0: ليس بذي مروءة، ليس بذي مروءة. فاليهود يريدون بهذا اللفظ معنى سيئا، المسلمون لا يريدون معنى سيئا بلا شك، يريدون من المراعاة، لكن لما كان اللفظ واحدا وهو محتمل لهذا وهذا، نهوا أي المؤمنون أن يقولوه تأدبا وابتعادا عن سوء الظن. ولأن من الناس من يتظاهر بالإيمان مثل المنافقين، فربما يقول راعنا وهو يريد ما أرادت اليهود، فلهذا نهي المؤمنون عن ذلك، لا تقول راعنا، ها؟ راعنا
1: راعنا،
0: قلنا لك من المراعاة، راعنا فعل طلب
1: المقصود
0: اسمع، ولكن وقول انظرنا، وقول انظرنا، يعني مثلا إذا أردت من الرسول أنه ينتظركم لا تقول راعي، ولكن قولوا انظرنا، من النظر بمعنى الانتظار، من النظر بمعنى الانتظار، يعني ما تقول انظر يعني راعنا، لأن اللفظة هذه تقولها اليهود وتريد بها معنى سيئا. ولكن قول وقول انظرنا، وقول انظرنا فعل أمر منين؟ من النظر بمعنى الانتظار، والنظر يأتي بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا سنة الأول، هل ينظرون إلا أن تأتيهم بس، هل ينظرون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام. فأنتم إذا أردتم من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتظركم وفي وقوف أو قعود أو أي حال من الأحوال لا تقولوا راعنا، قولوا انظرنا، قولوا انظرنا. ولما نهى عن الشيء ذكر بدله حتى لا يقع الإنسان في حيرة، إذا نهى عن شيء ماذا يقول إذن؟ فبين الله البدل الذي ما فيه احتمال، ولكن قول انظر، ولكن وقول انظرنا واسمعوا، اسمعوا سمع إدراك ولا قبول؟ إدراك وقبول، لكن إدراك قد يكون أمر معلوم. اسمعوا يعني سماع تفهم وقبول، لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني اسمعوا ما تؤمرون به وما تنهون عنه، فما تؤمرون به فافعلوا وما تنهون عنه فاتركوا. ثم توعد فقال وللكافرين عذاب أليم، لحظة، وللكافرين عذاب أليم، أليم بمعنى مؤلم، والعذاب بمعنى العقوبة. والمراد بالكافرين هنا اليهود، وكذلك من خالف الأمر من المسلمين فله عذاب أليم، فإن مخالفة أمر الله إذا كانت على سبيل الإطلاق فهي ردة والعياذ بالله، وصاحبه مستحق للعذاب الأليم. واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وأما المؤمنون فلهم نعيم مقيم. قل يا
2: مثل قضية راعنا صاحب الكلام فيها شيء
0: ولا؟ لا ما فيها شيء، لا ولا ولا في بعد الرسول ما فيها شيء، هذا خاص بمخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: سمعت في ناس ينهون يقولون ما يجوز،
0: لا لا اي ما يدرون،
2: يقولون ضرنا
0: ذول، ما يدرون يعني ما خالف تقول راعن، يعني اذا بغيت تشم الدكان
2: اي يعني نهل
0: ما فيها بس. ثم قال تعالى نعم نعم اي لكن اللغه العبريه قريبه جدا من اللغه العربيه، قريبه من اقرب اللغات العربيه هي. وايضا اليهود في في في في المدينة تعلموا من العرب، تعلموا لغة العرب، صاروا يقرؤون يعني يتخاطبون باللغة العربية. قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. ما شرطية؟
1: لا نافية.
0: يود بمعنى يحب، والود أعلى أنواع الحب، يعني هو الذي يلي الكلة، الكلة أعلى أنواع، والود هو الذي يقرب منها. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، أي ما يحبون من أهل الكتاب، ما يودون ولا المشركين من أهل الكتاب ولا المشركين. قولها الذين كفروا من أهل الكتاب، من للتبعيض وإن للبيان، ها؟ للبيان. وش الفرق بين هذا وهذا؟
1: إذا قلنا للبيان يشملهم كلهم،
0: يصل المعنى أن أهل الكتاب كلهم كفار، نعم. ويصل معنى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يصل أيضا ولا المشركين معطوفة على قوله من أهل الكتاب، يعني ما يود الذين كفروا من هؤلاء ولا هؤلاء. ولهذا قال ولا المشركين، ولم يقل ولا المشركون، لأنه لو كانت معطوفة على الذين كفروا فكانت بلفظ ولا المشركون، فعلى هذا تكون من لبيان الجنس، أي الذين كفروا من هذا الصنف اللي هم أهل الكتاب، وكذلك من المشركين. وتقدير الآية ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا من المشركين، ولا من المشركين. وش ما يودون؟ أي ما يودون أي شيء؟ أي ينزل عليكم من خير من ربكم، أي ينزل عليكم، هذه مفعول يود، يعني ما يودون تنزيل خير، أي ينزل عليكم من خير، من زائدة إعرابا، وخير نائب الفاعل، يعني أن ينزل عليكم خير. والخير هنا يشمل خير الدنيا والآخرة. لو حصل للكافرين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين أن يمنعوا القطر عن المسلمين لفعلوا، لأنهم ما يودون ينزل علينا أي خير. لو تمكنوا من أن يمنعوا العلم النافع عنا لفعلوا، وهذا خاص في أهل الكتاب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء بصيغة المضارع ما يود، وهو دال على الاستمرار لا على الاستمرار. فهم ما يودون أن ينزل علينا من خير ربنا. قال الله تعالى والله يختص برحمته من يشاء. خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كل هذا قرأنا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا أيضا قرأنا. قوله ما يود الذين كفروا أي لا يحبون، وقوله من أهل الكتاب بيان للذين، وقوله ولا المشركين معطوف على قوله من أهل الكتاب، فيكون الذين كفروا شاملا لأهل الكتاب والمشركين. هؤلاء ما يودون أن ينزل عليكم، وفي قراءة أن ينزل عليكم، قراءة سبعية. وقوله أن ينزل وأن ينزل، الفرق بينهما أن التنزيل هو إنزاله شيئا فشيئا، وأما الإنزال فهو إنزاله جملة واحدة. فهم لا يودون لا هذا ولا هذا، لا يودون أن ينزل الشيء الخير جملة واحدة، ولا أن ينزل شيئا فشيئا. نعم
1: التشديد شيئا
0: فشيئا. نعم التشديد شيئا فشيئا. وقد ذكر أهل العلم أنه إذا جاءت قراءتان وفي إحداهما زيادة حرف فالأولى القراءة به، قالوا من أجل زيادة الثواب، لأن كل حرف فيه 10 حسنات. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الأولى أن يقرأ الإنسان بهذا تارة وبهذا تارة، كما نقول في السنة العملية إذا اختلفت أنواعها فإن الأولى أن يفعل هذا مرة وهذا مرة. ولكن هذا بالنسبة لقارئ القرآن الذي يقرأه لنفسه أو يقرأه لطلبة العلم، وأما الذي يقرأه لغيره من العامة فلا ينبغي أن يخرج عن القراءة المألوفة، وذلك لأن العامة إذا قرأ عليهم القرآن بغير القراءة المألوفة تنكره قلوبهم، ثم يستطيلون على القرآن ويستهونون به. فلهذا ينبغي للإنسان أن يراعي هذا الأمر. بعض الناس يقرأ بالقراءات المتعددة أمام العام، الله أعلم بنيته، هل يريد أن يعلم أو يريد أن يقال إنه عالم في القراءات، الله أعلم بنيته. يعني هنا ما شققنا على قلبه، ولكن هذا ليس من باب التربية الحكيمة، فإن العامة لهم شأن غير شأن طلبة العلم. وقوله أن ينزل عليكم من خير، يصح أن نقول إن من زائدة، وإن المعنى أن ينزل عليكم خير من ربكم، أو نجعل من داخلة في ضمن النفي فتقول للعموم، يعني أي خير يكون قليلا كان أو كثيرا، وهذا أولى. وقوله من خير من ربكم، ما المراد بالخير هنا؟ هل هو خير الآخرة يعني الوحي، أو خير الدنيا والآخرة يشمل هذا وما ينزل من المطر أو غيره؟ الثاني هو الأولى أن يكون شاملا، فإن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ما يودون أن ينزل للمسلمين خير أبدا، لا خير ديني ولا خير دنيوي. ولكن الله تعالى رد عليهم هذا بقوله والله يختص برحمته من يشاء. يختص تستعمل لازمة ومتعدية، فإن كانت لازمة فإن من فاعل يختص، ومعنى يختص أي ينفرد برحمته من يشاء، كما تقول خصصته بهذا الشيء أي أفردته به. وعلى هذا فتكون من فاعلا. وتستعمل يختص متعديا بمعنى يخص برحمته من يشاء، وعلى هذا فتكون من مفعولا به ليختص. نعم، والمعنى على كلا الوجهين المعنى واحد، أي أن الله تعالى يخص برحمته من يشاء فيختص بهذه الرحمة من خصه الله. وقوله برحمته من يشاء يعم الرحمة التي تعود برحمة الدين والدنيا، والتي تعود برحمة الدين أو الدنيا، فإن الله تعالى يختص بهذا من يشاء. وقوله برحمته لأن هذا الوحي الذي نزل على رسول صلى الله عليه وسلم هو من رحمة الله عليه وعلينا. وقوله من يشاء هذا كما أسلفنا مرارا مقرون بأي شيء؟ بالحكمة. يعني اختصاص لمن يشاء بالرحمة مبني على حكمته تبارك وتعالى، فمن اقترت حكمته أن يرحمه رحمة، ومن اقترت رحمته أن لا يختصه بالرحمة لم يرحمه. والله ذو الفضل العظيم، الله مبتدا وذو خبر، وذو بمعنى صاحب، والفضل العطاء، العطاء الزائد عن عما تتعلق به الضرورة. وقولها العظيم يعني الواسع الكثير الكبير، العظم هنا يعود إلى الكمية وإلى الكيفية. ومن فضله تبارك وتعالى أنه خص هذه الأمة بخصائص عظيمة ما جعلها لأحد سواه، منها مثلا ما في حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وسرت بالرعب مسيرة شهر، إلى آخر الحديث. فهذا مما اختص الله به من يشاء. ثم قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أولا الإعراب والقراءات. ما ننسخ، ما شرطية، اسم شرط جازم تجزم فعلي، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. اي نخ نمشي و... ها
2: هذا
0: يعني مودك ناقف على هذا
2: نسمي.
0: اي نسمي ان شاء الله، بس قال نسمي. طيب اذا اجل ناقف على هذا، ها ناخذ فوائد. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يستفاد من هذا الحديث، من هذه الآية، يستفاد من هذه الآية أن اليهود أخذوا السحر عن الشياطين لقوله واتبعوا ما في الشياطين. ويدلك على هذا أن أحدهم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لبيد ابن الأعصم، سحر النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف. ومنها أن السحر من أعمال الشياطين لقوله ما تتلو الشياطين، أي ما تتبعه على ملك سليمان. ومنها أن الشياطين كانوا يأتون السحر حتى في عهد سليمان مع قوة سلطانه عليه، لقوله على ملك سليمان. ومن فوائد الآية أن سليمان لا يقر ذلك لقوله وما كفر سليمان، ولا يقرهم على هذا الأمر، ولهذا نفى عنه الكفر، إذ لو أقرهم على ذلك لكان، وحاشاه من أن يقرهم لكان مقرا على كفر. ومنها أن الله تعالى قد يقدر الأشياء، يعني قد يقدر أسباب المعصية فتنة للناس، من إنزال الملكين يعلمان الناس السحر، فإن هذا من التيسير، تيسير هذا الأمر ابتلاء وامتحانا. وله شواهد أيضا، وهو الامتحان بتيسير أسباب المعصية، منها أرفع صوتك، منها قصة أصحاب السبت، قصة أصحاب السبت الذين يسرت لهم الحيتان متى؟ في يوم السبت، اليوم الذي يحرم عليهم صيد السمك فيه. ومنها ما ابتلى الله به هذه الأمة من الصيد: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ومنها ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ومنها أيضا قصة يوسف

بل أيضا ما فيه معادل، ما فيه معادل. تقول مثلا أتحب الخبز أم الرز؟ هل يمكن نسميها متصل سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ وش يصير؟ متصل. نعم. قال أم تريدون، فهي منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام، يعني بل أتريدون. والإضراب هنا ليس للإبطال، وهو لا كنا نتكلم. وأما قول أم تريدون قلنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام، والإضراب هنا ليس للإبطال، لأن الأول ليس بباطل بل هو باطل. فالإضراب هنا إضراب انتقال. وقول تريدون أن تسألوا، الإرادة هنا بمعنى المشيئة، وإن شئت فقل بمعنى المحبة، لأن الإنسان محبته مشيئته. أم تريدون، والخطاب هنا هل هو للمسلمين أو لكل أحد؟ قال بعض المفسرين إن الخطاب لليهود، حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام آيات يأتي بها الشرك، وقيل إنه للمشركين وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، وقيل إنه للمسلمين، قيل إنه للمسلمين. ولكن الآية صالحة للأقوال كلها، لأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول للجميع، لكن تخصيصها باليهود يبعده قوله كما سئل موسى ولم يقل كما سألتم موسى من قبل. إنما نحن نقول إن الآية صالحة للجميع، يعني أتريدون أن توردوا الأسئلة على رسولكم كما كانت بنو إسرائيل تورد الأسئلة على رسولها؟ وهذا لا شك أن الاستفهام يراد به الإنكار، يراد به الإنكار على من يكثرون السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أن أعظم الناس جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، هذا أعظم المسلمين جرما والعياذ بالله. فالحاصل نعم، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فهذا والعياذ بالله فهذا نهي وإنكار على الذين يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم مسائل، إما أنها ما وقعت أو مسائل فرضية لا تقع يمكن إلا نادرا. والمطلوب من المسلم أن يسكت، إذا قيل له شيء فعل، وإذا لم يقل له شيء فهو عفو. من هذه المسائل مثلا قول الأقرع بن حابس لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج، فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ هذا سؤال غير محل. فعلى هذا نقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم، هذا إنكار لأي شيء؟ لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور لم يكلف الإنسان بها، وأما ما كلف الإنسان به فلا حرج فيه. والصحابة دائما يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام ويرضى الله سؤالهم فيبين الحكم. ونقل عن ابن عباس أن في القرآن من سؤال المسلمين للرسول عليه الصلاة والسلام 12 سؤالا. نعم، وهي يمكن عدة. طيب نعدها الآن، جيب لنا سؤال عبد الرحمن من سؤال المسلم من اللي في القرآن. نعم، هل نريد عبد الله؟ نعم، ذكرناه.

0: اليسران كان لسان سين سبع لا فيه فيه أصبر أصبر من اللي أمتين نعم هذه ثمانية أصبر أصبر تسعة ذكر ها؟ يسألونك عن الروح عشرة سامي أصبر ها؟ نعم 11 عبد الله عبد الله ها؟ ذكرنا وما بقى له واحدة ها؟ ذكرنا نعم يلا سلام
1: نعم
0: ويسألونك عن ذو القرنين هذا 12
1: كم يجي واحد
0: 12
2: نعم
0: بعد وإذا
2: سألك عبادي
0: لا مهم لا
1: يستفسونك في المسل ولا يفتيكم فيه
0: ايه طيب وإذا سألك عبادي عني ما تصلح
1: لا
0: تصلح
1: لا نسقة استفتونك
0: هي نعم هم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقريب فينا نجيء أم بعد فينا نجيء لكن ما قبل يسألون طيب الاستفتاء عن السؤال لكن بس إنسان إن كان مراد ابن عباس السؤال بهذا اللفظ حين نسقط يستفتونك مرتين ويبقى عندنا واحدة ذكرناها جيد تعب ها؟ لما مع إذا كان معنا واحد ما في عبرة تفاعل إنه يسألونك عن الفعل قلتوها؟ يسألونك عن الفعل؟
1: لا ما
0: قلت يسألونك عن الفعل هذا 12 بإسقاط السفتون طيب على كل حال هنا أم تريدون أن تسأل الصحابة رضي الله عنهم بقي فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كم من سنة 23 سنة ما سألوه إلا 12 سؤالا هذا كما جاء في القرآن وأما في السنة فكثيرا ما يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء نعم
2: الشيخ
0: أقرأ
2: بحادث
0: لا على أقرأ من حادث سراقة سأله لما أمر بالتمتع قال ألي عامل هذا أم لأبد قلبا لأبدا
2: هذا السؤال
0: يعني ها؟
2: قصم أم
0: عمد إيش؟
2: قصم
0: أم عمد إيش؟ يعني مسألة عن شيء وبعد وفاة الرسول ما هو ممكن هذا بعد وفاة الرسول ما يمكن يحرم شيء ولا يحلل شيء لأن الحرام والحلال قد ثبت ولهذا بعد وفاة الرسول اسأل ولا حرج عليك لكن ما ينبغي عاد أن تسأل الأغلوطات هؤلاء الذين يأتون بالأشياء التي تحرج ولا يكون فيها خير تجد مثلا يسأل ما لون كلب أصحاب الكهف نعم دور راجع بالكتب كتب التاريخ يمكن يمضي 5 أيام 6 أيام وهو طالب كتب التاريخ والفائدة لا شيء الفائدة لا شيء نعم ومن هذا أيضا عناية بعض المحدثين في المبهمين جاء رجل إلى رسول فقال يا رسول الله كذا وكذا جاء عربي فقال يا رسول الله كذا وكذا بعض الناس يكون عنده نهمة ليطلع من هذا السائل ومن هذا الرجل هذا بالحقيقة لا شك أن العلم به خير من الجهل به لكنه من فضول العلم بمعنى أنه ما ينبغي أن نمضي أعمارنا بطلب من هذا القائل من هذا السائل نعم إحنا قلنا أن المعرفة خير لكن مهم أن نمضي أعمارنا عشان نفهمه فالحاصل أن السؤال يعني السؤال عن الأشياء التي تعتبر أغلوطات وألغاز وأحاجي حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينبغي ولهذا كان بعض السلف إذا سئل عن شيء قال للسائل أوقعت بك؟ إن قال نعم فسيعين الله، الله ما ينزل بلية إلا أنزل لها حل. وإن قال ما وقعت بي فما ما نمت، لأنهم هم رحين يتعبون أنفسهم مثلا في طلب الحكم إذا كانوا ما يحسنونه، أو أنهم يضعون حكما قد يتغير رأيهم فيه فيما بعد ويكون هذا السائل قد أخذ به، إلا في أمر وقع، يعني إذا وقع الأمر لا بد أن يشاف الحل. نعم، فالمسائل الغلطات التي يأتي بها بعض الناس ويسألون إذا كان ليس فيها مصلحة فلا تنظر، أما إذا كان فيها مصلحة مثل الإنسان في مر طلبته على هذه المسائل فهذا لا شك أنه من باب العلم، وهو طريق من طرق التعليم. وقد ألقى النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه لغزة، ما هو الشجر. أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ رسولكم أضافه الله تعالى إليهم فقال رسولكم، مع أنه في آيات كثيرة أضافه الله إلى نفسه، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين. فما هو الجمع بين ذلك؟ هل هذا من باب التعارض والتناقض، أو أن كل واحدة من الإضافتين تنزل على حال؟ نقول كل واحدة من الإضافتين تنزل على حال، فهو رسول الله باعتبار أنه أرسله، وهو رسولنا باعتبار أنه أرسل إلينا. نعم، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم في الإجماع، كما سئل موسى من قبل، كما سئل موسى من قبل، هو موسى سئل
1: كثير
0: أرى الله جهرة حتى إلى هذا الحد، أرى الله جهرة والبقرة عدة أسئلة وردت فيها، واجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة وغير ذلك. فبنو إسرائيل هم المشهورون بالأسئلة والتعنت والإعياء والإعجاز، أما هذه الأمة فإنها قد أدبها الله عز وجل فأحسن تأديبها، ما يسألون إلا عن أمر لهم فيه حاجة، كما سئل موسى من قبل. وفي نعم الاستنباط بيأتي بعد، وهذا إنكار من الله عز وجل على هذه الأمة أن يكون دابهم السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم كما كان داب بني إسرائيل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، يتبدل الكفر يعني يأخذه بديلا، شو عنه؟ عن الإيمان. وهذا يشمل من بقي على كفره بعد عرض الإيمان عليه، ومن ارتد بعد كفره هو من ارتد بعد إيمانه، فإنه في الحقيقة تبديل، لأن كل مخلوق يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فإذا كفر فقد تبدل الكفر بالإيمان، فمن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فإما مناسبة آخر الآية لأولها، مناسبتها ظاهرة، لأن كثيرا من الناس الذين يسألون قد يسألون ولا يعملون، لا سيما في الوقت الحاضر، فإن كثيرا من الناس يسأل فلان وفلان وفلان وفلان ما يريد أن يعمل، يريد أن يعلم ما عند الناس فقط، أما العمل فلا. ولهذا نحن جربنا ذلك في مواسم الحج، تجد السؤال يطرح على عدة علماء، ومعنى ذلك أن السائل ما أراد الحق، لأنه لو أراد الحق لكن إذا استفتى من يثق به أخذ به وانتهى، لكنه لا، يجي يسأل هذا ويسأل هذا، وتجد هذا السؤال يتردد بين علماء كثيرين، كل ما بحثنا عالم ولا عنده علم منه، لأنه مسؤول عنه، وربما يبحث عن الأسهل. نعم، وربما إلى ما جاز لهم كله ما جاز له كان خلاص لهم متناقضين، ما عندهم علم، والعلم براسه. نعم، هم من يأخذ على ما يبي، وهذا أمر معروف. فالإنسان الذي يتبدل الكفر بالإيمان بمعنى أنه لا يتبع الحق بعد ظهوره فقد ضل سواء السبيل. سواء ضل بمعنى تاه، وسواء بمعنى وسط، والسبيل الطريق، يعني خرج عن وسط الطريق إلى حافات الطريق وإلى شعبها. وطريق الله تعالى واحد، الواجب عليك أن تمشي في سواء الصراط في الوسط حتى لا تضل. ثم قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ود بمعنى أحب، بل إن الود خالص المحبة، خالص المحبة يسمى ودا. والمعنى أن كثيرا من أهل الكتاب يودون بكل قلوبهم أن يردوكم كفارا. يردوا بمعنى يرجعوا، وعلى هذا فهي تنصب مفعولين: الأول الكاف في يردونكم، والثاني كفارا. يردونكم أي يرجعونكم كفارا. وقوله لو، هذه مصدرية ولا شرطية؟ هذه مصدرية، يعني ودوا ردكم كفارا، فهي مصدرية. وهي كلما أتت بعدما يدل على المودة والمحبة فإنها مصدرية. أحب لو تفعل كذا وكذا، أود لو تفعل كذا وكذا، أود لو تكفرون، فتكون مصدرية كلما جاءت بعد فعل يدل على المحبة. وقول يردونكم من بعد إيمانكم، وهذا أشد، إن الإنسان والعياذ بالله بعد أن يؤمن يرتد. ولهذا الكافر الأصلي الذي ما آمن من قبل يقر على كفره، نعم. وأما الذي آمن ثم كفر فإنه لا يقر، بل يقال إما أن ترجع إلى الإسلام الذي خرجت منه، وإما أن تضرب عنه. وقوله كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا، حسدا هذه مفعول من أجله، أي لأجل الحسد. وعامله قوله ود، يعني هذا الود لا لشيء ولكن حسدا، حسدا، لأن الكتاب يعلمون أن الإيمان إن سعادة هذه الآية. أولا إثبات النسب، وأنه جائز عقلا وواقع شرعا، وهذا ما اتفقت عليه الأمة إلا أبا مسلم الأصفهاني، فإنه زعم أن النسخ مستحيل، وأجاب عما ثبت نسخه لأن هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ، وذلك لأن الأحكام النازلة ليس لها أمد تنتهي إليه، بل أمدها إلى يوم القيامة. فإذا نسخت فمعناها أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ، أخرجناه من الحكم. فمثلا وجوب مصابرة الإنسان لعشرة حين نزل كان واجبا إلى متى؟ إلى يوم القيامة، شاملا لجميع الأزمان. فلما نسخ أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، فصار هذا تخصيصا، فيسميه تخصيصا. وعلى هذا فيكون الخلاف بين أبي مسلم وبين جمهور الأمة بل عامة الأمة خلافا لفظيا، لأنهم متفقون على جواز مثل هذا الأمر، إلا أنه هو يسميه تخصيصا وغيره يسميه نسخا، والصواب تسميته نسخا لأنه صريح القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسيها، ولأنه هو الذي جاء عن السلف ثبوت النسخ. فالصواب إذن جواز النسخ، وقوع النسخ شرعا وجوازه عقلا ولا مانع. طيب، ومن فوائد الآية أن الشريعة تابعة للمصالح، لأن النسخ لا يكون إلا لمصلحة، فإن الله لا يبدل حكما بحكم إلا لمصلحة. ومنها من فوائد الآية أن الناسخ خير من المنسوخ، خير من المنسوخ لقول نأتي بخير منها أو مماثل له عملا وإن كان خيرا منه مآلا، لقوله أو مثلها. ومن فوائد الآية أيضا أن أحكام الله سبحانه وتعالى تختلف في الخيرية من زمان إلى زمان، بمعنى أنه قد يكون الحكم خيرا للعباد في هذا الوقت ويكون غيره خيرا لهم في وقت آخر، أليس كذلك؟ أي نعم. ومنها من فوائد الآية عظمة الله عز وجل في قوله ما ننسخ، فإنه الضمير هنا ضمير تعظيم، ما قال ما أنسخ قال ما ننسخ، الضمير هنا ضمير تعظيم، وهو سبحانه وتعالى أهل العظمة. ومنها أيضا من فوائد الآية إثبات تمام قدرة الله عز وجل بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ومنها أن القدرة عامة شاملة بقوله على كل شيء قدير. ومنها أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية، فالأمور القدرية الكونية الله قادر عليها، فإذا كان قادرا عليها فكذلك الأمور الشرعية المعنوية. وهذا فائدة قوله بعد ذكر النسخ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، لأنه قد يقول قائل ما الفائدة من قولها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، والفائدة أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادم على تغيير الأمور المعنوية. ثم قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من فوائد الآية أيضا تقرير عموم ملك الله، تقرير عموم ملك الله بقوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات. ومنها من فوائد الآية اختصاص الملك لله. تستفاد منين يا غانم؟ منين تستفاد اختصاص الملك لله؟
1: له ملك تقديم الملك،
0: تقديم الخبر، تقديم الخبر يدل على الحصر، له وحده ملك السماوات والأرض. ومنها أن إضافة الملك إلى العباد إضافة مقيدة، والله أضاف الملك للعباد أو ما ملكت أيمانه، ولكنها إضافة مقيدة تؤخذ من قولها خليفة إن ملك الإنسان لما يملك ملك مقيد. لا لا
2: أن تعلم أن الله له ملك السماوات.
0: نعم له ملك السماوات. أنا مثلا عندما يضاف الملك لي ملك مقيد، ما هو ملك مطلق، الملك المطلق لله وحده ولا شريك له. ومنها أن من ملك الله أنه ينسخ ما يشاء ويثبت، لأن هذا كالتعليل لقوله ما ننسخ من آية. فالمالك للسماوات والأرض يتصرف فيهما كما شاء. ومنها من فوائد الآية أيضا أنه لا أحد يدفع عن أحد أراد الله به سوءا. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومنها أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه في طلب الولاية والنصر. تؤخذ من يا الرحمن؟ ها؟ إنه يجب على الإنسان أنه يلجأ إلى الله في طلب الولاية والنصر. منين تؤخذ؟ ها؟ يا الله يا أخي سبحان الله. هنا لأن متى علمنا ذلك حين ما نطلب من أحد يتولانا إلا الله، ولا أحد ينصرنا إلا الله. طيب، فإذا قال قائل إن الله يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ويقول إلا تنصروه فقد نصره الله، فأثبت نصرا لغير الله، فالجواب على ذلك أن إثبات النصر لغير الله إثبات السبب، سبب فقط وليس مستقلا، والنصر المستقل من عند الله. أما انتصارنا بعضنا ببعض فإنه من باب الأخذ بالأسباب، من باب الأخذ بالأسباب ليس على وجه الاستقلال. أي نعم، نفس الشيء، يعني تنصر دينه تفعل ما يكون به نصر دينه. إيه، يجوز، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. نعم، ويقول سبحانه وتعالى وما وليكم وإن موليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة. طيب، قال تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يستفاد من هذه الآية إنكار كثرة الأسئلة. لا، إنكار كثرة الأسئلة، لأن هذا الاستفهام أم تريدون يقتضي به الإنكار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من ذلك: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. طيب، ومنها هل نقول هذا الحكم جار حتى الآن؟ نقول نعم، هو جار حتى الآن، فلا ينبغي كثرة السؤال إلا لمصلحة. إما رجل وقعت فيه مسألة فيسأل عن حكمها، أو طالب علم يتعلم ليستنتج المسائل من أصولها. وأما الأسئلة التي مجرد استظهار ما عند الإنسان فقط، أو أقبح من ذلك من يستظهر ما عند الإنسان ليضرب آراء العلماء بعضها ببعض وما أشبه ذلك، أو لأجل إعنات المسؤول وإحراجه، فكل هذا من الأشياء المذمومة التي لا ينبغي. فالسؤال نقول لا ينبغي إلا في حالين: حال رجل وقعت به مسألة يحتاج إلى معرفة حكمه، والحالة الثانية طالب علم يحتاج إلى معرفة أحكام المسائل لينتفع وينفع ويعرف كيف يستنتج المسائل من أصولها. وأما مجرد كثرة الأسئلة بس للنظر ما عند الإنسان، أو لضرب آراء العلماء بعضها ببعض، أو لإعنات الإنسان وإحراجه وما أشبه ذلك فهذا من الأمور المذمومة. نعم.
1: لكن لو كان مثلا طالب عند معلم يريد أن يختبر المعلم هذا ليثق بأقواله هل
0: هذا أيضا قد يكون هذا للمصلحة، لكن هذا بعيد. كيف معلم متعلم يبي يختبر المعلم؟
1: قد يكون عالما بمسألة،
0: لكن أنت تقصد المتعلم ولا المعلم؟
1: عالم بمسألة يعني بحث في مسألة،
0: إيه؟
1: أراد أن يختبر هذا الإنسان يثق بأقواله يأخذ.
0: على كل حال إذا كان لمصلحة ما في بأس، ما في بأس. إن كان يريد أن يظهر أيضا، إن كان يريد أن يظهر عجزه وغلطه فهذا غلط أيضا ما يجوز، لأن هذا من باب المحاولة إظهار عيوب المسلمين. نعم. ومن فوائد الآية أن اليهود كانوا أيضا سألوا موسى عن أشياء فكان العاقبة فيها سليمة ولا وخيمة؟
1: وخيمة.
0: نعم، يسألون عن أشياء بينت لهم لكنهم ما عملوا بها، فكان نتيجة السؤال الخيبة. ومن فوائدها أيضا إثبات رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. تؤخذ من أين؟
3: كما سئل موسى
0: من قبل، لأن أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى، يعني وهو رسول. نعم. ومن فوائد الآية أيضا ذم من استبدل الكفر بالإيمان، بمعنى أخذ الكفر بديلا عنه، بقوله ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن فوائدها عكس هذه المسألة أن من يتبدل الإيمان بالكفر فقد هدي إلى سواء السبيل، أي إلى وسطه وخياره. ومنها أنه يجب على السائل أن يعمل بما سأل وأجيب به، لأنه إذا علم ولم يعمل فقد تبدل الكفر بالإيمان، بعد ما تبين له أنكر. فالواجب على المرء إذا سأل أن يعمل. ولهذا قال العلماء ومن سأل مفتيا ملتزما بقوله حرم عليه أن يسأل غيره، حرم عليه أن يسأل غيره، لأنه لما سأله ملتزما قوله وصار يعتقد أن ما قاله فهو الشرع. إذا كان تعتقد هذا لا تسأل غيره. نعم، إذا سألت إنسان تثق به وأفتاك وبناء على أن فتواه الشرع، ولكنك سمعت في مجلس عالم آخر حكما نقيض ما أفتيت به مدعما بالأدلة، فحينئذ لك أن تنتقد، لك أن تنتقد. أو سألت عالما مقتنعا بقوله للضرورة، ما عندك مثل في البلد أعلم منه، وسألته على أساس أنك إذا وجدت من هو أعلم سألته، فهذا أيضا يجوز أنك تسأل غيره إذا وجدت أعلم منه. لأن الإنسان أحيانا يقول أنا بسأل هذا العالم اللي عندنا على أنني في اعتقادي أني إذا وجدت من هو أعلم سأبحث عن الحق، فهذا لا بأس به، وإلا فلا ينبغي. على أنه أيضا إذا سألت عالما ملتزما بقوله وذهبت تسأل آخر ربما تختلف الفتوى، وحينئذ تبقى متذبذبا، من تتبع؟ فأنت الحمد لله ما دام فعلت ما وجب الله عليك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسألوا من هو من أهل الذكر فامشي على قولك ولا تسأل ولا تبحث. ثم قال الله تعالى لا الخير والآخرة
3: هو أبلغ
0: أخير. لا، أصلا الخير هي أخير، بس إنها حذفت همزة التخفيف مثل شر وأشر. ثم قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب، ود كثير من القرآن هذا
3: وقفنا عليه
0: ود كثير، ود المودة خالص الحب يعني أحب. نعم، وقوله كثير من أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمراد بالكتاب الجنس، أو نقول أهل العهد، والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل. وقوله كثير من أهل الكتاب يعني لا كلهم، فإن بعض أهل الكتاب لا يودون أن ترتدوا كفارا، بل يحبون أن تبقوا مسلمين ويسلمون أيضا هم، ولكن أكثر كثير منهم يودون هذا. وقوله كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، لو هذه شرطية ولا مصدرية؟
1: مصدرية.
0: والغالب أن لو التي تأتي بعد ود تكون مصدرية، ودوا لو تدهنوا، نعم، ودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا، وغير ذلك. فالغالب أن لو إذا جاءت بعد ود فهي مصدرية. وقوله لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، الكاف مفعول الأول ليردون، وكفارا مفعول ثاني، يعني لو يرجعونكم كفارا. وهذا هذان المفعولان أصلهما المبتدا والخبر، نعم أصلهما المبتدا والخبر، لأنك لو حذفت الفعل وقلت أنتم كفار استقام الكلام، بعد هذا يكون أصلهما المبتدا والخبر. وقوله من بعد إيمانكم، لو يردونكم من بعد إيمانكم، لأن الارتداد ما يكون إلا بعد إيمان، أما الكافر هو كافر، لكن بعد أن صح إيمانكم وخلص وتبين هم يودون أن يغيروكم ويحولوكم إلى الكفر كفارا. وقوله حسدا من عند أنفسكم، حسدا مفعول لأجله، عامله قوله ود، ود كثير، أي ودوا حسدا، أي من أجل الحسد. نعم، لأن ما أنتم عليه نعمة عظيمة، فهو هؤلاء الكفار أعدى، والعدو يحسد عدوه على ما أصابه من نعمة الله. وقوله حسدا، ما معنى الحسد؟ الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الغير، سواء تمنى أن تكون له أو لغيره أو لا لأحد. المهم الإنسان اللي يتمنى أن تزول نعمة غيره، يعني نعمة الله على غيره، هذا هو الحاسد. والواجب على المرء إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمة أن يسأل الله من فضله الذي أعطاه يعطيه. قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. خل نعمة الله على أخيك له، ولكن الذي أعطاه قادر على أن يعطيك وأكثر، ولا تحسد، ولا تحسد، لأنك مهما حسدت فلن ترد نعمة الله على غيرك، مهما حسدت ما يمكن ترد. الحاسد في الحقيقة ما يزداد بحسده إلا نارا تتلظى في جوفه، وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة، ازداد حسرة. فهو في الحقيقة مع أنه كاره لنعمة الله على هذا الغير، هو مضاد لله في حكمه وقدره، لأنه يكره أن ينعم الله على هذا الشخص، والله تعالى قد أنعم وقدر عليه النعمة، فيكون مضادا لله في حكمه. ثم إن الحاسد، الحسود أو الحاسد، مهما أعطاه الله من نعمة ما يرى لله فضلا فيها، لأنه يرى أن غيره أفضل منه، أفضل، يعني حتى لو فرضنا أنه تميز بأموال كثيرة، بأموال كثيرة، وجاء إنسان تاجر وربح، كسب مكسب في سلعة معينة، مكسب كبير في سلعة معينة، تجد هذا الحاسد يحسده على هذا المكسب، لكن بينما أن عنده هو ملايين عظيمة. وكذلك أيضا بالنسبة للعلم، بعض الحاسدين مثلا إذا برز أحد في مسألة من مسائل العلم، تجد لو أن هذا الرجل أعلم منه وأنفع للناس منه مثلا، تجده يحسده على هذه المسألة التي برز بها، أو صارت حديث الناس من أجل أنه كتب فيها مثلا أو ما أشبه ذلك أو قاله. هذا أيضا معناه أنه ما رأى نعمة الله عليه بهذا الذي أعطاه. فالحسد يا إخواننا أمره عظيم وعاقبته وخيمة، والناس في خير والحسود في شر. الناس مطمئنون مستريحون، لكن هذا الحسود والعياذ بالله يتتبع النعم، نعم الله على العباد، وكل ما رأى نعمة صارت جمرة في قلبه. فلهذا يجب أن الإنسان يقول هذا من فضل الله على هذا الرجل، أسأل الله أن يعطيني مثل ما أعطاه، فيسأل الله من فضله. والله أرشدنا إلى هذا: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله. ولو لم يكن من خلق الحسد إلا أنه من صفات اليهود لكان كافيا في التنفير منه. هم الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. نعم. فالحاصل أن هؤلاء اليهود والنصارى يودون أن يردوا المؤمنين بعد إيمانهم كفارا. واعلم أن من أحب شيئا سعى في تحصيله، سعى في تحصيله ولا لا؟ إذن هؤلاء اليهود والنصارى يسعون بكل ما يستطيعون من قوة مادية أو أخلاقية أو غيرهما ليردوا المسلمين بعد الإيمان كفارا. شف، ولم يقل الله يردوكم يهودا أو نصارى، كفارا، لأنهم النصارى الآن واليهود يعرفون أن المسلم بعيد أنه يتهود أو يتنصر، لكن يقولون زعماؤهم يقول لك فيكم أن تردوا المسلم عن الإيمان، بس أخرجوه من الإيمان بس ويروح لليبي. نعم، أخرجوه من الإيمان فقط، أو شككوه في الدين لأجل يكون مرحلة ثم بعد ذلك ينكرون والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر، لأنه يقول ود، والود خالص المحبة، والمحب للشيء لا بد أن يسعى إلى إيش؟ إلى تحصيله. وقوله تعالى: من عند أنفسهم، من عند أنفسهم، يعني هذا الحسد الذي يود الذي أو هذه المواد التي يودونها ليست لله ولا من الله ولا من الله، ولكن من عند أنفسهم، وهو إشارة إلى أن هذا خبث في أنفسهم، خبث، أنفسهم خبيثة، ما تريد الحق ولا تريد الخير لهذه الأمة، بل إنهم يريدون أن يرتد هؤلاء، أن ترتد الأمة حسدا من عند أنفسهم. وقوله: من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين أي ظهر لهم، لمن؟ لهؤلاء الكثيرين. هم بعد ما تبين لهم الحق وعرفوا أنكم على حق أحبوا أن ترتدوا كفارا. نعم، لو كانوا جاهلين أنكم على حق قالوا ما ودنا يكونوا على دين مشكوك فيه، لكان لهم بعض العذر، لكن هم قد تبين لهم الحق وعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق، وأن دينه حق، وأن المسلمين المؤمنين على حق، ومع ذلك يودون هذه المودة ويسعون في كل سبيل إلى أن يصلوا إلى غايتهم. من بعد ما تبين لهم الحق، والحق ذكرنا فيما سبق أنه الشيء ثابت، الشيء ثابت، نعم، وأنه إن وصف به الحكم فالمراد به العدل، وإن وصف به الخبر فالمراد به الصدق. فالحق الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. ودين الإسلام على هذا، وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا، فإن أخباره صدق وأحكامه عدل. قال الله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فاعفوا الخطاب للمؤمنين عامة، ويدخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والعفو بمعنى ترك المؤاخذة على الذنب، ترك المؤاخذة عليه، كأنه من عفى الأثر إذا زال لتقادمه. وقوله واصفحوا قيل إنه من باب عطف المترادفين، فقول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا. المين والكذب معناه واحد، معناهما واحد. فقال بعضهم إن اعفوا واصفحوا معناهما واحد، ولكن الصواب أن بينهما فرقا. فالعفو ترك المؤاخذة على الذنب، والصفح الإعراض عنه، مأخوذ من صفحة العنق، وهو الإنسان يلتفت ولا كأن شيئا صار، يوليه صفحة عنقه. فالصفح معناها الإعراض عن هذا بالكلية، وكأنه لم يكن، وكأنه لم يكن. فعلى هذا يكون بينهما فرقا. العفو لا تؤخذ بذنبه، ولكن لا حرج إن بقي في نفسك شيء أو تذكر له. والصفح معناه تعرض عن هذا إطلاقا ولا كأن شيئا جرى. وعلى هذا فالصفح أكمل ولا لا؟ الصفح أكمل، أكمل إذا اقترن بالعفو فهو أكمل. وإن تعفوا فاعفوا واصفحوا إلى متى؟ حتى يأتي الله بأمره. وهذه إشارة بشرى للمؤمنين، إن المسألة لها منتهى. أنتم الآن اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يأتي منصوبة بإيش؟
1: بأن
0: مضمرة بعد حتى،
1: أو بحتى
0: نفسها، على خلاف بين الكوفيين والبصريين. وقوله يأتي الله بأمره، اعلم أن الإتيان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: أحدهما مطلق، والثاني مقيد. فأما المطلق مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أو يأتي ربه، إلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. فإذا كان مطلقا هكذا فإن المراد به إتيان الله حقيقة، إتيانه تعالى بنفسه حقيقة. نعم، فإن الله تعالى يأتي على الوجه الذي يليق بجلاله. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، هذا الإتيان عند أهل السنة والجماعة، وهم السلف خاصة، وليس أهل السنة والجماعة على مذهبين، كما قاله بعض الواهمين إن أهل السنة والجماعة لهم مذهبان: مذهب التفويض كما يقول، ومذهب التأويل. هذا كذب، وليس التأويل بشيء بالنسبة للسنة والجماعة، فإن التأويل تحريف الحقيقة، تحريف للكلمة عن مواضعه. أهل التأويل، والأصح أن نقول أهل التحريف كما سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، يقولون: وجاء ربك مثلا، جاء أمر ربك، لأن الله ما يمكن يأتي، ونفسه لا يمكن أن يأتي، وإنما الذي يجيء أمره. وهذا لا شك أنه كذب على الله، فإن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، واللسان العربي يقتضي أنه إذا قيل جاء فلان، المعنى
1: جاء هو بنفسه،
0: جاء هو بنفسه. هذا مقتضى اللسان العربي. فإذا قالوا جاء أمر ربك قلنا كذبتم على الله، كذبتم من وجهين في الواقع، من جهة أنكم قلتم ما أراد كذا، وهذا قول على الله بلا علم، من الذي قال لكم أنه ما أراد هذا بأي كتاب أم بأي سنة، وكذبتم كذبا آخر حين قلتم المراد جاء أمره. من إذا صرفتموها عن ظاهرها وأنه ما جاءه، من الذي يقول جاء أمره؟ قد يكون جاء ملك من ملائكته، نعم ما هو أمره. فحينئذ يكونون كل مؤول محرف فقد قال على الله بلا علم من وجهين، الله بأمره، فالمراد يأتي ذلك الأمر، المراد يأتي ذلك الأمر، نعم. والدليل على هذا أن إتيان أمر الله هنا الذي جعله الله غاية هو الأمر بالقتال، والأمر بالقتال، نعم. ويصح أن أقول جاء الله بأمره حيث أمر بالقتال، حيث أمر بالقتال. طيب إذا جاءت المسألة مطلقة من وجه، مقيدة من وجه، مثل هل ننظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في ظلل، فهنا نقول هي كالمطلقة، لأن في هنا بمعنى مع، في بمعنى مع، يعني يأتيهم الله مع ظلل من الغمام، ويمكن أن نجعلها على ظاهرها، لكنها إذا جعلناها على ظاهرها صار فيها معنى لا يصح، وهو إحاطة الغمام بالله، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فالمهم أن هذا الإتيان يأتي الله في ظلل، مثل وجاء المراد يأتي الله بنفسه في ظلل من الغمام، يعني أن الظلل تتقدم مجيء الله ثم يجيء الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي أراد. قوله حتى يأتي الله بأمره، ما المراد بالأمر هنا؟ المراد به الأمر بالقتال، مثل قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا من أمر الله سبحانه وتعالى الذي أتى به. فالرسول عليه الصلاة والسلام امتثل وعفى وصفح. ويحتمل أن يكون المراد بالأمر هنا الأمر الكوني، الأمر الكوني، يعني حتى أتي الله بالسبب الذي من أجله تقاتلونهم، وذلك في مثل نقض العهد من بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة ماذا صنع مع هؤلاء اليهود؟
1: عاهدهم
0: ثم نقضوا العهد قبيلة قبيلة حتى حصل ولله الحمد النصر عليه. فقد يكون المراد بالأمر هنا ليس الأمر الشرعي، بل الأمر الكوني القدري الذي به تستحلون قتالهم، الذي به تستحلون قتالهم. طيب، وقوله إن الله على كل شيء قدير، يعني أن من تمام قدرته سبحانه وتعالى أنه سينصركم عليه حتى مع العفو والصفح. فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير الأمور وتكون الدولة لكم، وقد كان الأمر كذلك ولله الحمد، فإن الدولة كانت للمسلمين على كل أعدائه، على اليهود وعلى من؟ وعلى النصارى وعلى المشركين وعلى المجوس، نعم كل ولله الحمد المخالفين للإسلام كانت دولة للإسلام. لكن بعد أن تقهقرت الأمة الإسلامية وتغيرت أحوالها وانتكست حصل البلاء ودارت الدولة للأعداء، وذات الدولة الآن. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة في أحد حصل مخالفة واحدة بعد أن رأوا النصر، بعد أن رأوا ما يحبون، والنتيجة ما هي؟
1: الهزيمة.
0: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم متى؟ من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل خلاف ما تحبون، وهي معصية واحدة، وبعد وجود النصر أو بشائر النصر حصلت الهزيمة. كيف عاد في أمة يمكن معصيها كثيرة جدا، والآن نحاول أن ننتصر، نحاول أن ننتصر، وبدون أسباب النصر لا يمكن النصر، ما يمكن إلا إذا رجعنا إلى الدين حقيقة. وفي الحقيقة أننا نحمد الله سبحانه وتعالى أنه يوجد الآن في الشباب يقظة، أقول يقظة خير من أن أقول صحوة، لأن الصحوة من السكر واليقظة من النوم، اليقظة من النوم. وإن كان الهوى والمعاصي نوع من السكر، نعم، فالمهم أننا أن يوجد لاحن في الشباب يقظة وانتعاش، لكن تحتاج إلى مثابرة ومصابرة. النبي عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة في مكة كم من سنة؟ 13 سنة، وهو يؤيد بالآيات وبالأصحاب المخلصين، وآخر الأمر أنه خرج من مكة، خرج من مكة خائفا عليه الصلاة والسلام، نعم، حتى أعزه الله. كونك أيها الشاب تبي الانتصار على هذه الأمة وهذا الضلال العارم وهذه الفتن الحالكة، تبي تنتصر عليهم بين عشية وضحاها، هذا شيء مستحيل. الدرب طويل، لأنك أن تبني مثلا لبنة لكن فيه معاول، تهدم قصرا كاملا، ولا بد من التأني والصبر والمصابرة وعدم الملل. وأنت ما دمت في طريق صحيح فإن أجرك على الله، سواء أدركته ولا ما أدركته. ومن يهاجر من بيت ومن يخرج من بيته مهاجر الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. فأنا أريد منكم الحزم والصبر والمصابرة، وأن لا تظنوا إن الأمر سهل وأننا بين عشية وضحاها سنقلب هذه الشعوب المنجرفة المنحرفة، هذا الشيء غير ممكن، لكن بالصبر والمصابرة. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكذلك أيضا نعامل الناس باللين والرفق، وكل بحسبه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا أحسن. وأنا أقول لكم مثلا إننا رأينا تأثير جماعة التبليغ، جماعة التبليغ وإن كان عندهم انحراف في بعض الأمور، لكننا رأينا لهم تأثيرا كبيرا في المسلمين وفي غير المسلمين، لأنهم كانوا يدعون الناس باللطف واللين، نعم، باللطف واللين الكامل. ورأينا مثلا من بعض الناس أو من كثير من الناس نفورا ممن يريدون من الناس أن يأخذوهم بالعصف والقوة، وأن من الآن يلا اركب السنة من الآن، انتظر أولا عالج الجرح حتى يندمل، ثم اسعى في إزالة أثره. التجميل بعد إزالة العيب. فعلى كل حال شفاء تأديب الله للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. نقول الأمر هنا الأمر إيش؟ يجوز أن يكون الشرعي أو القدر. بالنسبة لنا الأمر الشرعي انتهى، نعفو ونصفح حتى يأتي الله بأمره، ها؟ الأمر القدر، الأمر القدري، ولا الأمر الشرعي ما روح الآن منتهي. وقول إن الله على كل شيء قدير، قلت لكم إن فائدتها أن لا ييأس المسلمون من تغير الأحوال، فإن الله تعالى على كل شيء قدير وتتغير الأحوال وأنت لا تدري. ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أيضا من أسباب النصر والعون، كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. أقيموا الصلاة يعني قولوا قد قامت الصلاة.
1: لا
0: لا، وش

بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. وقول الصلاة عام يشمل الفريضة والنافلة، ومن إقامة الفرائض كثرة النوافل، من إقامة الفرائض كثرة النوافل، لأنه جاء في الحديث أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. ما من إنسان إلا وفي فريضته نقص، لكن هذه النوافل تكملها وترقعها. وقوله آتوا الزكاة أي أعطوها، آتوا بمعنى أعطوا، وهنا حذف المفعول الثاني لأن الزكاة مفعول أول والمفعول الثاني محذوف، يعني مستحقيها، آتوا الزكاة مستحقيها، ومستحقوها قد بينهم الله في سورة براءة إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. وقول آتوا الزكاة يعني الزكاة في اللغة النماء والزيادة، ومنه قولهم زكى الزرع إذا نما وزاد، في الشرع عبارة عن دفع مال مخصوص لطائفة مخصوصة تعبدا لله عز وجل، هذه الزكاة. وسميت زكاة لأنها تزكي الإنسان، تزكيه. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تزكي الإنسان في أخلاقه وعقيدته، لأنها تخرجه من حظيرة البخلاء إلى حظيرة الأجواد والكرماء، فهي تزكية الإنسان وتطهير له من الرذائل. وقوله وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة بعد أن أمر بالصبر والعفو والصفح يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يتشاغل بمهمات دينه عن غيره مع الدعوة إلى الله، لكنه لكل مقام مقال. إنما كون الإنسان يعرض أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وراء قوم قد لا ينتفعون بالدعوة، هذا ما ينبغي. ولهذا جاء في الحديث إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. نعم لا بأس به، فهذا ينبغي أن الإنسان ما يتشاغل عما يعود لنفسه بالخير من أجل نفع غيره، ويرتب المصالح والعبادات لأنها مرتبة. وقوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ما هذه شرطية وليست موصولة، والدليل على ذلك أنها جزمت الفعل والجواب، الشرط والجواب. وما تقدموا أصلها تقدمون، وتجدوه أصلها تجدونه. وقوله وما تقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم، لأنفسكم، لأن التقديم للنفس يكون بحسب اتباع الشرع. قال الله تعالى ود كثير من الكتاب إلى آخره. من فوائد هذه الآية بيان شدة عداوة اليهود والنصارى للأمة الإسلامية، بيان شدة عداوة اليهود والنصارى للأمة الإسلامية. ثانيا أن من اليهود والنصارى من ليس شديد العداوة لهم، بقوله ود كثير مفهومه أن بعضهم لا يود هذا. ومن فوائد الآية أيضا أن الكفر بعد الإسلام يسمى ردة، كفر بعد الإسلام يسمى ردة، لقوله لو يردونكم. ولهذا المرتد الذي يكفر بعد الإسلام ما سمى كافر فقط، سمى مرتد، لأنه رجع عن دين خير مما رجع

0: إليه. أيه؟ أي نعم. لا نقول بعضهم، هل بعض هذا قد يكون يؤمن وقد لا يؤمن. طيب الثاني، ومن فوائد الآية أيضا أن الحسد من صفات اليهود والنصارى، أن الحسد من صفات اليهود والنصارى. ومن فوائدها أيضا علم اليهود والنصارى بأن الإسلام منقبة عظيمة لمتبعه. من أين يؤخذ؟ لا، من الحسد، لأن الإسلام ما يحسد إلا على شيء يكون خيرا ومنقبا. نعم. ومن فوائد من فوائدها أيضا وجوب الحذر من اليهود والنصارى، ما داموا كثير منهم يودون أن هذا، فإنه يجب علينا أن نحذر منهم. ومن فوائد الآية أيضا بيان حبث قوية هؤلاء الذين يودون لنا الكفر، بيان حبث قويتهم، لأنه قال من عند أنفسهم، ليس من كتاب وليس من إساءة من المسلمين إليهم، ولكنه من عند أنفسهم، أنفس خبيثة تود الحسد أو الكفر للمسلمين حسدا. ومن فوائد الآية أيضا أن هؤلاء الذين يودون الكفر للمسلمين قد تبين لهم الحق، فيستفاد منه فائدة متفرعة، وهو شهادة غير المسلمين للمسلمين على أنهم على حق، لأنه قد تبين لهم. ومن فوائد الآية مراعاة الأحوال وتطور الشريعة، حيث قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يعني وإن كان يودون هذا الأمر ومن ود شيئا سعى فيه، فإننا نعفو ونصفح حتى يأتي الله بالأمر.
1: على أمر الشرع.
0: نعم،
1: على أمر الشرع،
0: سواء الشرع ولا غير الشرع، حتى الأمر بالعفو والصفح إذا حتى يأتي الله بأمره داخل فيما ذكر، وهي مراعاة الأحوال وتطور الشريعة. ومنها أيضا من فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله عز وجل، إثبات الحكمة، لأن الأمر بالعفو والصفح حتى يأتي أمر الله هذا من الحكمة، إذ أن القتال قبل وجود أسبابه وتوفر أسبابه من القوى المادية والبشرية هذا ينافي الحكمة. ومنها من فوائد الآية ثبوت صفة القدرة لله بقوله إن الله على كل شيء قدير، وأنها عامة شاملة. ومنها الرد على المعتزلة القدرية لأنهم يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، وإذا كان مستقلا بعمله لازم من ذلك أن الله ما يقدر على تغييره، لأنه إن قدر على تغييره صار الإنسان مستقلا ولا غير مستقل، صار غير مستقل، صار غير مستقل من مستقل. ممكن أيضا لما بعيدها هنا. نعم نعم، المسألة القدرية هي. هي. لأن الله على كل شيء قدير. من الأشاعرة القدرية هنا في أنهم يقولون إن الإنسان مستقل بعمله وإنه ما يقدر إن الله سبحانه وتعالى يصرفه عنه، فهو مستقل ما له علاقة ما له علاقة به إطلاقا. الحين نقول إذا كان الله قادرا على كل شيء فمنه فمن الشيء صرف الإنسان عما يريد إلى ما يقدر الله عليه. ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذا خليها بعد لأن ما كملناها تقولون ها؟ طيب قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ما شرطية وتقدموا فعل الشرط وتجدوه جواب الشرط، وقوله وما تقدموا لأنفسكم يعني أن الإنسان إذا قدم خيرا فإنما يقدمه لنفسه، ولهذا ليس له من ماله إلا ما أنفق، فما أخره فهو لوارثه. فلما قال وآتوا الزكاة قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، فأنت إذا قدمت شيئا من مالك من زكاة أو صدقة مستحبة أو نفقة واجبة فإنك قدمته لنفسك، وما أخرته أخرته لمن؟ للوارث، لوارثك. وفي قوله لأنفسكم ترغيب وإغراء بالتقديم لأنك تقدم لنفسك وما بقي فلوارثك. وقوله من خير هذه نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي خير قدمت الإنسان كثيرا كان أو قليلا فإنك ستجده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة يعني نصف، يمكن نصف تمرة تقي الإنسان من النار، وهذا خير عظيم. وقوله سبحانه وتعالى تجدوه عند الله مأخوذ من الوجد من الوجود، يعني أنكم تلقونه عند الله تعالى متى؟ يوم القيامة، يوم القيامة ادخر لكم، وذلك والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، هناك شيء أيضا وراء ذلك. وقال تعالى إن الله بما تعملون بصير، إن الله هذه الجملة مؤكدة بإن، مؤكدة بإن مع أن الخطاب ابتدائي إذ أنه لم يوجه إلى متردد ولا منكر، والخطاب إذا لم يوجه لمنكر ولا متردد فإنه يسمى أرشيد يسمى ابتدائيا، ابتدائيا. والابتدائي ليس يؤكد، ما حاجة تؤكده، لكن ذكرنا عدة مرات أن الخطاب الابتدائي قد يؤكد لا باعتبار حال المخاطب ولكن باعتبار أهمية مدلوله، فهنا له أهمية عظيمة أن الله يخبرنا سبحانه وتعالى أنه بما نعمل بما بكل ما نعمل بصير. وقوله بما تعملون، ما اسم موصول يفيد العموم، بما نعمل قلبيا وبدنيا قوليا وفعليا، لأن القلوب لها أعمال مثل المحبة والخوف والرجاء والرغبة وما أشبه ذلك، كل ما نعمل قلبيا وبدنيا فعليا وقوليا فإن الله تعالى بصير به. وقوله بما تعملون متعلقة بإيش؟ ببصير. فلماذا قدمت عليها لغرضين، الغرض الأول قد يكون مراعاة الفواصل لأن ما قبلها فاصلة بالراء، قدير وبعدها بسيط، وقد يكون من التقديم من أجل الحصر، والحصر هنا وإن كان يقلل من عموم من العموم لكنه يفيد الترغيب الترهيب والترغيب أيضا كله أرجو انتباه، لأنه إذا قيل أيما أولى أن نقول إن الله بصير بكل شيء مما نعمل ومما لا نعلم، أو أنه بصير بما نعمل فقط، أي أعظم؟
2: الأول
0: أعظم. فلماذا قدم المعمول ونحن نقول إن المعمول تقديمه يفيد الحصر؟ قلنا فائدة الحصر هنا عظيمة، وهي تحذير الإنسان أو ترغيبه، كأنه يقول لو لم يكن الله بصيرا إلا بأعمالكم فإنه يكون بصيرا، فإنه يكون بصيرا، مثل ما يقول الإنسان الذي يهدد ابنه اذهب فأنا أعلم ما تقول، والأب عنده علم بما يقول وبما لا يقول، لكنه يقوله له على سبيل التهديد وقد يكون على سبيل الترغيب. فهنا نقول فائدة الحصر مع أنه يقلل من العموم هو إيش؟ الترغيب أو الترهيب، حتى نرهب، كأن الله تعالى لو لم يكن بصيرا لو لم يكن بصيرا لكان بصيرا بأعمالنا، ولا بد. وقوله بما تعملون بصير، هل هو من البصر اللي هو الرؤية العين، أو من الإبصار اللي هو العلم؟ الثاني، لأننا ذكرنا أن قوله بما تعملون يشمل العمل القلبي والبدن، والعمل القلبي لا تتعلق به الرؤية، فيكون المراد بالبصير هنا إيش؟ البصير يعني العليم، يعني العليم، وإن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قالوا من؟ اليهود والنصارى. قالوا أي اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وهذا قول اليهود، أو نصارى، وهذا قول النصارى. فاليهود قالوا ما حد يدخل الجنة إلا حنا، والنصارى قالوا ما حد يدخل الجنة إلا حنا. نعم، ما يدخل الجنة إلا يهودي يقوله اليهود، ما يدخل الجنة إلا نصراني يقوله النصارى. وهود جمع هائد، كعوذ جمع عائد، نعم، العود المطافين، فهود أي هائد، وهائد بمعنى راجع، لقوله إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك أي رجعنا. وقيل إن الهود جمع يهود أي يهودة، يعني اسم جدهم الأول اللي ينتمون عليه اسم يهودا بالذال، ولكنه لما عرب صار يهود، والله أعلم. على كل حال هم هؤلاء القبيلة من بني إسرائيل الذين يزعمون أنهم متبعون لمن؟ لموسى. أما النصارى فقيل إنه مأخوذ من النصرة، وقيل إنه مأخوذ من نسبة إلى بلدة تسمى الناصرة، وأيا كان فالمراد بهم من ينتسبون إلى عيسى. قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وعلى هذا على رأي اليهود يكون النصارى ما يدخل الجنة، والمسلمون ما يدخل الجنة، وقد سبق أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة ثم تخلفوننا فيها. النصارى أيضا على رأيهم ما يدخل اليهود الجنة، وهذا صحيح؟ صحيح، بعدما بعث عيسى من كفر به فإنه لا يدخل الجنة، ولن يدخل المسلمون الجنة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بل نقول إنكم أنتم أيها النصارى وكذلك اليهود بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لما كفرتم به كنتم من أهل النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. فالحاصل أن هذا القول كذب، قوله من الطرفين، من الطرفين. قال الله، ولهذا قال الله عز وجل: تلك أمانيهم، تلك أي تلك المقالة، تلك المقالة أمانيهم. أماني جمع أمنية، وهي ما يتمناه الإنسان بدون سبب يصل به إليه. هذه الأمنية، إنك تتمنى شيء لكن بدون أن تأتي بالسبب الذي يوصل إليه. واحد قال: أنا أتمنى أن الله يجيب لي ولد، قلنا له تزوج، قال: لا، من تزوج؟ وش يكون هذا التمنى؟ أمنية ولا لا؟ نعم، رأس مال المفاريس. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. فهؤلاء يتمنون، يقول: نحن مؤمنون، الجنة لنا. هذه أمنية كاذبة، اعملوا للجنة تكون من الجنة. أما مجرد أماني كاذبة فهذه لا تفعل شيئا. ولهذا قال: تلك أمانيهم. ثم قضى بالعدل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا، العدل يعني نحن ما نرد كلامكم إلا إذا جاء، إلا إذا لم تقيموا عليه الدليل، فإن أقمتم عليه الدليل فهو على عين الرأس. هاتوا برهانكم، قل يعني يا محمد هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهاتوا اسم فعل ولا فعل أمر؟ إيه، لكن القاعدة، القاعدة أن يكون فعل أمر، لأنه ما دل على الطلب ولحقته العلامة فهو فعل أمر، فهو فعل أمر. فهنا يقال هاتوا، ويقال هاتي للمرأة، ويقال هاتي للاثنين، فإذا هو فعل أمر. ها، العلامة أنه إذا قبل، قبل الفاعل، اتصال فاعل به فهو فعل أمر، إذا قبل اتصال فعل الفاعل. طيب، ها، نقول هذا ما بيع كسر، وين قلنا فعل الأمر؟ نعم، هو مبني على كل حال مهما جاء، وعلى ما سمع، على ما سمع. وقوله هاتوا برهانكم، البرهان هو الدليل، من برهن على الشيء إذا بينه، أو من بره الشيء إذا وضح بالعلامة. فعلى الأول يكون النون أصلية، وعلى الثاني تكون نون زائدة. وعلى القولين جميعا فالبرهان هو الدليل الذي يوضح الذي يتبين به حجة الخصم. هذا الدليل يتبين به قولك ونحن نقبله، نحن نقبله. ثم قال إن كنتم صادقين. ترى شف، إذا قيل إن كنتم صادقين معناه أن هذا أمر لا يمكن وقوعه، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ما هو بقى تحدي. فإذا كانوا صادقين بأنهم لا يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى، فليأتوا بالبرهان، فليأتوا بالبرهان. وسيأتون به؟ لا. إذن يكونون كاذبين. إن كانوا صادقين فليأتوا بالبرهان، ما جاءوا فيكونون كاذبين. كلمة هاتوا برهانكم فعل الأمر يراد به التحدي والتعجيز، إن هذا أمر لا يمكن أن يكون، هذا أمر لا يمكن أن يكون. واعلموا أن من دعايات المنصرين الآن، من دعايات المنصرين النصارى أنهم يأتون للشباب في أمريكا وغيرها يقولون يا جماعة أنتم ناس مسلمين وناس تحبون العدل، نعم تحبون العدل، تفضلوا اقرأوا الأناجيل، اقرأوا الأناجيل شوفوا في شيء، كله دعوة للخير وكله دعوة للتسامح وكله دعوة للبذل إلى المعروف إلى أحد. فالإنسان يغتر بهم لأنهم إذا قالوا هالكلام نتبع العدل، شوفوا هل حنا مخطئين ولا لا. الغر ينخدع بذلك، والله صحيح ربما منهم سارقين، وينسى أن الله تعالى كذبهم، ينسى كل اللي بالقرآن والسنة لأن ذولا خدعوه، وهم أيضا ما عندهم برهان، ما عندهم برهان على ما قال، لأن الأناجيل المعروف الآن كم هي؟ الأناجيل أربعة، هذا المعروف، كل إنجيل منها لا يوافق الآخر في أعظم شيء من شؤون النصارى، وهو قصة صلب المسيح، نعم وقتله. هذا ما هم متفقين عليه إطلاقا، يقولون الخبراء، أنا ما درست هذه الأناجيل لكن الذين قرأوها يقولون كلها غير متفقة على هذه القصة، مع أنه من أعظم ما يكون عند النصارى. كذلك أيضا يقولون أنه من جملة ما فيها أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما قتل ودفن وبقي ثلاثة أيام خرج من قبره، ويسمون هذا القيامة. هذا كل الأناجيل استندت فيه على قول امرأة مجهولة. العقيدة يمكن تثبت في قول امرأة مجهولة؟ ها؟ غير ممكن. كذلك يقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام هذه المرأة إن كانت زانية، وأنهم أتوا بها إليه وطلبوا منه أن يرجمها بناء على شريعة التوراة، وقال لهم أنا أرجمها لكن ليبدأ بالرجم من لم يعمل خطيئة منه، يبدأ بالرجم فتفرق، يعني كل واحد منهم قد عمل خطيئة، وهو يريد أن يقول هي عملت خطيئة وأنتم فيجب التسامح. ثم لما ما بقي له قال أيضا أنا ما أستطيع أني أرجو منك لأني ما أستمل الخطأ، فعفى عنها وهي زانية، وهي التي شهدت بأنه حينما دفن قام من قبره. نعم. فعلى كل حال يعني الحقيقة بعض الناس يقول أنا أرى لكن أنا لا أوافق في الرأي، بعض الدكاترة من المدرسين يقول أنا أرى أن الأناجيل تنشر بين الناس لأجل يعرفون كذب النصارى وتناقض النصارى، لكن والله إحنا ما نرى هذا، لأن هذا فيه مفسدة، لأنه ما كل إنسان يقرأ يكون محيطا في الأمر، يقرأ الجوانب السليمة الزينة التي جاء الإسلام بمثلها بل أحسن منها، ثم يدع الأشياء التي تبين كذب هؤلاء. فالله تعالى يقول قل هاتوا برهانا، لأنه لا برهان له. فهذه الآن الأناجيل اللي يقول هي برهاننا ودليلنا على أن ما نقوله حق، نقول ليس بصحيح، لأن من تأملها وجد أنها ليست بصحيح، وجد أنها ليست بصحيح، لكن هم يأتون إلى هؤلاء الأغرار لما عندهم علم ولا عندهم عبادة ثم يخدعونهم. على الأقل يكون عند الإنسان تردد هل الإسلام هو الصحيح ولا النصرانية هي الصحيحة. نعم هي نعم، بس دول أغرار مساكين ما يعرفون، ولا يعرف الإسلام إلا من لم يعش في الكفر، مثل ما قال عمر إنما ينقل الإسلام عروة عروة من لم يكن على الكفر. كيف لفظا ومعنى كله، هي تحريف لفظي ومعنى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال الله تعالى بلى هذا إبطال للنفي في قولهم لن يدخل وهذا واضح. وإن كان بعض المفسرين يقول بلى هنا بمعنى بل من أسلم، ولكن نقول لا، بلى هنا حرف جواب، وبلى حرف جواب تفيد إبطال النفي، يعني لما قالوا لن يدخل ها وش قال الله؟ بلى يدخل الجنة من ليس هودا ولا نصارى، منهم من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر. من شرطية وهي مبتدأ، وجواب الشرط قوله فله أجره. وقول من أسلم وجهه، المراد بالوجه القصد والنية والإرادة، أسلمها لله يعني جعل اتجاهه وإرادته وقصده إلى الله عز وجل. ذلك قال وعبر بالوجه لأنه هو الذي يدل على قصد الإنسان. أنت عندما تقصد الشيء تمشي على قفاك بهذا الشيء ها؟ ولا على وجهك؟ على وجه. إذن عبر بالوجه لأنه به يعرف القصد، ولهذا يقولون أين كان وجه فلان، يعني أين كان قصد واتجاهه، يقول إلى الجهة الفلانية مثلا. وقول وجهه لله هذا عمل القلب وهو الإخلاص، وهو محسن الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل أسلم، يعني أسلم وهو في حال الإحسان، والحال أنه محسن، والمراد بالإحسان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وقد جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الفرق بين الجملتين تعبد الله كأنك تراه، وهذه عبادة الطلب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف، لأن الإنسان إما أن تكون عبادته حبا لله وشوقا إليه ويحمله على ذلك الحب والشوق، وإما أن يكون خائفا منه يخاف مراقبة الله سبحانه وتعالى واطلاعه عليه. والحال الأولى أكمل من الحال الثانية. فهذا هو الإحسان، فلا بد من الإحسان ولا يكفي الإخلاص، ما يكفي الإخلاص. ولهذا فيها الآن أناس من هذه الأمة يقولون نحن نحب الله ونريد الله ونسعى للوصول إلى جنته، وهم منحرفون في عبادته. هل يدخلون في الآية هذه؟ ها؟ ما يدخلون. لأن تجي للصوفية، لا، الصوفية غالبهم من أزهد الناس في الدنيا، يقول حنا ما نقصد إلا وجه الله ولا نريد إلا وجه الله، وعندهم من البدع والخرافات ما لا يحصيه إلا الله. هل نقول إن هؤلاء يدخلون في هذه الآية؟ لا، ما يدخلون. لماذا؟ لعدم الإحسان، لعدم الإحسان. والإحسان كما قلت لكم هي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا تكون الآية دالة على الشرطين الأساسيين في العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو محسن. نعم، وين الإخلاص؟
1: وأحسن
0: هذا اتباع الرسول، اتباع الرسول، الإحسان اتباع الرسول.
1: الإحسان هو الإخلاص
0: كله؟ لا، قلنا أن الآية تتضمنها كل الآية تتضمنها. لا، مو بالإحسان. وقوله فله أجره عند ربه، الأجر ما يعطاه الإنسان على عمله، كما لو استأجرت شخصا يعمل لك بناء فأعطيته. والمراد به هنا الثواب، الثواب المراد به الثواب. شبهه الله تعالى بالأجر لأنه حق للإنسان. من أوجبه على الله؟ الله هو الذي أوجبه على نفسه. قال الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. نعم، ولكن ابن القيم في النونية قيد هذا البيت يعني مطلق، فقال: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشامل، هو أوجب. لأنه قول الأول البيت الأول ما للعباد عليه حق واجب، يفهم الإنسان إن الله لا يجب عليه إثابة الطائعين أولا. لكن ابن القيم رحمه الله بيّن واجب أوجبه غيره عليه، فقال: هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا سعي لديه ضائع، مطلق في البيت الأول، لكن القيم قيده: إن كان بالإخلاص والإحسان، إن كان بالإخلاص والإحسان، وإلا إذا كان السعي ليس بالإخلاص أو ليس بالإحسان فهو ضائع، فهو ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان، يعني وافق الله. في أجره يعود على من؟ على من أسلم، يعني فلهذا الذي أسلم وهو محسن أجره. ألا يمكن أن تكون عائدة على العمل؟ فله أي أجره، أي أجر إسلام وجهه وإحسانه، يجوز، يجوز، لأن الأجر هو في الحقيقة في مقابلة العمل، فإضافته إلى العمل واضح، وهو أيضا للعامل، فإضافته إلى العامل واضح أيضا. وقول أجره عند ربه أضافه إلى العندية لفائدتين: إحداهما أنه عظيم، لأن المضاف إلى العظيم عظيم، ولهذا جاء في حديث أبي بكر الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، قال: فاغفر لي مغفرة من عندك، من عندك. وهذه العندية هامة، لأن ما عند العظيم عظيم. الفائدة الثانية لقول عند ربه أن هذا لن يضيع، لأنك لا يمكن أن تجد أحدا أحفظ من الله، أليس كذلك؟ ما فيها أشكال. فإذا لن يضيع هذا العمل، لن يضيع، لأنه في أمان غاية الأمان. وهذا بلا شك مما يشجع الإنسان على العمل، يشجعه. أنت الآن لو تبي تؤدي إلى إنسان أمانة دراهم، هل أنت على ثقة منها؟ تمام الثقة؟ ما على ثقة. ظاهر حال الرجل أنه أمين، لكن ربما يأتي أشياء لا طاقة له بها فتضيع، أو هو تتغير حاله فيخون. أما الرب جل وعلا فإن هذا غير ممكن في حقه، الأجر عند الله. فصار الفائدة من هذه العندية أمران: إحداهما أنه أجر عظيم، لأن من ما جاء من عند العظيم فهو عظيم، والثاني أنه محفوظ، وأنه في غاية الحفظ لأنه عند الله سبحانه وتعالى. قال: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم فضل. لا خوف عليهم فيما يستقبل من أمرهم، ولا هم يحزنون فيما مضى من أمرهم، لأنهم إذا حشروا يوم القيامة وجدوا نتائج أعمالهم، اللهم اجعلنا من نتائج خيرا، إذا وجدوا هذا ما حزنوا على ما مضى. الحزن والحسرة لمن؟ لمن فرط وأضاع. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. لكن المؤمن ما يحزن لأنه استفاد من حياته. أما الكافر فإنه يحزن ويريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ مع الآخرين إلى آخره. فالمهم أنهم لا يحزنون يوم القيامة لأن فضلك يجدون نتائج أعمالهم وثمراتها خير نتائج وخير ثمرة. فإذا هم آمنون قل لا آمنون مما يستقبل مرتبطون بما مضى فلا حزن لديهم ولا خوف ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندما نقرأ هذه الآية ما ينبغي أن نقرأها على أنها مجرد خبر بل على أن نقرأها لأنها مربية نقرأها قراءة تربية يعني بمعنى أننا نسلم وجوهنا إلى الله ونحسن في أعمالنا. فهمتم؟ وهكذا جميع ما في القرآن ما نقرأه على أن نفهم المعنى فقط بل على أن نعمل كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا 10 آيات ما يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. أعدى بعضهم لبعض من جهة وأولي بعضهم لبعض من جهة أخرى. بالنسبة لنا هم بعضهم لبعض أولي وبالنسبة لما بينهم بعضهم لبعض عدو. نعم. لكن بالنسبة لنا يقولون عدونا هذا مشترك. الإسلام عدو مشترك لليهودية والنصرانية فيجب أن يتولى بعضنا بعضا. يقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. كلمة شيء موصوف بصفة محذوفة لأنهم يقين على شيء النصارى قل لا هم على شيء على دين لكن مرادهم على شيء نافع أو على شيء معتد به يعني معناها أن لابد من صفة محذوفة قدرها إن شئت على شيء نافع أو إن شئت فقدر على شيء معتد به يعني ما هم على شيء يعتد به وينفعهم. وقالت ليست النصارى وقول ليست النصارى كيف أنك الفعل لماذا أنك الفعل من أجل جمع هو ابن مالك يقول والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. وأن النصارى كذلك ادعوا دعوى باطلة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. وأن الله تعالى أبطل هذه الدعوة بقوله تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وبين سبحانه وتعالى من أهل الجنة بأنهم الذين جمعوا بين أمرين بين الإخلاص لله سبحانه وتعالى بإسلام وجوههم له وبين المتابعة لشريعته وهو محسن. وهذا يشمل من أسلم من هذه الأمة وممن قبلها ومن كل من أسلم لله ومحسن من هذه الأمة وغيرها فإنه هم أصحاب الجنة. وتقدم أيضا
3: أنه ليس عليه خوف مما يستقبل ولا حزن مما مضى. ثم قال الله تعالى مبينا أن هؤلاء اليهود والنصارى كل منهم ينكر شريعة الآخر، فقالت وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني على شيء من الدين لا من الحياة، فهم أحياء يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتمتعون في الدنيا، لكن ليسوا على شيء من الدين، لأنهم كما زعموا دينهم باطل. فاليهود لم يؤمنوا بعيسى، ولهذا أنكروا أن يكون النصارى على شيء. النصارى قابلتهم بالمثل وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يعني ليست على شيء من الدين. أما دعوة اليهود فإنها باطلة على كل تقدير، لأن النصارى بلا شك على دين، وأما دعوة النصارى فإنها ليست باطلة على كل تقدير، بل إن اليهود ليسوا على شيء بعد دين النصارى، إذ أنه يجب عليهم الإيمان بعيسى، فإذا كذبوا لم يكونوا على شيء، كانوا كفارا. فهنا أيما أقرب إلى الصواب، دعوة اليهود أو النصارى؟ دعوة النصارى. فاليهود دعواهم أن النصارى ليسوا على شيء هذا كذب بكل حال بكل تقدير، وأما النصارى فإن دعواهم أن اليهود على شيء صحيح. متى؟ بعد عيسى. أما قبل عيسى فإن دعوى النصارى في ذلك كذب، فإن اليهود كانوا على الدين وكانوا على شريعة صحيحة مستقيمة. قال الله عز وجل طيب في الإعراب ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء. اليهود بالأول مضمومة والنصارى مفتوحة، مع أن ليس عامل واحد. ليش؟ اليهود بالأول مضمومة والنصارى مفتوحة، مع أن العامل وهو ليست واحد.
4: لأن النصارى ما تظهر عليها العلامة،
3: يعني مهما مفتوحة؟
4: لا، مضمومة بضم مقدر
3: على
4: الألف.
3: على الألف صح؟ إيه؟ ما تشتبه. اليهود ظهرت عليها الضمة لأن آخرها حرف صحيح وهو الدال، والنصارى لم تظهر عليها الضمة لأن آخرها حرف علة وهو الألف. نعم. قال الله تعالى وهم يتلون الكتاب. الجملة هذه حالية، وهم الضمير يعود على اليهود وعلى النصارى، يعني والحال أن هؤلاء المدعين كلهم يتلون الكتاب أي يقرؤونه، والمراد بالكتاب الجنس، فيشمل التوراة يتلوها اليهود والإنجيل يتلوه النصارى. والجملة هنا حالية، والغرض منها تقبيح هذه الدعوة، كيف يدعون هذه الدعوة وهم يتلون الكتاب، يعني أن النصارى تتلو التوراة، وتعرف أن اليهود تدين بالتوراة فهم كانوا على شيء، والنصارى كذلك أيضا يتلون التوراة ويتلون الإنجيل ويعرفون أن عيسى حق، لكنهم كفروا استكبارا. ولا ريب أن الذي ينكر الحق مع تلاوة وثيقته أقبح من الذي ينكر الحق مع الجهل به، ولا لا؟ السبب يا إدريس، أنت إدريس؟ ها؟ أثمان السبب أي لأنك ما حطيت بالك انتبهت. طيب أقول لا ريب أن الذي ينكر الحق مع أن وثيقته بين يديه أعظم قبحا من الذي ينكره جاهلا به، توافقون على هذا؟ واضح، لأن اللي ينكر مع أن الوثيقة بين يديه معاند، معاند مكابر بخلاف الجاهل. الجاهل قد ينكر الشيء للجهل به، لكن العالم لا عذر له. ولهذا قال وهم يتلون الكتاب وتعلمون أن الحال سواء كانت جملة أو مفردا هي وصف في صاحبها. الحال يسمونها النحويين الحال هي وصف في صاحبها. إذا قلت جاء زيد راكبا فمعناه أن وصفه إيش؟ الركوع. كذا. وإذا قلت جاء زيد وهو على جمله فمعلوم أن وصفه أيضا الركوع وجملة حالية. طيب وهم يتلون الكتاب، قلت إن الكتاب جنس ولا معين؟ جنس، فيشمل التوراة والإنجيل. وقوله الكتاب فعال بمعنى مفعول، لأن الكتب المنزلة من السماء تكتب وتقرأ، ولا سيما أن التوراة كتبها الله بيده كما جاء ذلك في الآثار، وهي لا شك أنها ألواح أعطيها موسى، فإن موسى جاء بها من عند الله كما في قصة وألقى الألواح، نعم، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفسيرا لكل شيء. لا كيف يكون لأن قولهم على شيء ما ندري. هل قلنا لك تو إنه إن أرادوا قبل نزول عيسى قبل بعث عيسى فصحهم قبل اليهود على شيء؟ لا، ما هو ما كفروا النصارى موسى، النصارى يؤمنون بموسى لكنهم يجحدون دين اليهود، وأنتم أنتم على شيء. هم قلنا في التفصيل. قال الله تعالى وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كذلك قال المعربون يقولون إن الكاف في مثل هذا التركيب اسم بمعنى مثل، وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة، وأن ذا اللي هو اسم إشارة يشير إلى المصدر أي مثل ذلك القول، مثل ذلك القول قال الذين، نعم، مثل ذلك القول قال الذين من قبلهم. ومنه أيضا قوله تعالى إن الملوك إذا قالت إن الملوك إذا دخلوا قالت أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، يعني ومثل ذلك يفعلون. كلما جاء مثل هذا التركيب فإنهم يقولون إن الكاف اسم بمعنى مثل وأنها مفعول مطلق مضافة إلى اسم الإشارة الذي يشار به إلى المصدر، إلى مصدر العامل، عامل الفعل اللي بعده. طيب إذا قلت لك أنا مثلا قلت كذلك، وش المعنى؟ قلت مثل هذا القول، فعلت كذلك أي فعلت مثل ذلك الفعل، أولا قرأت مثل ذلك أي قرأت مثل ذلك القراءة، وهكذا. وقوله كذلك قال الذين من قبلهم لا يعلمون مثل قولهم، لا يعلمون نفى الله عنهم العلم، يعني كذلك قال الذين لا يعلمون يعني لم يقرأوا كتابا مثل قولهم أي مثل قول هؤلاء. وكلمة مثل قولهم يقولون إنها تأكيد لكذلك، تأكيد لكذلك، لأن إحنا قلنا لكم إن كذلك قال معناها مثل ذلك القول قال. ومعلوم أن العامل الواحد ما نسمى عاملين بمعنى واحد، معمولين بمعنى واحد، فقالوا إن مثل قولهم توكيد لكذلك قال. نعم. وقوله لا يعلمون، من الذين لا يعلمون؟ قال بعض المفسرين لا يعلمون إنهم أمم سابقة، كقوله في الآية الثانية كذلك قال الذين من قبلهم، فهم أمم سابقة لا يعلمون. وقال بعض المفسرين لا يعلمون أي من هؤلاء، يعني أن الذين يأتون الكتاب من اليهود والنصارى قالوا مثل قول الذين لا يعلمون منهم، فاستوى قول عالمهم وجاهلهم. وقال بعض المفسرين المراد بلا يعلمون كفار قريش أهل الجاهلية، فإنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس على دين وليس على شيء. والأحسن من هذا الأحسن أن نقول
5: كل من لم يعلم،
3: أين نقول بالعموم، الأحسن نقال بالعموم مثل ما اختاره ابن جرير وغيره. فإن القرآن إذا تضمنت الآية معاني متعددة لا يتناقض بعضها مع بعض فالواجب حملها على هذه الاحتمالات كلها. وهذا من ساعة كلام الله عز وجل وشمول معناه، وهذه قاعدة مقررة في التفسير ينبغي أن يحتفظ بها الإنسان، أنه إذا فسرت الآية بالأقاويل المتعددة وكان بعضها لا ينافي بعضا بالنسبة للآية الكريمة فإنها تحمل عليهما. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني أنهم أنكروا الحق، أنكروا الحق، فقالوا مثلا في الرسول عليه الصلاة والسلام ليسوا على شيء. وقال المكذبون للرسل أيضا ليس الرسل على شيء. وقالوا أيضا لأهل العلم والإيمان ليسوا على شيء. وهكذا إلى يوم القيامة أيضا ربما يقال هذا الشيء. وإلى الآن يقول الجاهلون لأهل العلم إنهم ليسوا على شيء. نعم. قال الله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله ألف حرف عطف، والله مبتدأ، والجملة يحكم الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. فالله يحكم، وهذا للمستقبل الماضي المضارع ولا للماضي؟ المستقبل بدل قوله يوم القيامة. قوله يحكم بينهم، الحكم معناه القضاء والفصل بين الشيئين، والله تبارك وتعالى يوم القيامة يقضي بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، فيبين لصاحب الحق حقه ويجزيه به، ويبين لصاحب الباطل باطل باطله ويجزيه به. وحكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعي وكوني وجزائي. الشرعي مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. حكم الله شرعي ولا كوني ولا جزائي؟ شرعي. والكوني مثل قوله تعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم، هذا كوني. والجزاء مثل هذه الآية والله يحكم بينكم يوم القيامة. الحكم الجزائي هو ثمرة الحكم الشرعي، لأنه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا الحكم يوم القيامة بين الناس

0: المنتهى، حب المنتهى، حرمه الله على نفسه نعم وعلى غيره وعلى عباده، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. بقي إيش؟ بقي العدل والفضل. فنقول: أما بالنسبة لحقوق الناس بما بينهم فالقضاء بالعدل، القضاء بالعدل. وأما بالنسبة لما بين العبد وبين ربه فالقضاء بالفضل، بالعدل بالنسبة للكافرين، وبالفضل بالنسبة للمؤمنين، لأن الكافر يجزى بالعدل، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، وأما المؤمن فيجزى بالفضل، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها أو يعفو عنها. كذا تقول لا؟ طيب، إذن الحكم الجزائي بين الخلائق بالعدل، لا بد أن يوفى صاحب الحق حق، وبين الإنسان وبين ربه دائر بين العدل والفضل. طيب، ما جوابكم عن قوله تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط؟ بالقسط
1: مخصص بالنصوص.
0: نعم، نقول الجواب الله أعلم إن هذا هو الواجب له بما أوجبه الله، والفضل زيادة، فضل زيادة، وأن هذا من باب التحذير، يعني معناه الإنسان مالك إلا عملك، هذا الأصل لك، وهذا غاية العدل، لكن الفضل زيادة من الله سبحانه وتعالى. قال: يحكم بينهم يوم القيامة. ويوم القيامة تقدم لنا أنه سمي يوم القيامة لأمور يبينها لنا عبد الله. ليش سمي يوم القيامة؟ وحسين نعم لرب العالمين. نعم، طيب شيخ صالح، لا احنا كريم هذه المرة، احمد ذكره حسين، يقام فيه العدل. ها ذكر
2: يوم
0: النظر. ها سنت
2: يوم النظر؟
0: لا،
1: في يوم الأشهاد.
0: نعم، في يوم الأشهاد، كما قال تعالى: ويوم يقوم الأشهاد. لو يوم القيامة لقيام الناس في قبورهم لرب العالمين، ولإقامة العدل فيه، ولقيام الأشهاد. الأشهاد اللي يشهدون الأمم تشهد عليهم الرسل، وهذه الأمة تشهد على الأمم السابقين، والأيدي والأرجل. ما تذكرون فيه من حدث ونسل؟ ما مر؟ هذا يمكن أنك نتحق. نعم، طيب، يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيما كانوا فيه يختلفون، لأنه معلوم في خلاف بين المؤمن والكافر، ولا لا؟ خلاف بين النصارى، الملة كلهم النصارى واليهود مختلفون، بل النصارى الآن مختلفون في مللهم، مختلفون في مللهم مع بعض، اختلاف جوهري، جوهري في الأصول، مو في الفروع، في كيفية صلب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وفي القيامة التي يقال أنه بعث من قبره بعد 3 أيام، وغير ذلك، هم مختلفون، واليهود كذلك أيضا على خلاف.

0: وكذلك المسلمون عامة مع الكفار، والذي يحكم بينهم هو الله عز وجل يوم القيامة، وليس هذا الحكم مبنيا على خرص وظن، بل هو على علم. كل إنسان عمله مسجل في كتاب يقال اقرأ كتابه، وكل إنسان عليه رقيب عتيد إذا جاء يوم القيامة حضر وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي حاضر. وكذلك أيضا كل إنسان في يوم القيامة يشهد عليه جوارحه بما عليه، فالحكم هذا مبني على أقوم البينات وأعلى الأحكام. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. من اسم استفهام وهي مبتدأ، وأظلم خبرها، والاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني لا أحد أظلم، لا أحد أظلم. ولكمان ما هو الاستفهام الذي يكون بمعنى النفي، يعني ما هو الميزان الذي يبين لك أن الاستفهام بمعنى النفي؟ أنك لو حذفت الاستفهام وأقمت النفي مقامه أو مقامه صح. فهنا من أظلم، لو قلت لا أحد أظلم يستقيم الكلام، يستقيم الكلام. طيب ما الفائدة في أنه يحول النفي والاستفهام؟ لأنه أبلغ في النفي، إذ أن الاستفهام الذي بمعنى النفي مشرب معنى التحدي، كأنه يقول بينوا لي أي أحد أظلم من كذا وكذا. فالاستفهام الذي بمعنى النفي فائدته أي فائدة تحويل النفي، لأن الكلام هنا على النفي، الكلام هنا على النفي، لكن فائدة تحويله إلى استفهام أنه إذا حول كان مشربا بأي شيء، بالتحدي، كأنه يتحدى من أظلم، دوره أي أحد أظلم ممن منع. وقوله أظلم اسم تفضيل من الظلم، وأصله في اللغة النقص، وهو أن يفرط الإنسان فيما يجب أو يعتدي فيما يحرم. هذا ضابط الظلم. الظلم في اللغة أصله النقص، لقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تظلم أي لم تنقص. وهو الشرع بهذا المعنى، لأن الظلم عبارة عن تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم، وهذا نقص. لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. من اسم استفهام، من من اسم استفهام الثاني إما، لأن من حرف جر ومن هذا استفهام كذا.
1: لا الأولى حرف جر والثاني موصول.
0: من اسم موصول كذا، من اسم موصول هنا بمعنى الذي، ومن أظلم من الذي منع مساجد الله. وقوله ممن منع مساجد الله، من الذي منع، هل المراد بها شخص معين لأنه اسم مفرد، أو هو شامل لكل من اتصف بهذا الوصف؟
2: شامل،
0: لأنه مر علينا في أصول الفقه أن أسماء الموصولة كلها من ألفاظ العموم، كل أسماء الموصول سواء مفرد ولا مثنى ولا جمع كله يفيد العموم. وقوله منع مساجد الله أن يذكر. منع مساجد الله أن يذكر. منع مساجد الله حقيقة له أسباب. تارة تمنع المساجد من أن تمتهن فروشها أو أرضها أو كتبها أو مصاحفها فتغلق الأبواب حماية لها. يدخل في هذا؟
1: لا.
0: ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم. هذا المنع منع أن تقام فيها حلقات الذكر، منع أن تقام فيها المواعظ، منع أن تقام فيها الصلوات، منع أن تقام فيها قراءة القرآن. هذا ما عندي في اسمه. أما منعها أن تفسد وتسرق وتمزق كتبها ومصاحفها فليس هذا داخل في هذا الباب. الذي يدخل في الباب أن يذكر. ولهذا أن يذكر نقول في إعرابها إما أنها عطف بيان أو بدل اشتمال من كلمة مساجد الله، أو نقول أن يذكر منصوبة بنزع الخافض على وجه مضطرد ولا غير مضطرد. وش الدليل من مالك؟ من لي بقوم لا ينسون ما حفظوا. بنزع الخافض
2: نقلا وفي ان او ان يضطردوا.
0: النقل انت من منها
2: في ان او ان يضطردوا.
0: قوله وفي ان وان يضطردوا وان يبس كعجبت ايد. ترى ما لنا شهر معنا اقبل حد كريم. ها واحد من ما شاء الله. طيب المهم ان يذكر يصلح ان نقول من ان يذكر. من أن يذكر. وأضيفت المساجد إلى الله، مساجد الله لأنها محل عبادته فتكون تشريفا لها، تكون إضافة هنا من باب التشريف. وفي المناسبة قد ذكرنا لكم أن الذي يضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون أوصافا أو أعيانا أو أوصافا في أعيان. ثلاث أقسام، إما أن يكون أوصافا أو أعيانا أو أوصافا في أعيان، يعني أعيان مخلوق. أصبر أصبر، فهمتم الآن التقسيم؟ إذا كان المضاف إلى الله وصفا فهو صفة من صفاته غير مخلوق، مثل كلام الله، يد الله، علم الله. إذا كان المضاف إلى الله عينا قائمة بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته، مثل مساجد الله. أدلي معنا وناقة الله وبيت الله هذه أعيان قائمة، فتكون إضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه على وجه التشريف. ولا هنا شيء من المخلوقات يضاف إلى الله عز وجل إلا لسبب خاص به، ولولا هذا السبب ما أضيف إليه، ما خص بالإضافة. نعم. طيب الثالث، أوصاف في أعيان مخلوقة فهو أيضا مخلوق. وهذا نقول إن صح التعبير، مثل مثل ونفخت فيه من روح، فإن الروح هنا صفة في الجسد إن صح أن نقول فيها صفة والناس مضطربون فيها، هل هي صفة ولا عين ولا معنى؟ المهم هذه حتى لو إن قلنا أنها عين دخلت في القسم الثاني، وقلنا أنها صفة فهي قسم مستقل لكنها صفة في مخلوق، فتكون مخلوقة، تكون مخلوقة. وقوله هنا مساجد الله يعم كل المساجد، كل المساجد سواء كانت هذه المساجد لها خاصية كالمساجد الثلاثة أو لا خاصية لها كعموم المساجد. وقوله مساجد الله احترازا مما من المكان الذي صلي فيه ولم يجعل مسجدا، لأنه إلى الآن ما صار لله، مثل جماعة حوطوا لهم مكان في البر ومكاشتين وصلوا فيه، يصير هذا من مساجد الله؟ لا، لكنه مسجد، هو مسجد لكن ما يضاف إلى الله عز وجل لأنه لم يتخذ على سبيل البقاء لكونه مسجدا. وقول أن يذكر فيها اسمه، أن يذكر فيها اسمه، اسم نائب فاعل ولا فاعل؟
1: نائب فاعل.
0: ها؟ نائب فاعل، لأن يذكر فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، ها؟ فعلى هذا أو للمفعول، فعلى هذا يكون نائب فاعل. وقوله أن يذكر فيها اسمه، ولم يقل أن يذكر فيها الله، مع أنه قال في سورة النور رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لأن الله لا يذكر إلا باسمه، فالذكر باللسان لا يكون إلا باسم الله، الذكر باللسان ما يكون إلا باسم الله. أما ذكر القلب فيكون ذكرا لله ويكون ذكرا لأسمائه، فقد يتأمل الإنسان في قلبه أسماء الله ويتدبر فيها ويكون ذكرا للاسم، وقد يتأمل في أفعال الله عز وجل ومخلوقاته وأحكامه الشرعية. أما اللسان فلا بد فيه من إيش؟ من ذكر اسم الله، أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها، هذا معطوف على منع، يعني جمع وصفين، منع المساجد أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها، الخراب ضد الصلاح، كما قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم، وفي قراءة يخربون بيوتهم بأيديهم. والمراد بالخراب هنا الحسي ولا المعنوي؟
1: يشمل
0: الظاهر والله أعلم أنه يشمل، لأنه قد يتسلط بعض الناس والعياذ بالله على هدم المساجد حسا، قد يتسلط بعض الناس على أن يهدم مساجد الله حسا بالمعاول، نعم، والقنابل ولا لا؟ هنا وقد يهدمها يخربها معنا، يخربها معنا، كيف تخريب المعنى؟ انه يمنع من ذكر الله فيها، يمنع من ذكر الله فيها، وعلى هذا يكون سعى في خرابها تفسيرا لقوله منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، لأن هذا من خرابها. وقوله وسعى في خرابها، السعي بمعنى المشي بسرعة، ويطلق على مجرد العمل، يطلق السعي على مجرد العمل وإن لم يكن بسرعة. وسعى في خرابها، طيب هل نقول من السعي في خرابها التخلف عن الجماعة؟ ها؟ ها؟
3: لا، ذنب آخر، لا، ذنب آخر.
0: إيه ما خالف، لكن لكن هو ما سعى فيها. إذا مني بغى يتخلف هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل ما صلى الناس بالمسجد. لا احنا قلنا ان سعى في خرابها خراب المعنوي والحسي اذا لم تقم فيه الجماعه خراب معنى. لكن قد يقال ان ترك الجماعه نعم ان اجمعوا فهذا قد يدخل في هذا الشيء يعني معطلوه. اما اذا كان واحد فانه اذا تخلف واحد جاء غيره ما يلزم من تخلفه يعني ان يعطل المسجد. يقتدون به يعني فالأعمال بالنيات قال الله تعالى أولئك وسؤال آدم عندكنا سؤال امدح وتكلم بالتوحيد امدح الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستحق عليه الصلاة والسلام لا تغلو فيه. أقول امدح الرسول وتكلم في التوحيد
3: ما يتكلم ما يجيبه
0: المديح البدعي هذا لا هذا ممن منع مسجد الله في الأسفل. ولكن ينبغي أنكم تتفاهمون معهم مثلا تجلس ولا تعاند فيحصل فوضى وبعدين تفاهم معهم بالتي هي أحسن. نعم
4: في برضه في نفس الأخ آدم المسجد عندنا باجوا جماعة يوم الأربع يجيبوا عيبي بيضة وطوائج وبليس يمسكوا الناس بالقوة يخليهم علشان يذكروا يتمايلوا وذكر يعني هذا ما هي أشي يعني يشوف
0: هذا من السعي في الخراب لأن إقامة البدع في المساجد خراب لها.
4: وبعدين مرة برضو قلنا يا جماعة ما تمسكوا اللي عايز يقعد معكم ويتفقكم يقعد ما تمسكوا الناس
0: بالعكس. أعوذ بالله معنى هذا إن بني النضير لما حصل المصالح معهم وعرفوا أنهم ماشيين مخلين بيوتهم بدأوا يخربون يكسرون البيبان وخربون الأشياء اللي فيها لأجل إذا أخذها المسلمون وإذا هي خربان. وأيضاً المؤمنين أيضاً المؤمنين بالنسبة لهم هم خراب يعني هم الآن خطبوها عليه حيث احتلوها وطلبوها يعني منع تنصيب المقولين مساجد هو المقول الأول نعم حفظ ايش ما بواب ما في هواء لا قلنا لكم ان فيها وجهان احدها ان تكون منصوبه بتقدير ان منصوبه بنادى الخاطب بتقدير من يعني من اظلم ممن منع مساجد الله من ان يذكر منعها من ان يذكر في اسمه او انها بدل اشتمال من قوله مساجد الله لأن المعنى ومن أظلم ممن منع أن يذكر الله في المساجد. قوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ما معناه يا وليد؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ما معناه؟

0: كويت هذا شر.
1: المعنى
0: يفهم. طيب وغير من يفهم؟
1: المعنى أن هؤلاء الذين يدعون الناس ما يحق لهم يكون المساجد إلا هم خائفون
0: بحيث يمنعون
1: الناس.
0: أي صح، يعني معنى كان الذي ينبغي أن لا يدخلها هؤلاء إلا خائفون لأنهم كافرون بالله عز وجل، فليس لهم حق أن يدخلوا المساجد إلا خائفين، فكيف يمنعون عباد الله؟ حطوا بالك هذا المعنى. أو أن المعنى وجه آخر أن هذا خبر بمعنى النهي، يعني لا تدعوهم يدخلونها إذا ظهرتم عليهم إلا خائفين، أو أنها بشارة من الله عز وجل بأن هؤلاء الذين منعوا المساجد ومنهم المشركون الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بأنه ستكون الدولة عليهم ولا يدخلونها إلا وهي ترتجف قلوبهم. فالاحتمالات ثلاثة. الآن يستفاد من هذه الآية الكريمة الآن هو كذا. طيب قال الله سبحانه إما أنها للنهي يعني لا تدعوهم يدخلونها إلا خائفين، أو أنها لبيان حال هؤلاء وأنه ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد فضلا عن أن يمنعوا عباد الله، أو أنها بشرى من الله أنها المسلمين سينتصرون عليهم وتكون لهم الغلبة بحيث لا يدخل هؤلاء المساجد إلا في حال خوف.
1: استفهام تفسير لقضية
0: نعم
1: من
0: لا تدخل في هذا، تدخل في هذا تشير، ولا هي معنى هو المعنى الكامل لها، تشير إلى ذلك. طيب من فوائد الآيات الآن وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان ما كان عليه اليهود والنصارى من الإعجاب، بيان ما كان عليه اليهود والنصارى من الإعجاب. ويستفاد منها أيضا أن ما ادعوه كذب لقوله تعالى تلك أمانيهم. ومن فوائد الآية أن من اغتر بالأماني وطمع في المنازل العالية بدون عمل لها ففيه شبه من اليهود والنصارى أيضا. ومنها عدل الله عز وجل في مخاطبة عباده حيث قال قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم، لأن هذا من باب إيش؟ مراعاة الخصم، من باب مراعاة الخصم. وأنه إن كان لكم بينة فهاتوها، وهذا لا شك أنه من أبلغ ما يكون من العدل، وإلا فالحكم لله العلي الكبير. ومنها أن هؤلاء لا برهان لهم على ما ادعوا بدليل أنهم لم يأتوا به. ومنها أيضا أنهم كاذبون لقوله إن كنتم صادقين، ولو كان لهم أدنى حيلة بما يبرر قولهم ويصدقه لأتوا به، إذن فهم كاذبون. ثم قال سبحانه وتعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة هم الذين جمعوا بين وصفين، الإخلاص لله في قوله من أسلم وجهه لله، والثاني اتباع شرعه لقوله وهو محسن. ومن فوائد الآية أن حسن النية وحده لا يكفي في تبرير العبادة أو في تبرير التعبد لله. حسن النية وحده ما يكفي في تبرير التعبد لله. منين ناخذه؟ لأنه قال وهو محسن. يتفرع على هذه الفائدة أن أهل البدع لا ثواب لهم على بدعهم ولا مع حسن النية. لماذا؟ ها؟ لعدم الإحسان اللي هو المتابعة. فصاحب البدعة إذا قال أنا ما أردت إلا خيرا قلنا ولكنك لم تحسن. والأجر مشروط بأمرين: إسلام الوجه لله، والثاني الإحسان. ومنها ثبوت الأجر في الآخرة، فله أجره عند ربه، وأن العمل لن يضيع. ومنها إثبات الجزاء. أو هذا يكفي عن التي قبله؟ طيب، إذن منها أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ومنها عظم هذا الثواب لإضافته إلى الله في قوله عند ربه. ومنها انتفاء الخوف والحزن لمن تعبد لله سبحانه وتعالى بهذين الوصفين، وهما الإخلاص والمتابعة. ولهذا قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن. فمن تعبد لله سبحانه وتعالى بهذين الوصفين فإنه لا خوف عليه ولا حزن. ومنها حسن عاقبة المؤمنين لانتفاء الخوف عنهم والحزن. غير المؤمنين تملأ قلوبهم رعبا وحزنا أيضا. نعم، وحزنا. قال الله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. وقال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تحسر هؤلاء الذين ما هدوا إلى صلاة الحميد. ثم قال تعالى: وقالت اليهود. نعم نعم نعم.
1: ولكن إذا كان من قبل قلد وهو حسن
0: إيه؟
1: لكن
0: ما له أجر. عسى يسأل من الإثم.
1: بس أنت يعني عذر بالشق الثاني من الشرط والعمل
0: إيه؟
1: وآتى بالشق الأول
0: إيه؟ لكن هذا العمل هذا ما يجر عليه لأنه بدعة ولو كان جاهل. لو كان يعني إذا لأنه لو كان عالما وش يحصل له؟ إثم، يحصل عليه الإثم. فإذا كان جاهلا قلنا أنت معذور بالجهل، لكن هذا لا ينفع لأن كل عمل يشترط فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. فإذا لم تكن المتابعة فإنه ما يقبل، وإذا لم يقبل لم ينفع.
1: وإذا كان في خلاف
0: في كل مسألة
1: بعضهم يرى
0: بالعام بعضهم يرى بالعام، إذا كان في خلاف على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده. إذا كان اجتهاده أداه إلى أن هذا من المشروع هو غير مسألة فإنه يثاب، لأنه يعمل لله وهو يرى أنه متبع. إنما صاحب البدعة قد يثاب صاحب البدعة الجاهل، قد يثاب على النية العامة من حسن القصد. النية العامة هي نية هذه العبادة بالذات، هذه البدعة بالذات، يثاب على حسن قصده على سبيل العموم. أما أنه يثاب على نية لهذه العبادة المبتدعة فهذا ما يمكن. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين من قبلهم لا يعلمون مثل قولهم إلى آخر. هذا أيضا فيه دليل على أن الأمم الكافرة يكفر بعضها بعضا، فاليهود يقولون النصارى ليسوا على شيء، والنصارى يقولون اليهود ليسوا على شيء. والصواب مع من؟ ها؟ بعد بعثة الرسول كلهم على خطأ، لكن قبل بعثة الرسول الصواب مع النصارى، فإن اليهود ليسوا على شيء. ومن فوائد الآية تقبيح القول إذا كان عن علم، تقبيح القول المخالف للحق إذا كان عن علم، لقوله وهم يتلون الكتاب، فإن هذه الجملة تفيد زيادة القبح فيما قالوه، حيث قالوا ذلك وهم يتلون الكتاب ويعرفون الحق. ومن فوائد الآية أن هذا القول الذي قاله اليهود والنصارى قد ورث ممن قبلهم وورثه من بعدهم، نعم، لقوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة لقوله تعالى والله يحكم بينهم يوم القيامة، ومنها إثبات الحكم لله، والله يحكم بينهم. ومنها أيضا من فوائد الآية أن هؤلاء الذين اختلفوا في الحق والباطل سوف يكون القضاء بينهم يوم القيامة بين يدي الله، فيقول لصاحب الحق أنت على حق، ولصاحب الباطل أنت على باطل، أيهما اللي بيخصم؟ لقوله تعالى الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولهذا ما في حكم يبين للخصم أن الحق له دون خصمه إلا في هذا، إلا في هذا. يعني القاضي ما يقول مثلا للخصمين لن يكون لصاحبك سبيل عليك، قول ما يقول، حتى أنه يتبين كل يدري بحجته، لكن هنا بين الله أن الكافرين ما لهم سبيل على المؤمنين. لماذا؟ لأن الحجة قائمة واضحة، واضحة للجميع. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. في هذا دليل على أن المعاصي تختلف، لقوله ومن أظلم، وأظلم اسم تفضيل، واسم التفضيل يقتضي مفضلا ومفضلا عليه. وكما أن المعاصي تختلف فكذلك الطاعات تختلف، بعضها أفضل من بعض. وإذا كانت الأعمال تختلف فالعامل نتيجة لها يختلف، فبعض الناس أقوى إيمانا من بعض. وبهذا نعرف أن القول الصحيح قول أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص يتفاوت تفاوتا عظيما، لا في الكسب القلبي ولا في الكسب البدني يتفاوت، فإن الناس يتفاوتون في اليقين ويتفاوتون في الأعمال الظاهرة من قول أو فعل، قل لا تفاوتهم في اليقين أظنه معلوم، حتى الإنسان نفسه تتفاوت أحواله بين حين وآخر، في بعض الأحيان يصفو ذهنه وقلبه حتى كأنما يشاهد الآخرة رأي عين، قل لا، وفي بعض الأحيان تستولي عليه الغفلة، ولهذا قال الله تعالى لإبراهيم أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبه. وتفاوت الناس المعلوم أمر معلوم. الآن لو جاءني رجل وقال قدم فلان والرجل عندي ثقة صار عندي علم به، فإذا جاء آخر وقال قدم فلان ازداد علمي، فإذا جاء الثالث ازداد علمي، فإذا رأيته أنا ازداد علمي، فالأمور العلمية تتفاوت في إدراك القلوب لها. أيضا يتفاوت الناس في الأقوال، الذي يسبح الله 10 مرات أكثر من الذي يسبحه 5 مرات، أليس كذلك؟ وهذا زيادة كمية الإيمان. كذلك تتفاوت بالأعمال، فالذي يصلي 6 ركعات أكثر من الذي يصلي 2 ركعات، فبهذا يكون القول الراجح بلا ريب مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص. من خالفهم في هذا؟ خالفهم طائفتان، المرجئة والخوارج والمعتزلة. المرجئة قالوا أن الإيمان ما يزيد ولا ينقص لأن الإيمان إقرار القلب والناس لا يتفاوتون فيه، وأفسق الناس وأعدم الناس بالإيمان سواء، نعم، حتى جعلوا إيمان جبريل مثل إيمان الشيطان، أعوذ بالله، قالوا لأن كل واحد منهم يقر بالله، والإيمان إقرار الإنسان بالله ولا يتفاوت. نعم، وابن القيم يقول والناس في الإيمان عندهم والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، ثم قال فاسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أما أصبحت ذا نكراني، واسأل ثمود وعاد فاسأل قبلهم أصحاب نوح عابد وثاني، وإلى آخر ما قال عندهم الناس سواء. رجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويقتل نفس المحرمة لكنه يؤمن بالله، ورجل مستقيم أبعد الناس عن المعاصي وأقواهم في طاعة الله، الإيمان في هذا وفي هذا على حد سواء، هذا معقول؟ ها؟ مهم معقول. عاكسهم في ذلك الجهمي الخوارج والمعتزلة، قالوا الإيمان ما يزيد ولا ينقص لكن لو فات منه ذرة فات كله. الزاني له يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كافر، نعم، مهم مؤمن، وذلاك المرجئة أو يقولون مؤمن كامل الإيمان، أعوذ بالله، يعني بدعنا غريب. إنما أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص في الكمية وفي الكيفية، في إقرار القلب وفي أقوال اللسان وفي أعمال الجوارح، والآية التي معنا تدل عليه. وش وجه الدلالة من الآية؟ أن المعاصي تتفاوت، فيلزم من ذلك تفاوت العاملين، لأن من عصى معصية أعظم صار أعظم جرما وإثما. ومنها من هذه الآية من فوائد الآية تحريم منع المساجد من ذكر الله من أن يذكر فيها اسمه، تحريم منع المساجد من أن يذكر فيها اسم الله، نعم، سواء كان ذلك بالصلاة أو قراءة القرآن أو تعليم العلم أو غير ذلك. ما يجوز أن تمنع مساجد الله من يذكر فيها اسمه. ومنها من فوائد الآية جواز منع المساجد لمصلحة المساجد، مثل أن تغلق خوفا عليها من الإفساد أو السرقة أو ما أشبه ذلك، لأن المحرم ما هو؟ أن يذكر فيها اسمه، هذا المحرم والظلم. واستدل بعض العلماء بهذه الآية على تحريم التحجر، تحريم التحجر، تعرفون التحجر؟ إن الإنسان يخلي حمى مكان له، حمى مكان له في الصف، قال لأن هذا منع هذا المكان أن يذكر فيه اسم الله، أن يذكر فيه اسم الله، لأن هذا المكان من أحق الناس به؟ أسبق الناس إليه. فأنت الآن حطيت نعالك، نعالك هي تذكر وتسبح، غير التسبيح الذي بني له المسجد، ولا تنى من المسجد نعال ونمشي، نعم، لا، لكنها ما تسبح التسبيح الذي بني من أجل المسجد. الآن منعت هذا المكان من رجل يأتي إليه ويذكر اسم الله فيه، ولا لا؟ هذا وجه الاستدلال. ولا شك أن التحجر محرم، إن الإنسان يحط ديان ويروح يبيع ويشري، ولا يروح مثلا بيته يستمتع بأولاده وأهله، هذا ما يجوز. أما نعم إذا صار الإنسان في نفس المسجد واحتاج إلى أن يأخذ هذا المكان يبقى فيه ويروح ينتفع في جهة أخرى في المسجد، فهذا لا شك أنه سابق إلى المسجد، لكن رأى أن هذا المكان الآن غير مناسب له. ولكن حتى في هذه المسألة لو مثلا صار في الصف الثاني ووصله الناس وصلوا إليه، فالواجب عليه أن يقوم إلى مكانه في الصف الأول، لأنه لو يبقى منع هذا المكان من أن يذكر فيها اسم الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة شرف المساجد، وذلك بإضافتها إلى الله، مساجد الله، نعم. ومنها أنه لا يجوز أن يوضع فيها ما يكون سببا للشرك، لأن مساجد الله معناها موضع السجود له، فإذا وضع فيها ما يكون سببا للشرك فقد أخرجناها عن موضوعها. مثل إيش؟ مثل أن نعم أن نقبر فيها الموت، إن هذا محرم، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، فنكون قد أخرجنا المساجد عن موضوعها. ومنها وجوب تطهير المساجد. منين من إضافتها لله القاضي بتشريفها وتعظيمه، ولهذا قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. نعم، ممكن نقول ومنها أن الناس فيها سواء، لا من كونها أضاف الله أضافها الله إلى نفسه. والناس عباد الله بالنسبة إلى الله سواء سواء، ما نقول هذا إنسان شريف وكريم وغني وأمير ووزير وملك يجب أن يكون هو المقدم في هذه المسألة. الناس فيها سواء لأنها مساجد الله، فكل من أتى إلى هذه المساجد لعبادة الله فإنه لا فرق بينه وبين الآخرين، لا فرق بينه وبين الآخرين. طيب هل يؤخذ من هذا الحديث، من هذه الآية الكريمة، إنه يجوز للعالم أن يخصص مكانا للدرس في هذه المساجد؟ إذن يجوز، يجوز أن يتخذ مكانا يجعله للذكر، لكنه إذا أقيمت الصلاة ما يمنع الناس، ولا لا صلون مكاني هو غيره سواء، لكن إذا اتخذ مكان للجلوس وتعليم الناس أو موعظة الناس فإنه له الحق. ومنها من أفوائد الآية أن ذكر الله لا بد أن يكون باسمه، باسمه، فتقول لا إله إلا الله، سبحان الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان رب العظيم. نعم، فاذكر باسمه لقوله أن يذكر فيها اسمه. فذكره سبحانه وتعالى بالضمير المفرد هذا بدعة وليس بذكر، مثل طريقة الصوفية يقولون أفضل الذكر أن تقول هو هو هو هو هو. ليش؟ قال لأنك لا تشاهد إلا الله، لا تشاهد إلا الله، والعياذ بالله. يرون أن أكمل حالة للإنسان الفناء، أن يفنى عن مشاهدة سوى الله، بحيث أنه ما شاهد عندهم إلا الخالق. فلا تقول لا إله إلا هو فتثبت اثنين، واحد منفي واحد مثبت، بل قل هو هو هو، قل له هو هو، حسب عاد هزت رؤوسه. فهذا لا شك أنه من البدع وليس ذكرا لله عز وجل، بل هو من المنكرات. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تخريب المساجد بقوله وسعى في خرابها. والتخريب كما قلنا في التفسير إنه حسي ومعنوي، حسي ومعنوي. فمن الحس أن يكسر اللمبات، يقشع الجسم مثلا، يقطع الأسلاك، يشقق البسط وما أشبه ذلك. لا لا، هذا طيب، هذا تعمير وليس تخريب. ومن المعنوي أن يفعل ما يشوش على المصلين والقارئين، لأنه إذا شوش عليهم ما أحسن ذكر الله. ولا ريب أن الحيلولة بين الناس وبين إحسان ذكر الله تخريب ولا لا؟ تخريب وإفساد معنوي، تخريب وإفساد معنوي. ولهذا قال العلماء يحرم أن يرفع صوته بقراءة القرآن وهو في المسجد إذا كان يشوش على المصلين، مع أنه يرفع صوته بذكر الله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة في قوله أولئك ما كان ما يدخلها إلا خائفين، البشارة للمؤمنين بأن العاقبة لهم، فهؤلاء الذين منعوهم سوف لا يدخلونها إلا وهم خائفون، وهذا على أحد الاحتمالات التي ذكرناها. ومنها أن عقوبة من منع مساجد الله بخراب اسمه وسعى في خرابها الخزي والعار في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. ومن فوائد الآية أن الذنب إذا كان فيه تعد على العباد فإن الله قد يجمع لفاعله بين العقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. أما إذا كان لله فإن الله تعالى لا يجمع له بين العقوبتين، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال العلماء يعني ولا يجمع الإنسان بين العقوبتين، وهذا إذا كانت المعصية تتعلق بمن؟ بالله عز وجل، فإنه لا يستوفي حقه من عبده مرتين. أما إذا كانت المعصية متعلقة بالمخلوق فقد يجمع الله بين العقوبتين لهذا الفاعل. عقوبة الدنيا لماذا؟ مثل ما قال الله عز وجل يشفي قلب المظلوم، يشفي قلب المظلوم المعتدى عليه ولا لا؟ ولا شك أن الإنسان مثل إذا اعتدى عليك ثم رأيت عقوبة الله فيه أنك تفرح بأن الله سبحانه وتعالى اقتص لك منه. فالحاصل يا أخواننا إذا قال قائل كيف يقول لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم والله تعالى لا يجمع بين العقوبتين، يقول لأن هذه العقوبة تتعلق بحق المخلوق، فلذلك عاقب الله فاعلها في الدنيا والآخرة لأجل أن يشاهد المظلوم أن الله تعالى اقتص له. ومنها إثبات يوم القيامة بقوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ومنها أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا، كما أن نعيم الآخرة أعظم من نعيم الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى يري عباده نموذجا من هذا ومن هذا، لأن ما يستقيم فهم الوعيد ولا فهم الوعد إلا بإيش؟ إلا بمشاهدة نموذج من ذلك. لو كان الله مثلا توعد بالنار، إحنا ما ندري وش النار، هل نخاف؟ ما نخاف إلا خوفا إجماليا عاما. وكذلك لو توعد بالنعيم والجنة، ما نعرف وش هذا النعيم، نعم كم ما يكون لنا رغبة، مثل ما إذا عين ووجدنا نظيره في الاسم في الدنيا. ونبتدأ درس جديد الآن. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لله المشرق والمغرب، اللام هذه للملك والاختصاص، يعني أن الله تعالى مالك المشرق والمغرب، وما الدنيا كلها إلا مشرق ومغرب، إذن فالله تعالى مالك لكل شيء. المشرق مكان الشروق أو زمانه؟ مكانه. والمغرب كذلك مكانه. وقد وردت المشرق والمغرب في القرآن على ثلاثة أوجه: مفردة ومثنات وجمع. فهنا قال ولله المشرق والمغرب، وفي آية أخرى قال رب المشرق والمغرب، وفي آية ثانية رب المشرقين ورب المغربين، وفي ثالثة فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فكيف نجمع بين هذه الأوجه الثلاثة؟ نقول أما المشرق فلا ينافي المشارق ولا المشرقين. لماذا؟ لأنه مفرد محلا بألف.

0: ورب المشارق والمغارب، فالجمع بينهما إما أن يقال إنه جمع المشارق والمغارب باعتبار الشارق والغارب، لأن الشارق والغارب واجد. وش هنا غير الشمس؟ القمر والنجوم، ومن يحصل النجوم؟ طيب، وثني باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف، فمشرق الشتاء تكون الشمس في أقصى الجنوب والصيف في أقصى الشمال، وبينهما مسافات عظيمة ما يعلمها إلا الله. شوف المسافة من مشرقها في الشتاء إلى مشرقها في أيام الصيف مسافة عظيمة، يعني كبرى الأرض يمكن آلاف الآلاف، فهي ثنيت بهذا الاعتبار. ثم إنكم لاحظوا أن سورة الرحمن أكثر ما فيها بصيغة التثنية، قوله أكثر ما فيها بصيغة التثنية، فلذلك كان من المناسب اللفظي أن يذكر المشرق والمغرب بصيغة التثنية. أما عند العظم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، وش جاء بصيغة؟ بصيغة الجمع، بصيغة الجمع، لأن الجمع أدل على التعظيم من المثنى، لأن المثنى نص في دلالته على الحصر. طيب، ولله المشرق والمغرب، أي مشرق كل شارق ومغرب كل غارب، فأينما تولوا فثم وجه الله. نشوف أين وش أعرابه، أين أظن أننا نعلم أنها؟ لا، هي ظرف لكنها أخص من ذلك، شرطية. أين شرطية، وما زائدة، وتولوا الجملة مو الجملة، الفعل هذا فعل الشرط، وتولوا في مضارع ولا ماضي ولا أمر؟
1: مضارع.
0: وش دين المضارع؟
1: محل
0: هل تقول تولون؟ نعم، في القرآن يوم تولون مدبرين، فإذا تولوا فعل مضارع مجزوم بأداة الشرط وعلم جزمه حذف الواو والنون فاعل،
1: حذف النون
0: أي والواو فاعل. طيب، وقوله فثم وجه الله، ألف هذه رابطة لجواب الشرط، وثم اسم إشارة وهو ضرب، لكنه ضرب يشار به، اسم إشارة يشار به للبعيد، وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم، وجه مبتدأ مؤخر، والجملة من المبتدأ وخبره في محل جزم جواب الشرط، جواب الشرط. وما معنى تولوا؟ انتهينا الآن من الإعراب، ما معنى تولوا؟ تولوا تتجه، تولوا تتجه، وقوله فثم أي فهناك، والإشارة إلى الجهة التي توليت إليها. وقوله وجه الله اختلف فيه المفسرون من السلف والخلف، فقال بعضهم المراد به وجه الله الحقيقي، المراد به وجه الله الحقيقي، وقال بعض العلماء المراد به الجهة، الجهة، فوجه بمعنى جهة، أي فثم أي ففي المكان الذي اتجهتم به جهة الله عز وجل، وذلك لأن الله محيط بكل شيء.

0: شيء بكل شيء، فهي ففيها للعلماء قولا، ولكن الراجح أن المراد به الوجه الحقيقي، لأن ذلك هو الأصل، وليس هناك ما يمنعه، ليس هناك ما يمنعه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قبل وجه المصلي، أن الله قبل وجه المصلي، والمصلون إلى أين يتجهون؟ أحد إلى الشرق، واحد إلى الغرب، واحد إلى الشمال، واحد إلى الجنوب، إلا حسب مكان. فأهل اليمن يتجهون إلى الشمال، وأهل الشام إلى الجنوب، وأهل نجد إلى الغرب، وأهل مصر إلى الشرق، واضح؟ وكل يتجه جهة، لكن مع ذلك لكن الاتجاه الذي يجمعهم القبلة، وكل يتجه إلى وجه الله، كل يتجه إلى وجه الله. فعلى هذا يقول الله عز وجل معنى الآية أنكم مهما توجهتم في صلاتكم فإنكم تتجهون إلى الله، سواء إلى المشرق أو إلى المغرب أو إلى الجنوب أو إلى الشمال. أفهمتم؟ ومنه ونحو منه ليس البر أن
1: أو جد من عدم إلى وجه،
0: ولكن ما معناه بديع؟ بمعنى
1: فعيل
0: بمعنى
1: بمعنى مفعول، يعني بديع بمعنى مبذول، مبدع
0: بمعنى مبدع، فعيل بمعنى مفعل. طيب لها نظير في اللغة العربية عيسى؟ مثل
1: قول الشاعر،
0: نعم
2: قتيل،
0: لا يعني قتيل بمعنى مقتول، لا
3: عليم بمعنى
0: مهلك، عليم بمعنى مهلك، سميع بمعنى مسلم. طيب صح،
2: معنى سامع،
0: لا بمعنى مسلم، بمعنى مسلم، وعليه قول الشاعر
1: مسلم،
0: اي سميع بمعنى مسلم.
1: أمن
0: ريحانة، الداعي السميع، أمن ريحانة الداعي السميع يعني المسلم، يؤرقني وأصحابي اقرب أنت، اقرب خليك ماسك، لا الأخ اللي وراه اقرب ماسك، يؤرقني وأصحابي هجوم. السميع بمعنى المسلم. طيب وبديع السماوات والأرض بمعنى مبدعهما على غير مثال، موجدهما على غير مثال سبق. الغرض من هذه الجملة شيء، مش الغرض من قول بديع السماوات والأرض؟ مش الغرض من هذه الجملة بديع السماوات والأرض، مش الغرض منها؟ من يعرف؟ الرد على من قالوا إن الله اتخذ ولدا، يعني إن اللي قادر على إبداع السماوات والأرض قادر على أن يخلق ولدا بدون أب، لأن النصارى قالوا المسيح ابن الله ونبو جاء من أم، فأين أبوه؟ ها؟ قالوا أبوه الله. الملائكة منين جن؟ قالوا بنات الله. فالله قال بديع السماوات والأرض، يعني والقادر على بدع السماوات والأرض قادر على أن يخلق بشرا بدون بدون أذن. طيب قوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الشمسان إيش معنى إذا قضى؟ إذا أراد قضاء. نعم، هل يأتي الفعل بمعنى إرادته؟

0: 这边放着什么呢？
1: في من القرآن نعم تغسلوا نعم وقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي أردت قراءته. طيب ما الدليل على تأويل قضى بمعنى أراد؟ ما هو الدليل على أن قضى بمعنى أراد أن يقضي؟ أنا بدليل من القرآن، لأن يعني القرآن يفسر بعضه بعض، وأنا أجيب لكم الآية من القرآن دليل. من غير الآية لا شيء آفة العلم النسيان، الله أكبر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. على أني قلت لكم يصلح أن نجعل القضاء ليس بمعنى أراد بل بمعنى فعل شيئا، فإنما يقول له عند فعله كن فيكون، يعني أنه إذا قضى شيئا فإن ذلك ليس أمرا شاقا عليه. نعم، ليس لقضائه إلا أن يقول ها كن فيكون. طيب، في قوله فيكون قراءتان، هما الرحمن أو ما حضرت؟ نعم، لا سلام، فيكون فيها قراءتان. ما ذكرنا؟ ها؟ طيب.
0: على حسب تقدير النص فيكون جوابا للأمر، أو على تقدير فعل شرط محدود.
1: فهو يكون.
0: الثاني فيكون مع الرابع.
1: إيه، أي على تقدير الاستناد، أي فهو يكون.
0: فيكون.
1: فيها قراءتان، النص فإنما يقول له كن فيكون. القراءة الثانية فيكون، فعلى قراءة النص تكون جوابا للأمر، كن فبسبب ذلك يكون، تكون الفعل السببية. وعلى قراءة الرفع تكون على الاستئناف، أي فهو يكون، إذا قال له كن فإنه يكون. ها؟ طيب، كن هذه تامة ولا ناقصة؟ عبد الله تامة، وش السبب؟ أو لأن التمام أحسن من النقص؟ ها؟ عجيب. عجيب. صحيح؟ طيب. طيب، إذن أجلنا نكمل الآية. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا، هنا القضاء كوني أو شرعي، نقول إنه كوني، القضاء كوني. وقضى يحتمل أنها بمعنى أراد أن يقضي، كما يدل على ذلك قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا، ما قال إذا قضى شيئا، قال إذا أراد. والفعل يطلق على إرادته المقارنة، مثل قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وإذا قمت إلى الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أي إذا أراد دخوله. طيب، وقوله أمرا، أمرا واحد الأوامر أو واحد الأمور؟ واحد الأمور، يعني الشؤون، أي إذا قضى شأنا من شؤونه سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يصعب عليه، فإنما يقول له كن فيكون، كلمة واحدة كن بدون تكرار، نعم فيكون، يكون على ما أراد الله، يكون على ما أراد الله سبحانه وتعالى. وقوله فإنما يقول، إنما هذه أداة حصر، أي ما يقول له إلا كن، وكن هنا تام أي احدث، أو احدث يعني حدث يحدث، احدث فهي تامة. فيكون أيضا تام، أي فيكون أي فيحدث كما أمره الله سبحانه وتعالى. والغرض من هذه الجملة أيضا إثبات أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس بابن لله، لأنه كان بأي شيء بازدواج بين مريم وبين الله جل وعلا، كلا، ولكن بالكلمة كن. قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم خلق من غير أب ولا أم، خلقه من تراب ثم قال له كن، أي كن بشرا فكان. فالذي قدر على أن يخلق آدم بدون أب ولا أم يكون أقدر على أن يخلق بشرا بدون أب، من أم بلا أب. وقوله سبحانه وتعالى فإنما يقول له كن فيكون، انظر إذا أردتم مثالا لذلك فاقرأوا قول الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. زجرة واحدة يزجر بها الخلائق، كل الخلائق التي أعدمت وفنيت منذ خلقها الله إلى يوم القيامة يزجرها الله مرة واحدة على أن تقوم حية فتكون. وشف فإذا هم بالساهرة، إذا فجائية كما تعرفون، والفجائية تدل على المباشرة والتعقيب، فإذا هم بالساهرة. هؤلاء الخلق من يحصيهم؟ ما أحصيهم إلا الذي خلقهم على اختلاف أصنافهم وأشكالهم وكبرهم وصغرهم بكلمة واحدة سبحان الله العظيم، إذا هم بالساهرة على ظهر الأرض. هذا دليل على كمال قدرته جل وعلا وسلطانه وعزته، وأنه إذا أراد شيئا لا يمتنع عليه، يقول له كن فيكون. فكيف تقولون أين، من أين يأتي عيسى؟ من أين تأتي الملائكة؟ نعم، لهذا ليس يكون الآية فيها دليل على إبطال هؤلاء هذا القول من عدة أوجه. أولا سبحانه، ثانيا له ما في السماوات والأرض، وثالثا كل له قانتون، ورابعا بديع السماوات والأرض، وخامسا وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. خمسة أوجه كلها تدل على بطلان دعوى هؤلاء الذين يقولون إن الله اتخذ ولدا بحجة أن هذا أمر لن يكون إلا أن يكون ولدا لله. نعم، طيب، فإنما يقول له كن فيكون. قالوا اتخذ ال... نعم نعم
0: أشياء من خلقها بالكون،
1: مثل السماوات والأرض،
0: الأشياء اللي ما خلقها بالكون،
1: هل
0: هي فقط
1: من
0: والباقي
1: يدخل شيء؟ من قال إنها ما خلقت بالكون؟
0: بس ستة أيام.
1: طيب، ستة أيام هي تتكون شيئا فشيئا، يتتكون شيئا فشيئا، انتهت بستة أيام. كل شيء يتكون لا بد أن يكون قد قيل له كن. كل شيء خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الآية إنما أمره إذا أراد شيئا وكل الكون مراده. خلق في يده وقال له كن فكان. نعم
0: خلقت
1: بيدي جعله خلقت بيدي وبيدي. نعم صحيح، لكن مع كونه مخلوقا باليد هو بالكلمة أيضا ثم قال له كن فيكون. نعم أصل الخلق الآن تكوين آدم بيد الله عز وجل، تكوين آدم بيد الله عز وجل لا شك أن الله أراده. نعم إنما نعم القول قد لا يقول إن له كن إلا بعد أن أتم خلقه بيده، ما قال له كن إلا بعد أن أتم خلقه بيده، يكون الخلق والتكوين باليد بدون أن يقال له شيء. نعم ويكون كونه إنسانا بشرا بقول كن.
0: طيب ما في شيء
1: ما أعرف. ما أعرف شيء.
0: طيب الله سبحانه وتعالى كتب التوراة والإنجيل
1: والقرآن المسائل الشرعية ما هي قال لها كن. حتى القرآن كله ما قال كن، القرآن تكلم به ونزل به جبريل كلماته، مو يقول هي نفسه كلمات، هي نفسها كلمات. ها طيب الكتابة من كلمات، ولهذا تعتبر التوراة من كلمات الله. نعم
0: يتكون شيئا فشيئا،
1: اذا اراد ان كل شيء يريده فيقول كن. مثلا هذا الذي يتكون الجنين، اراد الله تعالى ان يكون نطفه فكان، قال كن نطفه فكان، ثم علقه ثم الى اخره، ثم بعد ذلك انشاناه خلقا اخر. كل شيء فانه مراد الله، سواء كان متطورا أو حادثا فجأة، ولا أعرف في هذا أن شيئا يحدث فجأة هكذا إلا بتطور، لأن من سنة الله تعالى التطوير في الشرع وفي القدر، كل شيء لا بد أن يكون له تدريج حتى يتم وينتهي. وعندنا الآن عموم، إذا قضى أمرا وكل أمر فهو مقضي له، فإنما يقول له كن فيكون. هذا ما يمكن يخرج من هذا العموم إلا شيء نعلم علم اليقين أنه خرج منه. وصحيح أن آدم خلق الله تعالى له باليد، ما نستطيع أن نقول إن الله تعالى كلما أراد أن يخلق شيء منه يقول له كن، ما يكون، ما نستطيع هذا. قد يكون الله سبحانه وتعالى بإرادته أنشأه بيده على ما يريد ثم قال له كن، أي كن بشرا سويا. وأما حديث أجعل من خلقته بيدي كمن خلقته بكلمتي، هذا يجب أن ينظر فيه فلا أدع عن صحته، إن شاء الله هذا حقه لنا ما ربنت لكم. نعم طيب مش بعده. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلم الله أو تأتينا آية. هؤلاء المكذبون للرسل والمراد بهم من في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، بدليل قوله كذلك قال الذين من قبلهم. الذين لا يعلمون هم الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، فاقترحوا على النبي عليه الصلاة والسلام أشياء جاء النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم منها، ومع ذلك ما آمنوا بها. فدل هذا على أن اقتراحهم إنما هو تعنت وعناد وليس لقصد الوصول إلى الحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأعظم مما اقترحوه. قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. هل يلزم انتفاء صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لانتفاء الآية التي طلبوا وهو تكريم الله لهم؟ لا يلزم، لأن الثابت لا يتعين بدليل واحد، بمعنى أن الأشياء قد يكون لها أدلة متعددة، فثبوت رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتوقف على هذه الآيات التي اقترحوها، ما دام أنه قد أتى بآيات أقوى منه. نعم. ولهذا من القواعد المقررة انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. انتفاء الدليل المعين لا يلزم، لا يستلزم انتفاء المدلول. لماذا؟ لأن المدلول له أدلة متعددة، إذا قدرنا أنه لم يثبت بهذا الدليل فقد ثبت بدليل آخر. إبراهيم لما جادله الذي قال أنا أحيي وأميت، نعم، جاب دليل آخر، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. المهم أن الذين قالوا لولا يكلمنا الله، نقول تكليم الله سبحانه وتعالى لكم لا يستلزم وجوده صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا انتفاؤه عدم صدقه، ولا انتفاء عدم صدقه لوجود آيات وأدلة أقوى مما زعمت. فكونكم تقول لا بد يجينا هالآية ذي، هذا ما غير مسلم، هذا موجد آيات دالة على صدقه، فطلبكم هذه الآية المعينة، نعم، هذا تعمد. مثل ما لو طلبت من إنسان حاجة وجابه لك وقلت لا أنا ما أبي إلا من فلان، وهي نفس الحاجة، وش معنى هذا؟ معنى هذا التعنت، أما مطلوبك حصل، أما كنت تعنت بكذا وكذا بدون سبب، وهؤلاء بدون سبب، لأن تكليم الله لهم لا يريدون بذلك تشريف الله لهم بالكلام، ما يريدون هذا. لو أرادوا هذا لقلنا إنه طلب معقول، لكن ماذا يريدون به؟ يريدون به إثبات رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون إن كانك صادق خل الله يكلمني. أردتم لا؟ أنا أقول الآن لو كانوا طلبوا أن يكلمهم الله تشريفا لهم لكان طلبهم معقولا، نعم، لكن هم طلبوا أن يكلمهم الله لتثبت بذلك رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول هذه الدعوة منكم تعنت، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بأمر أعظم من هذا. كذلك قالوا أو تأتينا آية، سبحان الله عظيم، أو تأتينا آية، كأنه ما جاءهم آية على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الجحود. فالأول تعنت والثاني جحود. الأول تعنت كونهم يقترحون شيء معين يقولون جبوه ولا ما نؤمن، والثاني جحود وإنكار أو تأتينا آية، لأن ما في شك أن جاءتهم آيات عظيمة، أكبر آية جاءتهم هذا القرآن. قال لهم الله سبحانه وتعالى إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، ائتوا بسورة من مثل يدروا. إذن القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، لو كان من محمد استطاعوا أن يأتوا بمثله لأنهم مثله، وإن كان هو أفصحهم بسبب ما نزل من الوحي. إذن أو تأتينا آية، نقول هذا الأخير الاقتراح الأخير لا شك أنه جحود وإنكار. لماذا؟ لأنه قد أتهم آية بل آيات، قال الله عز وجل: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. كذلك أي مثل هذا القول قال الذين من قبلهم، وعلى هذا يكون مثل قولهم توكيدا لقوله كذلك، أي مثل هذا القول قالوه اقترحوا من قبله. قوم موسى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، ولما نؤمن ورنا الله عيانا وإلا ما نؤمن لك. فهذه دأب المكذبين للرسل، ينكرون ويقترحون، وقد أوتوا من الآيات بأعظم مما اقترحوا. قال الله عز وجل: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. والغرض من قوله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، الغرض من هذا تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام، قل لا، لأن الإنسان المصاب إذا رأى أن غيره أصيب فإنه يتسلى بذلك، يتسلى بذلك، وهذا أمر معلوم، قل لا. أفرض مثلا أن لصوصا هاجموا على بيوت فسرقوا من إنسان 100 ريال، طبعا بيحزن، لكن لما أصبح قال الثاني سرق مني 200، وش يصير؟ تهون عليه، تهون عليه كثيرا. نعم، الخنسة لما مات أخوها صخر قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبقون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسي. الله تعالى يسلي رسوله عليه الصلاة والسلام بأن هذا القول الذي قيل لك قد قيل لمن قبلك، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. قال الله عز وجل: تشابهت قلوبهم. شف، الأولون والآخرون قلوبهم متشابهة في رد الحق وإبطاله والعناد والتعنت والجحود، من أول ما بعثت الرسل إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، بل وإلى يوم القيامة. فالقلوب قلوب أهل الكفر والعياذ بالله والعناد متشابهة، إنما يختلف الأسلوب، الموضوع واحد لكن الأسلوب يختلف، قد يختلف هؤلاء شيئا وهؤلاء شيئا، لكن الكلام على جنس الاقتراح وعدم القبول. تشابهت قلوبهم، ولهذا قال تشابهت قلوبهم. شف، القول يقول مثل قولهم، والقلوب يقول تشابهت. فهل معنى ذلك أن المشابهة هي المماثلة ولا لا؟ اللي حنا قررنا فيما سبق أن المشابهة ليست كالمماثلة، لأن المشابهة معناها المقاربة والمماثلة هي المساواة، ولا نعم. ولا ريب أن القلوب تتشابه وإن تطابقت الأقوال، إذ قد يكون في قلوب هؤلاء ما ليس في قلوب هؤلاء من شدة الكفر والعناد، ولكن الأقوال تكون متطابقة. قال الله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، بينا بمعنى أظهرنا، لأن بان بمعنى ظهر، وبين بمعنى أظهر. وقولها الآيات جمع آية، وهي العلامة المعينة أو المعينة لمدلولها، كل علامة تعين مدلولها تسمى آية. فالآيات المعينة لمن هي آيات الله تسمى آية، فآيات الله تعالى هي العلامات الدالة عليه، أي معينة له سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم أنها تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. فالآيات الشرعية ما جاءت به الرسل من الوحي، وكانت آيات لأنه لا يوجد لها نظير في صدق الأخبار وحسن القصص وعدل الأحكام. آيات الله الشرعية ليس لها نظير من كلام البشر في هذه الأمور الثلاثة، وهي صدق الأخبار وحسن القصص، لأن جميع القصص اللي في القرآن ما يسبحين، كلها قصص نافعة وعبر عظيم. والثالث وعدل الأحكام، لا يوجد لها نظير أبدا، مهما وجدت مثلا من النظم والقوانين والمثل السائرة وغير السائرة ما يمكن تجد مثل هذا القرآن. إذن فهو آية من آيات الله. كذلك الآيات الكونية وظهورها أعظم وأبين، لأنه يمكنك أن تحاج بها عقليا من ينكر الله، ولا لا؟ مثل إيش؟ نعم، مثل السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فهي آيات. هذه الآيات جماعة يقول الله أنه قد بينها، لكن لمن؟ لقوم يوقنون. الموقن تبينت له الآيات وعرفها، والشاك ما تتبين، الشاك ما تتبين والعياذ بالله، وربما تنطمس عليه، ربما تنطمس عليه الأمور ويكون بعد الشك إلى مرحلة الإنكار، لأن الشك كما تعرفون مرحلة بين مرحلتين، بين الإقرار والإنكار. فقد يكون مع الشك والعياذ بالله يصل إلى حد الإنكار، والشك لا يكفي في الإيمان. وفي هذا الآية قد بينا الآيات دليل على أن الله قد أقام الحجة، وعلى أن الآيات ما تنفع كل أحد، إنما تنفع من أيقن، من أيقن. أما من شك فإنها لا تنفع الآيات، لو هي شاهدة. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم،
2: هذا القول قول يهود المدينة.
1: نعم،
2: قول يهود المدينة السورة المدنية.
1: أيهن؟
2: قول الذين قالوا هذا، لأن السورة المدنية
1: لا هي عامة، يعني وقال الذين لا يعلمون عامة، وقال فعل ماضي تشمل الموجود في زمن نزول الآية والذي قبله.
0: الإكراه
1: نعم،
0: هو إشراف القمر،
1: نعم،
0: إشراف القمر واضح.
1: نعم،
0: هل يعتبر آية مقترحة ونزلت؟
1: لا، العلماء قالوا إنهم طلبوا آية غير معينة، طلبوا آية غير معينة. أجيبوا بهذه الآية، والذي يهلكون إذا اقترحوا فأجيبوا، إذا طلبوا آية معينة وأجيبوا لها فإنهم يفلحون. قال الله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، يعني معناه أن هؤلاء الذين يقولون لولا يكلمنا الله يرد عليهم بهذه الآية. إنا أرسلناك، وإن للتوكيد، أين اسمها؟ اسمها نحن لكنها حذفت النون فقط لتوالي الأمثال، مع أن أحيانا لا تحذف. إننا وإننا لفي شك. نعم، لكن ما تقول اسمها الألف، لأن أخشى أن أحدكم يقول اسمها الألف، إذ أن الألف لا تكون ضميرا إلا إذا اتصلت بالفعل. نعم، مثل قال وقام وما أشبه ذلك. إنا أرسلناك بالحق، أرسلناك لمن؟ حذف المرسل إليهم لإفادة العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الخلق، إلى جميع الخلق، وغيره من الرسل إلى من؟ إلى قومه خاصة. أما الرسول إنا أرسلناك، وقوله إنا أرسلناك بالحق، ألب هنا للمصاحبة والملابسة، يعني أرسلناك متلبسا بالحق، أو أن المعنى حاملا الحق في هذه الرسالة، يعني أن الآية تحتمل معنيين، أحدهما أن إرسالك حق، والثاني أن ما أرسلت به حق. فهمتم الفرق بين المعنيين؟ والمعنى يعني ثابتة، المعنى يعني ثابتة. فالرسول عليه الصلاة والسلام رسالته حق، وعليه فالباء للملابسة، والرسول عليه الصلاة والسلام ما أرسل به فهو حق، ما أرسل به فهو حق، وعلى هذا فالباء للمصاحبة، يعني رسالتك مصحوبة بالحق لأن ما جئت به حق. والحق قلنا إنه ضد الباطل، وهو الثابت المستقر، فإن أضيف إلى الأخبار فالمراد به الصدق، وإن أضيف إلى الأحكام فالمراد به العدل، المراد به العدل. ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق في أخباره وفي أحكامه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الظاهر أنه لا يخفى على الجميع أن الحق مقبول ومطلوب من كل نفس، أليس كذلك؟ إذا كان هكذا فمن رام الحق وجده، ومن أعرض عنه إلى الباطل عوقب بحرمانه. فهمتم؟ طيب، بالحق بشيرا ونذيرا، اللهم صل وسلم عليه، بشيرا حال منين؟ من الكاف في أرسلناك اللي المفروض، ونذيرا حال أخرى بواسطة الحرف العطف، فجمع الله له بين كونه مبشرا منذرا، لأن ما جاء به أمر ونهي، المناسب للأمر البشارة، وللنهي الإنذار، فعليه تكون رسالة النبي عليه الصلاة والسلام جامعة بين البشرى وبين الإنذار. فمن الذي يبشر بها ومن الذي ينذر بها؟ بينه الله تعالى في عدة آيات، في سورة الكهف لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر من؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن. وكذلك قال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم مبشر للمتقين الذين يعملون الصالحات، ومنذر للد جمع ألد وهو الخصم المعاند، هؤلاء ينذرهم بالعقوبة الدنيوية أو الأخروية أو هما. نعم، أي نعم، هما أو إحداهما، لا بد أن يأتيه العقوبة. وإذا قلنا بأن العقوبة تشمل حرمان الإنسان من الطاعة والإيمان فلا بد أن يكون معاقبا بالأمرين الدنيوية والدينية بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم في قوله ولا تسأل قراءتان، إحداهما ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بلا النافية، والفعل مبني للمجهول، يعني ولا تسأل أنت عن أصحاب الجحيم يعني ما أسألك الله عنهم لأنك بلغت، والحساب على من؟ على الله. والقراءة الثانية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل على أن لا ناهية، وتسأل فعل مضارع مبني للفاعل، ولا تسأل أنت، أو ولا تسأل أيها المخاطب، أو ولا تسأل أيها المخاطب، ولا تسأل أيها المخاطب. هذه أما على الروايات الأولى، أما على القراءة الأولى ولا تسأل، فالمعنى أنك لا تسأل عنهم وكيف لم يؤمنوا، إنما عليك البلاء وعلينا الحساب. وعلى القراءة الثانية ولا تسأل، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، المراد به الإنذار والوعيد، يعني لا تسأل عن أحواله فإنهم في أمر ما يحتاج إلى السؤال والعياذ بالله، لأنهم أصحاب الجحيم، الجحيم النار صلى الله عليه، وأصحاب الصاحب هو الملازم، يعني أصحاب الجحيم أحد يسأل عن حالهم هم في نعيم ولا في بلاء؟ لا تسأل، لا تسأل عن حال، فإنهم والعياذ بالله في حال لا يتصورها الإنسان، وهذا في غاية ما يكون من الإنذار لهؤلاء المكذبين المخالفين الذين هم أصحاب الجحيم. ثم قال تعالى نعم
0: بشير من مشتق
1: بشير من البشرى،
0: البشرى
1: والبشرى مصدر من بشرة بشر، والتبشير كما قلنا هو أظن مر علينا لكن يمكنني أذكركم به أيضا، أن البشرى والبشارة هي الإخبار بما يسر، الإخبار بما يسر، ولا تكون في غير ما يسر إلا أحيانا. وإنما سميت بشرى بشرى لظهور أثرها على البشرة، فإن الإنسان إذا سر تبرق أساره وجهه، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه حتى كأنه حلقة قمر صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا أمر ظاهر، يجيك الإنسان مغلدم تعرف أنه محزون، ويجيك ما شاء الله وجهه تلامع تعرف أنه مسرور. وقد تطلق البشارة إما تهكما وإما لعظمها وقعها عليهم بما يؤلم، فبشرهم بعذاب أليم. أما الإنذار فهو الإعلام بالمخوف، الإنذار الإعلام بالمخوف أي بما يخاف منه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مبشر بما يسر وهي الجنة، ومنذر بما يخاف منه وهو النار. نعم.
0: الذي يضر المشؤوم يتغير، تغير ملامح الوجه.
1: نعم.
0: يصدق اشتقاق اللغوي.
1: إيه. نعم. إيه نعم. لكنهما حسب العرف والاستعمال ما يقال إلا فيما يسر، لأن كون الإنسان يتغير بشره بما يسره هذا أمر مطلوب يستريح إليه الإنسان، وكونه يبشر بأمر يؤثر عليه وإن كان يتغير لكن أمر مكروه. فقد جرى العرف لأن البشارة إنما تكون بالأشياء المحبوبة، وقد تطلق إما من باب التهكم كما قاله بعض العلماء في قوله فبشرهم بعذاب أليم، وإما من باب الحقيقة على أن الجسم أو البشرة تتأثر بذلك.
0: لأن كل حسب مضاف إليها ثم حسب
1: أمان حسب، لكن أصل البشارة إنما تكون فيما يسر، لأن تغير البشرة بهذا أمر مطلوب ويحبه الإنسان، ولهذا قيلت فيما يسر، وإن كان قد يتأثر بما يؤلمه وبما يخاف منه لكنه ما يقال بشرة إما إلا على سبيل التهكم أو نادرا. ولا يلزم من كون الاشتقاق لهذا المعنى أن يتعدى إلى غيره، كما قلنا في جمع مثل مزدلفة تسمى جمع لاجتماع الناس فيه، ولا تسمى عربة جمعا وإن كان الناس يجتمعون فيه، ليس هذا بلازم. قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، الجحيم هي النار العظيمة، هي النار العظيمة، وهي لها أسماء كثيرة، منها النار ومنها الجحيم والسعير وجهنم، كل ذلك لاختلاف أوصافها، لاختلاف أوصافها، وإلا فيها واحدة. ولن نعم لا ما هم أسماء، لكنها في الحقيقة لها قعر، الشيء يهوي فيها وما هي ما تسمى بالهوى. ثم قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتألف اليهود والنصارى، والذي يحب أن يتألفهم يحب أن يرضوا عنه، فبين الله عز وجل أن هؤلاء اليهود والنصارى قوم ذو عناد، ما يمكن يرضون عنك مهما تألفت ومهما ركنت إليهم بالتألف لا بالمودة، فإنهم لن يرضوا. ولهذا أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه، ثم بعد ذلك تركهم وخالفهم. قال الله تعالى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي دينهم. وقولها يعني ما أنهم لا يؤمنون حتى يكلمهم. طيب قولهم أو تأتينا آية من مربها،
2: أو تأتينا آية أي معجزة،
1: علامة،
2: علامة
1: على
2: على على نبوة النبي.
1: قوله قال الذين من قبلهم مثل قولهم، حسين مثل من يعني بالذين من قبلهم؟ نعم. تحفظ يا غانم شيئا مما قالوا؟
3: نعم.
1: تحفظ شيئا مما قالوا؟
0: قول يهود أرجع الله عز
1: وجل لموسى أرنا ولن نؤمن لك
0: حتى
1: نرى الله جهر. نعم. قوله تشابهت قلوبهم، صالح ما معنى التشابه؟ قرب الشيء من الشيء. قوله قد بينا الآيات، ما موضعها مما قبلها يا محمد إسماعيل؟ قد بينا الآيات لقوم يعلمون. موقعها مما قبلها في المعنى. نعم.
0: تعليل.
1: تعليل لإيش؟
0: تعليل
1: لقول الشرع. لا.
0: الرد عليه في دعواه.
1: إيه؟
0: وأنها لا جدوى لها، وأن الصواب تعنى. ما قوله هذا مجرد تعنى إلا فقد بينت
1: أنه لا يدوى. يعني إبطال لقولهم أو تأتينا آية. فقال الله قد بين الآية، يعني الآية جاءت مبينة أيضا، ما في أشكال.
3: حالية.
1: لا، استنافية للرد عليه. استنافية لإبطال قولهم أو تأتينا آية. نعم، من حالية. لأنه يعني قيد فيما قبلها، الحال قيد فيما قبلها، هذه في استئنافية لإبطال قولهم أو تأتينا آية، يعني أن الآيات قد جاءت مبينة. قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق، الباء معناها نعم، والمصاحبة ما معنى أرسلناك بالحق؟
0: أرسلناك بالقول.
1: كيف شلون بيكون الحق يعني؟
0: أرسلناك مثبتة بالحق.
1: إيه. إيش بعد؟ نعم.
3: يعني مصاحبا معك الحق.
1: إيه.
3: و وكذلك أنت يعني تعمل بالحق، يعني ملازم لك.
1: الملابسة هو المصاحبة، فمعنى الملابسة أن رسالتك حق، الرسالة حق، ومعنى المصاحبة أن ما جئت به فهو حق، فتكون الرسالة حقا وما جاء به وهو مرسل به حق أيضا. نعم. طيب، ما هو الحق باعتبار الأحكام يا عبد الله؟
0: شيء ثابت.
1: هذا ثابت ومستقر. أحسنت. وإذا أضيف إلى الأحكام المراد به أي نبت عنه أنت؟ أقول نبت عنه عن عبد الله عبد الرحمن. طيب، وإذا أضيف إلى الأخبار لك أنت المراد به الصدق. طيب، أو أن كملنا الآية قوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فيها قراءتان يا رشيد، ما هما؟
0: قراءة ولا تسأل عن أصحاب
1: الجحيم. إيه؟
0: وقراءة تسأل.
1: وش الفرق بينهما؟
0: لا تسأل يعني إحنا ما نسأل عنهم وعن حالهم.
1: حسابه مع الله. فهم في حال يرثى لها. طيب، نحن قلنا فيما سبق ان القراءتين تعتبران معنيين، فكأنه يقول لا تسأل عنهم ولا تكلف بهم، وأيضا هم في حال لا يحتاجون إلى السؤال عنهم لأنهم والعياذ بالله في عذاب لا نظير له. بسم الله. لو طرفون الباب هذا. نعم، نبدأ الدرس أو نأخذ فوائد؟
3: لا، في الآية دي نحن من معنى
1: أيها
3: ولم ترضى عن كله دون
1: إيماء. نبدأ بها،
3: بدأنا بها.
1: طيب، بدأنا بها. زين، الفوائد وش نوقف عليه؟

من عجز. ناخذ الفوائد. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يستفاد من الآية الكريمة عموم ملك الله، عموم ملك الله، لأن المشرق والمغرب يحتويان كل شيء، ففيها عموم وجه الله، عموم ملك الله. ومنها أيضا إحاطة الله تعالى بكل شيء لقوله: فأينما تولوا فثم وجه الله. ومن فوائد الآية أيضا أنه لعموم ملك الله تعالى للمشرق والمغرب خلقا وتقديرا، فله الملك المشرق والمغرب توجيها. وقد قلنا لكم إن قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها، كلها منها إلى نسخ القبلة، كل التمهيد لتحويل القبلة. فكأن الله يقول: لله المشرق والمغرب، فإذا شاء جعل الاتجاه إلى اليمين، وإذا شاء جعله إلى اليسار. فأينما تولوا فثم وجه الله. ومن فوائد الآية أيضا جواز الصلاة إلى حيث كان وجهك عند العذر، كما فسرها كثير من العلم بذلك. جواز الصلاة عند العذر إلى حيث كان وجهك. ومنها جواز الصلاة إلى اتجاه مسيرك في السفر إذا كانت الصلاة نافلة، وقد فسرت به الآية أيضا، ولكن الآية أشمل من هذا. نعم. ومنها إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى لقوله: وجه الله. نعم. ومنها أن الله تعالى له مكان لقوله: فثم، يعني ثم إشارة إلى المكان، لكن أين هو؟ نعم، في العلو. قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. وفيه يعني إبطال لقول بدعتين ضالتين، إحداهما بدعة الحلولية القائلين بأن الله تعالى في كل مكان بذاته، فإن هؤلاء قولهم باطل يبطله السمع والعقل والفطرة أيضا. والثاني قول النفاة المعطلة الذين يقولون، البدعة الثانية قول النفاة المعطلة الذين يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العالم ولا تحته، ولا يمين العالم ولا شمال العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. نعم. هذا القول قال بعض أهل العلم: لو قيل لنا صفوا لنا العدم ما وجدنا وصفا أشد إحاطة من هذا الكلام بالعدم، لأن هذا هو المعدوم الحقيقة، هذا هو المعدوم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات اسمين من أسماء الله، وهما واسع وعليم. واسع عليم، واسع في أي شيء، كل صفاته واسعة لا نهاية لها، علمه ما له نهاية، قدرته لا نهاية لها، سمعه لا نهاية له، كل شيء من صفاته فإنه على أعلى ما يكون من السعة والإحاطة. العلم أيضا محيط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومنها أيضا نستفيد إثبات السمع والعلم، نستفيد صفة ثانية من جمع السمع والعلم، من جمع السمع والعلم

للإشارة إلى أن علم الله واسع، واسع بمعنى أنه لا يفوته شيء من كل معلوم، لا في الأرض ولا في السماء. ثم قال سبحانه وتعالى نعم، ومنها انفراد الله بالملك، منها انفراد الله بالملك من كل معلوم، كل معلوم لا في الأرض ولا في السماء. ثم قال سبحانه وتعالى نعم، ومنها انفراد الله بالملك، منها انفراد الله بالملك من أين ولا في السماء. ثم قال سبحانه وتعالى نعم، ومنها انفراد الله بالملك، منها انفراد الله بالملك من أين تؤخذ؟ تقديم الخبر في قوله ولله المشرق والمغرب. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يستفاد من هذه الآية بيان عتو الإنسان وطغيانه، نعم، حيث سب الله سبحانه وتعالى هذه السبة العظيمة، فقال إن الله اتخذ ولدا. الحديث الصحيح شتمني ابن آدم وليس له ذلك، وكذبني ابن آدم وليس له ذلك. أما شتمه إياي فقوله إن الله اتخذ ولدا، وأما تكذيبه إياي فقوله إنه لن يعيدني كما بدأني. فهذا من أعظم العذاب الله العدوان، ففي دليل على طغيان الإنسان من حيث هو وعتوه لقوله اتخذ الله ولدا، وهو يشير كما تقدم في التفسير إلى ثلاث طوائف، من اليهود والنصارى والمشركون. نعم. طيب، ومنها من فوائد الآية أن الله أبطل هذه الدعوة الكاذبة من عدة أوجه. أولا في قوله سبحانه، فإن تنزهه عن النقص يقتضي أن يكون منزها عن اتخاذ الولد. أولا لأن اتخاذ الولد يقصد به الإعانة ودفع الحاجة أو بقاء العنصر، والله تعالى منزه عن ذلك، ومنزه أيضا عن المماثلة، ولو كان له ولد لكان مثيل الله. وثانيا أبطل الله هذا الدعوة بقوله بل له ما في السماوات والأرض، والمملوك لا يكون ولدا للمالك، حتى إنه شرعا إذا ملك الإنسان ولده ماذا يكون؟ يعتق عليه، يعتق عليه. فالمملوك ما يمكن يكون ولدا للمالك، فالله خالق وما سواه مخلوق، فكيف يكون المخلوق ولدا للخالق؟ والوجه الثالث من إبطال هذه الدعوة أن جميع العباد، كل العباد اللي في السماوات والأرض، كل له خاضعون ذليلون. والولد لا يكون له مثل ذل العبد، إذا كان الجميع عبيد له كيف يكون أحد منهم ولدا له؟ هل يذل العبد أمام أبيه كما يذل العبد أمام سيده؟ ها؟ لا. ومنها الوجه الرابع أنه سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما، فالقادر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق إنسانا بلا أب. نعم، وهم يقولون إن ما له أب فأبوه هو الله، فيقول بديع السماوات والأرض، فالقادر على بدعهما قادر على أن يكون له ولد، أن يكون له أن يخلق إنسانا بدون

0: كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الوجه الخامس إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ومن كان هذه قدرته فهل يستحيل عليه أن يوجد ولدا بدون أب؟ لا يستحيل. فإذا فبطرت شبهتهم التي احتجوا بها على أن عيسى ابن الله. نعم
1: كل عقارته.
0: نعم
1: يعني شمل العقلاء وغير العقلاء.
0: نعم
1: وقام وقانتهم
0: تغريبا تغريبا. الآن انتهينا من الأدلة التي أبطل الله به هذه الدعوة الكاذبة، نرجع عاد إلى الفوائد من هذه الأدلة من هذه الآية. أولا امتناع أن يكون لله ولد، امتناع أن يكون لله ولد. وش الدليل؟
2: الوجوه الأربعة،
0: الوجوه الخمسة، هذه الوجوه الخمسة. وثانيا عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله بل له ما في السماوات والأرض. ومن الفوائد أن الله لا شريك له في ملكه. من تؤخذ؟ من تقديم الخبر له ما في السماوات والأرض. ومنها أن القنوت يطلق على معنيين، المعنى العام والمعنى الخاص. فالمعنى الخاص هو قنوت العبادة والطاعة، قنوت العبادة والطاعة، كما في قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. نعم هذا قنوت إيش؟ الطاعة والعبادة الشرعية. وكما في قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وكما في قوله يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والثاني قنوت الذل العام، وهذا شامل لكل من في السماوات والأرض كما في هذه الآية كل له قانتون، حتى الكفار قانتون لله، حتى الكفار بهذا المعنى قانتون لله سبحانه وتعالى. ومنها عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. شنو؟ في بدع السماوات والأرض، فإنها مخلوقات عظيمة. ومنها حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه السماوات والأرض على نظام بديع عجيب. قال الله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هذا النظام الواسع الكبير العظيم ما يختل ولا يتغير على مر السنين والأعوام. وش يدل عليه؟ على قدرة بالغة باهرة وحكمة عظيمة أيضا بالغة، حكمة عظيمة. كل شيء منظم، كل شيء منظم تنظيما بديعا متناسبا، ما يصطدم شيء بشيء فيفسده ولا يغير شيئا شيئا، بل كل سائر على حسب ما أمر به. قال الله تعالى وأوحى في كل سماء أمرها. إذن بديع السماوات والأرض يستفاد منها القوة والقدرة والحكمة. نعم. ومن فوائد الآية، نعم نعم نعم. ومنها أيضا أن السماوات عددا، أن السماوات عدد، لأن الجمع يدل على العدد، فكم هي؟
2: سبع.
0: وهي كما قال الله تعالى طباق، ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض. وقد دل القرآن والسنة وإجماع المسلمين على أن السماء جرم محسوس، نعم، وليس كما قال أهل الإلحاد إن الذي فوقنا علو لا نهاية له، لأن هذا كفر، اللي يؤمن بهذا يكفر لأنه كافر بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يمتنع عن عمله شيء، لا يعجزه شيء ولا يمتنع عن أمره شيء، لقوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومنها إثبات أن القضاء نوعان، قضاء قدري وقضاء شرعي. القضاء القدري مثل هذه الآية، إذا قضى أمرا أي قدره كونا وخلقا فإنما يقول له كن فيكون. والقضاء الشرعي كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد. القضاء القدري مثل هذه الآية، إذا قضى أمرا أي قدره كونا وخلقا فإنما يقول له كن فيكون. والقضاء الشرعي كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى شرعا ولا قدرا؟
1: شرعا،
0: لأنه لو قضاه قدرا ما أشرك أحد، لعبد الناس كلهم الله، فهو قضاء شرعي. والفرق بينهما أن القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، يعني قد يفعله المقضي عليه وقد لا يفعله، والقضاء الكوني لا بد أن يفعله ولا بد أن يقع في المقضي عليه، لا بد أن يقع في المقضي عليه. كما أني الآن ذكرت الفرق بين القنوت العام والخاص، أن القنوت الخاص يحمد عليه القانت والقنوت العام لا يحمد عليه، لأنه ذل لله عز وجل كونا وقدرا. طيب، ومن فوائد الآية إثبات القول لله بقوله فإنما يقول له، ومنها أن قوله بحروف، ها؟ لا، قل ما فيها قل، ما عندنا
1: كن
0: كن كن، هذه حروف. ومنها أن قول الله مسموع، فإنما يقول له كن، وله صريحة في توجيه القول للمقول له، ولولا أنه يسمعه ما صار في توجيهه له فائدة، ولهذا يسمعه الموجه إلى الأمر فيمتثل، نعم. ومنها أن الجماد خاضع لله سبحانه وتعالى، حتى الجماد، وجه ذلك لأن قوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يشمل الأمور المتعلقة بالحيوان والمتعلقة بالجماد، فالجماد إذا قال الله له كن كان، نعم. ومنها من فوائد الآية أنه ليس بين أمر الله بالتكوين وبين كونه تراخي، ما في التراخي، بل يكون على الفورية. منين تؤخذ؟ من قوله فيكون بالفاء، والفاء تدل على التعقيب، الترتيب والتعقيب، نعم.
1: هل يحس
0: الجماد؟ اي نعم.

0: يحس.
1: يدل على قارة الكون طاعين أنه قول فعلي حقيقي.
0: إيه حقيقي نعم.
1: معلوم. عرض الأمانة على السماوات حقيقي.
0: نعم. نعم حقيقي ما في إشكال. طيب فإنما يقول له كن فيقول من الذي خالف في أن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت؟ الأشاعرة. لا الجهمية ما خالف. قالوا كلام الله بحرف وصوت لكن كلام الله مخلوق مهم من صفاته، والمعتزلة كذلك، لكن الأشاعرة والكلابية والماتريدية كلهم يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وأن الحروف والأصوات عبارة عنه أو حكاية. ولهذا قال بعض محققيهم إنه ليس بيننا وبين المعتزلة في الكلام فرق، ما بيننا وبينهم فرق، لأننا اتفقنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق مخلوق، لكن هؤلاء يقولون المعتزلة يقولون اللي بين دفتي المصحف كلام الله، وأولئك يقولون عبارة. فكان المعتزلة في هذه الناحية خيرا منه، كانوا خيرا منه في هذه الناحية، لأنهم يقولون هذا كلام الله، وذلك يقول منه كلام الله هذا عبارة عنه، والكل اتفقوا على أن ما بين دفتي المصحف فإنه مخلوق. فالمهم أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام ذي صوت وحروف وأنه مسموع. ولكن إذا قال قائل كيف يمكن أن نتصور هذا ونحن نقول إن الله ليس كمثله شيء وأنتم تقولون إنه بالحروف؟ قلنا نعم الحروف هي الحروف، لكن كيفية النطق وحقيقة النطق بها أو القول، نعم هل يشبه نطق المخلوق وقوله؟ ما يشبهه. ومن هنا نعرف أننا لا نكون مشبهة إذا قلنا إنه بحرف وصوت، لأننا نقول صوت ليس كأصوات المخلوق بل هو حسب ما يليق بعظمته وجلاله. ثم قال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. يستفاد من هذه الآية أن أهل الباطل لا يعارضون الحق إلا بباطل، لأن كون الآية تأتي على حسب مقترحهم هذا وش تعنت واستكبار، وإلا فالمقصود وش المقصود؟ المقصود ثبوت الرسالة بالآيات، ثبوت الرسالة بالآيات سواء اقترحوها أم لا. ثم إنه لو جاءت الآيات على ما اقترحوا ما آمن، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، سحرتنا بالأول وسحرتنا بالتالي. طيب إذن أهل الباطل لا يمكن أن يعارضوا الحق إلا بباطل، وهذا يقوي صاحب الحق على ثبوته على ما عنده وعلى إنكاره للباطل. لا تتزعزع ما دمت على حق، فإن أهل الباطل كل ما عندهم هبى. ومنها وصف من لم ينقد للحق بالجهل،
1: وقال الذين لا يعلمون.
0: كل إنسان يكابر الحق وينابذه فإنه أجهل الناس، وبهذا نعرف أن من سمى هذا العصر عصر النور، نعم، وكأن هذا الكلام يقتضي الحصر فهو خاطئ. قل له مخطئ
1: خاطئ
0: خاطئ، لأن هذا العصر الحقيقة عصر الظلم، إلا من أنار الله قلبه. عصر النور حقيقة هو عصر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هذا عصر النور. أما عصرنا الآن كله جهل، كله عناد، كله استكبار والعياذ بالله. ومنها أن المشركين يقرون بأن الله يتكلم بحرف وصوت. نعم. لولا يكلمنا الله. ولو كان الكلام كما قال الأشاعرة بالنفس ما كان لكلام الله لهم فائدة، لأنه في نفسه ما يسمعونه. فالمشركون يقرون بأن الله يتكلم، لأنه حقيقة الأمر ما يمكن تثبت الشرائع بدون أن نثبت كلام الله، إذ أن الوحي هو كلام الله. إذا أنكرنا كلام الله كيف يثبت الوحي؟ نعم. ومنها أيضا أن ما من رسول إلا وله آية، لأن قولهم أو تأتينا آية هذا مدعى غيره، إذ أن من لم يأتي بآية لا يلام من لم يصدقه. قل لا، رجل مثل يجي لمنا، أنا عارفه من بني جنسه، يقول أنا رسول الله، آمنوا بي وإلا قتلتكم واستحللت نساءكم وأموالكم، نطيعه ولا لا؟ ما نطيعه. ولو أننا أنكرنا لكنا غير ملومين، لكن الرسل تأتي بالآيات، ما من رسول إلا وأعطاه الله تعالى من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. فالله تعالى ما يرسل الرسل ويتركهم بدون تأييد أبدا. نعم. نعم. استكبار. استكبار. حتى لا أو تأتينا آية نقول جاءتكم آيات مو بآيات الله. طيب أكبر آية هذا التحدي له، إنه قال كيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، هذا ومنع منهم ما ناله بسوء. كذلك ومن فوائد الآية الكريمة أن أقوال أهل الباطل يتشابه، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. فأنت لو تأمل الدعاوي الباطلة التي رد بها المشركون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم من زمنه إلى اليوم لوجدت أنها متشابهة. إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، واليوم يقولون للمتمسكين بالقرآن والسنة هؤلاء رجعيون، هؤلاء دراويش ما يعرفون شيء. نعم. قال ومنها تشابه قلوب الكفار لقوله تشابهت قلوبهم، ومنها إبطال دعوى قولهم أو تأتينا آية في قوله قد بينا الآيات، ومنها أنه لا ينتفع بالآيات إلا من رزقهم الله العلم، العلم النافع فإنهم ينتفعون، ومنها أنه كلما ازداد الإنسان علما ازداد إيمانا، لأنه إذا ازداد علمه ظهر له من آيات الله ما لم يظهر لغيره، ولهذا قد بينا الآيات لقوم يعلمون. ها؟ نعم لقوم يوقنون. نعم أنا حسب لقوم يعلمون، لكن لقوم يوقنون. إذن نعود عن التفسير الأول، نقول بينا الآيات لقوم يوقنون، الإيقان هو التصديق من غير شك، والتصديق من غير شك تصديقا لا شك معه. فكل ما إنسان مؤمن فإنه يتبين له من آيات الله ما لم يتبين لغيره، وكلما ازداد الإنسان إيمانا تبين له من آيات الله ما لم يتبين لغيره. فيستفاد من الآيات الكريمة أن كل مؤمن فقد تبينت له الآيات. ويستفاد منها أيضا زيادة العلم بالإيمان، لأن من آيات الله هذا الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الوحي من آيات الله، فكلما كنت مؤمنا تبين لك من هذه الآيات ما لم يتبين بغيرك. فبالإيمان يزداد العلم، بالإيمان يزداد العلم. قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم، فكلما كان الإنسان أكثر إيمانا كان أكثر علما، وكلما ازداد علمه ازداد إيمانه، فهما متلازمان. نعم نعم، إيه، لكن إذا ازداد العلم عن إيمان ازداد بالإيمان. ثم قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. من هذه الآية الكريمة يستفاد ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إنا أرسلناك. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول وليس كذابا وليس ربا، لأن الرسول ما يمكن أن يكون له مقام المرسل، وأيضا هو غير كذاب لأن الله قال إنا أرسلناك فأكده بإن. ومنها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق ومشتملة على الحق بقوله بالحق، وهو العدل في الأحكام والصدق في الأخبار والحسن في القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص. طيب، ومنها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة لأمر ونهي وتبشير وإنذار بقوله بشيرا ونذيرا. وقلنا إن البشارة في مقابلة من؟ في مقابلة من فعلوا المأمورات، يتضمن أمرا يبشر فاعله بثوابه، والنذارة لمن فعل المحظورات، فتضمن محظورا وإنذارا لفاعله. وهكذا شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام متضمنة للأمرين، الأمر والنهي، يعني إيجابي وسلبي. والحكمة من ذلك ظاهرة، وذلك لأن الإنسان قد يهون عليه فعل الأوامر ويشق عليه ترك المنهيات. فلو كانت الشريعة كلها أوامر ما تبين لنا المحنة أو الابتلاء في استطاعة الإنسان كف نفسه، ولا لا؟ يعني بعض الناس يهون عليه أنه يفعل لكن ما يهون عليه أن يترك. فكان الابتلاء بالأمر والنهي. وبعض الناس يهون عليه أن يترك لكن لا يهون عليه أن يفعل، لا يهون عليه أن يفعل، مفهوم؟ فكان الابتلاء بالأمرين جميعا. الشيخ الكبير يهون عليه ترك الزنا، قل لا، يهون عليه ترك الزنا، ولكنه ليس كالشاب الذي لا يهون عليه ترك الزنا. قد يكون ترك الزنا بالنسبة للشاب صعبا وشاقا، ولذلك ابتلني الناس بهذا وبهذا. فالمهم إذن أن الابتلاء لا يتم إلا بتنويع التكليف، ولا لا؟ وهذا مر علينا كثيرا، وقلنا مثلا الصلاة تكليف بدني، والزكاة تكليف مالي، والحج تكليف بدني، لا مالي مهم لازم. لكنه غالبا يكون فيه ماء، ما يصل إليه الإنسان إلا بماء. والصيام كف، الصيام كف لا ما هو فعل، الإنسان ما يفعل شيء بس يترك شيء، ها؟ فهو كف، كف عن محبوب، كف عن محبوب. لكن الصلاة والزكاة إيجاد، إيجاد، فلذلك صار فيه ابتلاء. كل الصلاة، كل الأركان الخمسة فيها ابتلاء بالفعل والكف، لأنه ما يتم الانقياد إلا بهذين الأمرين، بفعل المأمور وترك المحبوب. نعم. ومنها أن وظيفة الرسل الإبلاغ، وليسوا مكلفين بعمل الناس لقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وعلى القراءة الثانية نستفيد فائدة الثانية، وهي شدة عذاب أهل الجحيم، والعياذ بالله، أصحاب الجحيم، لقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ثم قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا مبتدأ الدرس. نعم.
1: أسلوب طلبي ما سمعته والرسول مقر عليه.
0: أسلوب طلبي؟
1: خبر طلب.
0: إيه.
1: نعم. لو الرسول مقر ما أكد والرسول مقر
0: عليه. إيه، لكنه أمامه من ينكر. أمامه من ينكر. فيثبت أمام هؤلاء المكذبين أنه أصل. وقد ذكرنا لكم فيما قبل إنه قد يؤكد الشيء لا باعتبار المخاطب ولكن باعتبار أهميته، قد يؤكد الشيء باعتبار أهميته، يقال الخبر ابتدائيا ويؤكد. نعم. ولكن باعتبار أهميته. نعم.
2: حكم الواقع الذي يقول القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا.
0: هؤلاء مبتدعة، هؤلاء مبتدعة. نعم. لأن السلف قالوا غير مخلوق، نزلوا غير مخلوق، فهؤلاء مخالفون للسلف.
2: ما نجعلهم مثل الجهمية؟
0: لا، لا، لأن الجميع يصدقون بأنه مخلوق.
2: الإمام أحمد قال هؤلاء جهمية.
0: لا، يعني ما هو فيه، ما هم. وربما أن الإمام أحمد رحمه الله يقول هؤلاء يشير إلى قوم معينين، يعني فيه ناس معينين يتسترون، إذا سئلوا يقولون ما نقول كذا ولا كذا. والإمام أحمد يفهم من هؤلاء أنهم كانوا يقولون بأنه مخلوق لكن يتسترون بإظهار التوقف. فالواقفة قد يكون في بعض الأوقات مثل المنافقين يتسترون بالإخفاء، أما بالنظر إلى نفس القول بغير اعتبار القائل فلا شك أن الذي يقف ليس مثل الذي يقول إنه مخلوق، لأن المراتب ثلاثة، ثلاثة: من يقول إنه مخلوق، ومن يقول إنه غير مخلوق، ومن يقف. قد يكون توقفه لعدم ظهور الدليل عنده مثلا، فلا يمكن أن نجعل من قال إنه مخلوق أو من قال إنه غير مخلوق، من سكت كمن قال إنه مخلوق. لا لا لا، المفوضة في جميع الصفات. المفوضة ذكر شيخ الإسلام أنه نقولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، ليقولون أننا نفوض المعنى في صفات الله كلها، ولا شك أن دولة نقولهم من شر أقوال أهل البدع. نعم.
1: وله واسطه اصحاب الجحيم حكم على هؤلاء الذين قالوا هذه الاشياء بانهم اصحاب الجحيم.
0: نعم.
1: لهذا في الايه كانه يعني يشير ان المسلم انه لا خير فيهم فلا داعي من دعوته، حكم عليه على من قال بهذا.
0: نعم.
1: ليس من اصحاب الجحيم. كان حكمهم
0: يحتمل ما قلت، وانهم لما اويس منهم أمر بتركهم، أو يحتمل أنه مثل قوله فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، يعني معناها لا تحزن من هذا ولا تتبع نفسك إياهم نعم فإنك غير مسؤول عنه، أو يسليه بقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني فإنهم وإن كذبوا وضيقوا صدرك نعم وأحزنوك فلا تسأل عنهم سنعذبهم. إنما ما في الآية يعني الدليل لا يحتمل غيره أن المراد أعرض عنه، صحيح تحتمل ما قلت عن رسول إن الله يقول اتركهم ولا تسأل عنهم، لكن يحتمل معنى آخر أن هذا فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن لا يحزن ولا يضيق به.
1: نقول الشيخ نرتب هذه الأشياء ثم قال أنهم من أصحاب الجحيم.
0: نعم نعم قال أنهم أصحاب الجحيم يعني معنى التسلية له، المعنى لا تبعث منه.
3: قال وسلم ويجوز أن يكون لكل من يصح منه الخطاب، يعني لن ترضى عنك أيها المؤمن. وقولها اليهود هم أتباع موسى الذين ينتسبون إليه، مأخوذة إما من يهوذا جدهم نسبوا إليه، وإما من الهول وهو الرجوع لقولهم إنا هدنا إليك. وأما النصارى فإنه مأخوذ من بلد يسمى نصران معروف في فلسطين ينتسبون إليه، وقيل من النصرة لأنهم نصروا عيسى عليه الصلاة والسلام فسموا بهذا الاسم، وهم الذين ينتسبون إلى عيسى بن مريم.
2: نصران ولا الناصر؟
3: نعم نصران، وفي بلد اسم الناصرة هل ما أدري هم ينسبون إليها ولا إلى إله ثاني، لكن هم المعروف عندي أنه نصران. وأما وهم ينتسبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وتسموا أخيرا بالمسيحيين لأجل أن يعطوا أنفسهم صبغة المشروعية، ولكن المسيح عيسى بن مريم بريء منه، لو خرج لقاتلهم لأنهم كافرون به كما هم كافرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وقوله ولا النصارى لا هنا للتوكيد وليست مستقلة، فإنه لو حذفت وقيل ولن ترضى عنك اليهود والنصارى لاستقام الكلام، لكنها زيدت للتوكيد لأجل أن لا يظن الظان أن المراد أن الجميع لا يرضون مجتمعين، لأنه لقال لن ترضى عنك اليهود والنصارى لظن الظان أنهم لن يرضوا في حال اجتماعهم، مع أن الواقع أن كل طائفة لن ترضى حتى تتبع ملتهم، حتى حرف غاية وهي تنصب المضارع بنفسها عند الكوفيين وعلى تقدير أن عند البصريين، تتبع ملتهم الملة الدين أي دينهم الذي كانوا عليه. فاليهود لن يرضوا عنك حتى تكون يهودية، والنصارى لن يرضوا عنك حتى تكون نصرانية، ولكن ما هو الجواب الوحيد لهؤلاء الذين يقولون إنك يا محمد لا نرضى بك حتى تتبع ملتنا؟ الجواب قوله قل، مجيبا لهم في عدم رضاهم، إن هدى الله هو الهدى، وليس الهدى ما أنتم عليه، بل إن هدى الله وحده لا الهدى الذي تزعمون أنكم عليه هو الهدى. هو ضمير فصل، وقد تكرر علينا أن لضمير الفصل ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى التوكيد، والثانية الحصر، والثالثة بيان أن ما بعده خبر لا صفة، خبر لا صفة. فعلى هذا يكون هذا الضمير لا محل له من الإعراب، ويكون قوله الهدى خبر إن، وأما اسمها فهو قوله هدى الله. قل إن هدى الله هو الهدى وما عداه فهو ضلال. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فكل ما لا يوافق هدى الله فإنه ضلال، وليس ثمة واسطة بين هدى الله والضلال. ثم قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. ولئن اتبعت، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، ولكن الأقرب رجوعه للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله لئن اتبعت، الجملة هذه فيها شرط وقسم، شرط وقسم. وإذا اجتمع أي الشرط والقسم فإنه يحذف جواب مؤخر منهما. قال ابن مالك في الألفية واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وين القسم؟ القسم هو الذي دل عليه اللام في قوله ولئن اتبعت، إذ أن التقدير والله لئن اتبعت. وأين الشرط؟ إن. الجواب ما لك من الله، ما لك، هذا جواب القسم. لو كان جواب الشرط لوجب اقتران الفاء به لأنه نفي، ولكنه كان جوابا للشرط فلم تقترن به الفاء، جوابا للقسم فلم تقترن به الفاء. أين جواب الشرط؟ قيل إنه محذوف دل عليه جواب القسم، وقيل إنه لا يحتاج إليه لتمام الكلام بدونه، وهذا القول هو الراجح أنه لا يحتاج إليه لتمام الكلام بدونه. والدليل على ذلك أنه لم يأتي مذكورا في أي أسلوب من أساليب اللغة العربية، فإذا كان لم يأتي في أي أسلوب من أساليب اللغة العربية دل على أن الكلام مستغن عنه وأنه لا حاجة له. قال ولئن اتبعت أهواءهم، شف، قال ملتهم ثم قال أهواءهم، لأن هذه الملة التي هم عليها ليست ملة هدى ولكنها ملة هوى، ولهذا قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، لأنهم على هوى وليسوا على هدى. إذ لو كانوا على هدى لوجب على اليهود أن يؤمنوا بالمسيح عيسى بن مريم، ولوجب عليهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن دينهم هوى وليس هدى. وهكذا كل إنسان يتبع غير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويتعصب له، فإننا نقول إن دينك أو إن ملتك هوى وليست هدى. وقوله بعد الذي جاءك من العلم يشير إلى الوحي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان القرآن أو السنة. وقول جاءك من العلم، هل هو علم الذي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم علم، فإن الله يقول له: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. الرسول ما كان عالما، كان نبيا أميا عليه الصلاة والسلام، ما يعلم، لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الله أنزل عليه هذا العلم حتى صار بذلك نبيا جاء بالعلم النافع والعمل الصالح. ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما لك من ولي، ما إعراب يا نائف؟
4: نعم.
3: مش إعراب، ما
4: نافية،
3: نافية. ما لك، وقوله من ولي إعرابه يوسف حرف جر، ولي مجرور، وش محل من الإعراب ولي؟ ما له محل من الإعراب؟ يعني هي مفعول به مثلا عامل بالشيء.
5: مجرور لفظا مرفوع محلا.
3: وش معنى من الإعراب؟
5: على انه مبتدا.
3: على انه مبتدا صح. ولي مبتدا مرفوع بضمه مقدر على اخره من عمد ولا اشتعل المحل بحركه حرف الجر من ولي، واصلها ما لك من الله ولي. ما لك من الله ولي، ولك جار مجرور خبر مقدم، وجملة ما لك من الله لا محل لها من الإعراب لأنها جواب جواب القصر، لأنها جواب القصر. ما لك من الله من ولي. أما اسم الله سبحانه وتعالى فقد تقدم الكلام عليه ومعناه واشتقاقه. وقوله من ولي، الولي هو الذي يتولى غيره بحفظه وصيانته. فالمعنى ما أحد يتولى حفظك سوى الله عز وجل، ولا أحد يتولى نصرك ولا نصير فيدفع عنك، وحينئذ تنزل بك عقوبة الله. حتى لو كثر الجنود عندك، نعم، ولو كثرت الشرط، ولو كثرت القوة، فإنك إذا اتبعت غير شريعة الله ما أحد يحفظك من الله ولا أحد ينصرك من دونه، لأن النصر والولاية تكون بالهداية باتباع هدى الله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فالأمن إنما يكون بالإيمان وعدم الظلم. ما لك من الله من ولي ولا نصير.
2: ولي مصدر مستقل؟
3: لا، مهم مصدر ولي، هذه على وزن فعيل من الولاية.
2: من
5: شيخ،
3: نعم،
5: قيد هنا بعد الذي جاء كما علم،
3: نعم،
5: له مفهوم؟
3: إيه له مفهوم، له مفهوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينهى عن متابعتهم كان يحب موافقة هذا الكتاب، فلما أمر بمخالفتهم صار ما يتمكن
5: من مخالفتهم. نحي أصولية الذي يتبع معذور.
3: نعم نعم، اللي يتبع، اللي يتبع غير الإسلام وبدون علم فهو معذور، معذور، لكنه إذا كان مفرطا. وهذه السبب تأتينا بالفوائد، تأتينا بالفوائد الآية إن شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب مبتدأ، ويتلونه حق تلاوته قيل إنها خبر مبتدأ وعلى هذا فتكون الجملة الثانية أولئك يؤمنون به، تكون استئنافية. وقيل إن قوله يتلونه حق تلاوته جملة حالية، وأن أولئك يؤمنون به الجملة خبر المبتدأ. نشوف أيًا بالمعنى أيًا أرجح، الذين آتيناهم الكتاب أعطيناهم الكتاب، والإيتاء هنا إيتاء شرعي ولا كوني؟
5: شرعي
3: أو كل إيتاء شرعي كوني، لأن الله تعالى قدر أن يأتيهم الكتاب، أن يعطيهم الكتاب فأعطاهم إياه، وهو أيضا إيتاء شرعي لأنه فيه الشرائع والبيان. والمراد بمن آتاهم الكتاب إما هذه الأمة أو هي وغيرها، وهذا هو الأرجح أنه شامل لكل من آتاه الله الكتاب. والكتاب المراد به الجنس، فيشمل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله عز وجل. وقوله يتلونه حق تلاوته، يتلونه، التلاوة تطلق على تلاوة اللفظ وهي القراءة، وعلى تلاوة المعنى وهو التفسير، وعلى تلاوة الحكم أي اتباعه وهو الاتباع. فالتلاوة تطلق على تلاوة اللفظ، تلاوة المعنى يعني الإنسان يتبع المعنى ولا يحرفه، وعلى تلاوة الحكم وهو اتباع الحكم. نعم، هذه المعاني الثلاثة للتلاوة داخلة في قوله يتلونه حق تلاوته. التلاوة اللفظية أن يقرأ القرآن باللفظ الذي يجب أن يكون عليه معربا كما جاء معربا، يكون معربا كما جاء معربا ما يغير، فلا يقول مثلا الحمد لله رب العالمين، هذا ما تلاوة حق تلاوته، بل يقول الحمد لله رب العالمين بدون تغيير، لأنه نزل هكذا فوجب أن يتلى هكذا. التلاوة المعنوية أن نفسره بحسب ما أراد الله ورسوله، فيقول مثلا المراد بالآية كذا على حسب ما أراد الله، ونحن نعلم مراد الله بها بأي طريق. هل الله يقول أردت بكلامي كذا؟ الجواب لا، ما قال ذلك، لكنه قال بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. فنحن نعلم ما يريد الله تعالى بهذا القرآن لأنه جاء باللغة العربية، وهذا المعنى في اللغة العربية هو ما يقتضيه هذا اللفظ أو هذا السياق، فنكون بذلك قد علمنا معنى كلام الله عز وجل. وقوله هذا تلاوة المعنى. تلاوة الحكم امتثال الأوامر واجتناب النواهي والإقرار بالأخبار، هذا تلاوة الحكم، أن تتبع ما حكم به هذا القرآن وتقر بما أخبر به. تفعل ايش تفعل؟ وتترك النواهي وتصدق بالأخبار، فتكون الآن تاليا حق التلاوة. فإن استكبرت أو جحدت فإنك لم تتله حق تلاوته. وفي قوله حق تلاوته هذا من باب إضافة الوصف إلى موصوفه، يعني التلاوة الحق، يعني يعني تلاوة الجد والثبات وعدم الانحراف يمينا وشمالا، وهو من حيث الإعراب مفعول مطلق لأنه مضاف إلى المصدر، مثل قوله في الألفية كجد كل الجد. نعم، هنا أتلوه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أولئك الإشارة تعود إلى الذين أوتوا الكتاب،

0: ولهذا قال أولئك يؤمنون به. وفي الإشارة إليهم بلفظ البعيد دليل على علو مرتبتهم كقوله في أول سورة البقرة أولئك على هدى من ربهم، فهذا دليل على علو منزلتهم ومرتبتهم. قال أولئك يؤمنون به، الإيمان في اللغة التصديق، لكنه في الشرع تصديق مقيد بالقبول والإذعان، فلا يكفي التصديق وحده بل لا بد من القبول والإذعان. والدليل على ذلك أن أبا طالب لا يسمى مؤمنا مع أنه مصدق ومعترف، لكنه فاته القبول والإذعان، فكون الإنسان يصدق ما يقال مؤمن. ولقد فرح بعض الناس في غاغارين، غاغارين أظنكم تذكرونه، رجل من الروس هو أول من صعد إلى القمر أظن هكذا، وقال أنا أعترف الآن إن هذا الخلق له خالق مدبر، ففرح الناس فرحا عظيما، قالوا آمن الرجل. هل هذا إيمان؟ أبدا ما آمن، لأن هذا مجرد استنتاج عقلي كل إنسان عاقل يعرف أن الكون العظيم المنظم البديع يعرف أن له خالقا مدبرا منظما، كما نعرف أن لهذا المسجد من بناه، نعم، ونعرف أن لهذا النور من أضاءه، وهكذا. فالحاصل إن هذا ليس بإيمان، مجرد الاعتراف بالله سبحانه وتعالى لا يعد إيمانا ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم. المنافقون يقولون نشهد إنك لرسول الله، ولكن هذا إن كانوا صادقين في شهادتهم لكن الله كذبهم، يكذبون، يقول نشهد وهم كاذبون، لأن ما عندهم انقياد ولا قبول، قلوبهم منكرة والعياذ بالله. إذن أولئك يؤمنون به لأنهم يتلونه حق تلاوته، فمن لم يتلو القرآن حق تلاوته بالمعاني الثلاثة التي ذكرنا فإنه ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، وقد يفقده بالكلية. قال ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: إنه الخبر شيخ،
0: نعم، ذكرنا أن الخبر فيه رأيان للعلماء، رأي يتلونه حق تلاوته، ورأي آخر أولئك يؤمنون به، وعلى هذا الرأي الأخير تكون يتلونه حق تلاوته جملة حالية، يعني الذين آتيناهم الكتاب حال كونهم يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، فيكون الحكم عليهم بالإيمان به مشروطا بوصفهم بتلاوته إياه حق تلاوته. فالجملة على هذا الإعراب واحدة، لكن المبتدا مقيد. أما على الرأي الثاني فالكلام جملتان، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ولكن الأقرب الإعراب الأول، لأنه الكلام هنا على الإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يؤمن به إلا من يتلو الكتاب حق تلاوته سواء التوراة أو الإنجيل أو القرآن، ما يؤمن به حق الإيمان إلا من يتلو حق التلاوة. وعلى هذا فقيد

0: الذين آتيناهم الكتاب بكونهم يتلونه حق التلاوة أحسن، يعني أنه من أوتي الكتاب وصار على هذا الوصف يتلو حق تلاوته فهو الذي يؤمن به. نعم.
1: مشكلة
0: لا لا مو خبر صديقه، لا خبر محض. هذا أيضا مما يقول أن جملة يتلونه حال، وقوله ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. لا لا مسألة الخبر الثاني أو جملة مستأنفة هذه متفرعة عن قولنا يتلونه حق تلاوة هو الخبر. لا ما أنا الأرجح أنه يكون حالا، أقول الأرجح أن يكون حالا وكونه خبرا مرجوح. وقوله ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، من شرطية جازمة هنا، أولى يكفر مجزوم به أي بالكتاب فأولئك هم الخاسرون. الجملة فأولئك هم الخاسرون هو جواب الشرط، واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية، والجملة الاسمية إذا كانت جوابا للشرط وجب اقترانها بالفاء كأخواتها المذكورة في البيت، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، هذه السبعة إذا جاءت جوابا للشرط فإنه يقترن بالفاء. وقول ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، ما قال ومن يكفر به فقد خسر، بل أتى بالجملة الإسمية المفيدة شوله للثبوت والاستمرار، وأتى بضمير الفصل في قوله هم لإفادة الحصر والتوكيد، يعني فأولئك الذين كفروا به هم الخاسرون لا غير. وعليه فكل من ليس بمؤمن فهو خاسر. طيب هذا الرجل عنده ملايين الدراهم، عنده سيارات، عنده عقارات، عنده بنون، عنده زوجات، عنده أهل، عنده ملك، لكنه كافر، وش نقول؟ نقول خاسر، هو خاسر، هو في الحقيقة لم يربح من هذا المال ولا من الأولاد. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا المال ما ينفع، بل سيكون حسرة عليه، لأنه سيفقده، سيفقده هو أو يفقد المال، يعني إما أن يموت عن المال أو أن المال يفوت عنه. وقول فأولئك هم الخاسرون، ما معنى الخاسرون؟ أصل الخسران النقص، خسران النقص، ولهذا يقال ربح ويقال في مقابله خسر. فهؤلاء هم الذين حصل عليهم النقص لا غير، لأنهم مهما أوتوا من الدنيا فإنها زائلة وفانية فلا تنفعهم. ثم قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، والمراد ببنيه هنا كل من ينتسب إليه من ذكر أو أنثى، لأنه مر علينا في الوقت أن كلمة بني تختص بالذكور ما لم يكونوا قبيلة، فإن كانوا قبيلة شملت الذكر والأنثى. وقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. التذكير هنا بالنعمة ليس لمجرد أن يذكر الإنسان أن الله أنعم عليه نعمة قبل، ولكن المراد أن يتخذ من هذه النعمة أو من هذا التذكر للنعمة طريقا إلى شكره بامتثال أمره واجتناب نهيه. يعني لا تنسوا ما أنعمت به عليكم فتكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل آمنوا به واتبعوه جزاء لهذه النعمة. وقوله نعمتي هو مفرد مضاف فيشمل جميع النعم التي أنعم الله بها عليهم، والله تعالى أنعم عليهم بنعم كثيرة. وقوله وأني فضلتكم على العالمين، هذا أيضا من باب عطف الخاص على العام، وإلا فالتفضيل على العالمين لا شك أنه نعمة، لكنه لما كان مرتبة عالية. تفضيل على الناس خصه الله تعالى بالذكر. وقوله وأني فضلتكم عليهم أي جعلتكم أفضل منهم، وقد أشار موسى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. هذا من تفضيله على العالمين. وقوله اذكروا نعمة التي أنعمت، ماضية ولا حاضرة؟ إذن وأني فضلتكم ماضي أيضا. والله تعالى فضلهم على العالمين حين أنعم عليهم، وذلك قبل أن توجد هذه الأمة. أما بعد وجود هذه الأمة فإن هذه الأمة أفضل من بني إسرائيل، كما دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. وقوله على العالمين، على العالمين، العالم من المراد بهم؟ المراد بهم ما سوى الله، وقد يراد بهم بنو آدم فقط، بنو آدم فقط. فهنا إن كان المراد بالعالمين من سوى الله كان دليلا على أن بني إسرائيل فضلوا حتى على الملائكة. وإذا قلنا المراد بالعالمين عالم بني آدم الذين هم من جنسهم صار لا يشمل الملائكة ولا الجن، وذلك لأن العالم قد يراد به ما سوى الله، وقد يراد به شيئا مخصوصا وهم بنو آدم إذا دل السياق عليه، كما تقول عالم الحيوان، عالم الإنس، عالم الجن، وتقول أخص من هذا عالم البهائم، عالم الحشرات، عالم كذا. وسمي عالما لأنه عالم على خالقه سبحانه وتعالى، فإن هذه المخلوقات كلها فيها دليل وآيات عظيمة على وجود الله سبحانه وبحمده، فهي عالم على وجود الله وعلى ما تتضمنه هذه المخلوقات من بيان الرحمة والحكمة والنعمة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا.
1: يوم العين صح؟
0: نعم، الأقرب والله أعلم الأخير اللي من العالم الخاص الذي من جنسه. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اتقوا يوما، وش معنى اتقوا؟ اتخذوا وقاية من العذاب الذي يقع فيه، لأن التقوى أصلها على حسب التصريف اللغوي أصلها وقوى، فقلبت الواو تاء فصارت تقوى، وهي من الوقاية. والممتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى لا شك أنه اتخذ وقاية من عذاب الله، اتقوا يوما. لا شك أنه لا يراد اتقوا يوما ألا يقع، فإن هذا اليوم لا بد أن يقع، لكن اتقوا ما يكون فيه منين؟ من العذاب والنكال للمخالف. وقال لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فليس تفضيل آبائكم على العالمين بمغن عنكم شيئا. لا تقولوا لنا آباء مفضلون على العالمين وسنسلم بهم من النار أو من عذاب هذا اليوم. لا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا إلا الوالد يجزي عن ولده، ما يجزي ولا المولود ولا المولود. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والدليل على العموم أن قوله نفس، نفس النكرة في سياق يا غانم النفي، فتكون تكون للعموم، النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام الإنكاري تكون للعموم، وهنا النكرة في سياق النفي فتكون للعموم. أي نفس ما تجزي عن النفس الأخرى شيئا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي عن أبيه شيئا، قال للرجل أبي وأبوك في النار، ولا يجزي عن أمه شيئا، استأذن من الله عز وجل أن يستغفر لأمه فمنعه، ومن دون الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فلا تجزي نفس عن نفس شيئا. وقول شيئا نكرة في سياق النفي أيضا، فتعم أي شيء، تعم أي شيء. ولا يرد على هذا الشفاعة الشرعية التي ثبتت بها السنة، فإن هذه الآية مخصوصة بها. وقال ولا يقبل منها عدل، لا يقبل منها أي من النفس عدل. والذي يقبل أو يرد من؟ الله سبحانه وتعالى. والعدل بمعنى المعادل، يعني لو أتت بما الفداء ما يقبل. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، وليقبل الله منهم ذلك. نعم، ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ها؟ طيب نسيت لفظ الآية. على كل حال أنها لو جاءت، لو جاء هؤلاء بما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من العذاب ما نفع. وهذا معنى قوله ولا يقبل منها عدل. العدل معناه الشيء المعادل، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة أو عدل ذلك صياما، أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما، أي ما يعادله من الصيام. فالعدل إذن بمعنى المعادل. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. الشفاعة في اللغة العربية من الشفع أو من الشفع بالفتح، وهو ما يسمى بالزوج، ما يسمى بالزوج، يعني الاثنين شفع، لأن كل واحد منهما شفع الآخر. فالشفاعة في اللغة العربية من الشفع وهو الزوج. لكنها في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة، أن تتوسط لغيرك بجلب منفعة أو دفع مضرة. فالشفاعة لأهل النار أن يخرجوا منها، هذه بدفع مضرة. والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذه في جلب منفعة. في هذا اليوم لا ينفع نفس، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا تنفعها شفاعة. وشفاعة نكرة في سياق النفي، فتعم أي شفاعة، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذه الآية الكريمة عامة، لكنها مخصوصة بما ثبتت به السنة من إثبات الشفاعة العامة والخاصة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وثبت عنه أيضا أنه يشفع في أهل الكبائر أن لا يدخل الجنة، أو من دخلها أن يخرج منها.
2: لا يدخل النار.
0: وفي من دخل النار أن يخرج منها. فعلى هذا يكون العموم في قوله ولا تنفع شفاعة مخصوص بما ثبتت به السنة من إيش؟ من الشفاعة. طيب، وقوله ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون، كيف هم ينصرون مع أن السياق يرجع إلى مفرد؟ شف، نفس عن نفس، ولا يقبل منها أي النفس، ولا تنفعها أي النفس. فمقتضى السياق أن يقول ولا هي تنصر، ولا هي أي النفس تنصر. فقال ولا هم ينصرون، نقول أعاد الضمير إليها باعتبار المعنى، لأن ما دامت للعموم نفس عن نفس، فالعموم معنى، فالعموم يدل على الجمع وعلى الكثرة، فعاد الضمير إلى النفس باعتبار إيش؟ باعتبار المعنى، مو باعتبار اللفظ. لا، لو كان باعتبار اللفظ لقال ولا هي تنصر، باعتبار المعنى، لأن النفس عامة. ثم إن هناك ملاحظة لفظية، وهي مراعاة الفواصل، فواصل الآيات. ومراعاة الفواصل أمر ورد به القرآن. نعم، حتى إنه من أجل المراعاة يقدم المفضول على الفاضل. تستحضرون هذا؟
2: نعم، هارون
0: وموسى. برب هارون وموسى، لأن سورة طه كلها على فاصلة ألف إلا بعض الآيات القليلة. فمراعاة الفواصل إذن من بلاغة القرآن. فهنا نقول إنه عبر بالجمع مراعاة للمعنى، هذا باعتبار المعنى، ومراعاة للفواصل باعتبار اللفظ. نعم.
2: وما يقدر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ما يصير أن قدم أخيه على أمه؟
0: لا، مهم هذا، لأن ما تختلف الفواصل. لو قال من أبيه وأمي وأخيه ما اختلف، لكن التقديم
2: على الأم والأب وبعد صاحبته وبنته.
0: إيه، بالترتيب، لأن كون الإنسان يألف أخوه أقل من كونه يألف أمه وأباه.
2: يعرف صاحبته وبنيها.
0: إيه، صاحبه وبنيه ألصق به من غيره، ألصق به من أمه وأبيه. نعم أليس كذلك؟ طيب
3: جاءت دليل شرعي بدليل
0: قلنا إزالة حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي، إزالة أو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي. نقول هذا
4: خمس أربعات في حلم
0: تأكد
4: لفظها وحكمها كله.
0: أي نعم الخمس طيب، بس الظاهر ان الجماعة ما يوافقون. اين النسخ على فوق حكمه؟
4: العشر.
0: العشر الخمس حكمه باقي. العشر
4: هو العشر من الاول.
0: ايه من الاول. طيب هل النسخ جائز عقلا واقع شرعا او لا؟ أحمد
4: واقع
0: إن شاء الله. وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. طيب وهل هو جائز شرعا عقلا قصد جائز عقلا؟ يوسف وش وجهه؟ إذا معناه أن الله سبحانه وتعالى ما دري أن المصلحة كذا وعقب دري.
4: كانت المصلحة الأولى كانت
0: الشكل الأول يصل للمصلحة
4: ثم
0: طور كذا. إيه فهمتم الآن؟ ها؟ بعض العلماء يقول ما هو جائز عقل، وهذا خطأ لأن ما وقع شرعا فهو جائز عقلا بلا شك. الشرع ما يأتي بالمحال، لكن نحن نقول جائز عقلا بل واجب عقلا. وجهه أن النص يعتبر فيه تطور المحكوم عليه ومدى تقبله للحكم، وكون هذا الحكم في هذا الزمان بالوقت بالذات مصلحة وفي الزمن الأول ليس مصلحة، وليس يلزم منه كما قيل تجدد علم الله، هذا مستحيل، بل الحكم تغير لاختلاف المصلحة، اختلاف المصلحة إما بتغير الزمان أو بتغير حال المحكوم عليه أو بتغير المكان أيضا. طيب
4: لماذا لا نقول سمعي وليس بعقل؟
0: لا نقول عقلي أيضا.
4: الشيخ يجيبون عن هذا،
0: نعم
4: يقولون مثلا الحالة التي أوجبت الحكم الأول،
0: نعم
4: قد تتجدد،
0: قد إيش؟
4: قد تحدث مرة،
0: نعم إذا حدثت ثبت.
4: يعني مثلا نكاح المسعى،
0: نعم
4: اللي أبيع في حال المشقة،
0: نعم
4: يمكن يجي حال أشق منه على حال الأم.
0: أي نعم يمكن يجي حال أشق، ولولا أن رسول قال إلى يوم القيامة لقولنا بها، ولهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه أنها جائزة للضرورة.
4: بس إذا قلنا ما دخلوا علينا
0: لا هم يدخلون علينا، يقول لأن المصلحة اقتضت الآن اقتضت أنه محرم ممنوع إلى يوم القيامة، ولا يمكن يكون في مصلحة إطلاقا في المستقبل.
4: ها في مصلحة
0: هنا في مصلحة. نعم لكن الله يعلم إن المصلحة بعد هذا الوقت ما يمكن تحدث أبدا، ما يمكن تحدث، لأننا لو لم نقل بذلك لازم أن تكون أحكام الله سبحانه وتعالى غير تابعة للمصالح. يا سلام المنسوخات كلها تجد أنها موافقة للحكمة. إذا وجدنا مثلا نسخ الخمر وجدنا أنه متطور، إيجاب الصلاة وجدنا أنه متطور، إيجاب الصيام وجدنا أنه متطور، وهكذا.
1: شيخ نحن الخمر تقولنا بالمصلحة، تقولنا لو أسلم واحد يديم على الخمر لا تدرجنا معه.
0: نعم ربما نقول بهذا، لو فرضنا ان لو منعناه من الخمر حالا انه ينفر من الاسلام ولا يرجع عن دين الى دينه، ممكن ان نقول نعامله بالاهم في الاهم. ان نرى هذا، نرى التطور في الدعوه حتى في الوقت الحاضر. طيب قوله تعالى انا ارسلناك بالحق، ألبى هنا معناه
3: مصاحبة.
0: وكيف إرساله بالحق؟ هل المعنى أن رسالته حق أو أن ما أرسل به حق؟
3: كل معنى
0: يحتمل، يعني نأخذ بواحد ولا بالمعنيين جميعا؟ طيب وشراب بشيرا ونذيرا، نعم حال منين؟
4: قال من كل أرسلناك،
0: من كل هالدنيا؟
4: لا أرسلناك
0: من أرسلناك جميع، فعل وفاعل ومفعول.
4: لا أقل
0: من الفعل؟
4: اي
0: فعل ما أصلح،
4: من الكاف.
0: من الكاف؟ صح. نعم قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ما معنى الاستفهام هنا؟
3: لا أظلم.
0: لا أحد أظلم، يعني بمعنى إيش؟ لا أظلم وش معنى؟ لا وش تعربه؟
3: نافيه.
0: إذن فالاستفهام بمعنى النفي. ما هي البلاغة في كون الاستفهام يأتي بمعنى النفي؟ فهمين السؤال؟ فهمينه؟ البلاغة في كون الاستفهام يأتي بمعنى النفي،
4: هنا توكيد عظم هذا الأمر، توكيد عظم.
0: لا
1: أنه يكون مشرم
0: التحدي، يشرم معنى التحدي، يعني كأن لقوة النفي كأنه قيل من أظلم أخبروني، كان إن كان أنا أحد أظلم فأظلم، فهو مشرم بمعنى التحدي. طيب قول من أظلم خليفة ترد في القرآن كثير، من أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن افترى الله كذبا، نعم وما أشبه ذلك. كيف نجمع بينها؟
1: هذه بالتوكيد.
0: نعم لكن هنا من أظلم ممن منع مساجد الله، يعني ما هنا أحد أظلم منه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني ما هنا أحد أظلم منه. وش ما يتناقض ذولي؟
1: كلهم ظالمين.
0: يعني
1: اللي يعمل الشيء هذا ظالم،
0: كلهم ظالمين، لكن هنا أظلم يعني أعظم ظلم. ومن أعظم ظلما ممن منع مساجد الله، لا أحد أعظم من ظلم، لا أحد أعظم ظلما ممن افترى على الله كذبا. أحد يعرف؟ طيب عبد الله لأنه جاب
1: من أخبر من
0: شو تخبر من؟
1: يعني لا ومن أعظم أحد أعظم من لا أي ما في أحد أعظم
0: اللي يمكن تقدر من غير هالصيغة
1: أو من تبعير
0: لا نعم
5: لا أحد أعظم من في هذا الجانب
0: إيه
5: في الجانب الآخر في
0: افتراء الكذب على الغير ما هنا أحد أظلم من افتراء الله فالذي يفترى على غير الله أهون منه طيب هذا وجه فهمتم يعني تنزل كل آية على المعنى الخاص بها فمن منع أحدا أن يدخل بيتا أعظم المانعين لدخول البيوت الذين يمنعون مساجد الله الذين يكذبون على غيرهم أعظمهم الذي يكذب على الله وتكون الجهة هنا منفكة طيب جواب آخر
5: أن تكون في يعني تكون في منزلة واحدة
0: نعم
5: يعني باعتبار أن هذا ليس فيه نفي إلا أحد يماحد
0: في أي. يعني هو النفي لا أحد أظلم منه
5: لا أظلم
0: وليس فيه النفي للمساواة يكون معنى أنهم كلهم اشتركوا في الأظلمية
5: نعم
0: على مرتبة سواء نعم وهذا لكن المعنى الأول أدق لأنه ما هو ليس من افتراء الله كذبا يساوي من منع مسجد الله أن يذكر في اسمه بل لكل شيء جهته قوله تعالى بديع السماوات صالح وش معنى بديع السماوات
5: من شاء على
0: طيب إذن بديع بمعنى مبدع هل تأتي فعيل بمعنى مفعل لأن المعروف فعيل بمعنى فاعل ها؟ نعم مثل تجيبها من عندك عجل قدير بمعنى مقدر وجميل بمعنى مجمل وحكيم بمعنى محكم شيء مبين من كلام اللغة العرب
5: سبيح بمعنى
0: مثل
5: مشاهد
0: ايه
5: من كلام العرب
0: من كلام العرب او من القرآن
5: مثل قول الشاعر أنا ريحان
0: نعم هذا الشاهد ولهم عذاب أليم بمعنى مؤلم ولهم عذاب أليم أي مؤلم فبديع هنا بمعنى مبدع وله شواهد في اللغة العربية وفي القرآن طيب قوله تعالى وإذا قضى أمرا من لما حصل السؤال ما خط؟
1: ما خط؟ سؤال
0: قرن تقاري ما أصيل طيب ما يخالف قوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما معنى إذا قضى؟
1: أي إذا أراد قضاء
0: إذا أراد قضاء وهل يعبر بالفعل عن إرادته؟ هل جاء التعبير عن الفعل؟ باعتبار إرادته
1: نعم.
0: تبير بالفعل عن إرادته مثل
1: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم
0: للصلاة أي
1: غير إذا ركبتم الصلاة
0: طيب وغير ما في بعد شاهد شاهد
1: تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله
0: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي
1: يا رب القرآن
0: نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلا قال
5: بسم الله
0: أعوذ بالله من الخبث والخبائث أي أراد الدخول استدل بعض العلماء بقوله تعالى حتى تتبع ملتهم بأن الكفر ملة واحدة وأن اليهود يرث من النصراني وبالعكس. سؤال أحمد، ما رأيك في هذا الاستدلال؟
2: ما أخذ
0: فوائدة؟ من وين أنت أرضى؟ طيب نخليها جل أنت. قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. لماذا لم يقل تجدونه؟ حسين،

0: جواب ما الشرطية، وجواب الشرط يكون مزوما.
1: اتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. يستفاد من هذه الآية الكريمة عناد اليهود والنصارى حيث لا يرضون عن أحد إلا أن يتبع دينه. ويستفاد منه منها أيضا أن من كان لا يرضى إلا بذلك فسيحاول إدخال غير اليهود والنصارى اليهودية والنصرانية. ومن فوائدها الحذر من اليهود والنصارى، إذ لا يرضون لأحد حتى يكون يهوديا أو نصرانيا. ومنها أن الكفر ملة واحدة لقوله ملتهم، وهو باعتبار مضادة الإسلام ملة واحدة، أما باعتبار أنواعه فإنه ملل، اليهودية ملة والنصرانية ملة والبوذية ملة وهكذا بقية الملل، لكن كل هذه الملل باعتبار مضادة الإسلام تعتبر ملة واحدة، لأنه يصدق عليها اسم الكفر، اسم الكفر، فتكون جنسا والملل أنواعا. كذا يا نايف؟ طيب. ومنها الرد على أهل الكفر بهذه الكلمة هدى الله هو الهدى، فإن كان مع أي، والمعنى إن كان معكم هدى الله فأنتم مهتدون وإلا فأنتم ضالون. ومنها أن البدع ضلالة لقوله هدى الله هو الهدى، وهو هنا ضمير فصل كما مر علينا، وتفيد حصر الهدى بأي شيء؟ بهدى الله. إذن فالبدع ليست هدى، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فعليه يستفاد من هذه الآية الكريمة أن جميع البدع ضلالة، كما ثبت بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها تحريم اتباع أهواء اليهود والنصارى لقوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ومنها أن ما عليه اليهود والنصارى ليس دينا بل هو هوى لقوله أهواءهم، ولم يقل ملتهم كما قال بالأول. الأول قال لن ترضى حتى تتبع ملتهم، لأنهم يعتقدونهم أنهم على ملة ودين، لكن ولئن اتبعت أهواءهم بين الله أن هذا ليس بدين ولا ملة بل هو هوى وليس هدى. ومنها أن من اتبع الهوى بعد العلم فهو أضل وأشد ضلالا لقوله بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ونصير. ومن فوائد الآية أيضا أن من أراد الله به سوءا فلا مرد له لقوله ما لك من الله من ولي ولا نصير. ومنها أنه يجب تعلق القلب بالله خوفا ورجاء، لأنك متى علمت ذلك أنه ليس لك ولي ولا نصير فأين يتعلق قلبك؟ بالله أو بمن سواه؟ بالله. فلا تعلق قلبك أيها المسلم إلا بربك. ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يستفاد من هذه الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على من آتاه الله الكتاب فتلاه حق تلاوته. ومن فوائدها أنه ليس مجرد اتيان الكتاب فضيلة للإنسان، بل الفضيلة بتلاوته. ومنها أن للإيمان بالشيء علامة، الإيمان له علامة، وعلامته العمل، لقوله لما قال يتلونه حق تلاوته قال أولئك يؤمنون به. ومن فوائد الآية أن من خالف القرآن في شيء كان ذلك دليلا على نقص إيمانه. لنتوخ لقوله يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، فمعنى ذلك إذا لم يتلوه حق تلاوته ما آمنوا به، نقص من إيمانهم بقدر ما نقص من تلاوتهم له. ومنها أن تلاوة القرآن نوعان: تلاوة حق وتلاوة ناقصة، ما هي حقيقة. فالتلاوة الحق أن يكون الإنسان تالي للفظه ولمعناه، عاملا بأحكامه، مصدقا بأخباره، كل الأربعة اللي مرت علينا هذه الإيمان به تلاوة حق تلاوته. من فوائد الآية أن الكافر بالقرآن مهما بلغ من الدنيا فهو خاسر، وقوله من يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وكيف يكون خاسرا وهو قد حصل له أموال وبنون ومراكب فخمة وقصور مشيدة؟ لأن هذه كلها سوف تذهب وتزول، أو هو يزول عنها ولا تنفعه، فإذن يصدق عليهم أنهم هم الخاسرون، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ولما كان الذي يتلهى بذلك عن ذكر الله يظن أنه يربح قال ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، يعني ولو ربح. ثم قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أظن السبق معنا هذه الآيات في أول السورة، فإن شئتم نحيلها نحيلكم عليها ولا نذكرها. طيب، من فوائد هذه الآية تذكير بني إسرائيل بنعمة الله عليهم بقوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ومنها أن ذكر النعمة ليس معناه أن يتذكره الإنسان بقلبه، بل معناه أن يقوم الإنسان بشكرها. مجرد أن يذكر أن الله أنعم عليه ما يكفيها، لا بد أن يقوم بالشكر، وهذا هو الذي أمر الله به بني إسرائيل. ومنها أن النعمة من الله وحده لقوله التي أنعمت عليكم. ولو كان أحد له نعمة لقال الله تعالى، لأن مقتضى العدل أن يقول الله ونعمة فلان وفلان، كما قال لنبيه وإذ تقول للذي أنعمت عليه أنعم الله عليه وأنعمت عليه. نعم. ومنها تفاضل الناس عند الله عز وجل بقوله وأني فضلتكم على العالمين، وسبق لنا ماذا فضلهم الله به: جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ومنها أن هذا التفضيل ليس على عمومه إلى يوم القيامة، لأن هذه الأمة أفضل منه لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فيكون العالمين عاما أريد به الخاص. ما الذي أريد به يا أخوان؟ عالم زمانه، عالم زمانه. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. يستفاد من هذه الآية إثبات يوم القيامة، ويستفاد منها أن هذا اليوم شديد يجب اتقاؤه والحذر منه. ومن فوائدها أن ذلك اليوم لا تنفع نفس نفسا شيئا، كل نفس بما كسبت رهين، ما ينفعك لا ابنك ولا أبوك ولا أختك ولا أخوك. ومنها أن من استحق العذاب ذلك اليوم لا يقبل منه عدل، أي ما يعدل به العذاب عن نفسه. ومنها ثبوت الشفاعة في ذلك اليوم. لين نأخذ؟ لكن هذا نفي، إذن قال لا تنفعها شفاعة، ما قال ما فيه الشفاعة، لا تنفعها، إذن ففيه أصل الشفاعة، ففيه إثبات الشفاعة في ذلك اليوم، ولكنها مقيدة بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومنها أن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة، لقوله تعالى في آية أخرى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومنها أنه لا ينصر أحدا من عذاب الله، لقوله: ولا هم ينصرون. ونبدأ بالدرس الجديد الآن.
2: مناسبة قوله تعالى في قبل: ولا تنفعها شفاعة.
1: نعم.
2: ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة.
1: تقديم التأخير.
2: طيب.
1: مناسبة والله أنا من أنه حكمة في هذا التنوع الأساليب فقط، ما يظهر لغير هذا. هنا ثم قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. من المبتلي؟ الله. طيب إبراهيم هو الذي يلي الفعل، وابن مالك يقول: والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. يقول: ولكنه قال وقد جاء بخلاف الأصل، وهذا مما جاء على خلاف الأصل. فإبراهيم مفعول مقدم، وربه فاعل مؤخر، وهذا الترتيب على هذا الوصف على هذا الوجه واجب ولا جائز؟ واجب. واجب، لأن الضمير لو قدمت فاعل عاد الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع. ولهذا قال: وشذ نحن، لا خل شاع، وشذ نحو زان نوره الشجر، هذا شاع ما يقاس عليه. أما نظير الآية: وشاع نحو خاف ربه عمر. نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم فيها قراءة إبراهام، وإذ ابتلى إبراهام ربه، إبراهام لغة عربية تقرأ باللغة العربية إبراهام. نعم. بالميم إبراهام. لا، المهم أن بدل الياء ألف، بدل إبراهيم إبراهام. إيه 70. نعم. لا ما اختلف، ما اختلف. إيه، لكن تكتب الألف ياء رسم العثماني، تكتب سات الياء. وقال إبراهيم ربه، رب فاعل وهنا أضاف الربوبية إلى إبراهيم وهي من الربوبية الخاصة، لأنه سبق لنا أن قلنا إن الربوبية بإزاء العبودية، فكما أن العبودية نوعان خاصة وعامة، فالربوبية أيضا نوعان خاصة وعامة. وقد اجتمع في قول السحرة قالوا آمنا برب العالمين، هذه عامة، رب موسى وهارون هذه خاصة، فهنا ربوبية خاصة. ولا شك أن ربوبية الله سبحانه وتعالى للرسل ولا سيما أولو العزم منهم وهم يرشد
3: إبراهيم وموسى وعيسى،
1: أنها أخص الربوبيات. وقوله بكلمات، هذا الذي ابتلي به، والابتلاء هو الاختبار والامتحان. هذه الكلمات، ما هذه الكلمات؟ هل هي كونية أو شرعية أو من الكونيات والشرعيات؟ الله سبحانه وتعالى أطلقها، فهي كلمات كونية وشرعية أو جامعة بينهم. فما هذه الكلمات؟ اختلف فيها المفسرون، وأصح الأقوال فيها أنها كل ما أمر الله به محمد إبراهيم كونا أو شرعا، كل ما أمره به أو قدره عليه فهي كلمات. فمن ذلك مثلا ابتلي بالأمر بذبح ابنه، ذبحه ولا لا؟ ذبحه. إيه نعم، يعني قال الله قد صدقت الرؤيا، فهو ذبحه حكما وإلا مذبحه حقيقة، امتثل لأمر الله. وهذا امتحان ولا لا؟ امتحان من أعظم الامتحانات. كذلك أيضا امتحنه الله تعالى بأن أوقدت له النار وألقي فيها، وهذا من الكلمات الكونية. صبر ولا لا؟ صبر، صبر واحتسب. وكل ما قدره الله عليه مما يحتاج إلى صبر ومصابرة أو أمره به كذلك فهو داخل في قوله تعالى وبكلمات، هذا هو الصحيح. ومنهم من قال إن الكلمات التي ابتلاه بها قال إني جاعلك للناس إماما، وهذا في الحقيقة ما فيه امتحان، بل هذا نتيجة الامتحان. لما امتحنه الله فأتمهن، أتم هذه الكلمات الكونية أو الشرعية. وهذا من الذي يستطيع أن يتم كل كلمات الله عز وجل الكونية والشرعية؟ ما كل أحد يصبر على ذلك إلا من وفقه الله. ولهذا وصف الله إبراهيم بأنه وفى، فقال وإبراهيم الذي وفى أي تمم ما أمر الله، ما أمر الله به وابتلاه به. لما أتمهن الله جل وعلا أكرم من عبده، أعطاه الله هذه الإمامة، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ولا لا؟ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، هذه واحد، وكانوا بآياتنا يوقنون، هذه الثانية. إبراهيم من هؤلاء الجنس، قال إني جاعلك للناس إماماً،

0: يعني أنه سأل الله أنه يجعل كل من كل ذريته أئمة. يحتمل هذا وهذا، لكن مهما كان سواء قلنا إنها لبيان الجنس أو للتبعيض، فالله تعالى أعطاه ذلك مقيدا، فقال لا ينال عهد الظالمين. لا، حتى البعض، ما كل البعض يكون إمام. على كل حال، إن سواء قلنا للجنس أو للتبعيض، الله تعالى أجابه إجابة مقيدة، فقال لا ينال، أي لا يصيب، عهدي، أي تعهدي لك بهذا، الظالمين، الظالمين من ذريتك، سواء كان الظلم عاما أو خاصا، أكبر أو أصغر. فالظالم لا يكون إماما، ولهذا قال لا ينال عهدي الظالمين. عهدي فاعل، والظالمين مفعول به، يعني أجعل من ذريتك إماما، ولكن الظالم لا يدخل في ذلك، ولهذا لم يولي الله تعالى ظالما. على وجه التعهد، على وجه التعهد، ولكنه قد يرد عليه أن من ذرية إبراهيم من هو ظالم، ولكن ليس ظلما أكبر، قل لا، مثل من؟ باسمهم بأئمة، لكن مثلا من خلفاء بني أمية من هو ظالم، من خلفاء بني العباس من هو ظالم، لكنه ما سمعنا أن أحد منهم ظلم ظلما أكبر يخرج به من الإسلام. ويرجى الله تحقيق هذه المسألة. الله أكبر.
1: أبناء المكددة مناقشة،
2: قوله وإذ ابتلى إبراهيم، ما معنى الابتلاء؟ الاختبار. وما الذي نصب إبراهيم؟ أقول ليش؟ أين الفاعل؟ ربه. في إبراهيم قراءة الرحمن
1: إبراهيم، وفي إبراهام،
2: إبراهام في كل موضع في البقرة، كل ما جاء في بقرة وفيها قراءتان إبراهام وإبراهيم، في غير البقرة في اختلاف. طيب، ما هي الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم؟ ما هي الكلمات؟ هل هي كونية ولا شرعية؟
3: كونية.
2: كونية؟
3: نعم، شرعية. كونية وشرعية. نعم.
2: كونية وشرعية.
3: نعم.
2: تثبت.
3: نعم.
2: ها؟
3: نعم.
2: زين، الكونية مثل؟
3: الكونية مثل طش طشة بالنار.
2: القاء في النار.
3: القاء بالنار.
2: زين. بالمعنى.
3: نعم.
2: والشرعية؟
3: الشرعية مثل عندما ترك زوجته وابنه، وعندما قتل ابنه،
2: أمر بذبح ابنه. نعم. طيب، وكذلك أيضا تكسير الأصنام وغيره. إذن الصحيح يا حسين أن هذه الكلمات معينة ولا غير معينة؟
4: غير معينة.
2: غير معينة، غير معينة، لكنها كلمات عظيمة فيها ابتلاء وامتحان. قوله إني جاعلك للناس إماما. نعم. وش معنى إمام؟
4: إمام
2: يعني
4: الله
2: هو القدوة الذي تؤمن به. نعم. في الخير
4: أو في الشر؟ وتكون في الشر.
2: وتكون في الشر مثل؟
5: يعني من مؤنث يدعوه.

0: إلى النار. أئمة يدعون إلى النار. طيب. وقوله إماما ما الذي نصبها؟
1: جاعل.
0: جاعل. على أنها أول ولا ثاني ولا ثالث؟
1: ثاني.
0: أول وإماما ثاني. لأن جاعل من جعل وهي تنصب مفعولين. طيب. قوله ومن ذرية محمد، وش معنى قوله من ذرية؟
1: أي رجع من ذرية
0: فإما. طيب، هل أجاب الله هذا الدعاء؟
1: أجابه مقيدا
0: في قوله
1: قال لا ينال عهد،
0: في قوله لا ينال عهد الظالمين. طيب، من المراد بالعهد هنا عبد الله؟
2: الإمام.
0: لا ينال عهد من يعرف؟ إيه؟ يعني ما أتعهد به لك لا ينال الظالمين، يعني كان الله يقول أتعهد لك بذلك وأعطيك به عهدا إلا أنه لا ينال الظالمين. قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس.
1: قلنا
0: على هذا. قلنا
1: على نتكلم على العهد. لم يعهد الظالمين.
0: نعم. نعم. قوله لا ينال عهد الظالمين.
1: نعم. قلت انه لم يعهد الله عز وجل لظالم من المفسد ولا من على علم ذلك. قلت له بني اميه قلت ما تنسون.
0: الى الان ما تعملت الحقيقه، نسيت هذا الشيء. قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إذ هذه ظرفية وهي متعلقة بمحذوف تقديره أذكر، يعني أذكر يا محمد للناس هذا الأمر الذي صيرناه للناس، وجعلنا بمعنى صيرنا، والبيت هنا للعهد الذهني، والمراد به الكعبة لأنها بيت الله عز وجل، وأتى بها هنا بأل للتفخيم والتعظيم، يعني البيت المعهود الذي لا يجهل ولا ينسى جعلناه مثابة. المثابة بمعنى المرجع، أي يتوب الناس إليه ويرجعون إليه في كل أقطار الدنيا، سواء تابوا إليه بأبدانهم أو بقلوبهم. فالذين يأتون إليه حجاجا أو معتمرين يتوبون إليه بأبدانه، والذين يتجهون إليه كل يوم في صلواتهم يتوبون إليه بقلوبهم، فإنهم لا يزالون يتذكرون هذا البيت في كل يوم وليلة، بل هو من شروط صحة صلاتهم. وقوله وأمنا أي وجعلناه أمنا للناس،
3: ولم تحل لأحد كان بعد، وإنما أحلت لي ساعة من النهار للضرورة فقط، لأنه ما يمكن أن يخلص هذا البيت من هذا الشرك إلا بهذا الإحلال. أحلها الله له ساعة من النهار للضرورة وهي ساعة الفتح. ثم قال عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فإذا حرمت حتى على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذا معنى كونها أمنا. قال عليه الصلاة والسلام أجيبا عن سؤال قد يفرض، وإن أحد ترخص في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. والحكم لله العلي الكبير، أذن للرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الساعة ولكن لم يأذن لأحد. وهذا إذن هذا معنى كونه أمنا، أن الناس يأمنون، وإنما كان أمنا لأنه مكان عبادات، مكان عبادات ومناسك ومشاعر، فلو أنه كان مخافة ما أدى الناس فيه عباداتهم على الوجه الأكمل. ولهذا نهي عن حمل السلاح في الحرم حتى يبقى كل إنسان آمنا. وبهذا نعرف عظم جرم أولئك الذين يوقعون المخاوف بين المسلمين في مواسم الحج، وأنهم والعياذ بالله من أعظم الناس جرما، لأن الله تعالى جعل هذا البلد آمنا في كل وقت، فكيف في وقت أداء مناسك الحج التي ما أمن إلا لأجلها؟ فهذا والعياذ بالله انتهاك لحرمات الله عظيم. ولهذا يجب أن يكون هذا البلد آمنا. ولما طعن ابن عمر رضي الله عنه وهو على راحلته في منى، طعنه أحد الخوارج، طعنه بخنجر معه حتى لزقت رجله بالركاب رضي الله عنه. جاءه الحجاج يعود من عمر، جاءه الحجاج يعود فقال له إني كنت أنت الذي فعلت بنا هذا، أنت الذي فعلت بنا هذا، فقد كنت أنهاك أن يحمل أحد السلاح. جاءه الحجاج يعود فقال له إني كنت أنت الذي فعلت بنا هذا، أنت الذي فعلت بنا هذا، فقد كنت أنهاك أن يحمل أحد السلاح في الحرم. فهذا دليل على أن هذا البيت أمن، أمن كامل. قال الله عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وهذا المأمن عام حتى للكفار، إلا أن الله تعالى يقول فإن قاتلوكم فاقتلوه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم دفاعا ولا طلبا؟
2: دفاعا.
3: وفرق بين قتل الدفاع وقتل الطلب. نعم.
2: هل الجعل هنا كوني أو قانوني؟
3: لا، هذا شرعي. هذا شرعي. هذا شرعي. نعم.
4: طيب لو يصير البيت في دين كبار ما يستقل منه؟
3: يعني ما يمكن يتولى عليه كبار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح، ولا يمكن أن يهاجر إلا إذا كان بلد كفر. إيه؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اتخذوا اجعلوا
2: السويقتين شيء.
3: ها؟
2: ما يرد على هذا؟
3: لا، ما يرد على هذا، لأن هذا يسلط عليه ولا يبقى فيه. وقالوا واتخذوا أي صيروا أو اجعلوا، وفيها قراءتان، إحداهما اتخذوا بفعل الأمر، والثانية اتخذوا بفعل الماضي، بفعل الماضي. أي واتخذ الناس مثابة للناس، واتخذوا من مقام إبراهيم، أو واتخذوا أنتم من مقام إبراهيم مصلى. وقوله اتخذوا من مقام، من مقام إبراهيم، المقام مكان القيام، مكان القيام. ويطلق إطلاقين، إطلاقا عاما وهو مكان قيامه في العبادة، وإطلاقا خاصا وهو مقامه لبناء الكعبة. فعلى الأول

0: الاطلاق الأول يكون جميع مواقف الحج ومشاعر الحج يكون من مقام إبراهيم، عرفتم؟ الإطلاق الأول إن المراد بالمقام مقامه للعبادة، مقامه للعبادة يشمل جميع مشاعر الحج، عرفة، مزدلفة، الجمرات، والصفا والمروة إلى آخره. وعلى القول الثاني الخاص، الإطلاق الخاص يطلق على الحجر المعين الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليرفع قواعد البيت، وهو هذا المكان، هذا المقام المشهور معروف للجميع. نعم. وقوله مصلى، مصلى، هل المراد مكانا للصلاة اللغوية وهي الدعاء، أو مكانا للصلاة الشرعية؟ على القول على الأول، على الأول يكون مكانا للدعاء، وعلى الثاني مكانا للصلاة الشرعية المعروفة. والرسول صلى الله عليه وسلم حين أقبل عليه بعد ما طاف قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسرها بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص، بالمقام الخاص. ولكن كثير من المفسرين فسروها بالمعنيين، وقالوا إن هذا ذكر للخاص، ذكر لبعض أفراد العام، لأنه يدخل فيه الخاص يدخل في العام ولا عكس. وقوله سبحانه وتعالى اتخذوا من مقام إبراهيم، المقام الخاص الذي هو الحجر الذي كان يرقى عليه لبناء الكعبة، اختلف المؤرخون هل كان لاصقا بالكعبة أو كان منفصلا عنها في مكانه الآن. فأكثر المؤرخين على أنه كان ملصقا بالكعبة، وأن الذي أخره إلى هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبناء على ذلك يكون للخليفة حق النظر في إزاحته عن مكانه إذا رأى في ذلك المصلحة. نعم. أما إذا قلنا إن هذا مكانه، إن هذا مكانه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالظاهر أنه لا يجوز أن يغير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره، وإذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام فليس لنا أن نؤخره عنه. وقد كتب أحد طلبة العلم رسالة في هذا الموضوع وقرضها بعض العلماء، وممن قرضها الشيخ عبد العزيز بن باز، ورأى أنه يجوز إزاحته عن مكانه من أجل المصلحة والتوسعة، بناء على المشهور عند المؤرخين أنه كان لاصقا بالكعبة ثم أخر. وهذا لا شك أنه لو أخر عن مكانه لكان فيه مصلحة، فيه دفع مفسدة، فيه دفع مفسدة، وهي مفسدة هؤلاء الذين يتجمعون عنده في أيام المواسم، وفيها نوع مضرة أو نوع مفسدة، وهي أنه يبعد عن الطائفين في غير أيام المواسم، ولا لا؟ في غير أيام المواسم المطاف يكاد يكون خاليا، وهو كثير الناس إذا بقى نخليه مثلا عند الرواق، معناه أنه يبعد عليه، أنه يبعد على الناس. فالمسائل يعني المصالح متعارضة هنا، هل الأولى بقاؤه في مكانه أو الأولى تأخيره عن مكانه؟ فإذا كانت المصالح متكافئة فالأولى أن يبقى ما كان على ما كان، وحذرا أيضا من التشويش واختلاف الآراء في هذه المسألة. ومسألة التضييق، تضييق المصلين على طائفين، هذا يمكن زواله بالتوعية إذا أفادت، أو بالمنع بالقهر إذا لم تفد. وهي في الحقيقة في ظني أنها السنوات الأخيرة قلت بعض الشيء، يعني في هذا العام أشوف أنها قليلة، لأن الناس صار عندهم توعية.
1: طيب لو يؤخر يا شيخ سير الملعب لحد يؤخر كل خليفة
0: والله يمكن واحد يسأل له نظر. نعم.
2: ركعتين المقام إذا كان في أثناء الحج في جزء من المسجد يجوز صلاة في إقامة المسجد؟
0: أي نعم يجوز، لأن هاتان ركعتان مشروعتان ولهما مكان أفضل من غيره وهو خلف المقام، فإذا لم يتيسر المكان بقيت المشروعية. حتى لو خالف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاهما في ذي طوى في مكان بعيد.
3: الآية
0: يعني سنة من الواحد بعد الطواف. نعم سنة. وقوله اتخذوا من مقام إبراهيم فيها قراءته إبراهام وإبراهيم. وقوله مصلى مفعول ثاني، اتخذوا كل مفعول أول
4: مفعول أول
0: والثاني
4: جار
0: مجرور مقدم. وقوله مصلى هل هو منصوب بالفتحة ولا بفتحة مقدرة؟
4: الأخير منصوب بفتحة مقدرة،
0: بفتحة مقدرة، ولهذا هو مكتوب بالياء، يعني أنه معتل بالألف مصلى، فهو منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر وحرك. نعم. والتنوين الذي فيه
4: تخفيف
0: عوض عن ألف المحذوف. وعهدنا إلى إبراهيم أو إلى إبراهام وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهدنا، العهد الوصية بما هو هام، وليست مجرد الوصية، بل لا تكون عهدا إلا إذا كان الأمر هاما. ومنه مثلا عهد أبو بكر بالخلافة إلى عمر، أي أوصى بها إليه، ومعلوم أنه من أهم ما يكون من أمور المسلمين الخلافة. وقوله وإسماعيل هو ابن إبراهيم وهو أبو العرب، وهو الذبيح على القول الصحيح، يعني هو الذي أمر الله إبراهيم أن يذبحه، وهو الذي قال لأبيه يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقول من قال إنه إسحاق بعيد، وقد قال بعض أهل العلم إن هذا منقول عن بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل يودون أن الذبيح إسحاق لأنه أبوه، دون إسماعيل لأنه عمه أبو العرب. ولكن من تأمل آية الصافات أو آيات الصافات علم علما يكاد قريبا من اليقين أن الذبيح إسماعيل، لأن الله تعالى ذكر في أثناء هذه الآيات قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بعد ما ذكر القصة كاملة قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فكيف يكون بالأول يتحدث عن أمر بذبحه والمحاورة التي جرت بينه وبينه ثم يقول وبشرناه بإسحاق؟ البشارة ما تكون إلا بعد، فلو كان إسحاق هو الذبيح ما صح، ما استقام أن يقول وبشرناه بإسحاق. وقوله أن طهر، عهدنا إلى إبراهيم أن طهر، أن هذه مخففة من الثقيلة من المصدرية
4: لا مفسرة شيخ.
0: المفسرة يكون بعدها أمر. أوحينا إليه أن اصنع. الظاهر أنها مصدرية.
2: ظاهرة ليس أمر.
0: ها؟
2: ظاهرة ليس أمر.
0: إيه لا إلا صحيح طهرة نعم فعلاً إذن تصح أن تكون تفسيرية لأن عهدنا فيه معنى القول دون حروفه فتكون تفسيرية نعم أي أن العهد هو قوله طهرا بيتي طهرا فعل أمر وقوله بيتي المراد به الكعبة وأضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة تشريف وليست إضافة جزء ولا إضافة صفة نعم فهي إضافة تشريف نعم وبهذا نعرف أن المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة الأول أن تكون عينا قائمة بنفسها الثاني أن تكون وصفا في ذلك العين أو في تلك العين والثالثة أن تكون وصفا لله فإذا كان عينا قائمة بنفسها فإضافته إضافة تشريف مثل ناقة الله وبيت الله وإذا كان وصفا يتصل بعين مثل الروح إذا قلنا أنها وصف أو أنها جسم يتصل بجسم آخر مخلوق فهو أيضا مخلوق فهو إضافة تشريف وهو مخلوق مثل ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وإذا كان وصفا فإنه يكون صفة لله يعني إذا كان المضاف معنى لا يقوم بغير الله فإنه يكون وصفا لله مثل حتى يسمع كلام الله ومثل عزة الله وقدرة الله وما أشبه ذلك هنا من القسم الأول بيتي البيت عين قائمة بنفسه فإضافة إليه من باب إضافة التشريف وقول بيت للطائفين يعني للذين يطوفون به والثاني العاكفين الذين يقيمون فيه للعبادة والثالث الركع السجود الذين يصلون فيه وعبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهما ركنان فيه ركنان فيها وقد تقدم لنا بعيدا بأنه إذا أطلق جزء العبادة عليها كان ذلك دليلا على أن هذا الجزء ركن فيه ما تصح بدونه هنا بدأ بالطائفين لاختصاصهم بذلك البيت ثم ثنى بالعاكفين لأنها أوسع دائرة من الطائفين لكنها مختصة بالمساجد ثم قال والركع السجود هذه لا تختص بالمساجد جعلت الأرض مسجدا وطهورا فإذا يكون الله سبحانه وتعالى بدأ بالأخص فالأخص أخص ما يكون البيت الحرام الطواف ثم الاعتكاف أما الصلاة فلا تختص بمكان وقوله ولهذا يقول بعض أهل العلم إن ملكا من الملوك نذر لله نذر أن أعبد الله عبادة لا يشاركني فيها أحد استفتى بعض العلم قالوا شلون إن صمت يجوز أن يكون فيه ناس صايمين إن صليت يجوز أن فيه ناس يصلون إن تصدقت يجوز فيه ناس تصدقون فذهبوا إلى عالم العلماء فقال لهم أخلوا له المطاف يعني خلوا يطوف وحده وحينئذ يشاركوا أحد ولا لا ما يمكن يشاركوا أحد لأنه بالحقيقة ما أحد يطوف أبدا إلا بهذا البيت
4: قال في النص.
0: نعم.
4: لا تمنع واحد الظهر.
0: لا مهم، المهم إنه إن هذا حل المسألة. نعم. مع الكون يجوز أو ما يجوز هذا هم يمنعون لغير هذا السبب. لكنه ما في يعني ما يمكن الوفاء بهذا النذر
4: إلا بهذا.
0: إلا بهذا.
1: وما يجوز يا شيخ.
0: وين؟
1: ناس من هذا حصلت.
0: هذه يمكن بدون منع الناس، هذه يمكن لو يجي في آخر الليل يعني في غير المواسم أحيانا تجده فارغا، أو يجي مثلا بعد طلوع الشمس دائما إلى في أيام الاعتمار اللي ما فيه
1: أو رمضان في الظهيرة.
0: المهم على كل حال يمكن يجي. نعم. وطه بيته. وقوله للطائفين، طهر للطائفين، اللام هذه للتعليل أي لأجلهم، لأجلهم. وقوله والركع السجود، الركع معروف أنها جمع راكع، والسجود جمع ساجد، وتصح أن تكون مصدرا، سجد يسجد سجودا، لكن سجود وقعود هي مصدر وفي نفس الوقت جمع. قال النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا قعودا أجمعون. وطهر بيت الطائفين والعاكفين، أن أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الفوائد إن شاء الله نأخذها بعد.
2: ركع السجود
0: نعم
2: غير عن خير
0: شيء، شلون
2: غير ركع السجود؟
0: إيه اي نعم. وخص الركوع والسجود لانهما افضل هيئه، الركوع افضل هيئه من القيام والسجود افضل منه. ولهذا نقول القيام فضل الركوع والسجود بذكره، فان ذكر القيام ما هو كلام الله عز وجل افضل من كل شيء، وذكر التسبيح وذكر التكبير الركوع والسجود هو التسبيح، والتسبيح أقل حرمة من القرآن، وإن كان التسبيح لا شك أنه تعظيم لله لكن مو مثل القرآن. فالله سبحانه وتعالى حكيم، جعل لكل من أركان الصلاة ما يخصه، هذا اختصه بفضل ذكره وهذا اختصه بفضل هيئته. نعم.
2: ولكم
0: الركوع السجود
2: خص
0: أوصاف
2: الصلاة، يعني ما هو راكع ولا ساجد إلا هو ولا
0: شلون؟
2: يعني خص
0: أوصاف
2: الصلاة.
0: لا مو صحيح، لأن سجود التلاوة سجود بلا صلاة.
2: على القول
0: يعني. لا. ما يعني ما
4: يصير.
0: نعم.
4: تأخذ من مطار. نعم. من هنا. تبيض كيف تبانية ولا تبيضية؟ ثم ما يمكن لو اتخذنا مغامره مثلا نصلي فوق الحجر.
0: نعم. قوله اتخذوا منه هذه لبيان الجنس بيانية.
4: نعم.
0: يعني اتخذوا من هذا المقام.
4: نعم.
0: ويجوز ان تضمن معنى في، اي اتخذوا في هذا المقام مكانا للصلاة.
4: نعم. لكن المقام لقد هو الحجر.
0: اي
4: اصبح ما يمكن يتخذوا
0: منه، لان اتخذوا منه وهم انا عليه، اتخذوا منه مكانا، والرسول فسره بانه يكون يصلي الى جنبه.
4: هو يرجح هذا النوع ما يسكن الحج على العموم، يعني ما يسكن مقام ابراهيم على العموم وهو ما واقفه في الحج.
0: هو الحقيقه كل له مرجح، اما تفسير النبي عليه الصلاه والسلام فلا شك انه واضح انه اراد هذا المقام. ها؟ واذا اردنا بالعموم يبي يرد عليه استعمال الصلاه في اللغات. طيب يقول وطهر أن طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني واذكر. نعم.
2: قل
0: أن
2: طهر.
0: نعم.
2: قلت إبراهيم اللي بنى البيت.
0: نعم. نعم. ولكن إسماعيل كان مساعدا له، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل.
2: لا لا قصدي يعني كيف يطهر شيء طاهر؟ هو اللي بنى البيت.
0: إيه ولا بنى. يمكن يأتي هذا البيت يجي نجاسة، يجي أقدار، فيطهر عنه.
2: أمر
0: هنا
2: في أثناء البناء.
0: يجوز أن يكون أمر في أثناء البناء لأنه قد يرد عليه شيء في أثناء البناء أو بعده.
2: مستحيل. إيش من الطاعة في الصيام النووي؟ أمر
0: هنا
2: في أثناء البناء.
0: يجوز أن يكون أمر في أثناء البناء لأنه قد يرد عليه شيء في أثناء البناء أو بعده.
2: مستحيل. إيش من الطاعة في الصيام النووي؟
0: والله فيها نظام. إما يجوز أن يكون أمر في أثناء البناء لأنه قد يرد عليه شيء في أثناء البناء أو بعده.
2: مستحيل. إيش من الطاعة في الصيام النووي؟
0: والله فيها نظام. المعنوية إلا إذا كان إذا من باب القياس، إذا وجب تطهير من الحسية من المعنوية أولى. ما هو بالظاهر، لأن يعني قولوا الطائفين ما قال طهره وأطلق، والتطهير للطائفين والعاكفين والركع السجود ما يناسبه إلا الطهر الحسي.
2: وجدت أصنام كم استطاعوا؟
0: لا يستطيعون، هي 360 صنم والناس يطوفون حوله. وإذ قال إبراهيم، يعني واذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا. اسكتوا يا جماعة، اسكتوا ولا اخرجوا جزاكم الله خير، استمعوا ولا. وإذ قال إبراهيم، ونقول فيها ما قلنا بالأول القراءة
1: إبراهيم.
0: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل صيّر. نعم، هذا المشار إليه مكة، وقوله بلدا، البلد اسم لكل مكان مسكون، سواء كان ذلك مدينة كبيرة أو مدينة صغيرة، كله يسمى بلد. وقسم الله تعالى مكة بلدا كما في قوله تعالى وهذا البلد الأمين، وسماه الله تعالى قرية كما في قوله وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه. وقول آمنا، قال بعض المفسرين أي آمنا من فيه، لأن البلد نفسه ما يوصف بالأمن والخوف، البلد أرض وبناء فلا يوصف بالأمن والخوف، وإنما الذي يكون آمنا أهله. أما هو فيكون أمنا، يكون أمنا. والذي ينبغي أن يجعل على ظاهره وأن يكون البلد نفسه آمنا، وإذا أمن البلد أمن من فيه وهو أبلغ. لأنه مثلا لو جاء أحد هدم البناء ما كان البناء آمنا، صار البناء عرضة لأن يتسلط عليه من يتلفه، فكونه آمنا أبلغ من أن نفسره بآمنا أهله، لأنه يشمل البلد ومن فيه. ولهذا قال وارزق أهله، فرق، ما قال ارزقه لأنه لا يرزق، ارزق أهله من الثمرات من آمن. ارزق فعل أمر أو فعل دعاء؟
1: دعاء.
0: وأهله مفعول أول، ومن الثمرات مفعول ثاني. وقوله سبحانه وتعالى، وقوله رضي الله عليه الصلاة والسلام من آمن، هذه بدل من قوله أهله، وارزق أهله من آمن. عرفتم؟ وإنما احترز إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العموم تأدبا بتأديب الله عز وجل.

0: لأنه قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فتأدب في طلب الرزق أن يكون للمؤمنين فقط من أهل هذا البلد. عرفتم؟
1: نعم.
0: إذن من آمن محل من الإعراب
1: بدل
0: النص بدلا من أهله، بدل بعض من كل ولا بدل كل من كل؟
1: بعض من كل.
0: بعض من كل. طيب من آمن منهم بالله واليوم الآخر أجاب الله دعاءه فقال ومن كفر، يعني وأرزق من كفر أيضا، ومن كفر لكن فأمتره قليلا إلى آخره. وقوله سبحانه وتعالى من آمن عن إبراهيم، من آمن بالله منهم بالله واليوم الآخر، ما هو الإيمان؟ الإيمان في اللغة التصديق، وبالشرع التصديق المقرون بالقبول والإذعان، هذا في الشرع تصديق المقرون بالقبول والإذعان، لأن مجرد التصديق ليس إيمانا شرعا. فأبو طالب كان مصدقا بالرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بمؤمن به، لأنه لم يقبل ما جاء به ولم يدعن له وينقاد. فالإيمان شرعا طبالك
1: ولتصديق
0: المقرون بالقبول والإذعان، يعني من قياده. ولهذا قال أهل السنة والجماعة الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، فهو مركب من هذه الثلاثة، ولا يمكن يكون إيمان شرعا بدونه. وقول من آمن بالله، الإيمان بالله يتضمن كما سبق كم؟
2: ثلاثة
0: أو أربعة. يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا بد من هذا. فالإيمان بوجوده ما يكفي عن البقية. ولهذا يقول أنا أعجب من بعض الناس لما أن أحد الروس صعد فوق الجاذبية ورأى ما حوله من النجوم والكواكب ورأى الأرض وأنها ككرة في يد الصبي، قال والله ما خلق هذا إلا قاهر عظيم، ولكنه ما آمن إلا بس إن هذا الشيء ما أنتج نفسه. بعض الناس كان يطبل ويزمر، قال الحمد لله هذا آمن، وهل آمن هذا؟ ما آمن، ما آمن حتى يصدق بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الربوبية أن تؤمن بأن الله تعالى له الملك، له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فهو الخالق الذي له الأمر الكوني والشرعي، الأمر الكوني والشرعي. ولذلك بلا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله يتضمن أو يدخل في توحيد الربوبية لا في توحيد الألوهية، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. فالحاصل أن هذا الإيمان بالربوبية، الإيمان بالخلق والأمر، أن الله هو الخالق وحده، المالك وحده، الذي له الأمر المطلق وحده. نعم. الإيمان بالألوهية أن تؤمن بأنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى، لا أحد يستحق أن يعبد، لا ملك ولا رسول ولا ولي ولا صالح ولا شقي ولا طالح، ما يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلق. أما الإيمان بالأسماء والصفات فأن تؤمن بكل ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه به رسوله أو وصفه به رسوله، سواء كانت من الصفات الذاتية أو المعنوية أو الفعلية، كلها يجب عليك أن تؤمن بها. نعم، وسواء كانت هذه الصفات مما يدركه العقل أو مما لا تثبت إلا بالسمع، كلها يجب عليك أن تؤمن بها. على هذا جميع المحرفين لآيات الصفات غير مؤمنين بها إيمانا كاملا، ما آمنوا بها إيمانا كاملا، وجميع الممثلين لله بصفات خلقه لم يؤمنوا بالصفات إيمانا كاملا. نعم. طيب، اليوم الآخر، ما هو اليوم الآخر؟ هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده، ما في يوم بعده. الدنيا يوم أول لأنه مرحلة تأتي بعدها الآخرة، ولا بعدها مرحلة لأنها لا نهاية لها أبد الآبدين، إما في الجنة أو في النار. وإنما يقرن الله تعالى دائما بين الإيمان به واليوم الآخر دون الإيمان ببقية الأركان الستة، لأن الإيمان به يتضمن الإيمان بكتبه ورسله وملائكته والقدر خيره وشره. أفهمتم؟
1: نعم.
0: كل يتضمن هذا. اليوم الآخر لأنه يوم الجزاء، والإنسان إذا لم يؤمن باليوم الآخر هو بعامل، أليس كذلك؟ إذا كان إنسان ما يعتقد أنه سيحشر ويجازى فإنه لا يمكن أن يعمل. الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحتو بالإنسان إلى العمل، يعمل لأنه يؤمن بأن هذا العمل الذي يقوم به اليوم سوف يجازى به غدا في اليوم الآخر، ولهذا يعمل بالطاعات ويترك المعاصي، يعمل بالطاعات طلبا للثواب في ذلك اليوم ويدع المعاصي خوفا من العقاب في ذلك اليوم. وقوله قال ومن قال، من القائل؟ الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يقول قولا مسموعا، ولهذا يخاطب إبراهيم قال ومن كفر، فهو سبحانه وتعالى يقول قولا مسموعا يسمعه من خطب به. وقوله ومن كفر معطوفة على قوله من آمن، يعني وأرزق من كفر، وأرزق من كفر. والكفر في الأصل أي في اللغة الستر، ومنه سمي الكفر. تعرف الكفر يا غانم؟
3: نعم.
0: ما هو
3: الكفر؟
0: الكفر سي الكفر الذي يكون في طلع النخل لأنه يستره. أما في الشرع فالكفر هو الجحد أو الاستكبار، الجحد أو الاستكبار يعود على هذين الأمرين. فكل كافر فإما جاحد أو مستكبر، واتصالهما بالمعنى اللغوي ظاهر، لأن الجاحد ساتر بلا ريب، والمستكبر عمله يتضمن الستر، يتضمن الستر كأنه ستر ما يجب لله من حق فاستكبر عن عبادته. وكل الكفر الموجود بجميع أنواعه وأصنافه كله يعود إلى هذين الأمرين، إما الجحود وإما الاستكبار. قال ومن كفر يعني فأرزقه، ولكن فأمتعه، وفي قراءة فأمتعه، امتعه. والإمتاع والتمتيع معناهما أني معناهما واحد، وهو أني أتمتع به. والمتعة البلغة، المتعة البلغة التي تلائم الإنسان. نعم. فأمتعوا قليلا إلى متى؟
1: إلى الموت.
0: إلى الموت. ومهما طال بالإنسان العمر فهو قليل، لا بد أن يموت وهو قليل. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. خذ أقل من هذا، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. نعم. وإذا شئت أن تعرف الأمر فقس ما مضى من حياتك بما بقى. الآن كلنا يعرف أننا خلفنا أياما كثيرة ولا لا؟ أيام كثيرة خلفناها. نفس اللي خلفناه البارحة وش كأنه؟ لا شيء، كأنه لا شيء. نحن الآن في الوقت الذي نحن فيه، وأما ما مضى فكأنه لم يكن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام واصفا الدنيا: إنها مثل الراكب قال في ظل شجرة ثم قام وتركه. إنسان اطمأن له شوي تحت ظل الشجرة ثم ارتحل. هذه الدنيا كلها. ولذلك يجب علينا أن نتخذ من هذا الوقت القصير، أن نتخذ منه عملا كثيرا ينفعنا في الآخرة. والعمل اليسير واللاحم في الدنيا يثمر ثمرات كثيرة في الآخرة، يضاعف بعشرة أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
3: سيد،
0: ما المراد بالتطهير هنا من الأوثان؟ لأن الأوثان رجس، أو المراد من الأقدار والنجاسات؟ تشمل المعنى إيه؟ نعم. ما تقولون؟
4: صحيح.
0: طيب، قوله أن طهر، نجي على الإعراب وشراب يا صالح. أن
4: تفسيرية،
0: أن تفسيرية، لأنه جاء بعدها فعل أمر وسبقها فعل متضمن للقول دون كملوا دون حروف، متضمن القول دون حروف. عهدنا يعني قلنا، مثل أين إليه أنس، فأن تفسيرية. ما المراد بالإضافة في قوله بيتي رحمن؟
1: بيتي الله.
0: ما المراد بالإضافة؟ هذه الإضافة لأن الله يسكنه؟
1: لا، محل عبادته.
0: إضافة التشريف، أضاف الله نفسه تشريفا لهم وتعظيما لهم. طيب، وهذا التشريف، هذه الإضافة أيضا كما أنها للتشريف، فهي أيضا فيها حث لإبراهيم وإسماعيل بتطهير هذا البيت، لأن الله أضافه لنفسه، فتعظيمه من تعظيم الله سبحانه وتعالى. لماذا بدأ بالطائفين قبل المصلين يا سالم؟
4: بدأ بالأخص والأعلى.
0: طيب، كيف ذلك؟
4: الطواف أخص من الأذكار.
0: لماذا؟ ريفة؟
4: لا، لأن هذا مختص في البيت،
0: في المسجد الحرام، لأنه ما يقول إلى المسجد الحرام. طيب، كمل.
4: ثم الركوع؟
0: لا، أكفي. ليش؟ وأنت بدأ بالأخص فالأعلى.
4: أخص من
0: الاعتكاف. نعم. لكن لماذا قدم الاعتكاف على الركوع والسجود مع أن الركوع والسجود أفضل؟ ما يختص
4: بالبيت.
0: خل الدهين من الطواف. نعم.
4: لأن الطائفين أحق من العاكفين.
0: لا أنا ما أسعى عن تقديم الطائفين، أرد تقديمهم. العاكفين لماذا قدموا على الركعة السجود مع أن الصلاة أفضل من الذكاء؟
5: لأنه اختصاص في المساجد.
0: لأنه خاص في المساجد. طيب الركعة السجود لأنها أي الصلاة تصح لكل مكان، جعلت الأرض مسجدا وطهورا. طيب لماذا؟
1: ها؟ في سياق كلها في سياق المساجد. لكن العاكفين خاصة بمساجد الجامعة.
0: مساجد الجامعة؟
1: إيه.
0: لا ما هي خاصة بالعاكفين الجامعة. في المسجد جزء.
1: يعني إيش قام يعني كل.
0: نعم عاكفون في المساجد. عام. وأنتم عاكفون في المساجد. طيب لماذا عطف العاكفين على القائمين بالواو والركع عطفها بالواو أيضا دون السجود؟ ما قال والركع والسجود؟
4: لأن أصل الركع سجود بعبادة واحدة.
0: نعم أين. وأما تلك
4: والعكوف كلها عبادة واحدة.
0: وأما الطواف والاعتكاف فكل واحدة عبادة مستقلة. نعم. طيب في قوله عليه الصلاة والسلام من آمن منهم بالله واليوم الآخر إشارة إلى أدبه، فما وجهه يا يوسف؟ لأنه لولا خبر الله ما دري نعلم الآخر.
4: هذا
0: يشمل أيه؟ الإمام
4: بالله والإمام
0: يشمل الأمور غير المرور. لماذا خص اليوم الآخر؟ لماذا لم يقل الإمام بالله بس؟
4: يشمل
0: اليوم
4: الآخر
0: يشمل الإمام بالرسل.
4: الإمام بالله يشمل الإمام بالله
0: وملائكته وكتبه
4: فهي كلها تابعة.
0: والقدر خير وشر.
4: أما اليوم الآخر فهو ممكن يعني يختلف. أما الإيمان بالرسل والكتب والملائكة فهي تابعة للإيمان بالله.
0: طيب والإيمان باليوم الآخر من أخبار الله؟
4: لأن الإيمان باليوم الآخر
0: يختلف. أي حيث إنه يوم يوم الجزاء. اي تنبيه، لان حقيقه الامر ان من لم يؤمن باليوم الاخر ما راح نعمل ابدا مهما كان الامر، يبي يعيش عيشه بهيميه. لكن يؤمن باليوم الاخر يعرف انه بيجازى على عمله خيرا فخير وشرا فشر، هذا يحتوه الى العمل. فنص على الايمان باليوم الاخر ليش؟ لانه يحمل على العمل والإيمان حيث إنه محل الجزاء. طيب

0: كلمات فأتمهن. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة بقوله وإذ ابتلى إبراهيم، وكما أنه يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة شرعية فإنه قد يبتليهم بأحكام كونية مثل مرض أو مصائب في المال في الأهل وما أشبه ذلك. عرفتم؟ طيب، ومن فوائد الآية فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من وجهين، من قوله ربه حيث أضاف ربوبيته إلى إبراهيم وهذه ربوبية خاصة، ومن قوله فأتمهن. فأتمهن ما قال فأتى بهن، قال أتمهن، وهذا لا شك أنه منقب له عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية أن من أتم ما كلفه الله به كان من الأئمة لقوله قال إني جاعلك للناس إماما. طيب بالكم، لأنه لما أتمهن جوزي على ذلك بأن جعل إماما للناس، ومنها فضيلة إبراهيم من قوله إني جاعلك للناس إماما. ومن فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لذريته بالصلاح بقوله قال ومن ذريته، وإبراهيم طلب أن يكون من ذريته أئمة، وطلب أن يكون من ذريته من يقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فيستفاد منه مشروعية الدعاء، شو الدعاء للذرية بالإمامة والصلاة. ومنها من فوائد الآية أن الظالم لن يكون إماما، لن يكون إماما أو لا يستحق أن يكون إماما، لا يستحق أن يكون إماما لقوله لا ينال عهد الظالمين، يعني فالظالم ليس مستحقا لأن يناله عهد الله، لكن قد يكون إماما إذا أتى بأسباب الإمامة، وإن كان فيه ظلم، وإن كان فيه ظلم، لكن الإمامة الشرعية غير الإمامة التنفيذية. الإمامة الشرعية ما تكون للظالم ولا يستحق أن يكون إماما، لكن إمامة تنفيذية مثل أن يكون خليفة أو ما أشبه ذلك قد يكون هذا، لكنه غير أهل الله. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الظلم ينزل بأهله إلى أسفل السافلين، ما يجعلهم في قمة، ينزلهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. شو لا نحن؟
1: ما جمع هذا الله مكون لا ينال عقبه
0: لا قد يكون شرعا، يعني معناه أن الله يقول ما أعطيك ما طلبت لكنه لا يستحق هذا من كان ظالما.
1: بس يلزم من هذا أن نقول أن إبراهيم طلب أن يكون هذا الشرع.
0: كيف شرع؟
1: يعني إذا قلنا أن الشرع أو لا ينال عهد
0: إبراهيم،
1: يلزم أن نرجع هذا إلى السؤال فنقول أن إبراهيم طلب أن
0: يكون إماما

0: من ذريته عامة. فأجابه الله إلا أنه سبحانه وتعالى استثنى الظالم فإنه لا يستحق أن يكون إماما. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني معناها أنني أعهد بذلك إليك ولكن عهدي لا يدخل فيه الظالمون. ومن فوائده ثم قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من هذه الآية استفاد فضيلة البيت الحرام من وجهين، أنه مثابة وأمن، مثابة وأمن. ومن فوائد الآية ظهور رحمة الله عز وجل، فإنه لما جعل هذا البيت مثابة والناس لا بد أن يرجعوا إليه رحمهم بأن جعلهم آمنا، رحمهم بأن جعله آمنا. ومن فوائد الآية أنه يجب أن يكون كل مكان مثابة للناس، كل مكان مثابة للناس أن يكون آمنا. ولهذا كره أهل العلم أن يحمل السلاح في المساجد، قالوا لأن المساجد محل أمن، محل أمن، لكن إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس به. المهم أن كل شيء مثابة للناس شرعا، نعم، يثوبون إليه شرعا، فإنه يجب أن يكون آمنا ليأمن الناس في أداء عباداتهم. ومن فوائد الآية وجوب اتخاذ المصلى من مقام إبراهيم بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وجه دلاله الوجوب الأمر، لأن الأصل فيه الوجوب. فإن قلنا بأن المراد في المقام جميع مناسك الحج فلا إشكال، أولا لأن فيه واجب قيام بعرفة ومزدلفة ومنى، وإذا قلنا المراد به الركعتان بعد الطواف صار فيه إشكال. فإن جمهور أهل العلم على أنهما سنة، على أنهما سنة، وذهب الإمام مالك إلى أنهما واجبتان، والذي ينبغي للإنسان أن لا يدعهما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الآية بهم، قدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب، ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده. شوف إبراهيم لما أتم الكلمات وش اللي حصل له من الفوائد هذه نتيجة لذلك؟ جعله الله إماما للناس وأمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلى، أمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلى، وهذا بعض من إمامته، هذا بعض من إمامته. وقد يقال أيضا إن البيت الذي بناه إبراهيم تعظيمه في الحقيقة يعتبر منقبة لإبراهيم، لأن إبراهيم هو الذي بناه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تطهير البيت من الأرجاس الحسية والمعنوية. سيدة قل نعم ولا لا؟
1: نعم.
0: عهدنا أن طهر، وقد سبق لنا أن العهد هو الوصية بالأمر الهام. نعم. طيب، ويؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا لا يجوز للمشركين ولا غيرهم من أهل الكفر أن يدخلوا أميال الحرام، لأنهم إذا دخلوها قربوا من المسجد الحرام، والله يقول لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا. ومنها اشتراط طهارة مكان الطواف بقوله للطائفين، ويؤخذ منه بالأولى اشتراط لباس، اشتراط طهارة لباس الطائفين، اشتراط طهارة لباس الطائفين، وأنه لا يجوز أن يطوف بثوب نجس، لأن ملابسة الإنسان للثياب ألصق من ملابسته للمكان. واضح؟ وهل يؤخذ منها وجوب الطهارة من الحدث ولا لا؟ قد يؤخذ منها وقد لا يؤخذ، وذلك لأن طهارة الحدث ليست نجاسة حسية، المحدث ليس بنجس، وإلا لكان إذا مسك وأنت رطب نجسك. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وهو على جنابة إن المؤمن لا ينجس. ومنها من فوائد الآية أن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة لقوله طهره لهم، ولهذا قال العلماء يشترط لصحة الطواف أن يكون في المسجد، المسجد الحرام، مسجد الكعبة، وأنه لو طاف خارج المسجد ما أجزأه. فلو أراد الإنسان مثلا أن يدور على المسجد الحرام من بره فإنه لا يجزئ. أما الذين يطوفون في نفس المسجد سواء فوق ولا تحت فهؤلاء يجزئون. لا، المهم أن يكون في المسجد. هنا ولا كان يقول من وراء العمد ما يجوز. يعني حتى خرجوا من المسجد ينتظر لأنهم يقوم هم قاعدين سنتين كاملة. ما يخالف حتى في المستقبل ينتظر حتى يخرج، لابد أن يكون في المسجد. نعم، في حدود المسجد. وعلى هذا يجب الحذر من الطواف فوق المسجد، لأن يعني بعض الناس يمكن يطوف بالمسعى، المسعى إلى دار يدخل معه، لأن المسعى من فوق فيها أبواب ومن تحت فيها أبواب، فقد يطوف مع المسعى. نعم، فيجب الحذر، لأن المسعى ليس من المسجد، لأن المسعى كما تشاهدون مفصول عن المسجد، وهذا لازم أن يفصل. إذ لو كان من المسجد لكان المرأة إذا حاضت بعد الطواف لا تسعى، لأن يعني يلزمها أن تمكث في المسجد. هنا ومنها أيضا فضيلة هذه العبادات الأربع، الطواف والاعتكاف والركوع والسجود، حيث أمر بتطهير البيت لهن. نعم، طيب، هل في كونه بنى الأول جمع الأول جمع مذكر سالما والثاني جمع تكسير، هل فيه فائدة حكمية ولا فائدة لفظية؟ يعني للطائفين والعاكفين والراكعين والساجدين، بل قال والركع السجود. قد يقال إن الطائفين والعاكفين والركع هذه فعل تدل على الكثرة، لأن الصلاة فيها ركوعي، أقل ما فيها ركوعي، وأقل ما فيها
1: أربع
0: سجدات، هذه الثنائية. أما الوتر ففي ركوع واحد وسجدات. وقد يقال إن هذا من باب الاختلاف التعبيري، لأنه من البلاغة أن تأتي الألفاظ مختلفة لأنه أنشط. والله أعلم. في صلاة واحدة، في صلاة واحدة فريضة، يعني فريضة ست سجودات.
2: صلاة
0: المغرب إيه يعني عشر ولا ست؟ ست تشهدات، ست تشهدات مهم بالأربعة.
2: كم
0: ست تشهدات؟ نعم.
2: ها؟
0: شهودات ما ندري. على كل حال إن هذه نافع مسألة ستة شهودات ما ندري. نعم.
3: صلاة المسجد تجي الإنسان زي ما يصلي في المسجد
0: لا
3: يعتبر صلاة.
0: اللهم إلا إذا كانت الصفوف متصلة، إذا كان مملوء الحرم المسجد واتصلت الصفوف ورجع شرع الإنسان حصل فيه لأنه تبع الله.
1: صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي مخاطب وقوله أقرع ما تعين أحد
0: أيها
1: صلاة النبي عند أبي مخاطب
0: يجوز أن يكون قالها على سبيل التمثيل.
1: بس أمس ذكرنا في السيرة أن ما يجوز أن يقول
0: هذا. لا قلنا هذا يرجح يعني. يرجح لكن ما يمنع. إن هذا يرجح إلا أنه ما يمنع.
1: لماذا لم
0: يقرأ
1: الآية
0: حين وقف في عرفة؟ قد يكون لما أن عليه الصلاة والسلام ابتدأ الطواف وصلى، لأنه ما أحل كما تعرف، ما أحل من إحرامه، ولا يلزم أن يستشهد لكل فعل بالآية، إنما هو لا شك أن قلنا فيما سبق أن هذا يرجح أن المراد هي الركعتين فقط. طيب يقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات إلى آخره. في هذه الآية التنويه بفضل إبراهيم، لأن قوله إذ قال سبق أنها على تقدير اذكر إذ قال، ولولا أن هذا أمر، ولولا أن هذا أمر يستحق التنويه والإعلام ما أمر به. فإذا في هذا دليل على فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث نوه عن قوله هذا. ومن فوائد الآية أنه لا غنى للإنسان عن دعاء الله مهما كانت مرتبته، ما حد يستغني عن الدعاء أبدا. لقوله رب اجعل. ومن فوائد الآية أن للدعاء أثرا، للدعاء أثرا في حصول المقصود سواء كان دفع مكروه أو جلب محبوب. أنت يا غانم
2: لا،
0: لأنه لولا أن للدعاء أثرا لكان الدعاء عبثا، كان الدعاء عبثا. وقول من يقول ما حاجة الدعاء، إن كان الله كاتب لهذا فهو بحاصل، دعوت ولا ما دعوت، إن كان الله ما كتبه فهو مو بحاصل، دعوت أو ما دعوت. فإن جوابنا على هذا أن نقول ولكن قد يكون مكتوبا، وش بناء عليه؟ على دعائك، بناء على دعائك مكتوب، لكن بشرط أن تدعو. إذن أدعو الله، كما أنه لو قال القائل أنا والله ما أنا بأكل طعام، كان الله مريدني حياة فأنا بيحيى لو ما أكل، إن كان الله مريدني يموت فموت لو مليت بطني إلى حلقوم، إيش نقول؟ ولكن الأكل سبب للحياة، لكن الأكل سبب للحياة. إنكار أن يكون الدعاء سببا هذا إنكار أمور بديهيات، لأننا نعلم علم اليقين في فيما أخبرنا به وفيما شاهدناه وفيما جرى علينا أن الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء ولا لا؟ الله تعالى قص علينا في القرآن قصص كثيرة فيها إجابة الدعاء، وسمعنا أيضا عن غيرنا مما لم يقص في القرآن قضايا كثيرة فيها إجابة الدعاء، وكذلك جرى للإنسان يجري للإنسان نفسه أشياء يدعو الله بها فيشاهدها رأي العين أنها جاءت نتيجة لدعائه. فإذن الشرع والواقع كلاهما يرد على من أبطل تأثير الدعاء.
4: شيخ
0: نعم.
4: من قول يبي عن إبراهيم يوم القبلة قال من قبلة من جاء تجيب ومن الله قبلة نظره لحالي يبدأ سؤال.
0: لا كذب هذا كذب، علمه بحالي يكفي عن سؤالي أو عن سؤالي كذب كذب. طيب ومنها من فوائد الآية قلنا من قبل إبراهيم أذنوها عنه بهذا الدعاء، ومنها أيضا رأفته عليه الصلاة والسلام بمن يؤم هذا البيت، لأن جعل البيت آمنا يتضمن الإرفاق بمن أمه من الناس. ومنها أيضا من فوائد الآية رأفة إبراهيم أيضا حيث سأل الله أن يرزق أهله من الثمرات، قوله وارزق أهله من الثمرات. ومن فوائده أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث لم يعمم في هذا الدعاء، قال أرزق أهله من الثمرات من آمن، من آمن خوفا من أن الله يقول له من آمن فأرزقه، لكن المسألة صارت على عكس الأولى. الأولى خصص الله دعاء، وهذه بالعكس عما. ومن فوائد الآية أن رزق الله شامل للمؤمن والكافر بقوله تعالى ومن كفر، فالرزق عام شامل للمؤمن والكافر بل للإنسان والحيوان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأنت ترى بعض الخشاش في الأرض ما حوله شيء، ولكن ييسر الله له الرزق يجلبه إليه من حيث لا يشعر ولا يحتسب. نعم. ويذكر في هذه الأمور قصص غريبة يشاهد بعض الحيوانات الصغيرة الصماء العمية يجلب الله لها رزقا فتأكل كل ما احتاجت إلى ذلك، والله على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن رزق غير المؤمنين لا يستمر، لقوله فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. ويؤخذ من مفهوم الآية الكريمة أن المؤمنين رزقهم يستمر، لأن الله تعالى إنما قيد الامتاع القليل بمن؟ بالكافرين، فمعنى ذلك أن رزق الله تعالى على المؤمنين مستمر. وأقول إن رزق الله للمؤمنين جنة في الدنيا وفي الآخرة، ولهذا قال الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم. فهذا الاستثناء عند أكثر أهل العلم استثناء وش نوعه؟ منقطع. ولكنه في الواقع حتى لو قلنا بأنه منقطع وأن معنى لكن الموتة الأولى قد ذاقوها فلا يموتون مرة ثانية كما قال أبو بكر والله لا يجمع الله عليك موتتين. لكن يشير إلى أن أهل الجنة من فضلك في نعيم في الدنيا وفي الآخرة، وهذا هو الواقع، لأنه ما يوجد أحد أنعم بال ولا أسر من أهل الإيمان من أهل العلم والإيمان، لقوله تعالى فلنحيينهم حياة طيبة. وقال بعض السلف لو يعلم الملوك من الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. والإنسان يجد راحة عظيمة في الطاعة إذا صار في صفاء القلب والإخلاص والإيمان، وجد لذة ما يمكن توزن بها الدنيا كلها. ولهذا الرسول سمى هذا حلاوة، حلاوة الإيمان. نعم، إذن فهناك طعم يدركه الإنسان، وربما يصل الأمر إلى أن يجد ريح الجنة وهو في الدنيا، كما قال أظنه أنس بن النضر إني لا أجد ريح الجنة دون أحد وهو في الغزوة، فأطلعه الله على ريح الجنة وهو في الدنيا. وهذا من كرامة الله للإنسان، لأجل إذا تنشق هذا النسيم الله فضله ما عاد يعدل به الدنيا كلها، بل يتطلب هذا الأمر الذي أدركه بحسه بعد أن أدركه بقلبه بما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها إثبات عذاب النار.
1: ثم
0: طيب
1: ولكن
0: يؤخذ
1: الشيخ من
0: جواز
1: الاستثناء
0: في الدعاء. كيف الاستثناء؟ وشلون؟
1: الاستثناء أو ومن كمل؟
0: الاستثناء؟ كيف الاستثناء؟ وين الاستثناء؟
1: الاستثناء ومن كمل؟
0: هذا التعميم ذا. الاستثناء في قول موسى إبراهيم من آمن؟ وارزق أهله من آمن؟ فإن هذا بدل يقتضي إخراج بعض الأفراد، أفراد الأهل، هذا هو اللي فيه استثناء. يعني قصدي استثناء بالمعنى لا بالاصطلاح، استثناء بالمعنى لا بالاصطلاح. وإن كنت تريد الاستثناء اللي مثل اللهم اغفر لي إن شئت فليس في الآية الدين على هذا، ليس في الآية الدين عليه.
1: نعم، استثناء واحد اللهم اغفر لي إن شئت
0: يمكنها، يجوز أن يستدل بالآية على تخصيص الدعاء، مو بس يعني تخصيص الدعاء للإنسان مقيدا بوصف معين، مثل اللهم إن كان ظالما فاجزه على ظلمه أو فانتقم لي منه أو ما أشبه ذلك. وفي الآية الكريمة إثبات كلام الله عز وجل بقوله قال قوله وأنه بحرف وصوت. نعم، وش الدليل بحرف؟ قال هذه خبر عن قول
1: متكون من حروف،
0: لأن ومن كفر مثلا متكون من حروف، هذه من حروف فهو حرف. لكن ما الدليل على أنه بصوت؟ المحاورة مع إبراهيم، فلولا أن إبراهيم يسمع ما صحت المحاورة. ومنها إثبات سمع الله لأنه يسمع إبراهيم وهو يكلمه سبحانه وتعالى. ومنها أيضا إثبات اليوم الآخر، فيها فوائد حقيقة ثمرناها. إذا ما كملنا ساعة فوائد نكملها في الليل. هذه معطوفة على من آمن، وارزق أهله من آمن، قال الله تعالى ومن كفر يعني فأرزقه. وقلنا فيما سبق إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما قال من آمن أخذا بتأديب الله عز وجل، حيث قال في أول الأمر لا ينال عهد الظالمين، قال ومن كفر، والكفر في اللغة استقر، ومنه سمي كافور النخلة لأنه يستر الطل، ولكنه في الشرع هو الخروج عن الإسلام، يعني من ليس بمسلم فهو كافر. وقد سبق لنا أن الكفر يدور على أمرين، أحدهما الاستكبار والثاني الجحود. ثم هل الكفر والشرك سواء أو بينهما عموم وخصوص أو متباينان تباين الغيرين؟ نقول بينهما عموم وخصوص، فكل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر مشركا. طيب لكم، فالذي يكذب ويجحد هذا ليس بمشرك لكنه كافر، والذي يدعو مع الله إلها آخر هذا مشرك وهو في نفس الوقت كافر. النسبة بينهما العموم والخصوص. اللهم إلا أن يريد القائل أن يريد بالشرك اتباع الهوى، فإن اتباع الهوى شرك بالمعنى الأعم. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فجعل الله سبحانه وتعالى اتباع الهوى من باب التأله له. وعلى هذا فنقول إن أريد به المعنى الأعم للشرك فإنه فكل كافر مشرك بهذا المعنى، لكن من حيث المعنى الاصطلاح المحدد لمفهومه فإن الشرك بينه وبين الكفر إيش؟ عموم وخصوص. وقوله تعالى فأمتعه قليلا، وفي قراءة فأمتعه من الإمتاع أو من التمتيع، والمراد بالتمتيع أو الإمتاع أن يعطى الإنسان بلغته من الدنيا، أن يعطى البلغة من الدنيا يتمتع به ما شاء الله. ولكنه قال قليلا، ما هذا الزمن الذي وصفه الله بالقلة؟ هو الدنيا، والقلة هنا تتناول الزمن وتتناول عين الإمتاع، عين الإمتاع والزمن، يعني زمنه وعينه. فالزمن قصير، مهما طال بالإنسان العمر فإنه قصير. اقرب يا حمد العلي، اقرب علشان مهما طال بالإنسان العمر فهو قليل. قال الله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلغ. كذلك أيضا عين الممتع به قليل، حتى ما يحصل للإنسان في هذه الدنيا من اللذة والمتاع هو في الحقيقة قليل، لأنه مشوب بتنغيص في نفس المتاع وفيما يحيط به قبله أو بعده، كما قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر، فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر. ويقول الشاعر الآخر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فصار القلة في الدنيا من وجهين: الوجه الأول الزمن، فإنه مهما طال الزمن بالإنسان فهو قليل، والناحية الثانية نفس الممتع به فإنه قليل لأنه ليس بكامل، فهو ناقص مسبوق بتنغيص وملحوق بتنغيص، وهو بنفسه أيضا ليس بكامل. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أضطره أي ألجئه، أضطر أي ألجئه إلى عذاب النار. وإنما جعل الله ذلك إلجاء لأن كل إنسان يفر من عذاب النار، لكنه والعياذ بالله لا بد له منه، لأنه هو الذي فعل الأسباب التي توجبها. فما دام فعلها، أي فعل الأسباب التي توجب النار، فإنه هو نفسه. ولهذا قال أضطره إلى عذاب النار. وإذا شئت أن يتبين لك أن هذا الأمر اضطراري فانظر إلى ما ذكره الله تعالى عن حال الظالمين عند الاحتضار: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، فكأنهم يشحون بأنفسهم ويمنعون، ويقال لهم أخرجوا أنفسكم. بخلاف المؤمن، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، فإنه عند الاحتضار تفرح نفسه بالخروج، ويسهل عليها مفارقة البدن لأنها تبشر بروح وريحان ورب غير غضبان. فإذن هي تعرف أنها تبي تنتقل من الدنيا إلى هذا النعيم، بخلاف الذين يقال لهم والعياذ بالله أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقوله تعالى إلى عذاب النار، العذاب معناه العقوبة التي يتألم بها المرء، والنار اسم معروف. وبئس المصير، هذه إعرابها قد يشكل عليكم لأنه ما مر عليه هذا الباب. بئس المصير، بئس فعل ماض جامد إنشائي يراد به الذم، فهو فعل جامد للذم، للذم إنشاء ولا خبرا؟ إنشاء. والمصير فاعل بئس، ويقولون إن بئس ونعمة وما أشبهها لا بد لها من فاعل ومخصوص، من فاعل ومخصوص. فالفاعل هو المصير، والمخصوص محذوف تقديره وبئس المصير هي، وبئس المصير هي، لأنه لو لم تقدر هذا ما صارت الجملة عائدة على ما سبق. نعم، فإذا نقول المخصوص محذوف تقديره هي وبئس المصير هي. والمصير بمعنى مكان الصيرورة، أي المرجع الذي يصير إليه الإنسان. وهذا كلام الله جل ذكره عن النار يثني عليها بهذا الذم وأنها بئس المصير. كل إنسان يسمع هذا من كلام الله عز وجل سوف ينفر من هذه النار ولا يعمل عمل أهلها. نعم، هي مكان الصيرورة، يعني هذه مصير يسمون بيجينا، أو نعم بيجينا اسم مكان اسم زمان ومصدر، كلها تبدأ بالميم، فعلى حسب السياق تكون مصدرا ميميا أو تكون ظرف مكان أو ظرف زمان.
1: لما أبدأ من القرآن
0: كيف يعني؟
1: نبدأ من اسم مكان
0: لا في هذا الموضع مثل في مثل هذا التركيب ما كان الصيغور كل ما شاء.
1: أي
0: نعم أي نعم هذا هي نفس الشيء. ما كان الصيغور نعم.
4: يصير مصير مصيره ولا
0: لا بيس المصير هي لأنه قال عذاب النار وبيس المصير هي أي النار يعود على النار. ثم قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا البيت مثابة للناس بين الله تعالى كيف نشأ هذا البيت فقال وإذ يرفع وإذ هذه ظرف عاملها محذوف وش التقدير واذكر إذ يرفع وقوله إذ يرفع تقولون يرفع فعل مضارع والمضارع للحاضر أو المستقبل ورفع البيت ماضي لكنه يعبر بالمضارع عن الماضي على حكاية الحال على حكاية الحال كأن إبراهيم يرفعه الآن يعني ذكرهم بهذه الحال التي كأنها الآن مشاهدة أمامهم فهنا عبر بالمضارع على حكاية الحال وقوله إبراهيم فيها القراءتان وهما إبراهام وإبراهيم نعم القواعد مفعول يرفع يرفع القواعد من البيت والقواعد جمع قاعدة وقاعدة الشيء أساسه ومنه سميت قواعد الفقه وقواعد النحو النحو يسمى قواعد لأنه الأساس التي يبنى عليه النطق بالكلام العربي الفصيح وقواعد الفقه هي عبارة عن الضوابط التي ترجع إليها أفراد المسائل فالقواعد هي إيش؟ الأساس وقوله من البيت بيان للقواعد وهي في محل الحال يعني حال كونها من البيت هذه القواعد من البيت والمراد بالبيت هو الكعبة فأل فيه هنا للعهد الذهني وقوله وإسماعيل وإسماعيل عطفا على قوله إبراهيم إذن فهو مشارك لأبيه في رفع القواعد فإذا قال قائل لماذا لم يكن إسماعيل مذكورا إلى جنب إبراهيم يعني مع أنهما مشتركان فلماذا لم يقل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت لأن كل منهما رافع فما هو الجواب الجواب لأن الأصل إبراهيم وإسماعيل معين إسماعيل معين الذي أسس القواعد هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أما إبراهيم أما إسماعيل فإنه كان معينا مساعدا ثم قال ربنا تقبل منا رب منادى حذفت منه ياء الندى وأصله يا ربنا يا ربنا حذفت ياء الندى للبداءة بالمدعو المنادى وهو الله وقوله ربنا تقبل منا إلى آخره هذه جملة عاملها محذوف وتقديره شو يا حسين وش التقدير وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا لا لا لا خلي أني ذا محذوف
4: يقولا يا ربنا
0: نعم يقولان ربنا يقولان وجملة يقولان في موضع نص لأن الداعي يريد حصول شيء، وحصول الأشياء من باب التقدير، والتقدير ألصق بالربوبية منه في الألوهية. مفهوم الكلام؟ ربنا أنت إذا قلت ربي أعطني، العطاء من يتعلق بالربوبية ولا بالألوهية؟
2: بالربوبية،
0: لأنه فعل، وكل ما يتعلق بأفعال الله فهو من الربوبية. فإذا كان فعلا فإنه يناسب أن ينادى الله تعالى بالوصف الذي يكون هذا الفعل ألصق به من الوصف الآخر، ربنا، لأن الربوبية هي التي بها الفعل يفعل بها الله تبارك وتعالى ما يشاء. وقوله رب بدل من، هل هما يقولان ذلك بألسنتهما، يعني كل واحد يقول ربنا تقبل منا، أو أن أحدهما يقول والثاني يؤمن؟ يحتمل معنيين، لكن ظاهر اللفظ أنهما كلهما يقول. فإما أن يكون إبراهيم يقول ربنا تقبل منا ويتبعه إسماعيل، وإما أن أحد يقول مرة وهذا يقول مرة. ولا يقال إن أحدهما يقول والثاني يؤمن مثل قصة موسى وهارون، ما نقول هكذا، لأن موسى وهارون ذكر الله أن القائل موسى، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما. هل هارون كان داعيا؟ لا، ولكن قال أهل العلم إنه كان يؤمن، وموسى يدعو، وموسى هو الذي يدعو صريح في الآية، أما هذه فظاهر الآية أن كل منهما يقول ربنا تقبل منه. وقوله تقبل من، ما معنى القبول؟ القبول أخذ الشيء والرضا به، أخذ الشيء والرضا به. ومنهما يذكره الفقهاء في قولهم ينعقد البيع بالإيجاب والقبول، بالإيجاب والقبول. تقبل الله تعالى للعمل أن يتلقاه بالرضا فيرضى عن فاعله، وإذا رضي الله تعالى عن فاعله فلا بد أن يثيبه، فلا بد أن يثيبه الثواب الذي وعده إياه. وقول ربنا تقبل منا، هذا هو المدار في الحقيقة، المدار على القبول وليس على العمل. وكم من إنسان عمل أعمالا كثيرة ولم تقبل منه فلم تنفعه، وكم من إنسان عمل أعمالا قليلة قبلت منه فنفعه الله بها. فالمدار على القبول. وقوله تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هذه الجملة التعليل، شو التعليل له؟ لطلب القبول، مو للقبول، لطلب القبول. يعني نسألك أن تقبل وأنت يا ربنا سميع عليم. وقوله إنك أنت السميع العليم، هذه الجملة قلت لكم إنها تعليل لما سبق، وهي مؤكدة بمؤكدين. أحدهما يا حجاج، الجملة مؤكدة بمؤكدين، أحدهما إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم، هل الجملة دي فقط مؤكدة بمؤكدين؟ فما هما؟ مؤكدة، مؤكد بمؤكدين.
5: الأول إنك النور.
0: إن.
5: إن. إن. والثاني أنت.
0: أنت. يعني أنت ضمير فصل. قد سبق لنا في باب في البلاغة وفي كلامنا دائما نقول ضمير الفصل يفيد التوكيد. إنك أنت. على هذا نقول أنت ضمير فصل لا محل له من الإعراب. والسميع خبر إن. السميع خبر إن. والسميع من أسماء الله عز وجل وله معنيان، أحدهما بمعنى المستجيب، والثاني بمعنى السامع للأصوات. فهو بمعنى إدراك المسموع وإجابة الدعاء. أما الأول الذي هو إدراك المسموع فأمثلته كثيرة، مثل قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، ومثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها، ومثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وأما الثاني الذي هو بمعنى الاستجابة فمثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، معنى سميعه أي مستجيب. وكذلك مثله قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني استجاب لمن حمده. هنا نسأل هل السمع بمعنيين من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ عبد الله الشمسان، كيف كلهن من الذاتية والفعلية؟
6: السمع هو سمع الأصوات،
0: نعم،
6: من الذاتية،
0: نعم،
6: والاستجابة
0: من الفعلية. ما تقولون؟ صحيح؟ لأن الاستجابة تتعلق بمشيئته، إن شاء استجاب وإن شاء لم يستجب. وأما إدراك المسموعات فإنه ملازم للصفات، لم يزل ولا يزال سميعا، إذ أن خلاف السمع الصمم، والله والصمم عيب، والله تعالى منزه عن كل عيب. طيب ما الذي يناسب الدعاء عندما تقول ربي أجب دعائي إنك أنت السميع العليم؟ أي المعنيين؟
7: الاستجابة.
0: كله، لأنه إذا لم يسمع مثلا، لو قلت أنه ما يسمع صوتك بالدعاء ما استجاب، ولو سمع الصوت ولكن أخر الإجابة ما حصل مطلوبه. فهو يشمل الأمرين. فأنت إذا قلت إنك أنت السميع، يعني يا ربي إنك تسمعني وتجيبني، تسمعني وتجيبني. وقوله العليم، ما هو العليم؟ العليم معناه ذو العلم، وعلم الله تبارك وتعالى شامل لكل موجود ولكل معدوم ولكل ممكن ولكل مستحيل ولكل واجب، يعني يتعلق بكل شيء. علم الله يتعلق بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. الدليل على تعلقه بالمستحيلات اسمعي
6: قوله تعالى إنه على كل شيء.
0: لا
6: تعلق علمه،
0: إيه علم
6: المستحيلات،
0: نعم،
6: إنه بكل شيء، نعم،
0: لا على العموم،
6: نعم،
0: يعني بصريح نص في أمور مستحيلة.
7: إن الله أحاط بكل شيء علما.
0: سلام. أمهر لجمع.
8: وأراد الله أن يتولى من نفسه. وأراد الله أن يتولى فاستطاع ما يخلق ما يشاء.
0: نعم. وهذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، فهو يعلم أن السماوات والأرض تفسد لو كان فيهما آلهة الله، وهذا شيء مستحيل. طيب تعلقه بالواجب مثال هو ده واجب. أصل وجود الأرض من الأمور الجائزة، لو شاء الله ما وجدت الأرض. ما نبي العموم، نبي شيء خاص. ترى مرت علينا هذه بالتوحيد. سلام. الواجب
8: يعلم السر والأخفى.
0: لا،
8: الله
0: عندنا في الساعة واجب. شلون الساعة واجب أن تكون؟ إيه، لكن هل وجوبها عقلي ولا سمعي؟
8: إلى الأول لأنها على الأفضل.
0: يمكن نقول هكذا. طيب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، تفرده بالألوهية أمر واجب، وقد شهد به، شهد به لنفسه، والشهادة تتضمن العلم بلا ريب. تبين الآن أن العلم أما التعلق بالممكنات فهو كثير، كل ما تحدث الله أنه يعلم من أمور الخلق فهو مما يتعلق بالأمور الممكنات. واعلم أنه من أنكر علم الله فهو كافر، كل من أنكر علم الله فإنه كافر، سواء أنكره فيما يتعلق بفعله أو فيما يتعلق بخلقه. فلو قال إن الله تعالى لا يعلم ما يفعله العبد فهو كافر، كما لو قال إن الله لا يعلم ما يفعله بنفسه. ولهذا كفر أهل السنة والجماعة، كفروا غلاة القدرية الذين قالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد. وقد سبق لنا ذلك أيضا في التوحيد، وقلنا إن غلاة القدرية ينكرون علم الله بأفعال العباد، ويقولون ما يعلم شبية الإنسان. فالذي ينكر علم الله بأفعال العباد لا شك أنه كافر، لأن الله يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أو نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول سبحانه وتعالى أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم. فالذي يقول إن الله ما يعلم أفعال العبد يكون مؤمنا بهذه الآيات كل كافر، يكون كافرا بها. ولهذا قال العلماء، قال الشافعي وغيره في القدرية، مهم الذين ينكرون العلم، القدرية الذين ينكرون أن الله خلق أفعال العباد وقدره، قال ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا، إن أنكروه كفروا. فتبين الآن أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، في الواجبات شبعات والمستحيلات والممكنات، فيما يفعله بنفسه وفيما يفعله العباد. إيمانك بهذا يا جماعة، إيمانك بهذا يوجب لك مراقبته والخوف منه وامتثال أمره واجتناب نهيه. لأنك متى علمت أنه عالم بك فإنك تخشاه، تستحي منه عند المخالفة وترغب.

المسلمين، لأنهما اثنين. ربنا واجعلنا مسلمين لك، قوله واجعلنا أتى بالواو لأنه عطف على قوله ربنا تقبل منا، يعني ربنا واجعلنا مع قبولك اجعلنا مسلمين لك. وقوله اجعلنا مسلمين لك أي صيرنا مسلمين. وفي هذا الإشكال، وهو أن إبراهيم وإسماعيل لا شك أنهما كانا مسلمين، ومن إسلامهما رفع قواعد البيت، فكيف يسألان الله أن يجعلهما مسلمين وهما قد أسلما؟ الجواب المراد نعم الثبات أو تحقيق ذلك. نعم، لأن الإنسان فقط النظر عن إبراهيم وإسماعيل قد لا يتحقق الإسلام في نفسه، لأن المسلم من أسلم قلبه لله وجوارحه، إسلام الجوارح حي كل يقدر حتى المنافقين، لكن الصعب هو إسلام القلب. وقد أقسم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يسلم أحد، صلى ركعتين إن كان ما صليته تحية المسجد، إنه لا يسلم أحد حتى يسلم قلبه. نعم. طيب، إذن المراد بالإسلام هنا الزيادة فيه والثبات عليه. نعم، مسلمين لك. واعلم أن الإسلام بالمعنى الأخص لا يراد به إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وبالمعنى العام الأعم يشمل كل ما جاءت به الرسل، كل ما جاءت به الرسل فهو إسلام. لكن بالمعنى الأخص الذي كان بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعنى به إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فكما رأيتم الآن، إبراهيم وإسماعيل يقول اجعلنا مسلمين لك، وكانت تقول ملك السبع وأسلمت، ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال يعقوب لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الحواريون واشهد بأن مسلمون، إلى غير ذلك. فالإسلام بالمعنى العام يشمل كل ما جاءت به الرسل. ولهذا لو سألنا سائل هل اليهود والنصارى مسلمون، نقول بالمعنى العام فيهم مسلمون، نعم، لكن بالمعنى الأخص هو الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لا، ليسوا مسلمين ما داموا على اليهودية والنصرانية. فإذا دخلوا في الإسلام صاروا مسلمين. لا ما قال مسلمين، مسلمين بالمعنى العام، ما هم بذول الموجودين. كل من كان بعد بعثة الرسول فالمسلم من اتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. شوف الاحتراس، يعني واجعل من ذريتنا، اجعل منها، ما قال واجعل ذريتنا أمة مسلمة، قال من ذريتنا أمة مسلمة لك. نعم. وقول ذريتنا المراد بهم من تفرعوا منه، الذرية الإنسان من تفرعوا منه. وقول أمة مسلمة لك، من هذه الأمة؟ هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يصدق على أحد

0: أنه من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود والنصارى مسلمون في حال قيام شرائعهم، لكنهم من ذرية إبراهيم وإسماعيل، من ذرية من؟
1: إبراهيم
0: فقط. نعم، أما إسماعيل فليس من ذريته، فعلى هذا يكون مراد بالأمة المسلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله
2: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يستفاد من هذه الآية فضل عمارة الكعبة، لأن الله تعالى أمر نبيه أن يذكر هذه الحال، واذكر إذ يرفع. ومنها فضل إبراهيم وإسماعيل حيث قاما برفع هذه القواعد، ومنها الإشارة لا تكلمون بارك الله فيكم، تعالوا عندنا هنا، ما أدري إن جاي ومنها أنه ينبغي للباني أن يقعد للبناء فيضع القواعد، وقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد، إذا بنى على غير قاعدة فإنه ينهار. ومنها أن الأصل في هذا البناء إبراهيم، لأنه ذكر يرفع إبراهيم القواعد من البيت ثم عطف بقوله وإسماعيل، فدل هذا على أن الأصل هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومنها أهمية القبول، وأن المعول عليه ليس على العمل، وكم من عامل ليس له من عمله إلا التعب، يؤخذ من قوله بعد عملهم هذا قال ربنا تقبل منا. ومنها إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم، وقد ذكرنا أن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته، بل على صفتين أحيانا أو أكثر حسب اللزوم التلازم بين هذا المعنى وهذا المعنى، وأن كل اسم من أسماء الله أيضا يدل على الأثر إذا كان ذلك الاسم متعديا، إذا كان ذلك الاسم متعديا. ومنها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. من أين تؤخذ؟ إنك أنت السميع العليم، فإن هذا تعليل لقوله قبل منه، يعني لأنك سميع عليم نسألك أن تتقبل منا. ثم قال تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. استفاد من هذا شدة افتقار الإنسان إلى ربه، حيث كرر كلمة ربنا، وأنه بحاجة إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى الخاصة التي تقتضي عناية خاصة. ومنها أيضا أن الإنسان مفتقر إلى تثبيت الله، وإلا هلك، لقوله واجعلنا مسلمين، فإنهما مسلمان بلا شك، هما نبيان، لكن هل يدوم هذا الإسلام إلا بتوفيق الله؟ لا. قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ومنها أيضا أهمية الإخلاص، بقوله مسلمين لك لك، فإن هذا يدل على الإخلاص، إخلاص الإسلام لله عز وجل، كما قال تعالى في آية أخرى: فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر من ذره. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يشمل ذريته في الدعاء، لأن الذرية الصالحة من آثار الإنسان الصالح، لقوله: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال إبراهيم في آية أخرى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالذرية صلاحها لها شأن كبير بالنسبة للإنسان. ومنها أن الأصل في الإنسان الجهل، بقوله: وأرنا مناسكنا. نعم، يعني أعلمنا به. ومنها أن الأصل في العبادة أن العبادة توقيفية، يعني الإنسان ما يتعبد بحسب مزاجه، بل حتى يريه الله العبادة. وأرنا مناسكا، نعم، العبادة إذن توقيفية. ومنها تحريم التعبد لله بما لم يشرعه، تحريم التعبد لله بما لم يشرعه، لأنهما دعوا الله أن يريهما مناسكهما، فلولا أن العبادة توقف على ذلك لتعبدا بدون هذا السؤال. ومنها افتقار كل إنسان إلى توبة الله، بقوله: وتوب علي، إذ لا يخلو الإنسان من تقصير، ومنها إثبات التواب والرحيم اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد تقدم تفسيرهما. ومنها مشروعية التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، لأن قوله: إنك أنت التواب الرحيم، هو تعليل للطلب السابق، فهو وسيلة يتوسل بها الداعي إلى حصول مطلوبه. ومنها أنه ينبغي أن يكون التوسل باسم موافق للمسؤول أو للحاجة، يكون التوسل باسم موافق للحاجة. منين نأخذه؟ إنك أنت التواب الرحيم. نعم.
3: إذا سأل السؤال عن
2: ولكن يعني أطلقه باسم الأسماء الله لا يعطي. لا، فهمنا الآن أنه ينبغي أن يكون التوسل باسم موافق للحاجة، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. طيب، إذن منها أنه لا ينبغي أن يختم الدعاء باسم غير مناسب للحاجة، لو قال: اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب، مناسب؟ ما يناسب، هذا لا يناسب. تسأل المغفرة وتوصل الله بشدة عقابه. نعم. ولهذا يقال إن أعرابيا سمع قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. لو الله غفور رحيم لا عارف يقطع ويغفر، أين؟ فقال له: أعد الآية. أعاد الآية على هذا الوجه: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال نفسك، فأعاد الثالثة على الوجه الصواب، فقال: نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال الآن، فإن الله تعالى عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. هنا ولهذا قال الله تعالى في الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وش معنى هذا؟ وش معنى إن ختموا بأن الله غفور رحيم؟ فاعلموا أن الله غفور رحيم.
4: إلا الذين تابوا.
2: وش معنى ختم يا أخوان؟ معناه نعم أنه يرفع عنهم العقوبة، معناه أن ترفع عنهم العقوبة، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ما قال فاتركوهم، قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي رفع العقوبة عنه، مفهوم؟ طيب، نعم.
3: فرق بين الفائدة التي
2: تحدثنا،
3: قول ينبغي التوسل أن يكون باسم يوافق الحاجة،
2: نعم.
3: وقول لا ينبغي أن يكون الدعاء بما لا يوافق الحاجة،
2: إيه؟ لا هذا ينبغي، هذا مطلوب، وده هذا يعني هذا غير محمول.
3: كلها لا ينبغي يعني هذه
2: واحد ينبغي واحد لا ينبغي. الذي ينبغي أن يكون باسم موافق للحاجة، والذي لا ينبغي
3: باسم لا يوافق.
2: إيه يعني معناه لو قال قائل هل إذا ختمت باسم لا يوافق الحاجة له يعني فيه دم؟ من نفهم فيه دم إلا من الفائدة الثانية عشر. قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هذه الآية ما كملناها. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ينمي أخلاقهم. والتزكية التنمية والتطهير، ينمي أخلاقهم ويطهرها من كل رذيلة. وهكذا كانت شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، تنمية للأخلاق الفاضلة وتطهير من كل رذيلة. فهو يأمر بالبر ويأمر بالمعروف ويأمر بالإحسان ويأمر بالصلة ويأمر بالصدق ويأمر بكل خير، كل ما فيه خير للإنسان في دينه ودنياه فإن الإسلام يأمر به، وهذه تزكية. وينهى عن ضد ذلك، ينهى عن الإثم وعن القطيعة وعن العدوان وعن العقوق وعن الكذب وعن الغش وغير ذلك من مساوئ الأخلاق. هذه تزكية. تدرون الناس قبل الإسلام كيف حالهم؟ نعم، حالهم بالنسبة للعبادة لا تسأل، شرك كفر، بالنسبة للأحوال الاجتماعية لا تسأل أيضا من حالهم، القوي يأكل الضعيف ويأكل والغني يأكل الفقير، يأكلون ربع أضعاف مضاعفة، يغير بعضهم على بعض، يتعايرون بالأنساب، يدعون بدعوة الجاهلية إلى آخر. جاء الإسلام هدم كل هذا، هدم كل هذا. ومن تدبر التاريخ قبل بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد قبل بعثه وبعده علم الفرق العظيم بين حال الناس قبل البعثة وحالهم بعدها، وظهر له معنى قوله تعالى ويزكيه إنك أنت العزيز الحكيم. نقول فيها هنا ما قلنا في إعراب إنك أنت التواب الرحيم، ونجعل أنت ضمير فصل ومحله
4: لا محل
2: له من إعراب، ضمير فصل لا محل له من إعراب. والتواب والعزيز خبر إن، والحكيم خبر ثان، خبر ثاني. نعم، إنك كاف اسم إنك، كاف اسم إنك. العزيز خبرها والحكيم خبر آخر. وقد سبق العزيز الحكيم أظن، ها؟ العزيز معناه ذو العزة، والعزة بمعنى القوة والغلبة، القوة والغلبة، فهو سبحانه وتعالى ذو قوة وذو غلبة، لا يغلبه شيء ولا يعجزه شيء. والحكيم تقدم أنها مشتقة من الحكم والحكمة، منهما جميعا، من الحكم والحكمة. وقلنا إن الحكم نوعان، كوني وشرعي، وأن الحكمة أيضا نوعان، حالية وغائية. وإلا هذا راحنا أمس، ما راحنا أمس؟ طيب الحكم نوعان، شرعي وكوني. مثال الشرعي، لا ما فيها حكم قرض، من يعرف؟ صالح؟ لا بس مادة حكمة، مادة حكمة أدل عليها الحكيم، والأحكام الشرعية نقول الواجب والمستحب والمكروه والمحرم والمباح.
5: قوله تعالى في آية المحنة،
2: نعم،
5: قوله لا
2: صح. نعم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وكذلك قوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب الحكم الكوني هذا الشرع الكتابي، الحكم الكوني مثاله لا هذا الأمر الكون، نريد الحكم الكون. لا سلام، قوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي بعد أو يحكم الله لي حكما، هذا كونيا، لأن الحكم الشرعي ما منع من الأرض أن يرجع. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. أنتم طيب، الفرق بين الحكم الكوني والشرعي، الحكم الكوني لا بد من إيش؟ من وقوع، والحكم الشرعي قد ينفذ وقد لا ينفذ، قد يمتثل المؤمن الإنسان ويقوم بالحكم وقد لا يمتثل. أيضا الحكم الشرعي يكون إثبات من قبل الشرع، يكون إقراره فيما يحبه الله، والكوني فيما يحبه وما لا يحبه. طيب، هذا بالنسبة للحكم للحكيم باعتباره مشتقا من، طيب، وباعتباره مشتقا من الحكمة، قلنا أن الحكمة حالية وغائية. الحالية وجود الشيء على صورته المعينة، هذه حكمة، كون الإنسان معتدل القامة ورأسه على هذه الصفة ويداه وكذلك رجلاه وما فيه من خلق الله، هذه حكمة حالية. نعم، يكون مثلا الصلاة في هذه الصفة، قيام ركوع سجود ومعش وقعود، والزكاة على هذه المقادير وعلى هذه الأوقات، هذا أيضا حكمة إيش؟ حالية. وكون هذه الأمور لغاية حميدة، وجدت لغاية حميدة، هذه حكمة غائية. فإن الله تعالى ما أوجد الأشياء كوناً أو شرعاً إلا لغاية حميدة. نعم، إنك أنت العزيز الحكيم. طيب، مناسبة العزة والحكمة هنا في بعث الرسول ظاهرة جدا، لأن ما يجيب الرسول كله حكمة وفيه العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم، وللمؤمنين ولا وللعرب؟ وللمؤمنين، عربا كانوا أو عجما، من كان مؤمنا بالله عز وجل قائما بأمر الله فإن له العزة، ومن لم يكن كذلك فإن الله لم يكن له العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولهذا يجب علينا أن نكون دائما هنا رابطة بيننا هي رابطة الإيمان فقط، رابطة الإيمان فقط، لأنه ما يمكن أن تكون هناك عزة واجتماع الخير إلا بهذه الرابطة وحدها. نعم، إلا فيه حكمة باعثة، فيه حكمة باعثة، ولكنها مقترنة بالحكمة الغائية، لأنه من أجل كذا شرع كذا أو وقع كذا. قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من اسم استفهام؟ ومن يرغب، من يرغب، خبرية، من يرغب، من عندنا أولى وثاني، من يرغب، من اسم استفهام، اسم استفهام يراد به النفي لقوله إلا من سفه نفسه، قوله إلا من سفه نفسه، فمن هنا اسم استفهام وهو مبتدأ، وجملة يرغب خبره، جملة يرغب يعني في المضارع خبره، ولا نقول هنا من شرطية. نعم، لو كانت الآية ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه صار الشرطية، لكن هذه أبلغ، من يرغب يعني لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم. وقوله يرغب عن ملة يقال راغب في كذا ورغب عن، والفرق
6: عدل عنه،
2: راغب فيه أي طلبه، ورغب عنه تركه واجتنبه، تركه واجتنبه. هنا من يرغب عن ملة إبراهيم يعني يتركها ولا يطلبها؟ يتركها. وقوله ملة إبراهيم، الملة بمعنى الدين، أي دين إبراهيم. ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أنه كان حنيفا مسلما لله ولم يكن من المشركين. نعم، وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو الأنبياء وأشرفهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله الله إماما، إن إبراهيم كان أمة قانتا، وجعل ملته هي الملة الحنيفية القويمة. إذا كان كذلك، هل أحد يرغب عن الملة الحنيفية القويمة؟ نعم، يرغب عنها من سفه نفسه، ولهذا قال إلا من سفه نفسه. إلا من سفه، سفه نفسه قيل معناها جهل نفسه، أي جهل ما يجب له فضيعها، وقيل سفهها
0: أوقعها في السفه، سفه نفسه أوقعها في السفه. والسفه ضده الرشد، ضده الرشد. والأول المعنى الأول السفه ضده العلم، ضده العلم. ولنا أن نقول إن من حكمة التعبير بما يحتمل وجهين فيها نكتة عظيمة، وهي أن تكون سفيها صالحة للأمرين، جاهل وكذلك سفيها أوقعها في السفة، فهو في الحقيقة جاهل إن لم يتعمد المخالفة، وسفيه إن تعمد المخالفة. فالإنسان اللي يرغب عن ملة إبراهيم أوقع نفسه في السفة ولم يتصرف تصرفا رشيدا، ثم إن كان عن علم فهو سفيه. ولقد اصطفيناه في الدنيا، لقد اصطفيناه، الجملة هنا مؤكدة بمؤكدات ثلاثة، وهي القسم المقدر واللام وقد، لأن اللام هنا موطئة للقسم والتقدير. والله لقد، والله لقد، واصطفيناه افتعال من الصفوة، يعني مشتقة من هذه، أصل المادة هذه من صفاء يصفو. فمعنى اصطفيناه أي اخترناه حتى كان صفوة من الخلق، حتى كان صفوة من الخلق. اصطفاه الله تعالى في الدنيا على كل الأنبياء ما عدا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله في الدنيا، اصطفيناه في الدنيا أي جعلناه صفيا من الخلق، واتخذه الله تعالى خليلا. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إنه، هذه إن وصفه، وفي الآخرة لا، من الصالحين خبر، لكن في الآخرة في موضع نصب على الحال. وإنه في حال كونه في الآخرة من الصالحين. في الدنيا اصطفاه الله واختار، في الآخرة يكون من الصالحين، من الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم لنفسه ولخلقه. وهذه الجملة مؤكدة بمؤكدين، إن لا واللام، إن واللام فقط، إن واللام. وهنا ذكر الله تعالى الاصطفاء في الدنيا والصلاح في الآخرة، هل هناك نكتة لتغاير الحالين أو لا؟ يبدو لي والله أعلم أن هناك نكتة، وهو يقين فيه هناك نكتة، لكن بس ما نعرف هل نعرفها أو لا. ولا لا شك أن التعبيرين مختلفان، لكن لماذا نلتمس؟ الدنيا دار شهوات وابتلاء، فلا يصبر عن هذه الشهوات ولا على هذا الابتلاء إلا واحد دون الآخر، أليس كذلك؟ فإذا أخلص الإنسان نفسه لله صار صفوة من عباد الله، أليس كذلك؟ الآخرة ليست كهذا، الآخرة حتى الكفار يؤمنون حتى الكفار يؤمنون. نعم، ولكن الفرق بين من يكون من الصالح ومن غير الصالح، لأنهم يعني هم إذا عرضوا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. أولم تأتيكم رسلكم البينات؟ قالوا بلى. قالوا يا ولنا من بعث مرقدنا، ها؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. نعم، وهكذا تدل على أنهم يؤمنون لكنهم ليسوا من الصالحين، ليسوا من الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، هذه أيضا يعني تابعة للثناء على إبراهيم. شوف لما عظم بيت الله كيف أن الله سبحانه وتعالى شكور حليم، أثنى عليه هذا الثناء العظيم وجعله إماما وبين استثناءه في الدنيا وأنه في الآخرة من الصالحين. أيضا هذه الحال من الثناء عليه، إذ قال له ربه أسلم، هذه يحتمل أن تكون متعلقة بقوله ولقد اصطفيناه، ولقد اصطفيناه إذ قال له ربه، ويحتمل أن تكون متعلقة بمحذوف تقديره اذكر إذ قال له ربه، فيكون أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم أن ينوه في هذه الحال التي كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم عليه، إذ قال له ربه أسلم. قال سمعا وطاعة.
7: نعم.
0: ما تأنى، ما تأنى ولا تأبى، قال أسلم لرب العالمين. إسلام يتضمن التوحيد، توحيد العبادة لرب العالمين، يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. أسلمت لرب العالمين، فأسلم إسلاما كاملا بدون تردد. وما أكثر الذين قال لهم ربهم أسلموا ولكن لم يسلموا، 999 من بني آدم قيل لهم أسلموا ولم يسلموا، لأنهم كلهم من أهل النار. 999 بالألف من بني آدم كلهم في النار وواحد منهم في الجنة، لكن هذا قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وهذه صفة حميدة جدا استحق أن ننوه بها عنه، وهي عامة لأصل الإسلام ولفرائع الإسلام، حتى الفروع أسلم فيه. رأى في المنام أنه يذبح ابنه فنفذ. نفذ، قال الله له وناديناه أي إبراهيم، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فنفذ مع أنه ابنه وحيد ما له غيره، أتاه على كبر وبلغ معه السعي، يعني بلغ أن يمشي معه، وهذا وقت تعلق الإنسان بابنه، لأن الطفل الصغير قد لا تتعلق به النفوس، والكبير قد انعزل وزالت الرغبة فيه، لكن اللي بهذا المستوى هذا هو غاية ما يكون من تعلق القلب به. فرأى في المنام أنه يذبحه فنفذ، إلا أنه أراد أن يختبر ابنه، حيث قال إني أرى في المنام أن أذبحك وانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وذكر الله القصة. نعم،
7: قولهم صغيرا في الدنيا ما ذكر الرسول ولا ألم بيكم،
0: إلا أن السياق في إبراهيم ذكروا أنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، لكن هنا السياق في الثناء على إبراهيم. نعم يا
2: نعم نعم، لأن الرب لا بد أن يكون كاملا، الرب لربوبية عامة العالمين كلها لا بد أن يكون كاملا، وإلا ما صح أن يكون رب العالمين.
8: شيخ وش وجه يعني الله سبحانه وتعالى وحي الرسول أن يتبع ملة إبراهيم بالحديث من خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟
2: نعم أحسن. نعم، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام متضمن لهدي إبراهيم وزيادة، لأن هدي إبراهيم هو الإخلاص والتوحيد عموما، لكن فرائع الإسلام تختلف، لأن الله تعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. في الأصل في التوحيد والإخلاص ملة إبراهيم هي الملة المقتدى بها، لكن فروع الإسلام كملت بالشريعة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، فلهذا كان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها، وفي قراءة وأوصى بها.
5: ما هو قول وحي
2: الإسلام؟ الأصل الذي قال هو قول الوحي كلمه. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فيها قراءة أوصى بها. أما إبراهيم في الموضع الأول والثاني ففيها القراءة التي ذكرناها لكم قبل، وهي إبراهام. ووصى بها إبراهام، وتقول إبراهيم إبراهيم، لا مو في كل القرآن، لكن في السورة هذه في أكثر القرآن، في بعض المواضع قليلة ما فيها إبراهام، وهو ونقص حرفا، زاد حرفا ونقص حرفا. شو اللي نقص؟ لا تضعيف، تضعيف. ها هنا تضعيف. ووصى بها وأوصى بها، نعم إبراهيم. وهذه الحقيقة ما تنطبق على الشروط الثلاثة في القراءة. ها؟ وش الشروط الثلاثة في القراءة؟ رحم لنا عليكم في بيتين شروط القراءة. ها؟
3: كل ما وصف وجه نحوي،
2: نعم،
3: وكان الرسل
2: احتمالا يحوي، نعم،
3: وصح
2: نقلا
3: فهو القرآن
2: فهذه ثلاثة ثلاثة أركان. هذه الآن وكان وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح نقلا فهو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. طيب الآن وصى بها وأوصى بها، يحوي ما يحوي. إذن الشروط الأركان لذكر بناء على الأغلب، وقد مر علينا السقوط حرف عطف حرف له معنى، مهم مثل هذا، هذا حرف ما له معنى، الهمزة والتضعيف ما له معنى، لكن ورد مر علينا فيما سبق سقوط حرف معنوي. وش هي؟
5: قالوا وقال.
2: وين هي؟
5: قالوا
2: اتخذ الله ولدا. صح. القراءه قالوا اتخذ الله، والله واسع عليم، قالوا اتخذ الله، واسع عليم وقالوا اتخذ الله. وقالوا اتخذ الله، نعم. ووصى بها، بها بها الضمير يعود على هذه الكلمة العظيمة، وهي أسلمت لرب العالمين. ويجوز أن يكون الضمير يعود على الملة، وصى بهذه الملة، نعم، ولكن أول معنى واحد، لأن ملة إبراهيم هي إذ قال الرب وأسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه رحمك الله. والتوصية العهد المؤكد في الأمر الهام، هذه التوصية العهد المؤكد في الأمر الهام. قول لا يا أخواني.
9: نعم.
2: وش التوصية؟
9: العهد توصية العهد الأمر الهام،
2: العهد المؤكد في الأمر الهام. طيب، وقوله إبراهيم بني، بني وش محل من الأعراب؟ مفعول وصف. ولهذا نصبت بالياء لأنها لا من أسماكم
10: ملحق،
2: ملحق بجمع المذكر السالم. نعم. قال ويعقوب، ويعقوب معطوفة على إبراهيم، يعني وكذلك وصى بها يعقوب بنيه. نعم. ما ذكر إسحاق لأن إسحاق موصى، من موصيه؟ إبراهيم. ثم عاد يعقوب اللي هو حفيد إبراهيم ابن ابنه وصى بها بنيه، يعني وكذلك وصى بها يعقوب. وسمي يعقوبا لأنه عقب إسحاق، هذا إذا قلنا أنه مشتق. أما إذا قلنا أنه اسم جامد فإنه لا حاجة إلى أن نعلل هذا التعليل، نقول يعقوب اسم جامد وله مشتق. وقول يعقوب، من أشهر أولاد يعقوب؟
9: يوسف.
2: نعم. يعقوب قال يا بني، يا بني ولا يا بني؟
9: يا بني.
2: يا بني، وش الفرق بين يا بني يا بني؟ بني جمع، بني واحد مصغر، ها واحد مصغر. طيب يا بني جمع، أين النون التي هي عبارة عن تنوين اسم مفرد؟ وين؟
10: لأنها
2: نادى. وين كانت؟ تقول يا بنون، نادي تقول يا بنون. حذفت النون للإضافة، حذفت النون للإضافة. تقول هؤلاء مسلمو مكة، نعم، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مشركي مكة. فهمتم؟ فالنون تحذف بالإضافة مثل ما إن التنوين يحذف بالإضافة. تقول اشتريت كتابا، وتقول اشتريت كتاب النحو، كتابة بدون تنوين إلى المتكلم. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، شف قال يا بني لأجل الترقيق والقبول، قبول الدعوة، هذا من باب الرقة لأجل أن يقبل الدعوة. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اصطفاه اختاره، ولكم لأجلكم، اصطفى لكم لأجلكم الدين. ما هو الدين؟ الدين هو العبادة والعمل، ويطلق على الجزاء. ففي قوله تعالى مالك يوم الدين، ما المراد بالدين؟ الجزاء. وفي قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، العبادة. فالدين يطلق على هذا وهذا، على العمل والجزاء عليه. ومنه قولهم كما تدين تدان، يعني كما تعمل تجازى.
0: جار ومجرور متعلق بالصفة. نعم ها
3: محل
0: نصف قولي لا اللام للتعريف بس
3: ما
0: يصير مفعول لياتي لا لكم الدين فلا تموتن ألف للتفريع أي فعلى هذا الاختيار تمسكوا بهذا الدين ولا تموتن لا هذه ناهية ناهية والمعروف أن لا الناهية تجزم الفعل وهنا تموتن وش آخر الفعل أتى يعني متوكين منه الفعل أتى ما جزم ما جزم هذا من أفعال الخمس فهو مجزوم بحذف النون فلا تموتن والنون هنا اللي فيها للتوكيد وأصل تموتونن تموتونن حذفت النون للجزم وصارت فلا تموتن ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين الواو اللي هي الضمير لالتقاء الساكنين لأن النون المشددة أولها ساكن والواو ساكنة فتحذف الواو قال ابن مالك إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه واستحق قال الله تعالى في بقية دعاء إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته في هذا من فوائد الآية ضرورة الناس إلى بعث الرسل ولذلك دعا إبراهيم وإسماعيل دعوا الله سبحانه وتعالى أن يبعث فيهم الرسول ومن فوائدها أيضا أن كون الرسول منهم أقرب إلى قبول دعوته لأنهم يعرفونه كما قال الله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى تأمل قوله ما ضل صاحبكم حيث أضافه إليهم يعني صاحبكم الذي تعرفونه وتعرفون رجاحة عقله وتعرفون أمانته ما ضل وما غوى هذه الفائدة تؤخذ منين من قوله منهم ومن فوائد الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الله تعالى فيه من الخير أنه يتلو الآيات ويعلم الكتاب ويعلم الحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ونعم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ومنها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن ذكر آيات الله الكونية والشرعية وتتضمن تعليم الكتاب تلاوة ومعنى وتتضمن أيضا الحكمة وهي معرفة أسرار الشريعة وتتضمن تزكية الخلق بقوله ويزكيه من فوائدها إذن أن هذه الشريعة كاملة لتضمن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المعاني الجليلة مما يدل على كمال شريعته ومنها إثبات العزة والحكمة لله في قوله إنك أنت العزيز الحكيم ومنها إثبات هذين الاسمين لله الاسمين العزيز والحكيم وقد سبق لنا معنى العزة ومعنى حكمة التفسير. ثم قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الرشد اتباع ملة إبراهيم بقوله إلا من سفه نفسه. ومن فوائدها أيضا أن مخالفة هذه الملة سفه، مهما كان الإنسان حليما في قومه فإنه يعتبر سفيها إذا لم يلتزم بشريعة الله. ومنها فضيلة إبراهيم حيث اصطفاه الله تعالى واختاره على العالمين بقوله ولقد اصطفيناه في الدنيا. ومنها إثبات الآخرة بقوله في الآخرة. ومنها أن الصلاح وصف للأنبياء ومن دونه، فيوصف النبي بأنه صالح ويوصف متبع الرسول بأنه صالح. ولهذا كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحيون الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بقولهم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فوصفوه بالصلاح. ما يقصد التغاير؟ تغاير الصفات يمكن تجتمع الصفات في واحد، التغاير في الصفات مو تغاير في الأشخاص. ومنها أيضا من فوائد الآية أن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل الملل، وهي التوحيد الحنيفية السمح، لأنه قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ومنها أن هؤلاء المخالفين للرسل سفها كما وصفهم الله بقوله صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهم وإن كانوا أذكياء وعندهم علم بالصناعة والسياسة فإنهم في الحقيقة سفها، لأن العاقل هو الذي يتبع ما جاءت به الرسل فقط. قال الله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
10: تخصيص نوح لاتباع إبراهيم قبل
0: الأنبياء نفسه اتباعه، تخصيص لأنه عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء بالنسبة لبني إسرائيل وللعرب، إذ أن جميع الأنبياء من بعده كانوا من ذريته، كانوا من ذرية إبراهيم، لذلك خص بها. ولهذا يقول يقال إن الخلق لهم آباء ثلاثة: آدم ونوح وإبراهيم، إلا أن إبراهيم كان أبا للعرب والإسرائيليين فقط.
3: في وجه يعني بحضوره.
0: نعم.
3: ما يخرج هذا من العموم يعني خارج العموم الحديث.
0: أي الحديث؟
3: حديث إياكم والتمادح فإنه الذب والنهي عن التمادح.
0: هذا سؤال ليس لهذا الدرس.
3: لا مو بالذات من أي ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
0: على كل حال الرسول إنما نهى عن المدح إذا كان يخشى منه، ولهذا قال: ويحك قطعت عنق صاحب، وقال: إذا رأيتم المدحين فاحثوا وجوههم التراب. أما إذا لم يخشى منه فلا بأس. فهذا كعب بن زهير مدح النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بين السعاد مدحا عظيما، والرسول يسمع. وكذلك حسان بن ثابت وغيره من الشعراء كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أهل لذلك ولأنه لا يخشى منه.
3: وإذا دعا واحد من الناس يقول أنا

0: تعليم الكتاب في فرق تعليم القراءه.
1: هنا فرق التعليم يشمل التعليم اللفظ والمعنى والتلاوه وان لم يعلمه بالمعنى او يدرس تدريس، لان التعليم خاص. الان عندما اقرا انا قران اتلو عليه وليس هذا تعليم، لكن عندما اهجيك على حرف حرف وكلمه كلمه هذا التعليم.
0: وكتابه يعني هو مراد الايات
1: الاولى. نعم
0: يشعر الايات.
1: لا انا مراد بالكتاب القران
0: والايات
1: الاولى ما تصب الايات الداله على الله. قال اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. هذه الآية يستفاد منها فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث لم يتوانى ولم يستكبر. لم يستكبر لأنه قال أسلم، لم يتوانى لأنه قال إذ قال قال، فكان هذا معقبا لقوله إذ قال له ربه أسلم. قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ومنها إثبات ربوبية الله تعالى العامة لكل أحد لقوله لرب العالمين، ومنها الإشارة إلى أن الخلق من آيات الله لأنهم سموا عالمين حيث إنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى. ومنها المناسبة بين قوله أسلمت ورب، كأن هذا علة لقوله أسلمت، فإن الرب هو الذي يستحق أن يسلم له، الرب الخالق. ولهذا أنكر الله سبحانه وتعالى عبادة الأصنام وبين علة ذلك بأنهم لا يخلقون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فتبين بهذا مناسبة ذكر الإسلام مقرونا بالربوبية. ثم قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من هذه الآية يستفاد أولا أهمية هذه الوصية، لأنه اعتنى بها من؟ إبراهيم ويعقوب. فإبراهيم أبو العرب والإسرائيليين ويعقوب أبو الإسرائيليين، فهذان الرسولان الكريمان اعتنيا بها حيث جعلها مما يوصى به. ومنها أنه ينبغي العناية بهذه الوصية اقتداء بمن؟ بإبراهيم ويعقوب. ومنها أن الله سبحانه وتعالى اختار لعباده من الدين ما هو أقوم بمصالحهم بقوله اصطفى لكم أي اختار، فلولا أنه أقوم ما يكون بمصالح العباد ما اختاره الله تعالى لعباده. ومنها أنه ينبغي التلطف بالخطاب، من يا بني، فإن نداءهم بالبنوة يقتضي قبول ما يلقى إليه. ومنها أيضا أنه يجب على المرء أن يعاهد نفسه دائما حتى لا يأتيه الموت وهو غافل بقوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومنها أن العمل

0: بالخواتيم بقوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما يكفي أن الإنسان يسلم في أول حياته أو في وسط حياته، لا بد أن يستمر إلى أن يموت، إلى أن يلقى الله تعالى وهو على الإسلام.
1: قال يا بني هذا قال يعقوب ولا
0: كلهم يقول كله الوصية من الاثنين.
1: قال إبراهيم
0: إبراهيم قال لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويعقوب كذلك قال. نبدأ بالدرس الجديد الآن. أولا
2: وصى بنا الضمير يعود على أي شيء؟
0: قيل أنه يعود على الملة، وقيل يعود على قوله أسلم،
2: على هذا الكلام،
0: على قوله أسلمت لرب العالمين، على قوله أسلمت لرب العالمين.
2: ويوصيه بأن قوله أسلم
0: لرب العالمين. نعم، يقول بألسنتهم وقلوبهم. قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. أم هنا متصلة ولا منفصلة؟ أقول منقطعة. متصلة. المتصلة هي التي تأتي بين ذكر بين شيئين متعادلين، ومرت علينا في البلاغة. وهنا لم تأتي بين شيئين متعادلين، فهي إذن منقطعة. والمنقطعة يقول المعربون إنها بمعنى بل والهمزة، بل وهمزة الاستفهام، الهمزة يعني همزة الاستفهام. فمعنى أم كنتم بل أكنتم شهداء. نعم. وقوله كنتم، الضمير يعود على اليهود، على اليهود الذين ادعوا أنهم على الحق وأن هذه وصية أبيهم يعقوب، التزموا ما هم عليه. ويحتمل أن يكون عائدا على جميع المخاطبين، ويكون المقصود بذلك الإعلام بما حصل من يعقوب حين حضره الموت، وهذا الاحتمال أولى، لأنه ما في هنا دليل على أنه يعود على اليهود، بل الآية كلها في عامة، وهي أيضا منقطعة عن اليهود من آيات سابقة كثيرة. فالمعنى تقرير ما وصى به يعقوب حين موته. وقوله شهداء جمع شهيد أو شاهد، بمعنى حاضر، بمعنى حاضر. وقوله إذ حضر، إذ هذه ضرب مبني على السكون في محل نصب، أي وقت حضور يعقوب الموت. وقول حضر يعقوب الموت، نبي نسأل غانم ليش إنه منصوب وهي بعد الفعل، وراه منصوب بعد الفعل، تقول حضر يعقوب ولا حضر يعقوب؟
1: حضر يعقوب
0: إيواه منصوب بعد الفعل. لو تقول مثلا حضر عبد الله
1: مفعول به،
0: مفعول به وانفع السؤال الغانم
1: فعل الموت.
0: جيد ما شاء الله. أين؟ أي يعقوب منصوبة لأنها مفعول مقدم، والموت فاعل مؤخر. فهمتم؟ لأن الحاضر الموت والمحظور يعقوب، فهو إذن مفعول به مقدم. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال، هذه إذ توكيد بدل من الأولى، بدل من إذ الأولى، يعني إذ حضر إذ قال، يعني أم كنتم أيضا شهداء إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. بنو يعقوب من إسحاق يوسف وإخوته 11 رجلا، حضره الموت ف كان أولاده حاضرين أو أحضرهم، فقال لهم ما تعبدون من بعدي؟ قوله من بعدي أي من بعد زمني، وليس من بعد ذاتي، لأنهم هم يعبدونه، هم يعبدون الله. فالمراد من بعدي أي من بعد موتي، أي من بعد الزمن الذي أنا حاضر فيه معكم، فأنتم الآن تعبدون الله، فماذا تعبدون من بعدي؟ أنتم. وليس المعنى ماذا تعبدون من بعدي أي أني أنا معبودكم الآن، فمن الذي تعبدونه من بعدي؟ هذا ليس المراد قطعا. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، نعبد إلهك، بدأوا به لأنهم يخاطبونه، وإله آبائك جمع أب، فمن هم؟ إبراهيم، وهو بالنسبة إليه جد أولى، وإسماعيل وهو بالنسبة إليه عم، وإسحاق وهو بالنسبة إليه أب مباشر. أما إطلاق الأبوة على إبراهيم وعلى إسحاق فالأمر فيها ظاهر أولى، لأن إسحاق أبوه وإبراهيم جده، والجد أب، الجد أب. بل قال الله لهذه الأمة وهي بينها وبين إبراهيم عالم، قال ملة أبيكم إبراهيم. لكن الإشكال في كون إسماعيل أبا له مع أنه عمه، فيقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ والصنو الغصن أو الغصنان أصلهما واحد، أصلهما واحد، فذكر مع الآباء لأنه صنو الأب، لأن العم صنو الأبي. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الخالق بمنزلة الأم، كذلك نقول العم بمنزلة الأب. مفهوم يا جماعة؟ طيب. وقيل إن هذا من باب التغليب، وأن الأب ما يطلق حقيقة على العم إلا مقرونا بغيره، بالأب الحقيقي. نعم. وعلى هذا إذا كنت مثلا ما في أشكال أطلاقا، لأن التغليب سائغ في اللغة العربية، فيقال القمران والمراد بهما الشمس والقمر، ويقال العمران وهما أبو بكر وعمر. وقول ملة أبيكم إبراهيم هو واسم، قالوا نعبد إله وإله آبائك إبراهيم، وش عراب إبراهيم؟ بدل من آبائك. وفيها قراءة إبراهام، هي قراءة إبراهام. إلها واحدا، إلها هذه حال يسمونها حال موطئة، ولكنها بناء على أنها إله غير مشتق، والصحيح أنه مشتق وأنه بمعنى مألوه، وعليه فتكون حالا مؤسسة حقيقية موطئة، لأن الحالة الموطئة التي تكون تمهيدا لمشتق، مثل قرآنا عربيا، فإن قرآنا من مشتقة، والحال كما تقدم لنا أن تكون مشتقة. هذه قال بعضهم إنها كذلك، وهو مبين على أن الله والإله غير مشتق، والصحيح أنه مشتق، وعلى هذا فيكون إلها منصوب على الحال، واحدا حال أخرى مكررة، إلها واحدا نعبده إلها واحدا.
1: وعلى كونها
0: وفي هذا دليل على أن العبادة والألوهية معناهما واحد، لكن العبادة باعتبار العابد والألوهية باعتبار الإله. ولهذا يقول أهل العلم يسمون التوحيد توحيد العبادة، وبعضهم يقول توحيد الألوهية. نعم.
1: وعلى كونها حالة موفاة.
0: نعم.
1: يكون رب واحدة
0: حال على كلها. لا ما تكون بدلاً. يعني ما البدل معناه أنك إذا حذفت المبدل منه استقام الكلام، وهذا ما يستقيم الكلام.
2: طيب
0: فائدة
2: من حالها؟ أيه؟ يعني واحد مفهوم من قول إله.
0: لا، إلها نكرة، والنكرة تفيد الإطلاق ولا تمنع الاشتراك. فلو قلت لك مثلا أكرم رجلا، هل معناه ولا تكرم غيره؟
2: لا
0: ما تفيد. لا ما تفيد. لو قالوا ما نعبد إلا إلها فربما، لكنها ما تدل على الوحدانية إلا إذا قالوا واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون. نحن مبتدأ ومسلمون خبره، وله جار ومجرور متعلقة بمسلمون ومسلمون، قدمت عليها لإفادة الحصر من حيث المعنى ولمراعاة فواصل الآيات من حيث اللفظ. من حيث اللفظ ونحن له، أي لهذا الإله الواحد سبحانه وتعالى، مسلمون. والإسلام بمعنى الانقياد والإخلاص. يقول أسلمت وجهي لله، أي جعلته خالصا لله، فيطلق على الانقياد وهو الاستسلام الظاهر والباطن. أي الاستمرار والدوام بخلاف الجملة الفعلية، فهي تفيد الدوام والاستمرار. ثم قال الله تعالى تلك أمة قد خلت. تلك الضمير يعود على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن سبق. وكان اليهود يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء، فبين الله تعالى أن هذه أمة، والأمة هنا بمعنى الطائفة، وتطلق في القرآن على عدة معاني. المعنى الأول الطائفة كما هنا، والمعنى الثاني عيسى،
2: ويكون على دين واحد.
0: إيه؟ لا، هذه متابعة للطائفة. الطائفة على دين واحد هي الأمة. حقبة من الزمن مثل وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد حقبة من الزمن. ثالث
2: الإمام وقل
0: مثل
2: قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة،
0: لقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة. نعم. بعد هنا بمعنى إيمان، إن إبراهيم كان أمة
2: وقدوة.
0: يفهمنا
2: إن أبانا على
0: لا
2: طريق
0: أي الطريقة والملة. إن وجدنا أبانا على أمة، أي على طريقة، ومنها نتبعه. فصارت الأمة في القرآن الكريم لها أربعة معاني. تلك أمة قد خلت، مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فلا تنالون مما كسبوا شيئا ولا ينالون مما كسبتم شيئا. وما أحسن هذه الآية أن تكون في كل مقام يشبه هذا. فمثلا إذا قال ناس الصحابة جرى من بعضهم كذا وكذا، فلك أن تقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، مثل ما يذكر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه سئل عما جرى بين الصحابة فقال لهم هذه دماء طهر الله سيوفنا منها فنحن نطهر ألسنتنا منها. رحمه الله، هذه كلمة عظيمة. فعلى هذا النزاع في من سبق لا محل له، انتهى، لهم ما كسبوا ولنا ما كسبوا. ولكن النزاع في الأمر الحاضر هذا هو الذي يجب أن يبين فيه الحق وأن يبطل فيه الباطل. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يا ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنتم ما هم مسؤولين، تسألون عما إيش؟ عما كنتم تعملون، أما عما كانوا يعملون فلا، فإنكم لا تسألون لأن حسابهم على الله عز وجل، ولا تسألون عنه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وفي لفظ فتؤذوا الأحياء. وقالوا
3: ما في فراء ولا يسمي،
0: نعم
3: ولا
0: يسمي، عندي ولا تسمون، ما ذكر ما في فراء،
3: لا ما
0: يسأل، ما ولا يسألون ما كان يعمل، ما يسأل سيف، ما يسأل ما كان يعمل، من يسأله إلا ما سأله، نعم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هود جمع هائد كما مر عليه في البخاري، مثل عود جمع هائد. هودا يعني من اليهود، من اللي يقول كونوا هودا؟
3: اليهود.
0: أو نصارى يقوله النصارى. تهتدوا، نعم تهتدوا، لم يقل تهتدون مع أنه فعل مضارع يرفع بثبوت النون. فلماذا حذفت النون؟ لأنها جواب الأمر، جواب الأمر. وقد سبق لنا أظن البارحة أو قبل، هل إن جواب الأمر مجزوم به أو مجزوم بشرط محذوف؟ على قولين لأهل النحو، والصحيح أنه مجزوم به، يعني ما يحتاج إلى تقديم. الذين يقولون هذا اليهود والنصارى يخاطبون من؟ يخاطبون المسلمين، يقولون كان تريدون الهداية فكونوا هودا أو نصارى، مثل أهل البدع في هذه الأمة. يعني أهل الأديان بالنسبة للأمة عامة يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أهل البدع بالنسبة لأهل السنة والجماعة يقولون كونوا كذا وكذا تهتدوا. الأشاعرة يقولون كونوا أشاعرة تهتدوا، والمعتزلة يقولون كونوا معتزلة تهتدوا، والقاديين يقولون كونوا قاديانية تهتدوا، والتيجانية يقولون كونوا تيجانية تهتدوا، والصوفية يقولون كونوا صوفية تهتدوا، وعلى هذا فقط. نعم، وكل يدعي وصلا لليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. كل يقول الحق معي، ولكن إن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. ولهذا قال الله تعالى قل في جواب من يدعونكم إلى اليهودية من اليهود أو النصرانية من النصارى، قل بل ملة. بل هنا للإضراب الإبطالي أو الانتقالي؟ الإبطالي، لأنها تبطل ما سبق، يعني بل لا نتبعه ولا نكون هودا ولا نصارى، بل ملة إبراهيم. وبهذا التقدير الذي ذكرت لكم يتبين لنا على أي وجه نصب ملة. مفعول لفعل محذوف تقديره بل نتبع ملة إبراهيم. والملة بمعنى الدين كما سبق، وملة إبراهيم هي التوحيد، يعني نتبع توحيد الله عز وجل والإسلام له، لأن إبراهيم قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذه الملة. بل ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا إعرابها حال من إبراهيم، وهذا من الغرائب أن تكون حالا من المضاف إليه. فهل في كلام ابن مالك يا وليد ما يشير إلى هذا؟

0: ولا يكون
1: اسم زمان
0: ولا يجيء
1: نسيته
2: أو كان جاء مالا غريبا أو مثل جزء مثلا
1: وش
2: أو مثل جزء
1: إيه الوش أو كان جاء مالا غريبا
2: ولا تجد حال من المضافة
1: إيه شبال الحب أو كان جزء ماله أضيفة أو مثل جزئه فلا تحيف. هذا داخل بقوله
2: أو كان
1: إيه؟ أو مثل جزئه فلا تحيف. تمام. طيب قال بل ملة إبراهيم حنيفا حال من إبراهيم. هذه الحال هل هي حال لازمة أو حال متنقلة؟
0: لازمة.
1: إذا لا مفهوم له، ليس معناه أن إبراهيم مرة حنيف ومرة مائل غير حنيف، لكنه حنيف صفة لازمة له عليه الصلاة والسلام حنيفا. نعم. وما كان من المشركين، هذا تأكيد لقوله حنيفا، لأن الحنيف هو المائل عما سوى التوحيد، مأخوذ من حنف الرجل أي ميلها، فهو مائل عن كل ما سوى التوحيد. إذن وما كان من المشركين يكون توكيدا لهذه الحال، توكيدا معنويا لا إعرابيا، ليس توكيدا إعرابيا، لأن التوكيد الإعرابي معروف مهم من هذا السياق، لكنه توكيد معنوي، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ما كان من المشركين، ما كان فيما مضى من المشركين أو فيما يستقبل. ها؟ كما قلنا إن كان ما تدل على الحدث، تدل على اتصاف اسمها بخبرها، مثل وكان الله غفور رحيم، هل معناه أن الله كان فيما سبق دون الآن؟ ها؟ أو هو متصف بالمغفرة والرحمة؟ هو متصف. فقوله ما كان من المشركين ليس معناه أنه ما كان فيما مضى من عمره ثم كان، بل هو ما كان أن هذا الوصف منتف عنه. وقوله من المشركين يعم انتفاء الشرك الأصغر والأكبر عنه، إلا لا. والشرك كما هو معروف عندنا أصغر وأكبر، هذه هي التي نحن نتبع، يتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبعها نحن إن شاء الله تعالى، ونرجو الله أن نموت عليها. هذه هي الملة الحنيفية الحقيقية التي توصل العبد إلى ربه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم عن سبيله. ثم قال الله تعالى آمرا هذه الأمة أن يقولوا هذا المعتقد العظيم، قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، والإيمان هو التصديق بالقلب المستلزم للقبول والإذعان، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أما عند المرجئة ومنهم الأشاعرة فالإيمان هو التصديق بالقلب، تصديق بالقلب، وعندهم لا يزيد ولا ينقص. كانوا ابن القيم وغيره من أهل السنة، إذا قلت من الإيمان التصديق بالقلب فإن إبليس مؤمن، قولا لأنه مقر بالله، يقول فبعزتك لأغوينه، فعلى هذا يكون مؤمن. المستلزم للقبول والإذعان، وعلى هذا على رأيكم يكون أبو طالب مؤمنا لأنه يعني مصدق، وهذا من أفضل الأقوال، هذا من أفضل الأقوال. فنقول الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان.
3: ومرض
1: ضم
3: على الاعتراض القوي جدا،
1: اي نعم،
0: ما ردهم عليها
1: ما ها يعني أي يعني بماذا يردون؟
0: تعرفهم فعلا يدخل إبليس ويدخل غيره.
1: أي نعم نعم، هم يقولون كما حرفوا في آيات الصفات وأحاديثها حرفوا في هذا أيضا، قالوا إن استكباره عن السجود دليل على أنه غير مؤمن، دليل على أنه غير مؤمن. فنقول لهم كيف يكون دليل على أنه غير مؤمن وهو يقر؟ هل يلزم الإنسان بما لم يقر به؟ هل يلزم المتكلم، ما نقول الإنسان لأن الشيطان مو إنسان، هل يلزم المتكلم بما لا بخلاف نطقه؟
0: لا. هو في آخر لحظة بيقول يا رب آخر دقيقة
1: من؟
0: هو إبليس
1: ايه؟
0: مقرر في آخر دقيقة.
1: نعم نعم نعم،
0: هو نادي في الجنة برضه بيقول له
1: ايه نعم
0: رب ظلمي
1: ليه نعم نعم. المهم على كل حال أهل الباطل يحرفون كلمة عن مواضعه، وطريقتهم في الأدلة أهل الباطل كلهم أنما قدروا على إبطال سنده وصحته تيسر لهم ذلك، حتى لو هو في الصحيحين يقولون هذا خبر آحاد ما يفيد في العقائد. هذه طريقتهم والعياذ بالله، يعني كل رواة الصحيحين إذا لم يكن الحديث متواترا كلهم طعنوا فيه وقالوا إن حديثهم ما يمكن أن يستدل به على شيء من العقائد إطلاقا، هذا منصف الشريعة أو أكثر. غالب الشريعة أحد ولا لا؟ أحد. غالب الشريعة أحد. وفي الحقيقة أن هذا القول قول باطل حتى في الأمور العملية. الإنسان إذا عمل عمل مو عقيدة هل يمكن يعمل إلا وهو يعتقد أنه من أمر الله؟ لا بد يعتقد. إذن فالعمل نفس الأعمال البدنية مبنية على إيش؟ على العقيدة. على رأيه ما لهذا نقول إذن ولا نثبت الأحكام العملية، لأن ما يمكن يعمل بحكم إلا وهو يعتقد أن الذي حكم به هو الله. أفهمتم يا جماعة؟ فالمهم أننا نقول إن هذه الأصول الباطلة في الإيمان أنه مجرد التصديق وأنه لا يزيد ولا ينقص كما هو مذهب المرجئة عامة. من المرجئة من؟ الأشاعرة والجهمية. الجهمية أيضا مرجئة، ولهذا الأشاعرة يوافقون الجهمية في مسألة الإرجاء، يوافقون. المعتزلة يوافقون الجهمية في مسألة الصفات وينكرونها. لا، الصفات صفات الله. المعتزلة والجهمية يتوافقون في الصفات، لكن يختلفون في مسألة الإيمان. قول المعتزلة يقول الإيمان قول وعقيدة وعمل متماسك، إذا فقد بعضه فقد الكل، ولهذا يرون فعل كبيرة خارج من الإيمان المعتزل. شبه الباطل يكثر بعضهم بعضا في بعض الأشياء، قصد يضلل بعضهم بعضا، وإن كانوا قد لاقوا بالكفر على هؤلاء لكن يقولون هؤلاء ضالون. فإذن الإيمان في اللغة إيش؟ التصديق، وفي الشرع هو التصديق. وهذه دعوة، فأظن هذا مبتدأ الفوائد. قال الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى آخره. استفاد من هذه الآية الكريمة أن التوحيد وصية الأنبياء، لقوله ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أباك. ومن فوائدها أن الموت حق حتى على الأنبياء، قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ومنها جواز الوصية
3: عند حضور الأجل لقوله ووصى بها إبراهيم قبل هذا. نعم. قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك. وهذا كالوصية له، ولكنه يشترط أن يكون الموصي يعي ما يقول، فإن كان لا يعي ما يقول فإنه لا يصح وصيته. ويستفاد من هذا رجحان القول الصحيح بأن الجد أب. من أين تؤخذ؟ أبائك إبراهيم، فإن إبراهيم جده وليس أباه. ومن فوائد الآية أن أنه يجوز إطلاق اسم الأب على العم تغليبا. من أين تؤخذ؟ وإسماعيل، فإن إسماعيل عم وليس أبا. ومنها أن أبناء يعقوب كانوا على التوحيد، حيث قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. نعم، وهذا لا شك أنه توحيد منهم. ومنها أيضا من فوائد الآية اتباع الآباء، أن النقوش مجبولة على اتباع الآباء، لكن إن كان على حق فهو حق، وإن كان على باطل فهو باطل، لقولهم وإله آبائك. ولهذا الذين حضروا وفاة أبي طالب قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ومنها من فوائد الآية إخلاص الإسلام لله، حيث قال ونحن له مسلمون. له لا وجه الإخلاص التقديم المعمول في له، لأن له متعلق بمسلمون فهو معمول له. وقد علم أن تقديم المعمول يفيد الحصر. ومنها إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى في قوله إلها واحدا. ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يستفاد من هذه الآية أنه لا ينبغي التشاغل بما كان عليه الآباء، لقوله تلك أمة قد خلت، يعني فأنتم الآن هم مضوا وأسلموا لله، وأنتم أيها اليهود الموجودون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم أن تنظروا ماذا كسبتم لأنفسكم. والتشاغل بما كان عليه الآباء تضيع للوقت وربما يضر. ومن فوائد الآية أن فيه إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نسكت عما جرى بين الصحابة، ينبغي لنا أن نسكت عما جرى، نسكت عما جرى بين الصحابة أولا، لأن نقول كما قال الله لهؤلاء تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، فنحن معنيون الآن بأنفسنا. أما ما جرى بين معاوية وعلي بن أبي طالب أو بين علي وعائشة وما أشبه هذا، فإن هذا أمر لا يعنينا الآن. نحن علينا أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
2: غير الصحابة يدخل،
3: وغير الصحابة أيضا يدخل. ولا ينبغي للإنسان أن يتشغل بمثل هذه الأمور، وعليه أن ينظر ما ينفعه في دينه ودنياه.
1: ومنها أن الإنسان وعمله أن الإنسان وعمله لقوله لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فلا أحد يعطى من عمل أحد ولا يؤخذ منه كل نفس بما كسبت رهين كل نفس بما كسبت رهين ومنها أن الآخر لا يسأل عن عمل الأول قول طيب عكسه الأول يسأل عن عمل الآخر يمكن الأول قد يسأل عن عمل الآخر كما قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار فقد يكون الأول صاحب بدعة ويتبع على بدعته فيكون دالا على ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة أفهمتم؟ لكن الأول ما يسأل عن عمل الآخر نعم الآخر نعم الآخر ما يسأل عن عمل الأول الآخر ما يسأل عن عمل الأول فإذا قيل هل آخر الآية ينقض أولها لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فالجواب لا لأنهم إذا دعوا إلى ضلالة أو إلى حق واتبعناهم نحن الآخرين فهذا من كسبهم فهذا من كسبهم فلهم ما كسب ومنها من أفواد الآية إثبات عدل الله سبحانه وتعالى وأنه لا يؤاخذ أحدا بما لم يعمله فقول ولا تسألون عما كانوا يعملون ومنها إثبات السؤال وأن الإنسان سيسأل من توخى ولا تسألون عما كانوا يعملون منطوق الآية واضح نفي السؤال عن عمل الغيب ومفهومها ثبوت السؤال عن عملك وأنك مسؤول عن العمل وهو كذلك ثم قال الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين في هذه الآية دعوة وادعاء وين الدعوة؟ كونوا هودا أو نصارى والادعاء تهتدوا طيب فيستفاد منها أن أهل الباطل يدعون إلى ضلالهم ويدعون في الخير يدعون في الخير كونوا هودا أو نصارى هذا دعوة إلى ضلال تهتدوا ادعاء أن ذلك خير وهكذا أيضا ورث هؤلاء اليهود ورثهم من ضل من هذه الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم في الأمة أهل بدع ولا لا يدعون إلى الضلالة ويدعون أن هذا هو الخير يدعون أن هذا هو الخير مثلا المعتزلة يدعون إلى الاعتزال ويقولون إن الخير فينا نحن المنزهون عن الله لله عن النقائص وأنتم أيها المثبتون للصفات أنتم مجسمة أنتم مجسمة ممثلة كذا ولا لا والتنزيه عندنا هؤلاء دعوا إلى ضلال وادعوا أنه الحق والخير فقالت الأشعرية نحن جذيلها المحكم نحن أصحاب الشأن أنتم من المعتزلة على خطأ والسلف مجسم أو مفوضة إن كانوا مفوضة فهم مسالمون لهم
3: لأن المفوض عند الأشعرية هو الذي لا يزيد على قراءة القرآن والحديث، هذا المفوض، تفويض المعنى والكيفية. ولهذا تجدهم الأشاعرة يقولون مذهب السلف التفويض ومذهب الخلف إثبات المعاني، فمذهبنا أعلم وأحكم من مذهبكم أيها السلف. وهو صحيح، لو كان مذهب السلف كما يقولون إنه مجرد إنك تقرأ وأنك كما قال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا قراءة، لو كان هذا مذهب السلف لكنا نشهد الله أن مذهب الخلف خير، لأنه يثبت أن للقرآن حقيقة ومعنى نزل لنتعبد بهذا المعنى لله. لكن نقول كذبتم على مذهب السلف. ما هو مذهب السلف حقيقة؟ التفويض فيما لا يدركون علمه، وهو حقيقة هذه الصفات وكيفيتها. هذا ما يقدرون أحد يتكلم عن هذه الكيفية أبدا، لكن المعنى يفوضونه ولا لا؟ يثبتون المعنى اللائق بالله عز وجل. إذن فهم أعلم وأحكم وأسفل، فهمتم؟ الأشاعرة يقول حنا اللي معنى الحق اتبعونا، بس حق معنى، لا تثبتون لله إلا سبع صفات وسبع أحوال، على خلاف بيننا وبينهم في كيفية إثبات هذه الصفات. لأن نضرب مثلا، الكلام عندنا ثابت وعندهم ثابت أيضا، لكن وش هو الكلام عندنا؟ الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وهو معنى واحد سواء جاء بلفظ الاستفهام أو الخبر أو الأمر أو النهي، وسواء كان بتوراة أو إنجيلا أو قرآنا، لكن يعبر عنه بهذه التعبيرات ليكون إما خبرا أو أمرا أو نهيا أو استفهاما أو توراة أو إنجيلا أو قرآن، وهذا مو إثبات في الحقيقة. فالمهم إني أقول يا أخوان، كل داع إلى ضلال ففيه شبه من اليهود والنصارى. دعاة السفور الآن يقول خل المرأة تتحرر، خل تبتهج بالحياة، لا تغمت بالغطاء، لا تعمي عيونك بالغطفر، نعم خل تمشي مع الناس، هذا هو الحرية، أليس كذلك؟ ها؟ كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، نفس الشيء، أطلقوا لها العنان لأجل الحرية، لأن هذا هو الخير. ليس من العدل أنك أنت تروح تفرد وتنزه وتقف على هذا الدكان وعلى هذا الدكان وهي محبوسة في البيت. وهكذا كل داع إلى ضلالة، فطبعا سوف يطلي هذه الضلالة بما يغر الغريب، فهو شبيه بمن؟ باليهود والنصارى. طيب، من فوائد الآية مقابلة الباطل بالحق. قل بل ملة إبراهيم حنيفا، لا بد أن الإنسان يسير على طريق، لكن هل هو حق ولا باطل؟ أثبت الله الباطل في قوله بل، وقد ذكرنا في التفسير أن بل هنا للإضراب الإبطالي. من فوائد الآية الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث كنا أتباعا له في ملته، هذه واحد. وجه آخر وصفه بأنه حنيفا، وجه ثالث وصفه بأنه لم يكن من المشركين. في هذا الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام من وجوه ثلاثة. أولا إمامته، وش وجه الإمام؟ حيث أمرنا باتباع، والمتبوع هو الإمام، من ناحية أنه حنيف مائل عن كل دين سوى الإسلام، من ناحية ثالثة ليس فيه شرك في عمله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية أن الشرك ممتنع في حق الأنبياء لقوله وما كان من المشركين، ومنها أن اليهودية والنصرانية نوع من الشرك، لأن قوله وما كان من المشركين في مقابل دعوتهم إلى اليهودية والنصرانية يدل على أنها نوع من الشرك. كل من كفر بالله ففيه نوع من الشرك، لكن إن اتخذ إلها فهو شرك حقيقة وواقعا، وإلا فإنه شرك باعتبار اتباع الهوى. ثم قال الله تعالى قولوا آمنا بالله،
2: في قول تعالى قالوا
3: نعبد إلهك
2: وإله
3: آبائك إبراهيم وإسماعيل، بعض المؤرخين يقول إن إسماعيل معطوف على إله، يعني وإله إسماعيل وإسماعيل. لا، هذا بعيد، أقول هذا بعيد لأنه يشتت النظم.
2: يعني
3: تخلص من يعني لا، هذا معروف في اللغة العربية، العم الرسول قال عليه الصلاة والسلام عم الرجل اسمه أبيه، ما في محفوظ. قال الله تعالى قولوا آمنا بالله، قولوا الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وأمته جميعا. والمراد بالقول هنا القول باللسان وبالقلب، فالقول باللسان نطقه والقول بالقلب اعتقاده. طبعا القلب له قول وفعل، والجسم له قول وفعل. قول الجسم باللسان وفعله بالجوارح، وقول القلب إقراره واعترافه بالشيء، هذا قول، وفعله حركته كمحبته ورجائه وخوفه وخشيته وما أشبه ذلك، هذه لأن هذه حركات فعلية قلبية. قولوا بألسنتكم وش بعد؟ وقلوبكم آمنا بالله. الإيمان تقدم لنا مرارا كثيرا أنه في اللغة التصديق، وفي الشرع التصديق المتضمن أو المستلزم للقبول والإذعان. آمنا بالله، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. تتبالكم، الإيمان بالله يتضمن هذه الأمور الأربعة. فلننظر الآن، الشيوعيون الذين ينكرون وجود الله آمنوا بالله، ما الذي فقد منهم؟ كل الأربعة، كل الأربعة، هذا ما يجب، ما يؤمن بالوجود، ما هم مؤمنين بالربوبية ولا بالألوهية ولا بالأسماء والصفات، أليس كذلك؟ الذين يؤمنون بالله لكن يشركون معه غيره، ويقولون مثلا إن القطب الغوث يدبر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدبر وما أشبه ذلك، هؤلاء آمنوا بالله باعتبار الوجود، لكن ما آمنوا بالربوبية والألوهية ولا بالأسماء والصفات. الذين يؤمنون بالله وبربوبيته وأنه الرب الفعال الخلاق الذي لا يشرك أحد بهذا، لكنهم يعبدون معه غيره، يقولون ليقربونا إلى الله جل. آمنوا بإيش؟ بالوجود والربوبية دون الألوهية. الذين يؤمنون بهذا كله لكن في الأسماء والصفات لا يؤمنون، إما أن ينكروا الأسماء والصفات، وإما أن ينكروا الأسماء دون الصفات، وإما أن ينكروا بعض الصفات، هؤلاء ما آمنوا بالله ورسوله، ما آمنوا بالله من حيث الأسماء والصفات، ما آمنوا حقيقة الإيمان، فإيمانهم ناقص.
1: فالإيمان بالله إذن يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. وما أنزل إلينا، يعني وآمنا بما أنزل إلينا، فما هنا اسم موصول مبني على السكون في محل جر عطفا على قوله الله، عطفا على الله. نعم. وقوله وما أنزل إلينا، ما أنزل يشمل القرآن وهو منزل، ويشمل السنة أيضا بقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فإن الحكمة هي السنة. وقول ما أنزل إلينا هو القرآن والسنة. وما أنزل إلى إبراهيم، إبراهيم منزل إليه، نعم منزل إليه لأنه نبي الرسول فهو منزل إليه، تجب لكم. طيب وما أنزل إليه، ما الذي أنزل إليه؟ الذي نعرف الصحف التي ذكرها الله في موضعين من القرآن. وين؟ صحف إبراهيم وموسى. إيش بعد؟ نعم، في سورة النجم. وما أنزل إلى إسماعيل، نعم إسماعيل نبي منزل إليه. إسماعيل نبي منزل إليه، تجب عليكم. طيب ما الذي أنزل إليه؟ ما ندري، ما علمنا شيئا، لكنه منزل إليه قطعا. واعلموا أن كل من ذكر في القرآن فإنه نبي رسول، كل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهو نبي رسول. بعض الناس يتشكك يقول هل يذكر في القرآن من الأنبياء، هل ما ذكر بعضهم ما ذكر الله من الرسول، لكننا نقول هو رسول. وش الدليل؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان رسولنا يأتي بأهل بإذن الله. وقال في سورة النساء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، كل المذكورين في القرآن من الأنبياء فإنهم رسل بدون استثناء. وما أنزل، نعم لا آدم ما ذكر أن له قوما وأنه نبي في القرآن، ما ذكر النبي، ذكر قصة نبي، نبي رسول. إيه نبي رسول، فقولا إنا رسولا ربك. هارون لا يقول هارون،
2: هارون.
1: طيب إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط،

يوسف، وقيل ما أنزل على الأسباط أي أنبياء بني إسرائيل عامة، كل أنبياء بني إسرائيل اللي ما ذكروا، لأن إسحاق أولاده تفرع منهم بنو إسرائيل، قصدي يعقوب أولاد يعقوب تفرع منهم بنو إسرائيل، فيكون المراد بالأسباط ليس الاثنى عشر أو الاثني عشر ابنا ليعقوب، بل جميع بني إسرائيل الذين جميع أنبياء بني إسرائيل. وقوله وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه، ما أوتي موسى وعيسى، ما أعطوا، ما أوتي، أوتي بمعنى أعطي، وأوتي أوتي بمعنى جيء، يعني أن أتى الثلاثي بمعنى جاء، وأن آتى الرباعي بمعنى أعطى. نعم فهمتم؟ وآتيناهم ملكا عظيما، آتيناهم يعني أعطيناهم، وأتيناك بالحق جئناك وليس معنى أعطيناك. وما أوتي موسى ما أعطي، منين أعطوا؟ وش أعطوا؟ ما أعطوا من الآيات، وما أعطوا من الوحي أيضا، فإن الله تعالى أعطاهم وحيا وآيات، موسى أعطي من الآيات، لا من الوحي التوراة، من الآيات تسعة، اليد والعصا، إيش بعد؟ والآيات تسعة لذلك الله، اليد يدخلها في جيب فتخرج بيضاء من غير سوء، والعصا فيها ثلاث آيات، آيات عظيمة فيها ثلاث آيات عظيمة، منها أنه يلقيها فتنقلب حي، ومنها أنه يضرب بها الحجر فيتفجر عيونه، ومنها أنه ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم. هذه من آيات الله العظيمة سبحان الله. وما أما عيسى فأوتي أيضا آيات عظيمة، منها أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، صورة تمثال طير، فينفخ فيه فيكون طيرا، وفي قراءة طائرا يكون طائرا. وإذا جمعنا بين الآيتين، لأننا قلنا أن الآيتين يعتبرا كمعنيين، فيكون طير ويطير بنفس الفعل طائرا. هل يجوز أن الإنسان يصنع تمثال على شكل الطير؟ إذا أذن الله له جاهز. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه، إذا أذن الله جاهز. لما أذن الله تعالى للملائكة أن يسجدوا لآدم، بل أمرهم بالسجود لآدم، صار سجودهم لآدم طاعة، وصار تركه كفرا. إبليس لما استكبر كفر، بينما لا يسجد أحد الآن لآدمي، يحيي الموتى بإذن الله، ويخرج الموتى من قبورهم بإذن الله، يحييهم قبل الدفن ويخرجهم من قبورهم بعد الدفن، وإذ تخرج الموتى بإذنه. وهذه من آيات الله التي أوتيها عيسى. قال أهل العلم وإنما كانت آية موسى بالعصا لأنه في زمن ارتقى فيه السحر إلى الغاية، وكانت آية عيسى في إخراج الموتى وفي إبراء الأكمه والأبرص لأن الطب ارتقى فيه إلى الغاية. نعم، والله سبحانه وتعالى يتحدى كل قوم بما يناسب عصره. وكان

0: هذا القرآن آية مددة لأنه لكل خلق إلى يوم القيامة. الله هنا قد يسأل سائل لماذا عبر بقوله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخره رحمه الله. وفي موسى وعيسى قال ما أوتي موسى وعيسى ولم يقل وما أنزل إلى موسى وعيسى، فهل هناك حكمة واختلاف التعبير أو لا؟ نقول بحسب ما يظهر لنا والعلم عند الله إن هناك حكمة لفظية وحكمة معنوية. الحكمة اللفظية لئلا تتكرر المعاني بلفظ واحد، لو قال وما أنزل وما أنزل تكررت كم مرة؟ 4 مرات. وما أنزل إما أنزل أين وما أنزل على إبراهيم إلى إبراهيم وما أنزل إلى موسى وما أنزل إلى النبيون. ومعلوم أنه من أساليب البلاغة الاختصار في تكرار الألفاظ بقدر الممكن. أما الفائدة المعنوية فلأن موسى وعيسى دينهما باق إلى زمن الوحي، دينهما باق إلى زمن الوحي، وكان أتباعهما يفتخرون بما أوتوا من الآيات. النصارى يقول عيسى بن مريم في الموتى ويفعل كذا ويفعل كذا، وهؤلاء يقولون إن موسى فلق الله له البحر وأنجاه وأغرق عدوه وما أشبه ذلك. فبين الله سبحانه وتعالى في هذا أن هذه الأمة تؤمن بهذه الآيات، تؤمن بهذه الآيات ما أوتوا من وحي وآيات. وأما قوله وما أوتي النبيون من ربهم فهذا والله أعلم أتى بما أوتي النبيون للعموم، لأنه ما ذكر في الآية هنا من الأنبياء إلا قليل بالنسبة لعددهم، فلهذا عبر بالإيتاء ليشمل كل الآيات التي أوتوها. قال الله تعالى وآتينا داود زبورا. طيب وقوله ما أوتي النبيون من ربهم، من هنا للابتداء، لأن هذا الإيتاء من الله، وفي قوله من ربهم إضافة الربوبية إليهم على وجه الخصوص، وإلا الله تعالى رب الجميع، لكن هذه ربوبية خاصة. وفي قوله من ربهم يعني لأنهم هم لا يملكون أن يأتوا بهذه الآيات أو بهذا الوحي، فهم يتلقون من الله وليسوا مستقلين بهذه الآيات. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلب من الآيات يستطيع أن يأتي بها؟ لا، ما يستطيع. ولهذا قال لما اقترحوا عدة آيات قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا فلا أملك أن آتي بالآيات، إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. لا نفرق بين أحد منهم، الجملة هذه داخلة في مقول القول، يعني يقول آمنا على هذا الوجه، لا نفرق بين أحد منهم، الضمير يعود على من؟ على الأنبياء. وقوله لا نفرق بين أحد منهم أي في الإيمان وليس في الاتباع، لأننا في الاتباع مأمورون باتباع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشريعة نفرق بينهم، نفرق بينهم ولا نتبع إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي نسخ التي نسخت جميع الأديان. أما في الإيمان وأنهم رسل وأنهم من عند الله وأنهم صادقون فيما جاءوا به فهم عندنا على حد سواء، كلهم صادقون فيما جاءوا به وكلهم رسل من عند الله. وقوله لا نفرق بين أحد منهم، هل يشمل المنازل أيضا؟ ها؟ ليش؟ لاختلافهم في الفضل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن عندنا التفريق في المنزلة والتفريق في الشريعة والتفريق في الإيمان بهم واعتقاد أنهم صادقون. أي الأمور الثلاثة التي لا نفرق بين أحد منهم؟ الإيمان بهم واعتقاد أنهم صادقون وأنهم رسل من الله عز وجل. ونحن له مسلمون، نحن له مسلمون. قال نحن، وهنا أتى بضمير الجمع، قولوا آمنا بالله إلى قوله ونحن، ليشعر المؤمن أنه هو وأخوه كنفس واحدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني ونحن جميع المؤمنين. وقوله له، الضمير يعود على من؟ على الله، على الله سبحانه وتعالى، يعني ونحن لله. وهذا فيه عود الضمير على الأسبق، مع أن القاعدة أن يعود الضمير على أقرب مذكور، لكن هنا عاد الضمير على الأسبق، لأنه آمنا بالله، بالله نعم، ونحن له أي لله مسلمون، مع أنه جاء بعدها عدة أشياء، لكنه عاد. إذا قيل ما الدليل على أنه يعود الضمير على الله عز وجل؟ نقول الدليل على ذلك أولا الضمير مفرد، والثاني أن الإخلاص لمن يكون؟ لله. وقوله له مسلمون قدم المعمول لغرضين أو لحكمتين، معنوية ولفظية. المعنوية إفادة الاختصاص الذي نعبر عنه أحيانا بالحصر، والفائدة اللفظية مراعاة الفواصل. فواصل إيش؟ فواصل الآيات. فإذا قال قائل أي دليل لكم على أن مراعاة الفواصل معتبرة؟ أي دليل؟ قلنا الدليل ما ذكره الله تعالى في سورة طه، قالوا آمنا برب هارون وموسى، مع أن في الآية الأخرى برب موسى وهارون، فقدم هنا هارون على موسى مراعاة لفواصل الآيات، لا نعلم سوى هذا، وإلا فلا شك أن موسى أفضل من إبراهيم، نعم أفضل من هارون. فعلى هذا نقول في قول نحن له مسلمون تقديم المعمول لفائدتين، معنوية ولفظية. وقوله مسلمون، الإسلام إسلام الشيء للشيء، معناه أن اختصاصه به، معناه اختصاصه به. فالمراد بالإسلام هنا الانقياد التام لله عز وجل بإخلاص، بإخلاص. قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هنا إسلام القصد، أسلم وجهه لله، أما العمل فقال وهو محسن. فالحاصل أن الإسلام هنا يتضمن الانقياد بإخلاص، الانقياد التام بإخلاص لله عز وجل. نعم.
1: الأسباب ليه مجرورة هي معطوفة على
0: أين أصحاب النحو؟ إشكال من غانم يقول كيف كانت الأسباط مجرورة وهي معطوفة على إيش؟
1: على منصوب.
0: على منصوب. نقول هي معطوفة على المشهور.
1: كل
0: ما قرأت بالاسم الذي لا ينصف عجمة.
1: يعني كلهم داخل عليهم العجم.
0: ها؟
1: كلهم داخل عليهم العجم.
0: اي اي.
1: إبراهيم.
0: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. فهمت؟ الدلة على هذا شيء وما أنزل إلى إبراهيم. إلى ما يبحث جار.
1: إلى.
0: مجرور بالفتح نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف. نعم؟ لأن كل ذولا يعني الأسماء هذه قبل العروبة. قبل العروبة. ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. نعم خبر نحن
2: له ضمير
0: مصدر له لا له جار ومجرور متعلق بالمسلمون.
2: طيب نحن
0: مبتدا ونحن مسلمون له
2: ولا تصلح ضمير مصدر
0: لا وشو ضمير مصدر ضمير فصل ما فيها لام حرف جر ثم إن ضمير الفصل أيضا تعرفون أن ضمير الفصل يكون بصيغة المرفوع. قول بصيغة المرفوع ضمير منفصل مرفوع ما هذا ضمير متصل له. نعم
2: مسلمون
0: ما تسمون لا وكنا نحن وش محل النهار لا لا ونحن مسلمون له هذا ولهذا قلنا قدم المعمول. لو كانت مبتدا والخبر مقدم ما قلنا قدم المعمول لا قلنا قدم الخبر. نعم
2: قوله
0: تعالى وموسى
2: وعيسى
0: هذا عيسى
2: يضيف
0: إليه
2: يقول عيسى
0: المرة نعم
1: شيخ
0: نعم
3: طيب موسى السلام يختلف عيسى الإجابة يختلف عن موسى ولا إنه هذا أنزل عليه الإنجيل
0: وش يختلف
3: يعني الشرعة مطابقة ولا كيف؟
0: إيه نعم
3: كلهم مطابق بني إسرائيل وإحنا قلنا أديانهم كلها
0: كلهم الإنجيل مطابق للتوراة إلا أنه في بعض التخفيفات على بني إسرائيل ولا بني ولا التوراة يحكم به النبيون الذين أسلموا الذين هادوا وربنا وأكبر حتى عيسى إلا أن الإنجيل فيه بعض الأشياء التي خففت. نعم
4: ذكر النبيون بعد
0: ما يدل على لكنه فيه عطف العام الخاص. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. آمنوا من؟ اليهود والنصارى لأن هذه الآيات كلها متتابعة وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا قولوا آمنا بالله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. إن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمثل اختلف المعربون في الباء وفي مثل أيهما الزائد. فقيل إن مثل هي الزائدة وإن التقدير فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا وأن مثل زائدة إعرابا زائدة معنى، زائدة معنى، أي أنها أفادت زيادة معنى، وهي أنه إن آمنوا ليس مطلق إيمان بل إيمانا مطابقا لإيمانكم. فعلى هذا يكون الزيادة في كلمة مثل. والأصل فإن آمنوا بما آمنتم به، لكن أتى بمثل ليبين أن إيمانهم لا يكفي مطلق الإيمان بما آمنتم به فقط مطلقا، لا، لا بد أن يكون مطابقا مماثلا بمثل ما آمنتم به. وقيل إن الزائد هو الباء، الزائد هو الباء حرف الجر، وإن التقييد فإن آمنوا مثل ما آمنتم، مثل ما آمنتم يعني مثل الذي آمنتم، والب الثاني أيضا زائدة أي مثل الذي آمنتموه أي مثل إيمانكم. حتى تبالكم يا جماعة. فصار عندنا الآن قولان، منهم من يرى أن الزائد مثل، ومنهم من يرى أن الزائد الباء، والجميع اتفقوا على أن المراد الزيادة الإعرابية وليست الزيادة المعنوية، بل لها معنى. والمعروف أن الأسماء لا تزاد، وأن الزيادة في الحروف كثيرة، الزيادة في الحروف كثيرة ولا لا؟ كما مر علينا في ألفية مالك، لكن الزيادة في الأسماء قليلة. ليش؟ لأن الاسم، لأن الاسم كلمة جاءت لمعنى في نفسها، والحرف كلمة جاءت لمعنى في غيره، لمعنى في غيره. ومعلوم أننا لو وزننا بالميزان المستقيم لكان ما يجيء لمعنى في غيره أولى بالزيادة مما يجيء لمعنى في نفسه. ولهذا أنكر بعض النحويين زيادة الأسم، وقالوا لا يمكن تزاد الأسم، الاسم كلمة جاءت لمعنى في ذاته ما يمكن تزاد بخلاف الحرف. فعلى هذا يكون الزيادة في الباء، أي فإن آمنوا مثل ما آمنتم أو ما آمنتموه أي مثل إيمانكم. وعلى كلا الاحتمالين من حيث الإعراب فالمعنى واحد، أي إن آمن إيمانا مطابقا لإيمانكم مماثلا له من كل الوجوه فقد اهتدوا. والف هنا رابطة للجواب، جواب الشرط، وهو قوله إن آمنوا، وقوله اهتدوا أي سلكوا سبيل الهداية، سلكوا سبيل الهداية. والهداية هنا هداية العلم والتوفيق، لأنهم آمنوا عن علم فوفقوا واهتدوا. وقوله فقد اهتدوا، الهداية هنا مطلقة ولا لا؟ وهو كذلك هداية مطلقة، كما أن المسلمون الذين آمنوا على الوصف المذكور مهتدون هداية مطلقة. بالمناسبة يقولون إن بعض النصارى في مصر احتجوا على المسلمين وقالوا لماذا تستبيحون نساءنا ولا تبيحوننا نساءكم؟ احتجاج صحيح. ليش إن المسلم يجوز يأخذ من النصارى نصرانية والنصراني ما يجوز يأخذ من المسلم؟ قالوا لأننا نؤمن بنبيكم ولا تؤمننا بنبيكم. صحيح صحيح. إحنا نؤمن بنبيكم وأنتم ما تؤمنون بنبينا، قوموا بنبينا ونعطيكم بنائنا هنا. فقد اهتدوا. وإن تولوا، تولوا تولي الإعراب، تولى بمعنى أعرض. وش عنه تولوا؟ عن الإيمان بمثل ما آمنتم به. إن تولوا وأعرضوا فإنما هم في شقاق. شوف، هذه أتت جملة اسمية للدلالة على الاستمرار والثبوت، وأتت بإنما الدالة على الحصر، يعني فما حالهم إلا الشقاق. فإنما هم في شقاق. شف الخبر الآن ظرف بدليل في التي للظرفية، كأن الشقاق محيط بهم من كل جانب، في شقاق، منغمسون في شقاق. والشقاق بمعنى الخلاف، الشقاق بمعنى الخلاف، وهو في كل معانيه يدور على هذا، حتى في قوله تعالى وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. بعضهم قال الشقاق هنا بمعنى الضلال، ولكن صحيح معناه الخلاف، في كل ما جاءت في القرآن فهي للخلاف. وإن كان بعضهم يقول تأتي للخلاف وتأتي للضلال وتأتي للعداء، نعم، لكن الصحيح أنها في كل ما جاءت فهي خلاف، حتى العدو مخالف لعدوه والضال مخالف للمهتدي. ويدل لذلك لأن معنى أصل معنى الشقاق أن يكون أحد الطرفين في شق والثاني في شق آخر، وبهذا يكون خلاف. يعني فإنما هم في خلاف معكم، هذا الخلاف سيؤدي حتما إلى العداوة. ولهذا لا شك أن بين المؤمنين وبين اليهود والنصارى عداوة، أليس كذلك؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وفي النصارى أيضا عداوة، وعداوتهم ظاهرة. لكن قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى لعلة، وهي ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا إلى آخره. أما النصارى الذين اعتدوا وبغوا على المسلمين فإنهم لا يدخلون في هذه الآية. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فاليهود والنصارى لما لم يؤمنوا صاروا معنا في شقاق وفي خلاف، وهذا الخلاف لا بد أن يؤدي إلى عداوة وبغضاء، وبالتالي إلى قتال. والأمر وقع، اليهود قاتل المسلمون، قاتل اليهود أليس كذلك؟ وقاتل النصارى الروم كله نصارى، ومن بعد ذلك قاتلوا النصارى في الحروب الصليبية، نعم، وسيقاتلونهم أيضا مرة أخرى حتى يدخل الإسلام عاصمتهم الروم، ولا بد من هذا في المستقبل. فإذا هؤلاء اليهود والنصارى نحن معهم في شقاق، ولهذا قال فإنما هم في شقاق. وكأن الإنسان إذا سمع فإنما هم في شقاق قد يهاب ويخاف، فطمأن الله المؤمنين بقوله فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. هنا فسيكفيكهم الله، الجملة هذه فيها فاعل وفعل ومفعولة. قول الفاعل الله الله، والمفعول الأول الكاف، والمفعول الثاني الهاء. الهاء الضميران متصلان، فهل الاتصال هنا واجب أو جائز؟ لو كان في غير القرآن ولا عدا القرآن معلوم أنه يجب اتباعه.
4: أنا أول واجب والثاني،
0: الأول واجب والثاني جائز. طيب تعطينا شواهد من كلام مالك. كذاك
2: كذاك في الكنوز.
0: طيب أي الثلاثة هذه؟ ابن مالك ذكر سلني وكنت وخلتني، أي الثلاثة هي؟
2: خلتني.
0: توافقون على هذا؟ ها؟ إيه لأن خلت لها مفعولين صح، وهذه لها مفعولة نعم، ولكنه خطأ. يتبين هذه داخلة في قوله سلني وصل أو افصل ها أسلني. ليش؟ لأن خلتني ناصبة المفعولين أصلهم المبتدا والخبر الأولى، هي بخالة من خواب ظنة، فهي تنصب المفعولين أصلهم المبتدا والخبر. يسلني تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، فهي من خوات كسى. سيكفيكهم ناصبة الآن مفعولين، هل أصلهم المبتدا والخبر؟ يعني ما صح أن يقال أنت هم. هل الكاف تكون مبتدا والها تكون خبر؟ ما يصح. واضح؟ إذن هي داخلة في قوله سلنيه وما أشبه، هذه من وما أشبهه. نعم. فسيكفيكهم الله، السين هنا يقول العلماء إنها للتنفيس، وفائدتها أمران ذكرناهما من قبل ويبينهما إما حامد وإلا آدم. السين هنا للتنفيس وتفيد شيئين، أحدهما يعطيني آدم وقوع، والثاني قرب الوقوع، تحققه وقربه، بخلاف سوف فإنها تفيد التحقق ولكن مع مهلة، مع مهلة. وقول فساكي إذن تكفل الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنهم إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمن المؤمنون وتولوا فإن الله سبحانه وتعالى سيكفيك إياهم عن قرب، فسيكفيكهم الله، والحمد لله أنه صار ذلك عن قرب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوفى حتى جلى اليهود عن المدينة وفتح حصونهم خيبر وأبقاهم فيها عمالا، وفي خلافة عمر رضي الله عنه أجلاهم حتى عن خيبر، فكفى الله المؤمنين شرهم والحمد لله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، السميع من أسماء الله والعليم أيضا من أسمائه تبارك وتعالى. وقد سبق أن السميع لها معنيان، أحدهما بمعنى المجيب، ومنه قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب أو أجاب، أي أجاب لمن حمده. وبمعنى إدراك المسموع، سمع بمعنى إدراك المسموع. وذكرنا فيما سبق في العقيدة أن هذا السمع يفيد مع الإدراك تهديدا أو تقريرا أو تأييدا أو راح مع ما سبق، يفيد تهديدا كما في قوله غانم، يفيد تهديدا كما في قوله سمع للتهديد.
1: سمع الله قول
0: لا
1: الذين يقولون ان
0: الله ما في هذه يقول لقد كفر الذين قالوا إيه. من
2: يقول تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا ان الله غني وان الله فقير وله فقير.
0: صحيح صحيح، هذا تهديد. وفي قوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى، هذا للتهديد. وللتقرير مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وللتأييد إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فعلى هذا نقول السميع تفيد شيئين، أولا إثباتها اسما من أسماء الله، وثانيا إثبات السمع له. والسمع ينقسم إلى قسمين، سمع إجابة وسمع إدراك. وسمع الإدراك ينقسم أيضا إلى ثلاث أقسام، أو يقتضي سمع الإدراك قد يقتضي التهديد وقد يقتضي التقرير وقد يقتضي التأييد حسب السياق. وأما قوله العليم، فالعليم أيضا اسم من أسماء الله، فعلم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء جملة وتفصيلا. أما الجملة فلقوله تعالى والله بكل شيء عليم، بكل شيء عام. وأما التفصيل فمثل قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. طيب وما تنبت من باب أولى، من باب أولى، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض يعني إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس، وما من شيء إلا رطب أو يابس، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين يعني فإنه يعلمه ومكتوب أيضا. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما من دابة، من يحصل الدواب؟ ما يحصل لله، أجناسها فضلا عن أفرادها وأنواعها. إذن علم الله تعالى محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، متعلق بالماضي والحاضر والمستقبل، ولا لا؟ في الماضي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما خلفهم ما مضى، وما بين أيديهم الحاضر والمستقبل. وقوله هنا وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قد يقول قائل من الناس يبدو لنا أن المناسب أن يقول وهو العزيز وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز، لأنه قال فسيكفيكهم الله. نعم أولى. فما هو الجواب عن ختمها بالسمع والإذن؟
1: نحن إذا قلنا أنهم حول المدينة هم يعني يوسوسون، وسوسة داخلية ما هي يعني القوة والعزة
4: والحكمة تبدأ من علم الله سبحانه، يعني يقول لها تدخل في حكمة الله وعلمه فيتخذها.
0: إيه على كل حال كل شيء له، كل شيء هو مقرون بالعلم وبالحكمة، لكن بس الأنسب يعني فيما يبدو لنا. فالظاهر لي والله أعلم إنه لما كان تدبير هؤلاء المشاقين، تدبير الكيد للرسول عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، قد يكون بالأقوال وقد يكون بالأفعال، والتدبير أمر خفي، أمر خفي، ما هو حرب يعلن حتى نقول ينبغي أن يقابل بقوة وعزة. قال وهو السميع العليم، حتى الأمور اللي ما تدري عنها ولا يبرزونها ولا يظهرون الحراب، حرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى سميع عليم. هذا ما ظهر لي والله أعلم. فسيكفيكم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، نعم يعني ايش؟ يعني صعب النطق بها، النطق بها صعب. يعني هذه خلاف البلاغة تقول. وأما كونها طويلة فلأن فيها معاني، السين لا بد من وجودها، نعم، وأيضا المخاطب يسكفيكهم لا بد أن يخاطبه بذلك، وضمن الغيبة ما نشوف الشيء. ها والف جواب الشرط صبغة الله، صبغة، الصبغ معناه اللون كما تعرفون. فما المراد بصبغة الله؟ قالوا المراد دين الله، صبغة الله دين الله. وسمي الدين صبغة لظهور أثره على العامل به، فإن المتدين يظهر أثر الدين عليه، يظهر على صفحات وجهه، ويظهر على مسلكه، ويظهر على خشوعه، وعلى سمته، وعلى هيئته كلها، فهو بمنزلة الصبغ للثوب، يظهر آثاره عليه. وقيل إنه صبغة سمي صبغة للزومه، للزومه كلزوم الصبغ للثوب. وهل يمنع أن نقول إنه سمي بذلك للوجهين جميعا؟
1: لا،
0: ما يمنع، ما يمنع، فهو صبغة للزومه، وهو صبغة أيضا لظهور أثره على العامل به. ما وجه النص في قول صبغة الله؟ صبغة الله ولم يقل صبغة الله. قيل إنها مصدر معنوي لقوله آمنا، قولوا آمنا بالله، فإن آمنا معناه الدين، وأن التقدير تدينا دين الله، تدينا دين الله. ولا ريب أن هذا بعيد، لأن آمنا في آية أخرى قبلها أولى. أولى أولى نعم في الآية السابقة، في آية أخرى قبلها، ويبعد أن يكون هذا متعلقا بها، ولأنه فصل بينهما بفواصل كثيرة. إذن فهو منصوب على الإغراء، يعني إلزموا صبغة الله، إلزموا صبغة الله، ولا يصدنكم هؤلاء عن دينه، إلزموه. نعم. وقول صبغة الله أضيفت إليه لأنها منه، فإن الشريعة جاءت من الله، ولا أحد يشرع للخلق إلا خالقه سبحانه وتعالى. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أذن.
5: أن من شروط الإمامة أن يقوم الإنسان بما أمر به، فإن إبراهيم عليه السلام لما أتم ما أمره الله سبحانه وتعالى به أخبر الله سبحانه وتعالى له أنه سيجعل به ذلك، فيجب فمن وجوب قيام الإنسان بالإمامة ما بما أمر الله.
0: أخاف منك أكس
5: أنه لما أمره الله سبحانه وتعالى بما أمر به فامتثل.
0: نعم. جعله
5: الله نسيبا.
0: إذن يؤخذ منه أن من قام بأوامر الله صار إماما، جعله إماما، أولا جعل الله إماما، وهذا حق. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا
5: لما صبروا
0: وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نأخذ من قوله تعالى: بما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نأخذ نحو تقولون
1: أو كم التفسير؟
0: بقى 6 دقائق من الأقل. نعم دينا أجل نأخذ. نعم. ها؟ نعم نعم نعم نعم أي لأن الأصل إبراهيم. طيب هنا يقول الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ذكرنا فيها أن هذه الدعوة موجودة في أهل البدع من هذه الأمة. يلا غالي.
6: نعم. كل طائفة يقولون يدعون إلى ما هم عليه، مثلا على الأشعرية يقولون قولوا أشعرية، والجميع يقول كل يدعي.
0: صح. إذا معناه إن من خالف الحق ودعا إليه، يعني لا طريقه، وقال إن هو الهدى فهو مشابه لمن؟ لليهود والنصارى. اليهود والنصارى. طيب، بماذا رد الله على هؤلاء الذين قالوا تهتدوا؟
6: قل بل ملة إبراهيم.
0: وشرع ملتها
6: الأعراب علمنا هذا الأعراب.
0: نعم.
6: لست
0: من قيس ولا قيس مني. نقول ايش
1: لفعل
0: المحذوف تقديره فلنتبعه ملة إبراهيم، ما تقولون في هذا؟ صحيح. إذن ملة إبراهيم هو اللي فيها الهداية، مهي باليهودية والنصرانية. طيب، ما الفائدة من قوله أتحاجون في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم؟ يوسف، من قوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذا كل اللي عارف، لنا أعمال ولكم أعمال، وش فارق منه؟ هل هذا تحصيل حاصل كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا؟ وش الفائدة منه؟
7: أي أن إشراكنا لله سبحانه وتعالى وهو ربنا وربكم لا ينفعكم، إشراكم بالله لا ينفعكم، يعني كل له عمل ومعول على الله.
0: احنا ما اخذنا كل الثمن وناقشناه فيه. ايه
7: بس
0: الاخير طيب ناخذ فوائد جلسة. قوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
8: الله إليك لأنه شرع توصل إليه، هذه فائدة.
0: انتهت الآية، فائدة الآية
7: اللي يقول هذا الشرع
0: تفسير
7: نقل فوائد كله.
0: طيب، من فوائد الآية الكريمة صفات الله وجوب الالتزام بدين الله، لأن المعنى إلزموا صبغة الله. ومن فوائدها أن هذا الدين حق لأن الله أضافه إلى نفسه، وكل ما يضاف إلى الله فإنه حق. ومن فوائدها أن دين الله تعالى أحسن الأديان وأكملها وأشملها وأقومها بمصالح العباد، بقوله ومن أحسن من الله صبغة. ومن فوائدها وجوب الإخلاص، إخلاص العبادة له، بقوله ونحن له عابدون، قدم المعمول لإفادة الحصر. ومنها أن العقل يقضي التزام الدين، بقوله ومن أحسن من الله صبغة، فإن العقل يهدي إلى أن الواجب أو أن الذي من العقل التزام الأحسن. كل إنسان له عقل سليم فإن عقله يأمره بالتزام الأحسن. ثم قال قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. يستفاد من هذه الآية الإنكار على اليهود والنصارى الذين يحاجون المسلمين في الله مع إقرارهم بأنه ربهم، لقوله قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. ومن فوائدها التشنيع على من يحاج بأمر يعترف به، فإنهم يحاجون في الله وهم يعترفون بأنه رب، وهو ربنا وربكم. ومنها وجوب البراءة من أعمال الكفار بقوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لأن المراد بذلك البراءة مما هم عليه. ومنها أنه ينبغي للمرء أن يفتخر بما هو عليه من الحق، لأنه قال ولنا أعمالنا، فنحن مفتخرون بها بريئون من أعمالكم. ومنها أنه لا يجوز التشبه بأعداء الله، لأن المشابهة موافقة للعمل، مشابهة موافقة للعمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منه، وهنا يقول لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فنحن متميزون عنكم وأنتم متميزون عنه. ومنها وجوب الإخلاص لله لتقديم المعمول في قوله ونحن له مخلصون، ثم قال تعالى أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى، فيها قراءتان، أم يقولون أم تقولون، فعلى الثانية أم تقولون يكون هذا من جملة ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوله، لأنه قال قل أتحاجوننا بالله، يعني وقل أتقولون إن إبراهيم. أما على قراءة الياء أم يقولون، فهذه الجملة من كلام الله، من كلام الله كما مر. فمن فوائد الآية إبطال دعوة هؤلاء اليهود والنصارى أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى، فهذه الدعوة باطلة. إذن ما وصف هؤلاء المسلمون؟ وصف هؤلاء الإسلام، فإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ليس مسلمين ولا نصارى، بل هم مسلمون لله سبحانه وتعالى. ومنها رد علم هذه الأشياء إلى الله، قل أأنتم أعلم أم الله، ومنها الرد على أهل التحريف في أسماء الله وصفاته الذين يقولون إن هذا جائز عقلا على الله فنقر به، وهذا يمتنع عقلا على الله فلا نقر به، أليس كذلك؟ في ناس يقولون هكذا المعتزلة والأشاعرة ونحن، نقول لهم في الجواب كلهم أأنتم أعلم أم الله؟ هل أنتم أعلم بما يجوز على الله ويمتنع عليه ويجب له، أم الله أعلم بما يمتنع عليه ويجوز له ويجب له؟ الله أعلم. وهذه حقيقة حجة ملزمة مقحمة مفحمة أيضا لهؤلاء الذين يتحكمون في صفات الله تعالى بعقولهم، فيقول يجب لله كذا ويمتنع عليه كذا، أأنتم أعلم أم الله؟ ومن فوائد الآية عظم كتم العلم، عظم كتم العلم لقوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فإن العالم بشريعة الله شاهد على الله بهذه الشريعة، كما قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله إلا هو والملائكة وأولو العلم. نعم، فكل إنسان يكتم علما فقد كتم شهادة عنده من الله. قلنا إن في هذا عظم إثمه يؤخذ النيل، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ولهذا قيل في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، قيل إن المراد بالشهداء هم أهل العلم. نعم. ومنها

0: منها ثبوت الصفات السلبية، وهي ما نفاه الله عن نفسه. منين؟ وما الله بغافل، فإن هذه صفة سلبية ما هي ثبوتية. والصفات السلبية كما مر علينا متضمنة لإثبات كمال ضده، لكمال مراقبته وعلمه سبحانه وتعالى ليس بغافل أما نعمل. ومنها تخويف الإنسان، تخويف الإنسان وإنذاره من المخالفة. تخلنين يا عيسى، تخويف الإنسان من المخالفة. لا عيسى نبي نشوف استنباط ليه؟ ها؟ كيف ذلك؟ وش وجه هذا التخويف؟ إثبات
1: أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عن الله.
0: إيه لكن وش وجه إن التخويف؟
1: يعني بيحذر الإنسان، يعني أعلم الإنسان إن الله مطلع عليه في كل أمر.
0: فإياك والمخالف.
1: نعم.
0: طيب، مثل ما يقول يعني مثلا عندما تهدي الإنسان بشيء تقول أنت من أغافل عنك. طيب، وما الله أغافل عما تعملون. ومنها إضافة العمل إلى العامل، ففيه رد على الجبرية بقوله عما تعملون. تعرفنا يا محمد الراشد، فهذا دليل، ففيه الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا يعمل بل هو مجبر. واضح؟ طيب، ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد تقدم الكلام على فوائده، فليرجع إلى ما سبق. ثم قال الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قوله سيقول، السين للتنفيس، وإذا دخلت على المضارع أخلصته للمستقبل. المضارع إذا دخلت عليه لم أخلصته للماضي، وإذا دخلت عليه السين أخلصته للمستقبل، وإذا كان مجردا فهو صالح للحاضر والمستقبل. فهنا يقول سيقول السفهاء للمستقبل، فيستفاد منها لكن الفوائد بعدين. سيقول السفهاء، وقول سيقول تفيد أيضا مع استقبال، مع الاستقبال تفيد تحقيق وقوع هذا الشيء. أولا، وقد مر عليه ذلك أنها تدل على التحقيق، وتفيد أيضا قرب هذا الشيء، تفيد قرب هذا الشيء، بخلاف سوف فإنها تدل على المستقبل البعيد. نعم. وقولها السفهاء جمع سفيه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف لنفسه، وكل من خالف الحكمة في تصرفه فهو سفيه. والسفيه كما لا يؤتمن على المال لقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهو أيضا غير مؤتمن على الدين. فهؤلاء السفهاء سفهاء في دينهم لا في مالهم، قد يكونون في المال جيدين لكنهم سفهاء في الدين. وما هو سفه الدين؟ سفه الدين بينه الله بقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكل من رغب عن ملة إبراهيم وهي الانقياد لله عز وجل بكمال التوحيد فإنه سفيه. وقوله من الناس بيان للسفهاء، فهي في موضع نصب على الحال،

0: إن حال كونهم من الناس. مقول القول ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذا مقول القول. القول في قوله سيقولون، سيقول، فالجملة ما ولاهم في موضع نصب على أنها مقول القول. وقوله ما ولاهم، ما إعراب يا رشيد؟ مش إعراب ما ولاهم، نعم، ما اسم استفهام، أي أي شيء ولاهم. وولاهم عن قبلتهم أي صرفهم، ما ولاهم عن قبلتهم أي ما صرفهم عن قبلتهم. وقوله عن قبلتهم أي ما يستقبلون، فقبلة الإنسان ما يستقبله، والمراد بها بيت المقدس، المراد بها بيت المقدس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة صار متجها إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني إما سنة وأربعة أشهر أو سنة وخمسة أشهر. إذا كان مستقبلا بيت المقدس فأين تكون الكعبة يا عبد الله؟ أين تكون بالنسبة له؟ على يمينه ولا عن يساره ولا خلفه؟ تكون خلفه؟
1: نعم.
0: تكون عن يساره؟
1: تكون خلفه.
0: تكون خلفه تماما، تكون خلفه. نعم. ولهذا يقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فعلى هذا كان يستقبل عليه الصلاة والسلام بيت المقدس، يستقبله بأمر أو باجتهاد، اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم قال إنه باجتهاد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر بخلافه، حتى دخل العرب في الإسلام فكان يخالف أهل الكتاب. وقال بعض أهل العلم إنه بأمر من الله، لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هداهم عام بكل ما يعملونه، اقتده يعني اقتدي ولهاء للسكت. وهذه الآية أولئك الذين هدى الله في أي سورة؟ في سورة الأنعام وهي مكية. وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان يتجه إلى بيت المقدس أيضا، لكنه يجعل الكعبة بينه وبينه، فيصلي من ناحية ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، هكذا قالوا. نعم. نعم. هو يجمع بينه. هو
1: هاجر المدينة.
0: نعم.
1: كان إبراهيم قبلة الكعبة والأنبياء كعبهم بني إسرائيل قبلة مولد.
0: أين؟ يقولون إنه الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل فبهداه مقتده وأمر باقتدائهم بهم صار يجمع بين الأمرين، فيصلي بين الركن واليماني والحجر الأسود، وحينئذ يكون متجها إلى الكعبة وإلى بيت المقدس. فالله أعلم بهذا، الله أعلم، لأنه ما ثبت من الناحية التاريخية هذا الأمر، ولا قد قيل به. وقيل إنه في مكة يتجه إلى الكعبة، وفي المدينة اجتهادا منه اتجه إلى بيت المقدس. وعلى كل حال فإنه بأمر الله، سواء كان باجتهاد أقره الله عليه أو كان بأمر من الله. فبقي الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا 16 شهرا أو 17 شهرا، وفرح اليهود بذلك حين وافقه على قبلته. ولكن لما انصرف عن هذه القبلة صار اليهود يتكلمون والمشركون يتكلمون، وقيل والمنافقون يتكلمون. وش السبب؟ ليش انصرف؟ كل يوم له قبلة، معناه كل يوم له دين، فهذا الرجل ليس على قدم راسخ، فصار والعياذ بالله يطعنون. وتأمل قوله عن قبلتهم ولم يقل عن القبلة التي كانوا عليها، فهذه الإضافة تدل على أنهم هم الذين اختاروا هذه القبلة، فكيف ينكرونها اليوم؟ ما قال عن قبلتهم، أضافها إليهم كأنهم يقولون هم الذين اختاروها، كيف يتولون عنها اليوم؟ وقولها التي كانوا عليها ماضي ولا مستقبل؟
2: ماضي،
0: باعتبار قولهم ماضي، أما باعتبار الآية الكريمة فليست ماضية، لكن القرآن يتحدث عما سيقال. التي كانوا عليها، الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بما سيحدث وأعلمه بالجواب عليه، أعلمه بالجواب عليه. ومن هنا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة، أن يعلم بما سيحدث للإنسان، فقال لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، ليكون مستعدا. فهنا أمر أخبره الله أن هؤلاء السفهاء سيقولون هذا القول، ثم أعلمه ما يرد عليه: قل لله المشرق والمغرب. لله خبر مقدم والمشرق مبتدا مؤخر، وتقديم الخبر وحق التأخير يفيد الحصر، يعني لله وحده المشرق والمغرب، فهو الذي يوجه إن شاء إلى المشرق وإن شاء إلى المغرب وإن شاء إلى الشمال وإن شاء إلى الجنوب. نعم، وخص المشرق والمغرب لأن منهما تطلع الشمس وتغرب. نعم، ودائما تجدون أن النص في الجهات يكون على الشرق والغرب لأنهما الأصل، هما الأصل. وقول لله المشرق والمغرب، المشرق مكان الشروق، مكان الشروق، شروق إيش؟ الشمس والقمر، بس
2: والنجوم.
0: ذكرت المشرق والمغرب في القرآن على ثلاثة أوجه: بالإفراد والتثنية والجمع. الإفراد مثل هذه الآية، والتثنية غانم
3: رب المشرقين ورب المغرب.
0: نعم، والجمع يا حسين؟
4: نعم،
0: الجمع
4: نقول رب المشرقين.
0: لا، هذا مثنى. إيه، في القرآن جمعت أيضا المشرق والمغرب،
4: المشرقين والمغرب
0: جمعت. إيه، وش هو رب المشرقين؟ اقرأ الآية. نعم،
5: رب المشارك والمغارب إنا قادرون.
0: إيه، اقرأ الآية، اقرأ أول آية.
5: أي رب المشارك والمغارب.
0: لا،
1: فلا أقسم برب المشارق والمغرب.
0: الجمع بينهما أن المشرق باعتبار الجهة، الإفراد باعتبار الجهة، يعني جهة المشرق والمغرب، والتثنية باعتبار مشرقي الشتاء والصيف، فإن بينهما بعدا كبيرا، والجمع باعتبار مشارق النجوم والقمر والشمس، أو باعتبار مشرق كل يوم ومغربه، لأن كل يوم للشمس مشرق وللقمر مشرق ومغرب. قل لله المشرق والمغرب، فهو المالك سبحانه وتعالى للجهات، يصرف إليها العباد كيف شاء، ونحن ليس علينا إلا السمع والطاعة. قال لنا اتجه إلى كذا سمعا وطاعة، قال اتجه إلى كذا سمعا وطاعة، قال اسجدوا لله قلنا سمعا وطاعة، قال اسجدوا لآدم نعم فسجد الملائكة. المهم أنك تكون مطيعا لله، هذا المهم، لا أن تتجه إلى كذا أو إلى كذا. فهمتم يا جماعة؟ فالسجود لغير الله الشرك، وكان بالنسبة لآدم حين أمر الله بالملائكة طاعة وعبادة. وقتل النفس بغير حق ولا سيما قتل الولد من أكبر الكبائر، وحين كان طاعة الله في أمر إبراهيم بقتل ولده كان قربا. نعم، فالاعتبار بطاعة الله سبحانه وتعالى. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي يدل ويوفق، وقوله من يشاء مفعول يهدي، وهي عامة، ولكن سبق لنا أن كل شيء قيد بمشيئة الله فهو مقرون بالحكمة. يهدي من يشاء ممن هو أهل للهداية إلى صراط مستقيم. المشيئة هي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية، ولا تنقسم كما تنقسم الإرادة. أما الإرادة فقد سبق لنا أنها تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية، أما المشيئة فهي قسم واحد فقط وهي كونية. نعم. وقوله إلى صراط، صراط على وزن فعال، وهي بمعنى مفعول، بمعنى مفعول أي مصروط. والصرط هو المرور بسرعة، ومنه قول الناس زرت كذا، زرت اللحمة. نعم، وش معناه؟ بلعت بسرعة، بلعت بسرعة. نعم، ولهذا يقال زراط وصراط وصراط بثلاث ثلاث الحروف. نعم، لا لا، باللغة العربية. أما القراءة فهي الصراط والصراط بالسين والصاد. طيب، الصراط إذن بمعنى مصروط أي ممرور به بسرعة. قال أهل العلم ولا يكون المرور بالصراط بسرعة إلا إذا جمع ثلاثة أوصاف: السعة والاستقامة والاستواء. السعة والاستقامة والاستواء، فإذا كان واسعا مستقيما مستويا فهو صراط، وإلا فهو شويرع. نعم، وما أشبه ذلك. هذا الصراط مثلا إذا صار ضيق ما يكون صراط، لأنه ما يمكن المرور عليه بسرعة. إذا كان ملتويا يمينا ويسارا كذلك، إذا كان مرتفع ونازل فكذلك. فالصراط ما جمع ثلاثة أوصاف، الطريق الذي يجمع ثلاثة أوصاف يسمى صراطا: السعة والاستقامة والاعتدال. الاستواء لا، والاستواء. نعم. طيب، إلى صراط مستقيم، هذا توكيد، يعني صراط مستقيم في المرور عليه والعبور عليه، فهو لا يعيق وإنما هو بين واضح.
3: شوف كيف الصراط يا شيخ،
0: صراط الآخر غير، إيه
3: غير، يعني
0: ورد به الحديث، قيد هذاك بما قيد بما قيده به النص. طيب، يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم، ومن هدايته إلى الصراط المستقيم نعم أن هدى هذه الأمة إلى القبلة، أن هدى هذه الأمة إلى هذه القبلة التي يرضاها الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك عندنا كاء وعندنا ذا اسم إشارة، فنحتاج إلى معرفة المشار إليه وإلى معرفة متعلق الجار المجرور كذا بسام. كذلك الكاف هنا اسم بمعنى مثل، الكاف اسم بمعنى مثل، وهي في محل نصب على المفعولية المطلقة، أي مثل ذلك جعلناكم، مثل ذلك جعلناكم. فما هو ذلك؟ المشار إليه ما سبق، وهو جعل القبلة إلى الكعبة، أي مثل هذا الجعل الذي جعلنا لكم، وهو اتجاهكم إلى القبلة، جعلناكم أمة وسطا. إذن فنحن والحمد لله هدينا إلى الصراط المستقيم بهذه القبلة، وجعلنا أمة وسطا. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده أن مما يحسدنا على اليهود استقبال القبلة، جعلت لنا الكعبة قبلة، هم يحسدوننا على هذه الخصلة، وكذلك على التأمين خلف الإمام، وكذلك على استقامة الصفوف. المهم أن هذه استقبال القبلة مما حسدونا عليه. لماذا؟ لأن الكعبة أول بيت وضع للناس وأعظم بيت في الأرض، ولا يوجد بيت قصده من أركان الإسلام إلا الكعبة. ما يوجد بيت قصده ركن من أركان الإسلام حج إلا الكعبة، فهو أفضل بيت وضع للناس وأول بيت، فإذا محسد إذا اتجهنا إليه. ولهذا أثار اليهود ضجة عظيمة على تولي عن القبلة إلى الكعبة، وصاروا والعياذ بالله مع المنافقين مع من يناصرهم المشركين أحدثوا أمرا عظيما، حتى إن بعض المسلمين ارتد والعياذ بالله عن الإسلام بما سمع من زخرف القول من هؤلاء اليهود وغيره. وكذلك جعلناكم أمة، جعلناكم فيها هذه معنى الاعتقاد كل معنى التصديق، التصديق يعني صيرناكم، فالكاف مفعول الأول وأمة مفعول ثانية. جعلناكم أمة، الأمة هنا بمعنى الجماعة، وقد مر علينا أنها تطلق في القرآن على أربعة في معاني. قلها حجاج.
1: معنى الجماعة، معنى الإمامة،
0: نعم،

0: والزمن.
1: نعم. والرابع
0: الدين
1: والملة. صح. مثالها بمعنى الجماعة هذه الآية، مثالها بمعنى الدين. يلا وليد.
2: مثال بمعنى الدين.
1: بينا. لا ملة بأمة. نعم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. طيب، وبمعنى الإمامة. إيه؟
3: قوله تعالى إن القائمة لكم.
1: نعم، محمد الراجحي بمعنى الزمن. يمكنك ما حضرت الظاهر. نعم.
4: بقوله
1: تعالى وادكر بعد أمة، وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة. كذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا أي عدلا. فالوسط بمعنى العدل الخيار، ومنه الصلاة الوسطى لفضلها يعني الفضلة. فالوسط بمعنى العدل الخيار بدليل قوله لتكون شهداء على الناس. واعلم أنه يقال وسط ويقال وسط، قال وسط ويقال وسط. متى تكون بالسين؟ متى تكون بالسكون؟
5: يكون بالسكون يكون وسط جماعة لكن بين أشياء متعددة.
1: أي.
5: يكون الفرق لكن في شيء واحد وسط، يعني وسط في شيء واحد.
1: أي نعم. إذا كان متوسط لشيء واحد فهو بفتح السين، وإذا كان بين جماعة فهي بسكون السين. ولهذا يقولون يكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم. ويقال يسن أن يقوم عند رأس الرجل الجنازة ووسط المرأة. نعم. أمة وسطا أي عدلا خيارا لتكونوا شهداء على الناس. اللام في قوله لتكونوا للتعليل، لام للتعليل وليست للعاقبة. وقد مر علينا الفرق بين لام العاقبة وبين لام التعليل، أن لام العاقبة تدخل على أمر مقصود غير مقصود، على أمر غير مقصود لكن النتيجة آلت إليه، ولام التعليل تدخل على أمر مقصود. جعل الله أمة وسطا لهذه الحكمة، لتكونوا شهداء على الناس. شهداء جمع شهيد، وعلى الناس عامة في الدنيا وفي الآخرة، لكن في الآخرة أشد وأعظم وأبين وأظهر. فنحن الآن شهداء على الناس بأن الناس السابقين لنا أتتهم الرسل وانقسموا إلى قسمين، مصدق ومكذب، وأن من الناس من كذب نبيه ولم يصدقه أحد، ومن الناس من تبعه الرجل والرجلان، ومنهم من تبعه الرهط، ومنهم من تبعه كثير. نعم. وأكثر من علمنا أتباعا من الرسل بعد النبي عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام. نحن شهداء الآن، بماذا علمنا هذه الشهادة؟ من طريق من طريق أزكى الناس وأوثقهم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذلك نكون شهداء على الناس يوم القيامة، إذا حشر الناس وسئل الرسل هل بلغتم فيقولون نعم، ثم تسأل الأمم هل بلغتم فيقولون ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من أحد، ولا نذير، ما جاءنا من أحد. فيقال من يشهد لك للرسل؟ فيقول محمد وأمته، فيستشهدون يوم القيامة ويشهدون، فيكون شهداء على الناس. نعم. طيب، ولتكون إذن شهداء على الناس بإيش؟ في الزمن، في الدنيا والآخرة نشهد، لكن شهادتنا في الدنيا ما يظهر لها أثر إلا إقامة الحجة على من عاند منه وأدركناه، أما في الآخرة فهي التي لها الأثر العظيم. شهداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، النبي عليه الصلاة والسلام يشهد على أمته بأنه بلغ البلاغ المبين. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة في أعظم مجمع حصل له مع الصحابة، قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. فأشهد النبي عليه الصلاة والسلام ربه على إقرار أمته بالبلاغ، ونعم لقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. فترك أمته على المحجة البيضاء وما مات حتى أكمل الله به الدين، وما بقي شيء يحتاج الناس إليه في دينهم أصلا وفرعا إلا بينه عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا والحمد لله. فالرسول شهيد على هذه الأمة. قال الله تعالى في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، جئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني كيف تكون الحال في ذلك اليوم العظيم. ولهذا لما قرأ ابن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى هذه الآية قال له النبي عليه الصلاة والسلام حسبك، ينوبة. قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، يعني هذا أمر عظيم. فنحن شهداء على الناس والنبي عليه الصلاة والسلام شهيد علينا، يشهد علينا بأننا بلغنا وأقيمت علينا الحجة وما بقي لنا عذر بأي وجه من الوجوه. ولهذا لا عذر لأحد بعد أن يتبين له الهدى أن يشاق الله ورسوله، ومن يشاق الله ورسوله ومن يشاق الله والرسول من بعد ما من بعد أظنه ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. نعم.
3: يقرأ عليها القرآن
1: إلى إلى إلى صاروا بهذا في كل حسب كذي يعني أو يقولوا قف ما
3: لا أقول يعني ما يقول قول الرسول حسبك
1: يعني
3: سلم إنه تصير
1: سلم يؤخذ منه جواز قول الإنسان للقارئ أوقف، هذا اللي يؤخذ. ما نقول خلوه يقرأ لأن هو يمل وأنت يجب عليك الاستماع.
3: لا أقول حسبك يعني
1: لا حسبك كلمة هي المراد بها الإيقاف، حسبك كل أوقف حسب اللغة اللي وفهم. نعم
5: ما يقول ترك الله
1: حبيب، لا مو بهالمحل يقول، معنى ثاني إذا شاف شيء تشهد له الآيات الكريمة يقول صدق الله العظيم، أما إذا كان وقف عند القرآن لا صدق الله العظيم، هذه جابها القراء المتأخرون من أكياسهم. هنا طيب نعم
5: وسط ما يندرج تحت هذا المعنى الأمة تدي إلى طريق الوسط
1: إلا يدخل في هذا، يدخل في هذا أنها وسط في دينه، وسيأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد. وقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. الفتنة والاختبار. ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي استقبال بيت المقدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. لنعلم، هل معنى الآية تجدد العلم لله وأن الله ما يعلم إلا إذا وقع الشيء؟ لا، ولا أحد يقول بهذا، ولكننا قلنا في الجواب على ذلك إن المراد علم ظهور أو علما يترتب عليه الجزاء، علما يترتب عليه الجزاء، لأن علم الله الكائن في الأزل ما يترتب عليه الجزاء حتى يمتحن العبد وينظر. أو علم ظهور أي علم بأن الشيء حصل فيعلمه أنه حاصل. وأما العلم الأول فهو علم بأنه سيحصل، وفرق بين العلم بالشيء أنه سيحصل وبين العلم بأنه قد حصل. وقال بعض أهل المعاني إن نعلم هنا بمعنى الماضي، يعني إلا لعلمنا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لعلمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لكن هذا وإن كان له وجه من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى ما له وجه، لأنه ما يناسب أن الله ما جعل هذه القبلة إلا لأنه يعلم من يبقى ومن لا يبقى، هذا لا وجه له. لكن ما جعلناه إلا للامتحان حتى يعلم من يسلم ومن لا يسلم، ممن يتبع الرسول إلى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الصحابة رضي الله عنهم اتبع الرسول في هذا وهذا أشد الابتلاء. جاءهم رجل وهم يصلون الفجر، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وهم لا يستغفرون وهم ركوع، فاستداروا وهم ركوع قبل لا يرفعوا متجهين إلى الكعبة. هذا الاتباع العظيم. وكذلك في بني سلمة في مسجد القبلتين كذلك أخبروا فاستداروا. ليش جاءت بالنص؟ ويكون الرسول خبر. ايش خبر؟ يجيله بالمعنى، يكون شهداء الناس ويشهد الرسول بصدقكم وعدالتكم. نعم، أظن الفوائد ما أخذناها
5: الآية.
1: وش
5: وما تعلم
1: إيه ما كملنا يعني؟ طيب أجل نكمل إن شاء الله ونأخذ. قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. قوله وما جعلنا ما نافية، وجعلنا هنا يحتمل أن تكون بمعنى التصيير، بمعنى صيرنا، أو بمعنى شرعنا، بمعنى شرعنا. فعلى القول الأول تحتاج إلى مفعولين، جعلنا وما صيرنا القبلة التي كنت عليها، تحتاج تحتاج إلى مفعولين إذا جعلناها بمعنى التصريف، وعلى الثاني ما تحتاج إلى مفعولين، يصير ما شرعنا القبلة التي كنت عليها إلا لكذا. أنتم يا جماعة؟ أما على المعنى الثاني أن جعل بمعنى شرع، فإن الجعل يأتي بمعنى شرع في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حم. إيش معنى ما جعل؟ أي ما شرع، وإلا فهو موجود قدرا. وعلى هذا المعنى لا يبقى في الآية أي إشكال، يعني ما شرع القبلة التي كنت عليها وهي اتجاهك إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول، إذا صرفناك عنه مما ينقلب على عقبيه. أما على قراءة التفسير صيرنا فإنها تحتاج إلى مفعولين، أين المفعولان؟
3: الأول كاف الثاني،
1: وش كاف الثاني أمة؟
3: جعلناكم
1: وين؟
3: جعلناكم
1: وتعديناك، تعديناك الظاهر أنك مصفر، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
5: محلوف أقطع محلوف مثلا مسجد الحرام،
1: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها قبلة إلا لنعلم. وقيل إن المفعول الأول القبلة، والثاني التي كنت عليها، يعني وما جعلنا القبلة هي التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. وقيل بالعكس، أي وما جعلنا التي كنت عليها القبلة، فتكون التي كنت عليها هي المفعول الأول والقبلة هي المفعول الثاني. نعم. وعندي أن الوجه الأول من الأوجه الثلاثة هو أقربها، أن يكون المفعول الثاني محذوفا، وأن تكون التي كنت عليها صفة للقبلة. ما جعلنا القبلة التي كنت عليها قبلة إلا لنعلم من يتبع الرسول. وحذف المفعول الثاني من الأفعال التصغير كثير. نعم. وقد ذكره ابن مالك رحمه الله. لا لا، هذا في الفضلة.
5: قد يكون حذف
0: متلازم.
1: لا، في ظن وأخواته. هو ذكر قاعدة عامة في الحقيقة في باب المبتدا، وهو وحذف ما يعلم جائز، هذه عامة. وأما في باب ظن فقال: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. فمفهوم مع الدليل يجوز، مع الدليل يجوز، وهنا ما في شك أن الدليل واضح. ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ما هي القبلة التي كان عليها؟ هي اتجاه إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ما نافئة وإلا أداة حصر، وهذا الاستثناء من أعم الأحوال. إذا صار الاستثناء مفرعا هكذا يقولون إنه استثناء من أعم الأحوال، يعني ما جعلنا بأي حال من الأحوال هذه القبلة إلا لهذه الحال فقط لنعلم من يتبع. في قوله جعلنا وفي قوله نعلم شيء من الإشكال، وذلك أننا ونعلم ضميران يدلان على الجمع، ومعلوم أن الله إله واحد سبحانه وتعالى. أما الجواب؟
5: أنه بصيغة المعظم النفس.
1: أننا للتعظيم، أنها للتعظيم وليست للجمع، وهذا أمر كثير في القرآن، مثل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما في شك أنه واحد ينزل للذكر، والحافظ له واحد، فيكون هذا من باب إيش؟ التعظيم. وقوله إلا لنعلم، اللام للتعليل، لنعلم أي كي نعلم، من يتبع الرسول ممن ينقلب. ذكر بعض المعربين أن نعلم هنا ضم معنى مميز، أن نعلم ضم معنى مميز، بدليل قوله ممن ينقلب، مثل ليميز الله الخبيث من الطيب. فقالوا إن مثل هذا التركيب يدل على أن الفعل للتمييز، لنميز من يتبع ممن ينقلب على عقبيه. وليس هذا ببعيد أن يكون هذا ضمن معنى مميز، مع أنه دال على العلم، إذ لا تمييز إلا بعد العلم، لا تمييز إلا بعد العلم. وقد ذكرنا فيما سبق أن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر فإنه يدل على معناه الأصلي وعلى معناه المضمن. وفي قوله إلا لنعلم شيء من الإشكال أيضا وسبق قريبا، وهو أن ظاهره أن الله لا يعلم إلا بعد وقوع هذا الاختبار. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى علم ما سيكون إلى يوم القيامة وإلى ما وراءه، أليس كذلك؟ كيف يقول ما فعلنا هذا إلا لنعلم وهو عالم؟ الجواب ذكرنا من وجهين. الوجه الأول أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الجزاء، والعلم الذي يترتب عليه الجزاء ما يكون إلا بعد الامتحان، إلا بعد الامتحان والامتثال أو عدم الامتثال، أليس كذلك؟ فإن الله تعالى لا يمكن أن يعاقب أحدا على حسب علمه قبل أن يمتحنه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيكون مراد بالعلم هنا إيش؟ العلم الذي يترتب عليه الجزاء. والقول الثاني، الوجه الثاني، أن المراد به علم الظهور، علم الظهور، لأن علمه سبحانه وتعالى بما سيكون علم بأنه سيكون، أنتم، وعلمه بما كان علم بأنه كان وظهر وبان. وفرق بين العلمين، فرق بين العلمين، فالعلم الأول علم بما سيكون، والثاني علم بما قد كان. وقال بعض النحويين إن نعلم مضارع بمعنى الماضي، نعلم فعل مضارع بمعنى الماضي، يعني إلا قد علمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وهذا وإن كان له وجه، وهو أنه يعبر بالمضارع عن الماضي أحيانا، لكنه بعيد، إذ لا حكمة من ذلك، لأن يكون معنى الآية وما جعلنا هذا إلا لأننا قد علمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وحينئذ يقال إذن ما الفائدة، إذن ما الفائدة؟ فالصواب الوجهان الأولان، وأحسنهما أن يكون المراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، لأنه واضح ولا في التكلم. وقوله إلا نعلم من يتبع الرسول، يتبع الرسول، من المراد بالرسول هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فأل هنا للعهد الذهني، للعهد الذهني أولا أو الذكري، الذهن يعني ما ذكر من قبل، لكنه معلوم بالأذهان المراد به محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقوله من يتبع الأصل في الاتباع المشي خلف الإنسان. نعم، المشي خلف الإنسان، وهو يختلف باختلاف السياق. إن تعلق بأمور حسية فمعناها أنك تمشي خلفه في الشارع في الجادة وما أشبه ذلك، وبأمور معنوية يكون مراد به التأسي بأفعاله وأقواله، التأسي بأفعاله وأقواله. وهنا علق بأمور حسية ولا معنوية؟ معنوية، فيكون مراد به التأسي بأقواله وأفعاله. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. شوف الفرق العظيم، هذا متبع سائر خلفه، والآخر راجع ينقلب على عقبيه يرجع، ما يكفي أنه واقف لا راجع. نعم، وهذا أشد ما يكون في محادة الله ورسوله، أن يكون الإنسان سائرا على خط معاكس للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون محادا لله ورسوله. وفعلا حصل هذا، فإن بعض الذين أسلموا ارتدوا حينما صرفت القبلة، وقالوا إن محمدا ليس على يقين من أمره، اليوم له قبلة وغدا له قبلة، وما علموا أن ذلك مما يؤيد رسالته. هذا في الحقيقة مما يؤيد رسالته، لأن الإنسان الكذاب يحرص على أن لا يتناقض وأن لا يتراجع، لأن التناقض والتراجع وصمة فيه. لكن الإنسان الصدوق، نعم، لا يهتم أن يقول ما أوحي إليه، سواء وافق ما كان عليه أولا أو خالف. فهذا الذي حصل هو في الحقيقة، وإن كان اليهود قد طعنوا فيه وقالوا إن محمدا ليس له استقرار من أمره، وتبعهم على ذلك من تبعهم من ضعفاء الإسلام، فإنه في الواقع يدل على صدقه. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وين العقبين؟ مؤخر القدم. نعم، مؤخر القدم. الآن نشوف أسئلة عبد العزيز. سؤالك. علم أن سيكون.
5: علم أن سيكون. فهنا علم الله على علم أن سيكون مما مضى، وهم لم يكونوا ولكن سيكونوا.
1: نعم.
5: ثم إن علم
1: أن
5: يعلم
1: أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الله سبحانه وتعالى
5: يعلم أن الله
1: سبحانه وتعالى يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الله سبحانه وتعالى المهم ان فائده الشرع الذي حصل تغيير القبله، الفائده العظيمه في ان الله تعالى يعلم ليعاقب او يثيب. فكما قول المراد بالعلم يترتب عليه الثواب والعقاب احسن من قول ان نعلم بمعنى علمنا، يعني ما هناك فائده.
5: يعني
1: من سمعنا مخالف
5: لقول ان الله
1: يعلم؟ لا لا لا لا لا، اذا قلنا علما يترتب عليه الثواب ما في مخالفه اطلاقا.
3: القول الأول
1: أن
3: علم الجزاء
1: ووقوع، نعم،
3: والثاني علم الظهور. كيف جزاء ووقوع؟ الأول علم الجزاء الذي يترتب عليه المعاقبة،
1: نعم،
3: والثاني علم الظهور لله
1: سبحانه. نعم،
3: فكيف الفرق بينه؟
1: الفرق بينه إن الأول إن لنعلم، يعني معناه أنه يكون علمنا الأخير الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. أما الثاني فيقولون إن العلم الأول علم بأنه سيقع، والعلم الثاني علم بأنه قد وقع، وبينهما فرق. فأنت الآن مثلا إذا علمت بأنه سيكون غدا كذا وكذا، هذا علم بما سيكون. وطبعا علمي أنا قد يتخلف، لكن علم الله ما يتخلف. فإذا وقع صار هذا علم آخر بأنه قد كان، بأنه قد كان. ففرق بين العلم الماضي الذي هو علم بأنه سيكون، لأنه مو علم بأنه كان، علم بأنه سيكون، الثاني علم بأنه كان. فيكون المراد بالعلم في قوله لا نعلم أي العلم الذي يكون بالشيء حين وقوع، لا العلم الذي يكون بالشيء قبل أن يقع فيكون معلوما بأنه سيقع. نعم.
5: يرتد جماعة ذكروا في السير.
1: لا ما ذكروا، ما حتى المفسرين ما عينوا، قال ارتد جماعة من المسلمين فقط.
5: ربما من اليهود الذين يكون آمن وجه النهار والآخرة.
1: ربما يكون، ربما يكون. ولكن ظاهر القرآن الكريم إلا أن نعلم من يتبع الرسول فأنهم كانوا مسلمين وانقلبوا على عقابهم، لأن اليهود منقلبين على عقابهم من الأصل.
5: الرسول من الأل للعهد الذهني.
1: نعم.
5: تقدم لفظ الرسول بالتعريف.
1: وين؟
5: إلى ألف المعركة. فكيف يكون شهداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ والرسول الثاني تكون الأل للعهد الذهني.
1: لا، تكون لعهد الذكري، نعم. والأولى هي للعهد الذهني.
3: الشيخ ينقلب على عقبيه، يمشي على الورى.
1: اي يمشي على الورى، ما ينقلب على عقبيه. وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. وان كانت، المراد الضمير يعود على الواقع، يعني وان كانت هذه الواقعه وهي تحويل القبله لكبيره. إن هنا تقولون إنها نافية، ها؟ يعني وما كانت لكبيرة، لا، ها؟ هذه مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شاء، والتقدير وإنها كانت، وإنها كانت لكبيرة. نعم.
5: وشاهد عليه،
1: ها؟
5: شاهد عليه
1: نافية. إيه طيب، ما هي؟
5: وخففت إن تقل العمل وتلزم اللام إلى ما تعمل ولا يلد اللام.
1: لا، فعلا. والفعل إن لم يكن
5: ناسخا فلا تلفه بإن ذي موسى
1: غالبا
5: بإن ذي موسى.
1: بإن ذي موسى هذا الفعل ناسخ الآن وهو كان. وإنه وإن كانت، أين خبر إن؟ جملة كان واسمها وخبرها. وإن كانت لكبيرة، اللام هنا للتوكيد، اللام للتوكيد، نعم. ويجوز أن نقول إنها للفصل بين إن النافلة النافية وإن المخففة. ولهذا قال ابن مالك وتلزم اللام إذا ما تهمل، تلزم اللام إذا ما تهمل. وإن كانت لكبيرة أي عظيمة شاقة، فالكبر يراد به الشيء الشاق العظيم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. في كبير أي في أمر شاق عليهما، وإن كان من كبائر الذنوب لكنه بمعنى الشاق. يعني هذه المسألة الشاقة إلا على الذين هدى الله. على من تشق هذه المسألة؟ على من يريدون أن يكون الدين بأهوائهم، على الذين يقولون فيما إذا ورد الشرع بخلاف ما يريدون إنه عنه شاق ويكرهونه. نعم، على الذين إذا قيل لهم هذا حرام وهم يريدونه شق عليهم ذلك. وهذا شيء، هذا كثير، كثير من الناس الآن يشق عليهم جدا بعض الأمور الشرعية، سواء كانت مما أمر بفعله أو مما نهي عن فعله. لكن من هداه الله فإن الأمور الشرعية، فإن الأمور الشرعية تكون سهلة عليه، سواء وافقت هواه أم خالفته. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا قول المؤمنين. نعم. إذن نقول وإن كانت كبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله. الذين اسم موصول ويحتاج إلى صلة ورابط. ورابط ولا عائد؟ عائد. لا مو كل واحد. الرابط في خبر المبتدا، الرابط في الخبر، وأما الصلة فهي عائد. تحتاج إلى عائد. إلا على الذين هدى الله، والعائد ضمير، وهنا ما عندنا ضمير. التقدير هداهم الله، فالعائد إذن ضمير منصوب محذوف. إلا على الذين هداهم الله. نعم. إلا على الذين هدى الله أي هداهم الله. والمراد بالهداية هنا هداية العلم وهداية التوفيق. تبالغ هداية العلم والتوفيق. أما كونها هداية العلم فلأن

0: العلماء به خلافا للذين يقولون المراد بالعلماء علماء العصر اللي يعرفون كيف يصنعون الذرة نعم وكيف يحفرون الأرض وما أشبه ذلك. على زعمهم يكون أهل المصانع في أمريكا وروسيا وإنجلترا وفرنسا أخشى لله من المسلمين اليوم، يعني عندهم من العلم أكثر مما عندنا، ولكنهم كذبوا في ذلك. نعم، إنما المراد إنما يخشى الله من عباده العلماء به، العلماء بالله بأسمائه وصفاته وبأحكامه وبقضائه وقدره، هؤلاء هم الذين يخشونه. والمعنى أيضا يقتضي ذلك، لأنه لا يخشى إلا من علم أنه أهل للخشية، فحينئذ يتعين أن يكون المراد بالعلماء العلماء بالله. طيب، قلنا أيضا إلا على الذين هدى الله، هذه هداية العلم، لأنهم إذا علموا خشوا الله سبحانه وتعالى ولم يكرهوا شريعته ولم يكفر ذلك عليهم ولم يشق. كذلك هداية التوفيق صارف من جماعة وهي المهمة، هداية التوفيق إذا وفق العبد للانقياد لله سبحانه وتعالى سهل عليه دينه، سهل عليه الدين وصار أيسر عليه من كل شيء. وبهذا نعرف أن المتبعين للحديث أقوم الناس هداية، أقوم الناس هداية. ترى ما يتبعه، اسألوه الشيبي واللي ما السيارة يروح يوصل الله خير. ها؟ حامد إيش؟ مو بسوت عينه ها؟
1: راح نأخذ
0: كذا. طيب، هداية التوفيق أيضا إذا وفق العبد لقبول ما جاء به الشرع سهل عليه الأمر ولم يشق عليه، ولم يشق عليه. وقلت إن أهل الحديث هم أخص الناس بهذا الوصف، لأنه لا يشق عليهم إذا جاء حكم عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتبعوه، لكن أهل التعصب من أهل المذاهب يشق عليهم، تجدهم إذا عورض مذهبهم بمقتضى نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أمرين، إما أن يتعنتوا ولا يبالوا ويدعوا الحديث ويتبعوا ما هم عليه من المذاهب وهذه خطيرة، وإما أن يتبعوا ما هم عليه من المذاهب مع القلق في مخالفة النص، لكنهم لا يستطيعون أن يتركوا ما هم عليه من التعصب وهم في قلق من مخالفة النص. أما أهل الحديث فلا يبالون، لا يبالي الواحد منهم إذا علم حديثا أن يكون له اليوم قول وغدا قول آخر. والإمام أحمد رحمه الله يوجد عنه أحيانا في المسألة أقوال متعددة ومتعددة، لأنه كلما ظهر له دليل أخذ به وترك الأول. نعم، وأحيانا هو نفسه يصرح بأنه رجع عن الشيء، تبين له الأمر ورجع إليه، وهذا لا يضر الإنسان أبدا، بل هذا مما يوجب أن يثق الناس به أكثر إذا علموا أن الإنسان يتبع الدليل حيثما كان. نعم،
2: ذكرت على بعض الناس يكره من عند الله يعني يريدون الدين على أهوائهم.
0: نعم،
2: لكن ما يكفرون شيئا كيف ما عند الله،
0: هو الله ذكر في القرآن أنهم يكفرون، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربونهم وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم نعم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قد يكون هذا الكراهة هنا لكل الشرع، لأن ما هذه اسم موصول تعم كل ما

0: كل الشرع، وقد يكون لبعضه، أما لكل الشرع فلا شك في كفرهم، أما لبعضه فهي محل تفصيل، لأنه قد يكفر بذلك وقد لا يكفر حسب ما يكون هذا المفروض.
1: في فرق يعني بين أنه يكره ويشق عليه يعني.
0: نعم، لأن الشق عليه
1: ويعني من صعب بس يشق عليه أنه
0: يفعل، يشق عليه يفعل، لكن كراهة
1: هذا مسلم يبغض.
0: إيه هذا مسلم، لكن الأول يبغضه، يبغض هذا اللي حصل.
1: أي ما هو السياق في الآية هنا على مجموعة الكفار أصلا يعني.
0: أيها
1: في الآية اللي ذكرها الأخ يعني.
0: أي كره ما أنزل الله
1: على المجموعة
0: على العموم اللي يكفرون على العموم. يعني يلزم نفسه به وهو ثقيل عليه لكنه يلزم نفسه به. هذا على كل حال يعني يلزم نفسه به وهو ثقيل عليه لكنه يلزم نفسه به. هذا على كل حال ناقص الإيمان، لأنه واجب عليه كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يكفي التسليم، لا بد من انتفاء الحرج، يعني الضيق في الصدر. قال مؤمن لكنه ناقص الإيمان، ولهذا هو يحاول الآن يجاهد نفسه على أن يفعل، وهذا يرجى له في المستقبل أن يمن الله عليه بقبول الحق والرضا به.
2: شيخ
0: نعم،
2: شيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر أن من نواب الإسلام
0: أيهن
2: من عقل شيء أبو الله بشيء من جانب الرسول ولو عمل به.
0: والله ما يظهر لأنه على إطلاقه إذا أبغض أي شيء إلا إذا أبغضه لكفر به، هذا قد يكون، لكن ما أظن مسلم يبغض هذا الشيء لكفر به. قد يبغضه لأنه مثلا يحجزه مثلا عن عمل يريده، مثل لو كره الصلاة في المسجد أو صلاة الجماعة أو ما أشبه ذلك، وما كرهه لأنه كافر بها، لكن لأن عنده زبائن الآن عند الباء عند الدكان، نعم، ورده يفوته. هذا قد يقع في الحقيقة، أن المسألة ما هي على إطلاقها، ولا أظن الشيخ رحمه الله أراد الإطلاق إلا إذا أراد الكره على أنه كافر به مبغض الله، يقول وش هذا الشرع مثلا، مثل ما يوجد بعض الناس والعياذ بالله يكرهه ويرى أن ويسخر به ويحتقره، فهذا نعم. وهذه المسائل في الحقيقة دقيقة جدا، المسائل هذه دقيقة من أدق ما يكون، وقد يطلق العلماء فيها عبارات للتحذير والتخويف، نعم، وهي في الواقع تحتاج إلى تفصيل. نعم نعم اي اي ما لا بد من الدقة في هذا
2: الشيخ. يقول جهل الذين يكرهون هذا الشيء لأنه يظنون أنه لم يرد،
0: لا هذا ما يعتبر، هذا يجب عليه أن يتعلم، يجب عليه أن يتعلم. المهم مثل من علم فكره، لأنه إلى الآن يقول هو إلى الآن ما استقر عندي أنه مما أنزل الله. أي نقول هؤلاء يجب عليهم أن يتعلموا حتى يعرفوا.
2: شيخ في الجهاد ذكر الله المذكرة، كيف يعني المكره؟
0: هي كتب عليكم يعني الإنسان يكره أن يقاتل خوفا على نفسه من القتل، ما هو بيكره لأنه شرع الله ولا يبيه، نعم، ولكن بعض الناس يختلفون من المؤمنين من يحبون الجهاد والقتال، لكن طبيعة الإنسان بمقتضى الطبيعة يكره أنه يقاتل خوفا من أن يقتل.
1: سورة النساء بين ذلك.
0: نعم.
1: لولا أخرتنا إلى أجل قريب، ربما لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فهم كرهوا شرعية يعني، لكن هو الصحابة
0: لا، إيه الصحابة ما
1: نعم.

0: قال وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وقوله إلا على الذين هدى الله أضاف الفعل إلى نفسه، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره، كل شيء بقضاء الله وقدره. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. عندنا إعراب ومعنى في هذه الآية. وما كان الله ليضيع، اللام في قوله ليضيع يسمونها لام الجحود، الجحود وبالقرآن جحود، جحود يعني نفي، لام النفي. ولهذا هذه اللام لها ضابط، وهي أن تأتي أن تقع بعد كون منفي. اللام التي تأتي بعد كون منفي تسمى لام الجحود. وما كان الله ليضيع، وين كون المنفي؟ ما كان، لم يكن الله ليغفر لهم، الكون المنفي لم يكن الله، لم يكن الله ليغفر لهم. أنا غير كائن لأعاقبك،
1: يعني ما ليست لهم،
0: وراء
1: ليس فينا ليس نعم
0: غير غير ما أنا نفي غير كائن، يعني لست كائنا بأن لأعذبك. هذا من جهة الإعراب. من جهة المعنى، كلما جاءت ما كان الله لكذا يعني في القرآن فهي للأمر الممتنع، الأمر الممتنع غاية الامتناع. مثل لا ينبغي وما ينبغي. إذا جاءت لا ينبغي في القرآن أو ما ينبغي فهي للأمر المستحيل، بهب للأمر الذي يفضل تركه. نحن إذا قلنا لا ينبغي أن تفعل كذا، المعنى المفضل أن تتركه. لكن إذا وجدتم لا ينبغي أو ما ينبغي، نعم، المراد أنه ممتنع مستحيل. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ممكن؟ غير ممكن. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، معناه ممتنع مستحيل. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، المعنى أنه مستحيل. هنا إذا قال ما كان أو لم يكن، المعنى أنه غير ممكن مستحيل. وما كان الله ليضيع، أي أن هذا منتف غاية الانتفاء ومستحيل غاية الاستحالة. ليضيع إيمانكم، يضيع بمعنى يتركه سدى بدون مجازاة عليه. وقوله إيمانكم، المراد به صلاتهم إلى بيت المقدس، هكذا فسره أهل العلم، أن المراد بالإيمان هنا صلاتهم إلى بيت المقدس. وسميت الصلاة إيمانا إما لأن الأعمال من الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو الصحيح، ودلوا بهذه الآية، قالوا إن الإيمان هنا الصلاة إلى بيت المقدس، فالأعمال إيمان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقول لا إله إلا الله من الأعمال، من أعمال اللسان، وقول إماطة الأذى عن الطريق من أعمال الجوارح، وقولها الحياء شعبة من الإيمان من أعمال القلوب. كما أن الإيمان أيضا يطلق على الاعتقاد، لقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن بالله هذا اعتقاد القلب. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل اعتقاد القلب و قول اللسان وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح كل الأربعة. إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس ما تضيع عند الله، حتى الذين ماتوا في الفترة ما تضيع صلاتهم. ذكر بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود صاروا يقولون للمسلمين الذين صلوا منكم إلى القبلة ضاعت صلاتهم، القبلة التي قبل التحويل ضاعت صلاتهم وليس لهم فيها ثواب، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن الإيمان حقيقة امتثال أمر الله ورسوله، مع أن استقبال بيت المقدس قبل أن يؤمر الناس بالتوجه إليه وبعد أن أمروا بالانصراف عنه ليس من الشرع، وهذا كثير يراد بالشرع ما وافق الأمر وإن كان في بعض الأحيان قد يخالف الشرع، وقد ذكرنا لذلك أمثلة كبيرة عظيمة. فالسجود لغير الله
1: ولآدم
0: ولآدم تركه كفر، ترك السجود لآدم كفر أليس كذلك؟ وقتل الابن من أعظم الكبائر، نعم، وكان في حق إبراهيم
1: من أعظم
0: القربات، مفهوم؟ إذن فالحقيقة إنه لا اعتبار بنوع الفعل، الاعتبار بالأمر بالفعل أو بالنهي عنه، لأن الإنسان عبد. وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم، رؤوف فيها قراءتان، لرؤوف بدون واو ولرؤوف بالواو، وكلاهما قراءتان سبعيتان. إن الله بالناس لرؤوف، أظن هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين، أحدهما إن والثاني اللام، إن الله بالناس لرؤوف، والرأفة والناس، الناس أصله الأناس كما تقدم أولى، ولكنها لكثرة الاستعمال خففت بحذف الهمزة، مثل الله أصلها الإله، ولكثرة استعمالها خففت بحذف الهمزة. وقوله رؤوف، رؤوف قال العلماء إن الرأفة أشد الرحمة، أشدها، فهي رحمة خاصة فيها شيء من اللطافة، والرحيم المتصف بالرحمة. وقالوا إنه قدمت الرؤوف على الرحيم، مع أن الرؤوف أبلغ من أجل مراعاة الفواصل، رحيم مراعاتها مراعاة الفساد بها أبلغ من رؤوف، نعم. وقوله لرؤوف الرحيم ولم يقل لرؤوف الرحمن، لأن هذا يتعلق بفعله أي برحمته، وقد ذكرنا على تفسير البسملة أن الرحمن عائد للصفة والرحيم عائد للفعل، فهو رحمن واسع الرحمة ورحيم يرحم بهذه الرحمة، وهذا قريب من معنى قول بعضهم الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة. ثم قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، دخل مع الثاني نستمر، قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد هنا للتحقيق، ونرى فعل مضارع بمعنى الماضي هكذا، لأن المعنى قد رأينا تقلب وجهك في السماء، وقيل إن نعم إنه فعل مضارع لا بمعنى الماضي، وأن المقصود به الاستمرار، الاستمرار والدوام، وهو كناية عن كثرة تقليب الرسول عليه الصلاة والسلام وجهه في السماء، لأن رأينا تقلب قد لا يدل إلا على مرة واحدة، لكن نرى يدل على الاستمرار، يدل على الاستمرار. وقول التقلب وجهك في السماء، كيف تقلبه في السماء؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع بصره إلى السماء انتظارا لنزول جبريل بتحويل القبلة، لأنه كان يحب أن تكون القبلة إلى الكعبة، حيث إنها أول بيت وضع للناس. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكعبة كانت قبلة الأنبياء كلهم، وأن اتجاه اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق كان من جملة تحريفهم الذي حرفوا به دينهم، هكذا ذكره أظنه مر علي في كتاب الإيمان أو في كتاب النبوة، نسيت، لكنه ذكرها. نعم، ها، نعم، لا، كتاب خاص، أنا رأيته قبل أن تظهر كتابي. وقوله في السماء تقلب وجهك في السماء، في للطرفية، ومعلوم أن وجه الرسول في بدنه، ولكن المعنى أنه ينظر في السماء أي في العلو. قال فلنولينك
1: الف...
0: نعم، لا، في جهة السماء، نعم، يقلبه في جهة السماء ينظر. فلنولينك الف، هذه للتفريق، لأن ما بعدها مفرع على ما قبلها. ونولينك أي نوجهنك قبلة ترضاها فولي وجهك، وهذا التقديم فلنولينك إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أعطاه ما يريد قبل أن يبين له الحكم، ثم قال فولي وجهك. من الناس الذين ليس عندهم حكمة ولا معرفة بأسرار شريعة الله، سيعترضون على تحويل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة، وأن الله تعالى رد عليهم بل أمر نبيه أن يرد عليهم بقوله لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأظن ذكرنا في قبلتهم ثلاث قراءات. نعم، ولا قراءة إلا قراءة ذاكرين. طيب، القراءة المشهورة قبلتهم، نعم، يعني بكسرها وضم الميم. القراءة الثانية بضم الهاء والميم، قبلتهم التي، قبلتهم التي،
1: وضم
0: لا بس ضم الضمير فقط، ضم الضمير بناء على الضم. ماذا قلنا؟ تعليل الأحكام بمقتضى الربوبية. نعم، الأحكام الشرعية بمقتضى الربوبية لإسكات الناس حتى لا يحصل منازع، حتى لا يحصل منازع. إذا قل ليش كذا، تقول لأن هذا الله رب يفعل ما يشاء. لماذا أحل كذا وحرم كذا، تقول لأنه رب. لماذا توجه الناس من المشرق إلى المغرب، من المغرب إلى المشرق، من بيت المقدس إلى الكعبة، لأن ذلك في مقتضى ربوبية الله لله المشرق والمغرب. ومنها أن العدو من فوائد الآية أن العدو يحتج على عدوه بما يثير نعرته. العدو عدو يحتج على العدو بما يثير نعرته ويلزم لقوله عن قبلتهم. عن قبلتهم ما قالوا عن القبلة كأنهم يقولون كنتم تتولون ذلك فمن الذي صرفكم عنه. وهذا قد يثير شعور الإنسان حتى يبقى على ما هو عليه. وقال بالأمس تختارها واليوم تنكرها وتنبذها. فالخصم دائما يهيج خصمه بما يثير نعرته ليقيم الحجة عليه عن قبلتهم التي كانوا عليها. ومن فوائد الآية عموم ملك الله عز وجل بقوله لله المشرق والمغرب. ومن فوائدها إثبات مشيئة الله يهدي من يشاء. وقد مر علينا كثيرا بأن كل آية فيها إثبات المشيئة فهي مقرونة بالحكمة، لأن مشيئة الله ليست مجرد مشيئة، بل هو سبحانه وتعالى ما يفعل شيئا ولا يشعره إلا بحكمة. ومنها إثبات أن الهداية بيد الله يهدي من يشاء. ومنها صحة احتجاج الجبرية على القول بالجبر. طيب الآية أمامنا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: ما تقبل هذه الآية عند
0: الرسول؟ نقول الجبرية وإن احتجوا بمثل هذه الآية فلا حجة لهم، لأن الاحتجاج ببعض القرآن دون بعض كفر به. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. القرآن من متكلم واحد أليس كذلك؟ فمطلقه في موضع يقيد في موضع آخر، ومجمله يبين في موضع آخر. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقيد القرآن ويبينه ويخصصه، واضح؟ فإذن لا دليل فيه إلا من نظر بعين أعور. الأعور ينظر من جانب العين الصحيحة، لكن من جانب العين العورة
1: ما يرى.
0: والواجب أن الإنسان ينظر إلى النصوص بعينين ثاقبتين، مو بعين واحدة. طيب، ومن فوائد الآية بيان أن إذن بطلان هذه الفائدة باطلة. الاحتجاج بالآية على صحة مذهب الجبرية هذا باطل، تمام. طيب، ومن فوائد الآية الثناء على هذه الأمة لأنها التي على صراط مستقيم، لأن أول من يدخل في قوله هدي من يشاء ولا صراط مستقيم هؤلاء الأمة الذين تولوا عن بيت المقدس إلى الكعبة. نعم،
1: أنه هو المستقيم
0: وجاء القول المستقيم. نعم، هذه تذكر في التفسير. طيب، إذا من فوائدها فضيلة هذه الأمة بأنها المهدية إلى صراط مستقيم. ومن فوائد الآية أن معارضة الشرع ضلال. قوله كما أنه سفة فهو أيضا ضلال، لأن الشرع هو الصراط المستقيم وهو الهداية، وما سواه ضلال وعوجاج. نعم، وانتهى الكلام على هذه الآية. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا قبله إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن ما اختاره الله لهذه الأمة من استقبال بيته فهو من أجل كونها وسطا، من أجل كونها وسطا اختار الله لها أن تتولى إيش؟ المسجد الحرام، لقوله وكذلك أي ومثل ذلك الاختيار لكم اخترناكم فجعلناكم أمة وسطا. ومنها فضل هذه الأمة على جميع الأمم بقوله لا وسطا وسطا أي عدلا خيارا. ومنها عدالة هذه الأمة، عدالة هذه الأمة بقوله لتكون شهداء على الناس، والشهيد قوله مقبول، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة. ومن هنا نعرف حذق أهل الفقه في حيث قالوا إن العدل من استقام على دين الله، لأن هذه الأمة أمة وسط، إذا كانت على دين الرسول عليه الصلاة والسلام فتكون شهيدا وتقى شهادتها إذا استقامت على هذا الدين وكانت أمة حقيقية. فعليه يؤخذ من هذا حد العدل، نعم، أن العدل من استقام على دين الله. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن هذه الأمة تشهد، نعم، أن العدل من استقام على دين الله. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن هذه الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة بقوله تكون شهداء على الناس. فإذا قال قائل كيف تشهد وهي لم ترى؟ نعم، نقول لكنها سمعت عمن خبره أصدق من المعاينة. أول نعم. طيب، صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد الآية أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا علينا يوم القيامة، شهيدا علينا بالعدالة، شهيدا علينا بالعدالة. وقيل كما مر شهيدا علينا بأنه بلغ، نعم، شهيدا علينا بأنه بلغ. وأيا كان فإنه من فضائل هذه. ومنها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويكون الرسول شهيدا عليكم. ومنها أنه لا رسول بعده. من أين تؤخذ؟ لأن أل هنا للعهد وهو يخاطب هذه الأمة، فالرسول المعهود فيها واحد، من هو؟ ويلزم من ذلك أن لا يكون بعده رسول، أن لا يكون بعده رسول. ومن فوائد الآية أن الله تعالى قد يمتحن العباد بالأحكام الشرعية إيجابا أو تحريما أو نسخا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فانتبه، انتبه لهذا، إن الله قد يبتليك بالمال، يعطيك مال ليبلوك هل تقوم بواجبه ولا لا. وهذه محنة، لأن غالب من يبتلي بالمال طغى وشح،

بغى من وجه وشح من وجه آخر. نعم. ثم اعتدى في تمول المال، فظل في تموله والتصرف فيه وتصريفه. مفهوم يا جماعة؟ طيب، احذر من أن الله قد ينعم عليك بالعلم، والعلم عليه ضريبة، وهي أول شيء تقوى الله وخشيته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا لم تخشى الله بعلمك فاعلم أنه حجة عليك، امتحان من الله عز وجل، ما هي هين الأمر. كذلك امتحان آخر لأهل العلم أن لا يكتمون، صلى الله السلامة وأن يعيننا على بذله وتعليمه، أن لا يكتمون في أي مكان حيث دعت الحاجة إلى بيانه، من السائل بلسان الحال أو بلسان المقال. السائل بلسان المقال يجي لمك واحد يسألك، والسائل بلسان الحال أن يكون الناس في حاجة إلى بيان حكم الله في هذه المسألة، فهو وإن لم يسأل بلسان المقال ويجي يقول وعلمني، لكن حال الناس تستدعي أن يبين لهم الحق في هذا الأمر. مفهوم؟ هذه ضريبة أيضا يجب عليك أن تنتبه لها، خشية الله بعلمك. ثانيا بيان، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أنا ما أقدر أسمي الواحد باسمه لأن عندنا رواسيط تسجل، نعم، ثم يتلى هذا إلى ما شاء الله اسم الرجل. طيب أقول أيضا الحذر، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم، إذا أنعم الله عليك بعافية فهذه أيضا ابتلاء. فالمهم أن الله يبتلي الإنسان بالأحكام الشرعية وبالقضاء الكوني، بالقضاء الشرعي وبالقضاء الكوني. ومر علينا أمثلة من الامتحان. نعم، إذا أنعم الله عليك بعافية فهذه أيضا ابتلاء. فالمهم أن الله يبتلي الإنسان بالأحكام الشرعية وبالقضاء الكوني، بالقضاء الشرعي وبالقضاء الكوني. ومر علينا أمثلة من الامتحان بتسهيل أسباب المعصية، يمتحن الإنسان بتسهيل أسباب المعصية له. وذكرنا مثلا في هذه الأمة ومثلا في بني إسرائيل، في بني إسرائيل في قضية السبت، حيث نهوا عن السمك يوم السبت وصارت تأتيهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. وفي هذه الأمة ابتلاهم الله تعالى وهم محرمون بالصيد كثير جدا، وتناله أيديهم ورماحهم، ما يحتاج إلى سهام، يمسك الواحد الصيد بيده ولا برمحه يزرقه عليه ويأخذ. ولكن ليعلم الله من يخافه بالغيب، فخافوه بالغيب ولا لا؟ نعم، رضي الله عنه، خافوه بالغيب ما جاءوا لأنه حرام. فالله سبحانه وتعالى قد يمتحن الإنسان بالتكليف بالعبادة، وأعظم امتحان فيما أعلمه ما جرى لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في ذبح ابنه وحيده وثمرة فؤاده، ما له غير، وبلغ معه السعي على أكمل ما يكون من تعلق القلب به، ليس صغيرا فيهجر ولا كبيرا فيستغنى عنه، بلغ معه السعي بالمصاحبة المعية، أن المصاحب يسعى معه ويذهب معه، وأمر بأن يذبحه، وافق، وافق الابن والأب، وأسلم لله رب العالمين، وتله لجبينه على وجهه لئلا يرى وجهه أو لا يرى الولد السكين فيفزع. أمر الرسول إن صح الحديث أن توارى الشفار عن البهائم في حدها، وهذه محنة عظيمة، ومع ذلك قام بها. فالمهم يا أخواني أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي الإنسان بأمور كونية أو شرعية ليعلم

0: تعالى لأنه كما قيل عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، والذهب لا يعرف جودته إلا بعرضه على النار، والعود لا يتبين رائحته إلا بمس النار، فلا بد من شيء. ولهذا قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول حيث وجه توجه، ما لا يمين ولا يسار، ممن ينقلب على عقبيه فيرجع ولا يعبد الله. نعم
1: يا شيخ.
0: نعم
1: يقولوا ترك رياح مثل القتل.
0: كيف
1: ترك لابنه وزوجته؟ يعني انه محنه.
0: ايوه هذه محنه، لكن ما مثل ذي
1: مثل رياح وتارك بالقرى يعني
0: اخف ولا لا لا اخف كثير. نعم
2: مع
0: لا لا هي أكبر من هذه، هي أكبر، لأن هذا صبر على طاعة الله، قضية إبراهيم صبر على الطاعة وهذا صبر عن معصية.
2: الواحد أكبر من
0: الجنة كبيرة لا، وهي أكبر من ذيس أيضا، حتى أكبر من هذه من حيث النوع ومن حيث الواقع، يعني حبس الناس الإنسان عن شهوته يعني أهون من كونه هو يذبح ولده في يده. هذه
3: ما
0: هي دينة،
3: ما ظن يبلغ الإنسان مهما بلغ من إيمان هذه الدرجة،
0: يعني صعب جدا. نسأل الله الحمد لله على كل حال. طيب من فوائد الآية أن وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لنعلم من يتبع الرسول، والله امتحن العباد ليعلم هل يتبع الرسول، إذن فاتباع الرسول واجب وإلا لما احتيج إلى محنة الناس عليه. ومنها إثبات علم الله بقوله لنعلم، وعلم الله آدم محيط، ها علم الله محيط بإيش؟ بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. وقد سبق لنا إشكال في هذه الآية والجواب عليه. نعم. ومنها أن الردة على الإسلام انقلاب بقوله ممن ينقلب على عقبيه، فإنها انقلاب إلى الوراء. ومنها أن التقدم حقيقة في الإسلام، وأن الرجعيين حقيقة هم المخالفون في الإسلام، أليس كذلك؟ أين إحنا ما نقول هذا من عند أنفسنا أو انتصارا لأنفسنا، نقوله من كلام الله ممن ينقلب على عقبيه. فأي واحد يقول للناس المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله هؤلاء رجعيون، نقول بل أنت الرجعي، لأن الله سمى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم انقلابا على العقب، ولا أبلغ من هذا الرجوع. إن الإنسان يرجع على عقبيه بعد ما رجوعا أعمى والعياذ بالله، ما أدري وش اللي وراه. نعم. ومن فوائد الآية أن تغيير القبلة الشاق شاق إلا على طائفة معينة من الناس، ها؟ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وهذا كما مر علينا في التفسير يقع كثيرا للإنسان، تشق عليه بعض الأوامر الشرعية واجتناب بعض النواهي الشرعية تشق عليه، لكن بتمام الإيمان تزول هذه المشقة وتكون سهلة. والعلماء اختلفوا أيما أفضل، رجل يفعل العبادة بمشقة ويترك المعصية بمشقة، وآخر يفعل العبادة بسهولة ويترك المعصية بسهولة، أيهما أفضل؟ قال بعض العلماء الأول أفضل لأنه مجاهد، يجاهد نفسه يتعب. وقال الآخرون بل الثاني أفضل، لأن العبادة كأنها امتزجت بدمه ولحمه حتى صارت سجية له لا ينبسط إلا بها. نعم، فما ترون أنتم؟ نعم، الصحيح أن يقال أما الذي يفعلها بسهولة ويسر وانقياد فهذا أكمل حالا بلا شك، حاله أكمل من الأول، أليس كذلك؟ لأنه مطمئن ويفرح. والثاني حاله أدنى، حاله أدنى، ولكنه يؤجر على مجاهدة نفسه على الطاعة وعلى ترك المعصية يؤجر. لكن الأول فرق أفضل، حاله الأول أكمل بكثير، لأنه يعمل بنور وإيمان ويقين وثبات. نعم، على أن هذا الثاني اللي احنا قلنا أنه مفضول وله المشقة ربما يمن الله عز وجل عليه وهو أكرم الأكرمين حتى تكون العادة في نفسه، العبادة في نفسه سهلة ويفعلها بارتياح. وهذا هو معنى قول بعض أهل العلم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فأبى أن يكون إلا لله. فالإنسان قد يفعل العبادة في الأول بمشقة ويكون عنده نوع من يعني التعب في تنفيذها، لكن إذا علم الله من نيته صدق القصد، صدق القصد والطلب، يسر الله له الطاعة حتى كانت سجية له. نعم، هذه يدل على أن هذا أكمل حال، أكمل حال. نعم، قال ومن فوائد الآية إظهار منة، إظهار منة الله عز وجل على من هداه الله.
3: نعم،
0: نسب الله إليه كبيرة إلا على الذين هدى الله، أتى بالذين أيضا اسم الوصول الصريح دون من، الذين هدى الله. نعم، وله المنة على عينين، والحمد لله نسأل الله الثبات بالهداية. الإنسان يرى أعظم منة من الله بها عليه أن هداه للإسلام، لا شك أنها أعظم والله من الأكل والشرب والنكاح والمسكن وكل شيء، لأنها حياة الدنيا والآخرة. وملاذ الدنيا هي حياة الدنيا فقط تزول، فأعظم منة من الله بها على الإنسان أن هداه الله، وهذه يجب أن الإنسان يشعر بها. لا يمن بدينه على ربه، بل يعتقد أن المنة لله عليه أن هداه حتى يزداد محبة لله عز وجل، كل ما فعل عبادة أحب الله عز وجل لتقربه بها إليه، ولأنه هو الذي هداه إليها. وكم من الناس ضلوا، أليس كذلك؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر من في الأرض كلهم ضالين. فإذا يجب على الإنسان أن يشعر بهذا الشعور يا أخوان، تشعر بأن الله لما هداك للإيمان إن هذه أعظم منه من بها عليك، وإنها لكبيرة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ولهذا قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الأعراب يمنون عليك أن أسلموا، الجواب قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم مؤمنون. فاعرفوا الحقيقة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وشف الفضل والكرم، هو الذي من علينا بالهداية ثم يقول في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكأننا نحن الذين أحسننا فأحسن إلينا بالجزاء، يعني نعم عظيمة، مع أن له الإحسان أولا وآخرا، والذي أحسن علينا أولا وأحسن علينا آخرا، ولكن هذه من منته سبحانه وتعالى ومن شكره لسعي عبده: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحان الله، أنت الذي تمن بها علينا وتوفقنا له، ثم تقول وكان سعيكم مشكورا، هذه منة عظيمة حقيقة، الحمد لله. إذن وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر عمل عام إذا كان مبنيا على الإيمان، لقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ليضيع إيمانكم، كل عمل تعمله صادرا عن إيمان فإنه لن يضيع، ستجده مسجلا قولا كان أو فعلا أو هما بالقلب. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة. وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله، وهما الرؤوف والرحيم، وما تضمناه من الصفة، وهي الرحمة الرأفة والرحمة، وهي الرأفة والرحمة، فهذا اسمان من أسماء الله تضمنتما هذه الآية وما تضمن والصفة. وفيه أيضا: هل نقول والأثر؟
3: نعم
0: رحيمة، نعم والأثر، فإنه مر علينا أن الأسماء الحسنى إذا كانت متعدية تتضمن ثلاثة أمور: الاسم والصفة والأثر اللي هو الفعل، وإذا كانت غير متعدية تضمنت أمرين فقط هما الاسم والصفة. فالحي يتضمن الاسم والصفة أولى، والرحيم يتضمن الاسم والصفة والأثر اللي هو الفعل: له رحمة يرحم بها، له رحمة يرحم بها ويصلها إلى من يشاء. ومن فوائد الآية إثبات عموم الرحمة لكل الناس، لقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قوله، وهذه عامة، لكن إن كان الناس مؤمنين كانت رحمتهم متصلة خاصة، متصلة بالدنيا والآخرة، وإلا فإن الكفار تشملهم رحمة الله تعالى في الدنيا وعدله في الآخرة، في الآخرة يجازون بالعدل والقسط، وفي الدنيا بالفضل والإحسان، وربما يعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالعدل. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إلى هذا؟ طيب، قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. نعم نعم نعم. من فوائد الآية صح أن العمل من الإيمان، من فوائد الآية أن العمل من الإيمان، لقوله: إيمانكم، فإنها فسرت بالصلاة إلى بيت المقدس. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان، أن العمل داخل في الإيمان. ووجه ذلك هو موجود في الأدلة الشرعية، أن العمل من الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا شك من الإيمان، لكن وجه ذلك أنه صادر عن إيمان، صادر عن الإيمان، فالإيمان هو الذي أوجبه، ولهذا لا يعد عمل المنافق من الإيمان. السبب عمل المنافق صلاته وذكره لله ونفقاته ما تعد من الإيمان، لأنه منزوع من الإيمان، ما هو صادر عن إيمان، ليس صادرا عن الإيمان. أهل السنة والجماعة يثبتون أن العمل من الإيمان، يوافقهم على ذلك المعتزلة والخوارج، يقول العمل من الإيمان، ويخالفهم بذلك المرجئة، يقولون العمل ليس من الإيمان. فهمتم؟ طيب، لكن أهل السنة والجماعة يفارقون المعتزلة والخوارج في أن المعتزلة والخوارج يقولون إن العمل من الإيمان، لكنه إذا فقد فقد الإيمان، ففاعل الكبيرة عندهم خارج من الإيمان، لكن المعتزلة يقولون إنه في منزلة بين منزلتين، والخوارج يقولون إنه كافر، وأهل السنة والجماعة يقولون لا نسلم لكم هذا. فنقول المؤمن العاصي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. نعم.
3: استفاد من الآية قبول شهادة الأعمى قوله شهداء
0: كل والأصم والأخرس.
3: لا لا الأعمى بس
0: لا لازم كلها فقد الحواس. نقول نعم شهادة الأعمى والأصم والأخرس فيما يمكنه إدراكه، فيما يمكنه إدراكه مقبولة، لكن لو يجي أعمى يقول شهدت أني رأيت الهلال نقبله؟ ها؟ ما تقبل. يجي الأصم اللي ما يسمع المدفع عند إذنه يقول سمعت مسارة فلان وفلان وهم جنبي، ها؟ ما تقبل. لكن لو يجي الأصم يقول رأيت فلان يعمل كذا وعينه سليمتان، ها؟ يقبل. فالمهم أن الشهادة مبنية على العدالة وعلى إمكان ما شهد به، إمكان إدراك، لا بد من إمكان إدراكه ما شهد به. نعم. وهذا راجع إلى الأصلين في كل شيء. ترى القوة والأمانة اللي أشار الله إليهما في قوله إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال عفريت من الجن وإني عليه، القوة والأمانة لو تأملتموها لوجدتموها في كل الأعمال، أنهما ركنان في كل عمل. فالقوة إمكان القيام بالعمل، والأمانة الثقة. فالأخيرة الأمانة ترجع إلى الدين، والقوة ترجع إلى إمكان القيام بالعمل الذي هو يدعي ممارسته. نعم.
3: ما يدل على أن علم عمل بما سمع من شريعة الله وما علم من شريعة الله،
0: نعم،
3: فهو على هنا مجتهد على الصواب، يعني وما على الصواب مجتهد له واجب اجتهاد.
0: نعم.
3: ما كما يضيع إيمانكم أن الصحابة والذين
0: لا، لأنهم ذلك في وقت عملهم عامل بالحق، ما نسخ،
3: أي
0: ما نسخ.
3: قوله التي كانوا عليها ما يدل على اللفظ، ما يدل عليه السياق، لأنهم ليسوا على القبلة إليها، القبلة التي كانوا عليها،
0: أو
3: لهم عن القبلة التي كانوا عليها،
0: إيه؟
3: هم ليسوا على القبلة نفسها،
0: إيه؟ لكن يعني فيها استعلاء. لا، العمل بالشيء يعتبر استعلاء عليه، العمل بالشيء يعتبر استعلاء عليه، استعلاء معنوية،
3: أي
0: كما تقول أنت على الحال التي أنا أخبرك. نعم. نعم.
4: بالنسبة للقوائد شيخ الصفات ذكرت أن الاعتراض على الشريعة من السفر وأن معارضة الشرع ضلال، مع أن الضلال داخل السفر.
0: نعم. لا، السفه أخص من الضلال، لأن الضال قد يكون عن جهل به، عن جهل مو عن سفه. هناك مثلا ضلال وهناك سفه، فالسفيه يعارض، يعني لأن السفه هو عبارة عن مخالفة الرشد، وهو يعارض ما علم، ما علم، وأن يدل عن جهل، يدلون عن جهل.
3: الحديث
0: بات الحكمة أن
3: قولي
0: وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا. نعم. في هذه الآية أيضا في قوله وما جعلنا قبلة إثبات الحكمة لله، إثبات الحكمة تؤخذ من قوله إلا لنعلم، لأن اللام هنا للتعليل، اللام للتعليل، وهذا هو الصحيح. وقد مر علينا أن بعض النحويين يقولون إن اللام هنا ليست للتعليل لكنها العاقبة، بمعنى إلا لأننا قد علمنا. نعم.
5: الفاسقين
0: من
5: هذه الأمة الذين غير
0: علم لكم شهداء الناس، ما هو بالظاهر، ظاهر ما تقبل شهادتهم إلا إذا ماتوا على العدالة قبل أو غفر الله لهم. نعم. نعم. لا يكون شهودا عند الله. نعم. لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة إلا عاني. ذكرنا فيها رأيان بتفسير، والآن ذكرنا فيها رأيان. كنا تو شهيد عليكم بتوثيق فتكون لكم

قد نرى تقلب وجهك في السماء. فلنولينك قبلة ترضى. ألفا ذكرنا أنها للتفريق، واللام في قوله لنولينك موطئة للقسم. فالجملة إذن مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام والنون. فلنولينك، وأتى بها بصيغة التعظيم لنولينك، لأنه سبحانه وتعالى عظيم، فالنون هنا للعظمة. وقوله فلنولينك المعنى فلنجعلنك تتولى قبلة، فلنجعلنك تتولى قبلة. وعلى هذا فتكون الكاف مفعولا أول، وقبلة مفعولا ثانيا. وقيل إن المعنى فلنولينك فلنحولنك، وعلى هذا المعنى يكون قوله قبلة منصوبا بنزع الخاف، أي فلنحولنك إلى قبلة. فلنحولنك، وعلى هذا المعنى يكون قوله قبلة منصوبا بنزع الخاف، أي فلنحولنك إلى قبلة، إلى قبلة ترضى. مفهوم؟ وقول قبلة معنى القبلة الشيء الذي يستقبل ويوليه الإنسان وجهه. وقول قبلة نكرت للتعظيم قبلة. وقوله ترضاها أي تطمئن إليها وتحبها، تطمئن إليها وتحبها وتقبلها. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام قبل هذا وهذا، لكنه يحب أن يصرف إلى الكعبة. قال الله تعالى بعد أن قدم هذه المقدمة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وله استقبل، استقبل بوجهك. وقوله ولي وجهك شطر، وجه مفعول أول وشطر مفعول ثاني، والمراد بالشطر هنا الجهة، يعني جهة المسجد الحرام. وقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، المراد به أيضا جميع البدن، لأن البدن بهيئته وطبيعته إذا استقبل الوجه جهة صار جميع البدن مستقبلا لها. وقوله شطر المسجد، المسجد في الأصل مكان السجود. وقيل إن المسجد، إن المسجد مكان السجود، مسجد بالفتح، والمسجد المكان المعد للسجود، فيكون بينهما فرق. بينهما فرق هو أن المكان المبني المعد للسجود يسمى مسجد بالكسر، وأما المكان الذي سجدت فيه بالفعل فيسمى مسجد. وقولها المسجد الحرام، الحرام صفة مشبهة من الحرم وهو المنع، وسمي حراما لأنه يمنع فيه من أشياء لا تمنع في غيره، ولأنه محترم معظم. والمراد به إيش؟ المراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة وما حولها من البناء المعروف. وقوله شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، عدل عن قوله عن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام إلى الخطاب لأمته،

0: فقال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. اقرب شوية. لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة، إذ أنه الإمام، والخطاب إذا وجه للإمام فهو خطاب له ولأمته. ونظير ذلك أن الوزير مثلا يقول للقائد اتجه إلى كذا، المعنى اتجه ومن يتبعك من الجنود. فهكذا الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يكون له وللأمة. ونظير هذا قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم قال إذا طلقتم، لأن الحكم له ولأمته، على أنه إن كانت هذه الآية بعد نزول قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد فإنما وجه الخطاب إلى الأمة، لأنه لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام طلاق. نعم. قال وحيثما كنتم، حيثما كنتم، هذه حيثما ظرف مكان لكنها شرطية، زيدت عليها ما لفظا لا معنى للتوكيد. ويجوز في غير القرآن أن تقول حيث كنت، ولكنها في القرآن لا تغير. وقول كنتم هذا فعل الشرط، أين جواب الشرط يا حسين؟
1: كان في مكة،
0: ومن كان في المسجد، ومن كان بعيدا عنه. ولهذا جاء التعبير بقوله شطره أي نحوه، ويشمل من كان في جوف الكعبة ولا لا؟ نعم يشمله، لأنه لعموم قوله حيث ما كنت. إذن إذا كان في جوف الكعبة يستقبل أمام وجهه من أي الجهات كان، أليس كذلك؟ من أي الجهات، إلا أن بعض أهل العلم يقول لا يستقبل الباب إذا كان مفتوحا ما لم يكن له عتبة، لأنه لا بد من شاخص يكون بين يديه حتى يصح أن يقال إنه ولا وجهه شطره. طيب إذا كنا خارج البيت لكن في المسجد ندور عليه ولا لا؟ ندور عليه، لأننا لو استقمنا في صف مستطيل ما ولينا وجوهنا نحوه أشطره، يصير من خرج عن مسامتته ولا وجهه جهة غيره، جهة غيره، لأنه محصور الآن. وإذا ابتعدنا فإننا بعض العلماء يقول إن كنت في مكة فاستقبل المسجد، وإن كنت خارج مكة فاستقبل مكة، لكن هذا تقريبي. إنما الصواب في هذه المسألة أن من أمكنه مشاهدة عين الكعبة وجب عليه استقبال العين، لا يخرج عن مسامتتها، ومن لا يمكنه مشاهدتها لبعد أو حيلولة شيء دونها استكفى بالجهة، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
2: وإن حال عمود
0: شيء وينه؟ لا، إن حال عمود يمكن أن يتجه، يعني في المسجد
2: العمود أو شيء موضوع
0: المسجد إيه، هذا يمكن، يمكن يصيب عينها ولو كان ولو حال.
2: المقصود إن المقصود بس
0: الجهة، المقصود هنا نعم، المقصود إن يكون إنك أنت محاذي له، تكون محاذي له
3: على هذا الصوت، يعني ما يجب أن
0: على هذا القول. نعم، على القول بأنه لا بد من شخص، لا بد ما يصلي فوق سطحه، لكن سطحه فيه جدار، السطح فيه جدار، فيه جدار يصل إلى إلى إلى فوق الركن.
3: إيه.
0: نعم هو شرط هذا. ولذا قلت لك عتبة الباب تجزي عند الذين يقول لا بد من شخص، يقول عتبة الباب تجزي. لا بس يقول المهم أنه يكون شخص بين يديه، يعني كل شيء مرتفع يكون بين يديه. وقولوا حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يشمل من كان في الطائرة نعم، أو في الباخرة أو في القطار أو في السيارة، فلا بد أن يستقبل القبلة. ولكن عند ذكر الفوائد سنذكر إن شاء الله ما يستثنى من ذلك. وقوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. إن الذين أوتوا الكتاب، والمراد بالكتاب الجنس وهو التوراة والإنجيل، والذين أوتوه هم اليهود والنصارى. وقول لا يعلمون، اللام هنا للتوكيد، فالجملة إذا مؤكدة بإن واللام. أنه الحق من ربهم، أنه أي استقبالك المسجد الحرام، استقبالك المسجد الحرام الحق من ربهم. لكنهم والعياذ بالله يشوهون، وإلا فهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيستقبل الكعبة. من أين علموا ذلك؟ مما جاء في كتبهم من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن هذا النبي الأمي سوف يتجه إلى الكعبة. وقوله لا يعلمون، العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما بعد مطابقا مطابقا للواقع. وقول أنه الحق من ربه، ذكرنا أن الحق معناه الشيء الثابت، فإن أضيف إلى الخبر فهو الصدق، وإن أضيف إلى الحكم فهو العدل. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله أنه الحق من ربهم، الرب تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه الخالق المالك الكامل السلطات، وإنما أضاف الربوبية هنا إليهم من ربهم لإقامة الحجة عليهم، حيث يعترفون بربوبيته، ومن اعترف بربوبيته لازم أن يعترف بأحكامه وتصرفه، لأن الرب له الملك المطلق يتصرف كيف يشاء، وإلا فهو رب الجميع. لكن هذا فائدة إضافته إليه. وما الله بغافل عما يعملون، ما هنا حجازية ولا تميمية؟
2: حجازية.
0: وش تريد؟
2: لأنه عمل، لا
0: لا وتدخل حتى عند حتى التميمية. نعم هذه صح، لأن القرآن بلغة قريش، القرآن بلغة قريش. والدليل على هذا قوله تعالى في سورة يوسف ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، ولم يقل بشر إن هذا إلا ملك كريم. فالقرآن بلغة قريش، وقريش حجازيون ليسوا تميميين. وقوله بغافل، الباء زائدة إعرابا مفيدة معنى، ما فائدتها؟ التوكيد. وقول وما الله بغافل، إذن الباء حرف جر من حيث الإعراب، زائد وغافل اسم خبر ما منصوب بها وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقوله بغافل، الغفلة اللهو والسهو عن الشيء، وقول عما يعملون ما اسم موصول تفيد العموم، يعني عن أي عمل يعملونه، سواء كان عملا قلبيا أم جارحيا، يعني أم يتعلق بالجوارح أو يتعلق بالقلوب، فيشمل الاعتقاد ويشمل القول والفعل. وقوله وما الله بغافل عما يعملون يفيد التهديد لهؤلاء، يعني الغرض من هذه الجملة تهديدهم على مخالفتهم، حيث أنكروا ما يعلمون أنه الحق من ربهم. وهذه الصفة وما الله بغافل عما يعملون من صفات الله الإيجابية الثبوتية أو السلبية، السلبية المنفية. وقد ذكرنا فيما سبق أن الصفات السلبية لا يقصد بها مجرد السلبي والنفي، وإنما يقصد بها مع ذلك يا مصطفى، يقصد بها مع ذلك إثبات الضد، إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. فمثل ما الله بغافل عما يعملون تستلزم كمال العلم والمراقبة لأعمالهم، كمال العلم والمراقبة لأعمالهم الذي لا يعتريها أي غفلة، لا يعتريها أي غفلة. وقد ذكرنا فيما سبق أن النفي المجرد لا يستلزم كمالا، لأنه قد يستلزم نقصا، وقد لا يدل على مدح ولا نقص. أو نسيتم؟ طيب، مثال النفي الذي يستلزم النقص، عبد الله.
4: لا
0: هذا لا تستلزم الكمال، ما يمكن يكون نفي لله يستلزم نقص أبدا. يعني نفي الغفلة ما تستلزم النقص، يعني لأنه لكماله ليس بغافل. من يعرف؟ يا سلام، هو نفي شيء مذمومه ما يستلزم كمال، بل هو نقص.
5: الضعيف لا يظلم،
0: اي ممكن
5: ما ظلم لضعفه لانه عاد
4: من غير
0: القران
4: ومقواه،
0: لا من غير القران.
4: قبيلة قبيلة لا يغدرون بذمه ولازم الناس حد تخلف.
0: صح، قبيلة لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبة خردل. عندما أسمع هذا الكلام أقول إن هؤلاء القوم أوفياء، نعم، وغير معتدين. أوفياء لا يغدرون بذمه، غير معتدين، لا يظلمون الناس. والواقع أنه وصفهم بالنقص، نعم، وصفهم بالنقص، فهمتم؟ وكذلك قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هان يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. هذا يذمهم ولا يمدحهم؟ ظاهر الكلام أنه يمدح، والواقع أنه يريد. أي نعم. أما الذي لا يستلزم نقصا ولا مدحا فمثل لو قلت جدارنا لا يظلم أحدا، الجدار لا يظلم أحد لأنه غير قابل للظلم، فنفي الظلم عنه ليس مدحا. لكن بالنسبة لله عز وجل الأمر بالعكس، كل صفة منفية عنه فإنها تستلزم كمال ضدها من المدح. قال الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. في لئن أمران متنازعان، قسم وشرط. قسم مدلول عليه باللام، لأن اللام واقعة في جواب القسم المقدر، أي والله لئن. والثاني المنازع للقسم إن الشرطية. وكل من الجواب من القسم والشرط يحتاج إلى جواب. أولى. طيب، أين الجواب في قوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب؟ قوله ما تبعوا قبلتك، ما تبعوا قبلتك. هذا الجواب هل هو جواب للشرط أو جواب للقسم؟
3: الشرط.
0: جواب للشرط.
4: القسم قبل الشرط. الجواب ما أخذ.
0: أي لا، هذا جواب للقسم. واحذف لدى اجتماع، يقول ابن مالك: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. جواب ما أخرت فهو ملتزم، والمؤخر الآن هو الشرط. وعلى هذا فيكون قوله ما تبعوا جوابا للقسم لا محل له من الإعراب، لأن جملة جواب القسم ليس لها محل من الإعراب. نعم. وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم. وقوله ولئن أتيت إن وشي وشي شرطية، وأتيت بمعنى جئت. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى، بكل آية، ألبى للمصاحبة، يعني مصطحبا لكل آية. آية أي علامة على صدق ما أتيت به إليهم. لئن أتيتهم بكل آية تدل على صدق ما أتيت به. نعم. ما تبعوا قبلتك، أي شيء قبلته؟ الكعبة. الكعبة يعني لا يتبعون هذه القبلة ولا يتولونها. لو تأتيهم بكل آية، وذلك لأنهم لا يريدون الحق وإنما هم معاندون، لأن الذي يعلم الحق ولا يتبعه معاند، ما في فائدة. تأتي بكل آية ما يقبل. وقوله بكل آية ما تبعوا قبلتك، قد نقول إنهم كما لا يتبعون قبلته ولا يتبعون دينه أيضا. أولا، نعم، لا يتبعون دينه، لأنه من لازم اتباع الدين أن يتبعوا القبلة. وقوله ما تبعوا قبلتك، قد يقول قائل إن هذه القبلة من خصائص هذه الأمة، لأنه أضافها إليه فقال ما تبعوا قبلتك. ولكن الظاهر والله أعلم أن المسجد الحرام قبلة لكل الأنبياء، لقوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وهكذا قال شيخ الإسلام: إن المسجد الحرام قبلة لكل الأنبياء، لكن أتباعهم من اليهود والنصارى هم الذين بدلوا هذه القبلة. قال: وما أنت بتابع قبلتهم. الواو هنا عطف، واو العطف ولا واو الاستئناف؟ الواو هذه عاطفة أو استئنافية؟ هذه استئنافية، لأننا لو جعلناها عاطفة على قوله ما تبع قبلتك لصار المعنى وما أنت بتابع قبلتهم في حال إتيانك بالآيات التي تدل على صدق ما جئت به. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتبع قبلتهم مطلقا، وهذا هو السر في التعبير والله أعلم بالجملة الإسمية في قوله وما أنت بتابع. وهم أتى من جملة الفعلية. نعم، في قولهم في قوله ما تبعوا قبلتك، فهم لا يتبعون قبلة الرسول، والنبي عليه الصلاة والسلام مستحيل أن يكون تابعا لقبلتهم، لأن قبلتهم هذه منكرة لم يأتي بها الشرع. ثم لو فرض أن الأديان التي هم عليها قد جاءت بهذه القبلة فإنها نسخت بقبلة الإسلام. وقول ما أنت بتابع قبلتهم، وش اللي ناصف قبلتهم؟ شيد، وش اللي ناصف بتابع قبلتهم؟ نعم
3: تابع،
0: اي نعم منصوبة هذا اسم الفاعل. طيب لو في غير القرآن لو أضيف بتابع قبلتهم صح، وكانت الإضافة لفظية. نعم، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ما بعضهم أي الذين أوتوا الكتاب بتابع قبلة بعض، فاليهود ما تتبع قبلة النصارى، والنصارى ما تتبع قبلة اليهود، لأن النصارى يقولون إن اليهود كفار، واليهود يقولون إن النصارى كفار ليسوا على حق، ولهذا يكذبون عيسى صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه والعياذ بالله ولد زنا، وفعلا حاولوا قتله وشبه لهم فقتلوا الشبيه، وصاروا يقولون إننا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، يفتخرون بذلك. نعم قاتلهم الله. هؤلاء بعضهم لبعض عدو، لكنهم مع ذلك بالنسبة للمسلمين بعضهم لبعض ولي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فبعضهم يتولى بعضا على المسلمين، لكن بالنسبة لإقرار بعضهم على دين بعض نعم لا يقرون. هؤلاء لا يقرون اليهود، وهؤلاء لا يقرون النصارى. ولهذا سبق لنا أن اليهود قالت ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. نعم
3: هل كل الذي هو من فرق قبلة؟
0: نعم نعم. طيب هذه يحتاج تنبيه عليه. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، قبلة اليهود إلى بيت المقدس إلى الصخرة، وقبلة النصارى إلى المشرق، قبلة النصارى إلى المشرق يتجهون نحو الشمس. فاليهود يقولون للنصارى أنتم ضالون، والنصارى يقول اليهود أنتم ضالون، ولا يتبع بعضهم بعضا في القبلة. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قوله ولئن اتبعت نقول فيها مثل ما قلنا في ولئن أتيت، ففيها قسم وشرط، والجواب للقسم من الشرط للقسم، وهو قوله إنك إذا، ولهذا لم تقترن بالفاء، ولو كانت جوابا للشرط لوجب اقترانها بالفاء لأنها جملة اسمية. ولئن اتبعت الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن الشرطية لا تقتضي أو لا تستلزم وجود شرطها، لا تستلزم وجود الشرط، إن الشرطية لا تستلزم وجود الشرط وإنما قلنا ذلك لئلا يقول قائل هل من الممكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم؟ لا ما يمكن. كيف يقول لئن اتبعت؟ نقول هذه لا تستلزم جواز شرطها، جواز وقوع الشرط ما تستلزم. ألم يقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك؟ وهل يمكن هذا؟ لا. ألم يقول الله قل إن كان للرحمن ولد فأنا هو العابدين؟ وهذا يمكن ولا لا؟ ما يمكن. إذن فالشرط المعلق بإن لا يكون لا يستلزم الوقوع، لا يستلزم الوقوع. ولاحظ الفرق، نحن نقول لسنا نقول لا يمكن وقوعه، نقول لا يستلزم الوقوع، بمعنى أنه قد يقع في بعض الأشياء وقد لا يقع في بعض الأشياء. ما أدري اللغة مفهومة؟ ها؟ أقول فرق بين لا يستلزم الوقوع وبين لا يقتضي الوقوع. أولا إذا قلنا لا يقتضي الوقوع هذا ليس بصحيح، فإن المعلق بإن قد يقع، وإذا قلنا لا يستلزم فالمعنى ليس بلازم الوقوع، ليس بلازم، قد يعلق بإن وهو غير ممكن، وهو غير ممكن. وقوله ولئن اتبعت أهواءهم جمع هوى، والأصل في الهوى الهوى بمعنى الميل، ومنه يقال للنجم هوى إذا مال وسقط، ويطلق الهوى في الغالب على الميل عن الحق، على الميل عن الحق، ويقابله الهدى، فيقال اتبع الهوى بعد الهدى. أنتم وهل يطلق الهوى على الهدى؟ نعم، إن صح الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهو دليل على أن الهوى يكون في الخير كما يكون في الشر، ولكن مع ذلك فالغالب أن الهوى يكون في الشر. من بعد ما جاءك من العلم متعلق بالتبعك. نعم أقول إن صح، إيه؟ إذا ما صح ما عاد يكون فيه شاهد على أن الهوى يأتي بمعنى الهدى. نعم
6: من باب اللغة.
0: كيف؟
6: الحديث من باب اللغة غض النظر عن صحته.
0: لا بس أننا لو ما صح فإنه لا يصح أن نقول أن الهوى يكون في الشيء المحمود، لأن كل ما في القرآن والسنة من ذكر الهوى فإنها في الأشياء المذمومة.
4: هذا الحديث وإن في الربرة قدح بعض المسنة بعض
0: فلا ربك لا يمين حتى يقسمون. إيه هو معنى صحيح، المعنى ما في شك صحيح، لكن لا. طيب قوله من بعد ما جاءك من العلم، من بعد ما جاءك من العلم هذا متعلق بالاتباع، يعني إذا وقع هذا الاتباع بعد العلم فإنه يكون ظلم. وقوله من بعد ما جاءك وردت في القرآن على ثلاثة أوجه، هذا أحدها، والثاني بعد ما جاءك من العلم، والثالث بعد الذي جاءك من العلم كذا. أما بعد ما جاءك من العلم وبعد الذي فلا فرق بينهما إلا أنه عبر بما عن الذي، وأما من بعد ما جاءك فيه أبلغ من قوله بعد الذي جاءك أشد، لأن من تدل على أنه جاءه العلم وتمهل وحصل هذا الأمر نعم بعد مجيء العيد. نظير ذلك أن دخول من يكون أبلغ، قوله تعالى ومن بيننا وبينك حجاب أشد من قوله وبيننا وبينك حجاب، لأن من تدل على مسافة قبل الحجاب ثم حجاب، بخلاف وبيننا وبينك حجاب فيه ما تدل على هذا. وقول من بعد ما جاءك من العلم، المراد بالعلم إيش؟ علم الشريعة الوحي الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. إنك، هذه جواب القسم، إنك إذن لمن الظالمين. إذن هي إذن اللي مرت علينا بالإضافة ولا غير؟ ها؟ إيه ظرف ما في شك، لكن حنا قلنا إنها إذن إذ وإذا نعم وإذا، وأن هذه الأدوات الثلاث تنازعت الأزمنة، إذن الماضي وإذا المستقبل وإذا للحاضر، يعني إنك إذا في حال اتباعك أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم في هذه الحال لمن الظالمين. الله أكده بإن وإذا، واللام واللام في قوله لمن الظالمين. وصدق الله عز وجل أن يتبع أهواء الضالين والمغضوب عليهم بعدما جاءه العلم الصحيح الشرعي فهو لا شك من الظالمين. وتأمل اللطف في الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقل إنك إذا ظالم، قال لمن الظالمين لمن الظالمين، وهذا لا شك أنه إيش؟ تلطف في الأسلوب، لأني الآن لو أقول لك أنت رجل ظالم أيهما أشد وقعا، أو أن أقول أنت من الظالمين؟ الأول أشد وقع، أشد وقع في النفس نعم. ولهذا نقول إن قوله تعالى إنك إذا لمن الظالمين من باب التلطف في الأسلوب للرسول صلى الله عليه وسلم. نظيره، شف نظيره قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. عندما تقرأ عبس وتولى تظن أن العابس والمتولي من؟ غير الرسول عليه الصلاة والسلام، غير الرسول، تظن أنه رجل آخر نعم، ولكن المراد به الرسول عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه يكون الله عز وجل تلطف في الأسلوب بالنسبة لقوله لا من الظالمين، لأن الظالمين فيها ضمير مستتر يعود على من؟ على غير الرسول، على الظالم. لكن لو إنك ظالم صار الضمير يعود عليه نفسه، إنك إذا لمن الظالمين.
5: خاصة بالرسول
0: وش اللي خاص؟
5: إنك إذا
0: لا رسول غير. وقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
7: نعم.
0: لا المراد الظالمين الذين لم يعدلوا في تصرفهم، لأن الظلم هو في أصل النقص وهو عدم العدل، فقد يكون يصل إلى درجة الكفر وقد لا يصل. حسب ما اتبع فيه. إن اتبعهم في أمر لا يخرج عن الملة لم يكن خارجا عن الملة، وإن اتبعهم في أمر يخرج صار خارجا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين مبتدأ، فأين الخبر؟ جملة يعرفونه. وقوله آتيناهم أعطيناهم، والإيتاء هنا شرعي ولا كوني؟ نعم آتيناهم الكتاب
4: كوني وشرعي.
0: نعم جامعا بينهم، كونيا شرعيا، لأن الكتاب شرعي شرع، والإعطاء هنا كوني، قدر الله تعالى أن ينزل عليهم الكتاب فنزل. وقوله آتيناهم الكتاب، الفعل هنا ناصب مفعولين، أولهما أله والثاني الكتاب. أصلهما المبتدأ والخبر ولا
4: لا؟ لا
0: ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أين إذا من أخوات كسر الذي قال فيها ابن مالك والثاني منهما كثاني اثني كسى. نعم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الضمير في قوله يعرفونه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما يعرفون أبناءهم، الكاف التشبيه، وما مصدرية، أي يا عبد الرحمن لا لا قصدي كما يعرفون، الكاف للتشبيه وهي حرف جر، وما مصدرية أي لا لا لا أولها بمصدر أي كمعرفة أبناء. نعم وهنا عبر بيعرفونه دون يعلمون، لأن الغالب أن العلم يعبر به عن الأمور المعقولة التي تدرك بالحس الباطن، والمعرفة تطلق أو يعبر بها عن الأمور المحسوسة المدركة بالحس. فأنا أقول لك أعرفت فلانا، أو أقول لك أعلمت فلانا، ها شول عرفت فلان، ما تقول علمته، لكني أقول أعرفت فلانا فعلمت ما فعل، فعلمت ما فعل. فهنا جعلنا العلم في الفعل والمعرفة في الجسم. فهنا يعرفونه ليست بمعنى يعلمونه، لأن المعلومات تكون في المعقولات لا أو في الصفات، أما في الأشخاص فإنه يطلق فيها المعرفة. وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أبناءهم جمع ابن وخصه دون البنت، لأن تعلق الإنسان بالذكر أقوى من تعلقه بالأنثى، فهو به أعرف، فهو به أعرف، أليس كذلك؟
3: ما تعمل بنت،
0: ها؟
3: ما تعمل
0: بنت. لا الابن ما تعمل، الأولاد هي اللي تعمل البنت ولا غير الأولاد، ها؟
3: تغليب الأولاد.
0: لا لا لا مو تغليب، أبناءهم لأن تعلق الإنسان بالابن أكثر من تعلقه بالبنت، فيكون معرفته له أكثر من معرفته للبنت. واضح؟ هذا هو السبب في أنه عبر بالأبناء دون البنات. لا البنون الذكور فقط عبر بالأبناء دون... يا ناس خلونا الآن، أنا قبل قليل وأنا معي معنا بعطيكم يوعد وراح. نعم أنا قال لكم إنه إذا وقفت خلونا تسألوا. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، نقول عبر بالأبناء دون الأولاد أو دون البنات، لأن تعلق الإنسان بالابن الذكر أكثر من تعلقه بالبنت، فيكون به أعرف، يكون به أعرف. وقد ذكر الله عن الإنسان أنه إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإذا بشر بما ضرب الرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ولهذا يجزئ في غسل بول الذكر يجزئ فيه النضح دون بول الأنثى الصغيرة اللي ما تأكل الطعام، أو الذكر الصغير اللي ما تأكل الطعام، الذكر يجزئ فيه النضح والأنثى لا بد فيه من الغسل. وذلك لأن الابن يلطف به أكثر من البنت في الغالب. وهناك بعد علة أخرى وعلة ثالثة قرأناها في الفقه. العلة الثانية هي أن بول الذكر ينتشر لأنه يخرج بارزا بقوة فيلوث من الثياب ما هو أكثر فيشق التحرز منه. وقالوا أيضا إن الذكر أقوى طبيعة من الأنثى، وأنه يلطف الفضلات أكثر من تلطيف الأنثى. وقيل لأن الأنثى خلقت من دم والذكر من طين، لكن هذا مو صحيح. نعم، إنما الاعتبارات الأولى هو أقرب. وقال بعضهم إنه تعبدي بعد ما نعرف الحكمة. وعلى كل حال هذه مسألة من أحتنا، إنما نقول عبر بالأبناء لهذا السبب كما يكون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الله أكبر، العدل تعبير القرآني. وإن فريقا منهم ليكتمون، يعني طائفة منهم تكتم الحق. وعلم من ذلك أن طائفة أخرى لا تكتم الحق، وهذا هو الواقع. فإن من النصارى كالنجاشي من آمن، ومن اليهود كعبد الله بن السلام من آمن ولم يكتم الحق، لكن فريقا منهم يكتمون الحق أي يخفونه فلا يبينونه، ما يبينونه والعياذ بالله. نعم، ولهذا ذكر الله في سورة آل عمران أن بعضهم يقول لبعض كيف أنكم تبينون الهدى لمحمد وأصحابه إذا بينتموه يحاجونكم به عند الله أفلا تعقلون. فهم يتواصلون بالكتمان والعياذ بالله. وقوله وهم يعلمون، الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل يكتمون. أين فاعل يكتمون؟ الواو، يعني يكتمون والحال أنهم يعلمون أنه حق. وهذا أبلغ في الذم، أن يكونوا كاتمين الحق وهم يعلمون به، فيكونون قد كتموه عن علم، فهم عامدون ظالمون. يكتمون الحق وهم يعلمون، أي يعلمون به. قال الله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. تقلب وجهك في السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. من هنا ابتدأ الحكم بتغيير القبلة. فيستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات رؤية الله عز وجل من قوله قد نرى تقلب وجهك. ومن فوائدها جواز النظر إلى السماء، تقلب وجهك في السماء، وأنه ليس سوء أدب مع الله إلا في حال الصلاة. في حال الصلاة لا يجوز أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء. ومنها إثبات علو الله، لأن رسول الله يقلب وجهه في السماء، لأن الوحي يأتيه من السماء. ومنها لأنه يحب أن يتوجه إلى الكعبة ولكن الفعل لم يحل إلا بعد أن أمره الله به. ومنها إثبات وعظمة الله سبحانه وتعالى لقوله فلا نولينك، فإن ضمير الجمع هنا للتعظيم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة بقوله ترضاه، بقوله ترضاها مع قوله قد نرى قلب وجهك. ومن الفوائد وجوب الاتجاه نحو المسجد الحرام لقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومنها أن الوجه أشرف الأعضاء حيث عبر به عن سائر الجسم، وجهك شطر المسجد الحرام. ومنها ما استدل به المالكية على أنه ينبغي للمصلي أن ينظر تلقاء وجهه بطول وجهك شطر المسجد الحرام، وإذا ولى الإنسان وجهه فإنه ينظر تلقاء وجهه كذا حسين. طيب، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. المشهور عند المالكية أن المصلي ينظر تلقاء وجهه، وعند الإمام أحمد أنه ينظر إلى موضع سجوده، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. واستدلوا بذلك بأثر مرسل عن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطأطئ رأسه وينظر إلى موضع سجوده. وقال بعض العلماء إن الإمام والمنفرد ينظر إلى موضع السجود، وأما المأموم فينظر إلى إمامه، ينظر إلى إمامه. واستدلوا لذلك بأحاديث في البخاري، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى صلاة الكسوف وأخبر أصحابه بأنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار، قال لهم وذلك حين رأيتموني تقدمت وتأخر، وهذا بناء على أنهم يرونه. ومنها أنه لما صنع له المنبر قام يصلي عليه، فكان يقوم ويركع ويرفع، فإذا أرف السجود نزل، وقال فعلت هذا نعم لتأتموا بي ولتعلموا صلاة، وهذا دليل على أنهم يرون. ومنها أيضا أنهم لما أخبروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة السر قيل لهم بما تعرفون ذلك، قالوا باضطراب لحيته، وهذه كلها في الصحيح. فهذا دليل على أن المأموم ينظر إلى إمامه، ولأنه أبلغ في الائتمام به، أبلغ في الائتمام به، لأن الإمام قد يقوم وقد يجلس ساهيا مثلا، فإذا كان المأموم ينظر إلى الإمام كان ذلك أبلغ في الاقتداء به. أما الإمام والمنفرد فإنهما ينظران إلى موضع السجود، وهذا القول لا بأس به، ولا سيما إذا كان المأموم محتاجا إلى ذلك، محتاج كما لو كان لا يسمع مثلا، لا يسمع فيريد أن ينظر إلى الإمام ليقتدي به أو نحو ذلك. نعم،
7: إذا كان بعيد يلحق إليه اين يلحظ عليه ان احتاج للالتفات ولا بدون الالتفات. واستثنى بعض العلماء الذين يقولون انه ينظر الى موضع السجود، استثنوا من ذلك اذا كان في التشهد فانه ينظر الى اشارته، كقول ابن الزبير او الزبير نسيت كان لا يتجاوز او لا يجاوز بصره اشارته، عند التشهد عند الاشاره تنظر الى الاصل. ومنها مما يستثنى من ذلك عند بعضهم اذا كنت في المسجد الحرام، ان كنت مشاهده الكعبه فانك تنظر الى الكعبه. ومنها اذا كنت في خوف حولك العدو فانك تنظر الى جهه العدو. فهذه المسائل الثلاثه التي تستثنى نقول اما موضوع استثناء التشهد او رفع الاصبع عند التشهد فهذا قد ورد به الحديث فهو مستثنى، واما اذا كانت الكعبه امامك فلا وجه له، لا وجه لكونك تشاهد الكعبة، لا سيما أن الإنسان إذا شاهد الكعبة والناس يطوفون حولها نعم قد يحصل انشغال. وأما إذا كان في خوف فإن هذا داخل في قوله تعالى وخذوا حذركم، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث طليعة فكان ينظر نحو الشعر هل جاء الطليعة أم لا، فهذا دليل على أنه ينظر في حال الخوف إلى ما يتقي به هذا الخوف ولا حرج عليه.
8: صلاة الخوف،
7: ها؟
8: صلاة الخوف اللي إذا سجدوا ثاني للخوف ما يطالعون
7: إلا وشنا في إلا هذه واضح. طيب وقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام من فوائد الآية عظمة هذا المسجد، عظمة هذا المسجد لوصفه بالحرام أي ذي الحرمة، ولهذا كان من يدخله آمنا وكان من يدخله يشرع له أن يأتي بنسك إما وجوبا وإما استحبابا، نعم بخلاف غيره. ولهذا كل شيء فيه آمن، كل ما فيه حياة فهو آمن حتى الجماد. قوله لا الجماد الشجر آمن ما يجوز قطعه من الحرام، ها إيه حي هو حي، ولهذا لو يبس الشجر مات نعم جازك ولا حرمة له. ومنها وجوب الاتجاه إلى القبلة في أي مكان كان الإنسان، من بر أو بحر أو جو، لقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ويسقط الاستقبال في مواضع منها كما مر علينا،
9: نعم
7: يسقط استقبال القبلة في مواضع،
9: نعم في صلاة التنفل تنفل في استقبال،
7: نعم هذه واحدة حيث كان وجهه، هذه واحدة. والثاني
9: عند الخوف الشديد
7: إذا كان لا يمكن استقبال القبلة. والثالث
8: إذا صار ما يدري القبلة
7: كان على راحل ذكرها الله
8: كان مريض،
7: يعني عند العجز عن استقبال القبلة لمرض أو صلب لو صلب إلى القبلة أو نحو ذلك. طيب والموضع الرابع هل يمكن أن نجعله من هذه المواضع إذا اشتبهت عليه القبلة ولا ما يمكن؟ ما يمكن لأنه مأمور أن يجتهد، مأمور أن يجتهد، لكن لو أخطأ فهو معذور، وإلا فإنه لا بد أن يكون حين الصلاة يرى أنها أن ما اتجه إليه هو الصواب. صلوا بالكم. إذن فالاشتباه ما يستثنى، الاشتباه ما يستثنى، إن حقيقة الأمر أنه ما يجوز يصلي إلا وهو يعتقد أنه إلى القبلة، في خلاف الذي ذكرناه قبل.

البدني كما يلاحظ اتحادهم في اتجاههم القلبي الفكري. ينقل حيثما كنتم فولوا وجوهكم قبلها. الآن المسلمون في أقطار الدنيا كلها كلهم متجهون إلى قبلة واحدة. هذا توحيد ولا لا؟ توحيد. ولا سيما أنهم يتجهون هذا الاتجاه ويتحدون هذا الاتحاد في أعظم مشعر عملي أو في أعظم فريضة عملية وهي الصلاة. فيدل هذا على أن الشرع يراعي مراعاة تامة توحيد المسلمين في دينهم، توحيدهم في الاتجاه البدني وكذلك في الاتجاه القلبي الفكري. وأنا عدلت عن كلمة الروحي لأني ما أعتبرها، نعم، لأنه لا ينبغي أن نقول روحي جسمي. الروح والجسم شيء واحد، نعم، وتطهير الروح وتطهير الجسم. وهذه كلمة الروح جاءت فيما يظهر من النصارى، ولهذا ما تجدها إلا في عبارات المتأخرين الذين تأثروا في الثقافة الغربية. تجدها غالبا في كلام العلماء السابقين دائما يقولون الجسم والقلب، كما قال الله تعالى في قلوبهم مرض فجعل الشيء معلقا بالقلب. نعم، إيه هذا اللي هم يعني هم يعنون بالروح ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالعبادات هو روح يكون روح. والحقيقة أن العبادات مصلحتها للبدن وللروح جميعا، والروح من البدن والبدن منه. نعم. ومن فوائد الآية عناد اليهود والنصارى، بيان عناد اليهود والنصارى لقوله وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، ولكن مع ذلك والعياذ بالله شنعوا على النبي عليه الصلاة والسلام تشنيعا عظيما. نعم. ومن فوائد الآية أن ما كان من عند الله فهو حق، يقول أنه الحق مضافا إلى من؟ إلى الله، من ربهم. ومنها أن هؤلاء المعاندين من أهل الكتاب يعاندون مع علمهم التام ومع إقرارهم بربوبية الله، وكان عليهم هنا يكونون قد أقروا بربوبية الله لهم وعلموا الحق، كان عليهم أن ينقادوا له وأن يكونوا أولى الناس باتباعه، لأن عندهم علما بذلك. ومنها انتفاء غفلة الله عز وجل عن أعماله، نعم، المتضمن لكمال علمه وإحاطته بهم. ما يكفي نقول انتفاء الغفلة فقط، بل نقول المتضمن لكمال العلم والإحاطة، لقوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون. ومنها صحة تقسيم الصفات إلى ثبوتية وسلبية، لأن لمعنى هنا سلبية، الصفات المنفية بأي أداة من أداة النفي سواء ما أو ليس أو لا أو غير أو ما أشبه ذلك فإنها من الصفات السلبية. وقد مر علينا أن الله لا ينفي عن نفسه إلا ما هو نقص، وأن كل نفي فهو متضمن لكمال ضده، لأنه لكمال ضده انتفى عنه هذا الشيء، فلتمام علمه وإحاطته انتفى عنه الغفلة. طيب. ومنها تهديد هؤلاء المعاندين الذين أوتوا الكتاب وعلموا الحق، لأن قوله الله بغفل عما يعملون هذا فيه تهديد،

0: واضح. ثم قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هنا هذه مرت عليه. نعم اي نعم من قول الذين اوتوا الكتاب دا ما يسمى لكن استفاد اثبات الكتب السابقه التي كانت من الرساله. اي نعم قال ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الخلق، لأن قوله لئن أتيتهم بكل آية دليل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يعرض الآيات ويبين الحقائق ولكن لا ينتفعون. ومنها قوة عناد هؤلاء الذين أوتوا الكتاب، وأنه مهما أوتوا من الآيات فإنهم لن ينصاعوا لها ولن يتبعوها. ومن فوائد الآية وجوب الانقياد للحق إذا ظهرت آياته، لأن هذه الآية سيقت مساق الذنب، فدل هذا على وجوب اتباع الحق إذا تبينت الآيات. ومنها ذم بعض المتعصبين في تقليدهم، نعم كيف ذلك؟ لأن من المتعصبين لمذاهبهم من إذا أتوا بكل آية ما تبعوه، وإذا أتيتهم بكلام من كلامهم مشايخهم قالوا على السمع والطاعة. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية أكثر النقول عن العلماء من الأشاعر وغيره، وقال إنه ليس كل من نقلنا قوله فإننا نقول به، ولكن لما كان بعض الطوائف منتحلا إلى إمام أو مذهب صار لو أوتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. وهذا من الدعاء بالحكمة، من الدعاء بالحكمة إن الإنسان يقنع المعارض بما لا يمكنه نفيه ومعارضته إذا أتى إليه بشيء من كلام مقلده، نعم وما يمكن أن يحيد عنه. هؤلاء المتعصبون للمذاهب إذا قلنا لهم هذا الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام أبي حنيفة، كلهم ينكرون تقليدهم مع مخالفة الكتاب والسنة، ويقولون اضربوا بأقوالنا على الرحال. نعم ولهم عبارات في هذا المعنى كثيرة. إذا كانوا هم يقولون هكذا، فهل الذين يتعصبون لهم مع مخالفة الدليل هل هم مقلدون لهم حقيقة؟ كلا، ما قلدوهم حقيقة. لو قلدوهم حقيقة لكانوا إذا تبين لهم الدليل أخذوا به، لكنهم ما قلدوهم حقيقة، بل تعصبوا تعصبا لا يحمدون عليه ما دام قام الدليل. أما إذا لم يقم الدليل عند الإنسان، سواء كان ممن يطلب الدليل ويستطيع أن يعرف الحكم بالأدلة، فهذا على كل حال يعذر إذا قلت من يرى أنه أقرب إلى الحق. أما مع وضوح الدليل وبيانه فإن التقييد حرام. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن التقليد بمنزلة أكل الميتة. متى يحل؟ للضرورة. يحل للضرورة. أما مع وجود لحم مذكى فلا تأكل الميتة. مع وجود الدليل من كتاب السنة وتبينه للإنسان فإنه لا يحل له أن يقلد. ولهذا ما أمر الله بسؤال أهل العلم إلا عند عدم العلم. فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. أما إذا كنا نعلم بالبينات والزبر فلا نسألهم، نأخذ من البينات والزبر. ومنها من فوائد الآية استحالة أن يتبع المسلم أحدا من اليهود والنصارى وما أنت بتابع قبلتهم. وجه الاستحالة أن الجملة هنا جاءت بالإسمية وما أنت بتابع قبلتهم، فالمؤمن حقيقة لا يمكن أن يتابع أعداء الله وأن يأخذ بآرائهم وأفكارهم واتجاهاتهم. وقد حمى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك غاية الحماية حيث قال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، حتى نحذر ونبعد عن التشبه بأعداء الله والتقليد لهم سواء في أمور العبادة أو في أمور العادة، فإن التشبه بهم حرام وقد يؤدي إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. فالمهم أن قوله وما أنت بتابع قبلتهم يستفاد منه أن المؤمن لا يمكن أن يتابع هؤلاء في دينهم. نعم. ومن فوائد الآية أن اليهود والنصارى لا يتبع بعضهم بعضا بل يضلل بعضهم بعضا. اليهود يرون الكفار يرون النصارى غير مسلمين، والنصارى يرون اليهود غير مسلمين أيضا، كل منهم يضلل الآخر، لكنهم على الإسلام يد واحدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هم على الإسلام يد واحدة، يعني هم كلهم على الإسلام، وهم فيما بينهم أيضا يضل بعضهم بعضا، كل واحد منهم يرى أن الآخر ليس على ملة صحيحة. ومن فوائد الآية أن اتباع اليهود والنصارى اتباع للهوى لا للهدى، ولئن اتبعت أهواءهم. ومنها أيضا أنهم ليسوا على هدى اليهود والنصارى، حيث جعل الله تعالى ما هم عليه هوى وليس بهدى. ومن فوائد الآية أن الإنسان لا يؤاخذ بالأمر بالمخالفة إلا بعد قيام الحجة عليه، لقوله من بعد ما جاءك من العلم. الإنسان قد يتابع غيره جهلا فلا يؤاخذ به، وإن كان يسمى ضالا لكنه ليس بظالم. ما يتحقق الظلم إلا لمن عرف الحق وخالفه، أما من جهل الحق ولم يوفق له فيقال إنه ضال لكن لا يقال إنه ظالم لأنه لم يتعمد المخالفة. ومن فوائد الآية بيان أن العلم حقيقة هو علم الشريعة من بعد ما جاءك من العلم، أتى بألف المفيدة للكمال من العلم. ولا شك أن العلم الكامل الذي هو محل الحمد والثناء هو العلم في شيء بالشريعة. ولذلك نحن نقول إن عصر النبوة هو عصر العلم، وليس عصرنا الآن هو عصر العلم. عصرنا حقيقة هو عصر الجهل، عصر الجهل بالله وبشريعته. أما هو أنه علم بالدنيا ما هو علم، لأن هذا علم، هل يبقى العلم هذا؟ يزول بزوال الدنيا ما يبقى، لكن العلم بالشريعة يبقى، لأنه هو الطريق والوسيلة إلى الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، فهو العلم الحقيقي الباقي. ولهذا قال: من بعد ما جاءك من العلم. كثيرا ما نسمع من يلهج يقول هذا عصر العلم، عصر التقدم، وبعضهم يقول عصر النور أيضا يبالغ. نعم، هذا خطأ. نعم، نقول عصر العلم يجب أن يقيد، يجب أن يقيد لا بأس. الناس الآن عندهم من علوم المادة ما ليس عند من قبله، لكن أن نقول العلم اللي هو محل الثناء، العلم عند الإطلاق هو العلم الشرعي، من بعد ما جاءك من العلم. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الظلم والعدل وغير ذلك مقرون بالأعمال لا بالأشخاص، بمعنى ليس بين الله تعالى وبين أحد من الخلق شيء يحابيه ويراعيه به، كل من خالفه فهو ظالم، كل من خالفه فهو ظالم. ما نقول مثل هذا قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم فتكفر سيئاته لقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نقول هذا إنسان من قريش من سلالة الأشراف، نعم، من سلالة بني هاشم تكفر عنه سيئاته. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله له: لئن اتبعت أهواءهم إنك إذا لمن الظالمين، فما بالك بمن دون الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يعني ما هنا أحد يحابى من قبل الله عز وجل من أجل نسبه أو حسبه أو جاهه بين الناس، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن فوائد الآية جواز التعليق على شرط لا يتحقق. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، هذا أمر معلق لكنه متعلق، ما يمكن يقع، لا يمكن أن يقع، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: وما ينطق عن الهوى. فالذي لا ينطق عن الهوى لا يمكن أن يفعل عن الهوى. إذا كان النطق لا ينطق به عن الهوى العمل كذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتبع أهواءه. ومن فوائد الآية تحذير الأمة من اتباع أهواء غير المؤمنين. وش ذلك؟ إذا كان هذا الوصف يكون للرسول عليه الصلاة والسلام لو اتبع أهواءهم، فالذي دونه من باب أولى، فهذا فيه التحذير، أن نحذر غاية الحذر من اتباع أهواء أعداء الله. وليت أننا نوقظ الأمة مما وقعت فيه الآن من اتباع أهواء أعداء الله. ونبين من هذا هو الظلم، والظلم ظلمات في يوم القيامة، والظلم مرتع مفتغيه وخيم، حتى يكون الناس اتباعهم لأي شيء للهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم قال تعالى: من اللي يسألته؟ نعم. نعم.
1: نقول
0: إلا إذا قمت على المحجة. نعم، إلا إذا قمت على المحجة، لكننا نعاملهم معاملة المشرك بالنسبة لعدم الصلاة عليهم مثلا، أو عدم دفنهم في قبور المسلمين وما أشبه ذلك، لأن ظاهرهم الآن ظاهر فعل الشرك، لكن عند الله ما نجزم بأنهم في النار، قد تكون مقامة لهم الحجة. ثم إن هذا حقيقة بالنسبة للبلاد الإسلامية القريبة، هذا شيء في ظني أنه فرض مستحيل، إن مسألة فرضية، لأن عندهم من يقول من هذا الشرك، يعني يسمعون من يقول هذا الشرك، ما تخلو الأرض من عالم يبين الحق. مثلا لنفرض في هذه البلاد العربية اللي فيها الآن القبور تعبد من دون الله، يعني أتظنون أنه ليس فيهم عالم يهديهم إلى الحق؟ ها؟ فيهم علماء يبين لهم أن هذا غلط وأن هذا حرام وأن هذا الشرك كفر، لكن هم مصروا لأن لهم أناس يقلدونهم يرون أنهم ولع الحق. نعم.
1: يحصل عليك إذا قلنا أن هذا مستحيل من ينفع من نصر ولم
0: يكتبه
1: الله، نعم، قلنا أنه موجه
0: لا ما ينفع، الخطاب صريح، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك صريح. وقلنا في أثناء التفسير إن التعليق ما يدل على الوقوع، قل إن كان للرحمن ولد فأنا والعبدين، هذا ما ممكن. نعم. إيه بس بالنسبة لله عند الله لا ما ينفعهم هذا. مقتضى أنهم أشرف الناس جنسا، يعني جنس بني آدم الناس هم عادم، فالجنس جنس بني هاشم ثم جنس قريش ثم جنس سائر العرب أفضل من غيره باعتبار الجنس. لا قد يكون الثواب أكثر وقد يكون أقل حسب ما في قلب الإنسان من الإيمان. ولهذا لو يجي ناس من بني هاشم بعد الصحابة نقول ما بلغ مدة أحدهم، لو أنفق مثل أحدهم ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيب ولو كان من بني هاشم.
1: لما
0: يستفيدون قال الرسول خياركم الإسلام خياركم الجاهلية، يستفيدون بأنهم إذا كانوا في التقوى مع غيرهم سواء فهم مقدمون في الأحكام، فهم مقدمون في الأحكام. أما عند الله درجاتهم عند الله فالظاهر والله أعلم أنه يكون لهم في ذلك شرع، لكن المؤمن غير المؤمن ما يستفيد من قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: الكتاب
0: ذكر
1: الكتاب ملخص أنه يكون التغليب لمن لا سبيل له إلى العلم بالشيء.
0: نعم. صحيح. اللي ما استطيع السبيل إلى العلم بالشيء يقلل. هذا التغليب.
1: السؤال.
0: ها؟
1: السؤال. ثم علي أن يسأل.
0: إيه هو هذا؟ هو ما هو يسأل اللي بقلبه. يسأل بقلبه. حتى الآن الإنسان الذي يمكنه معرفة الحق بدليله من طلبة العلم، أحيانا تأتيهم مسائل ما يستطيعون يصلون إلى الدليل، ما يستطيعون. فما هو فضل تجي مسائل تتطلب العجلة وعدم التأني، يعني تتطلب الحكم الفوري وأنت الإنسان ما عندك أدلة الآن، والبحث عن هذه الأدلة قد يكون صعبا بحيث تفوت المسألة قبل البت في الحكم فيها، فماذا نصنع حينئذ؟ ها؟ ما لنا إلا التقليد، نشوف على أقرب الناس إلى الصواب في ظننا ونقلده.
1: رسول الله
0: ليس
1: مكرم
0: ولا نعم. كيف أؤكد بها الصدعة؟ هذا أؤكد لأجل التحذير، المبالغة في التحذير، ولهذا أكد في الحقيقة مو بس بإن ولا، أكد بالقسم، القسم ولئن اتبعت، فأصل الجملة كلها مؤكدة بالقسم، ثم جواب القسم مؤكد بإن ولا ها
2: الروح ليس نفسها هي القلب
0: لا الروح يراد بها النفس التي بها حياة الجسم التي بها حياة الجسم فكل ما به الحياة فهو روح كل ما به الحياة فهو روح ولهذا قال الله تعالى في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روحا من أمرنا فسمى الله القرآن روحا لأن به الحياة نعم
2: القلب
0: يكون فيه حياة القلب يكون فيه حياة والرقبة تكون فيها حياة أيضا
2: لا بعيد
0: لو تقطع رقبة الإنسان ما بقي له حياة
2: لا بحيث يعني
0: كل ما يكون من خلق يعني لا ما يسمى ما أعرف أنه سمي روح ما أعرف أنه سمي روح إنما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في القلب في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب
2: شيخ
0: نعم
2: واللي في الحديث أن الأرواح جنود مجلدة ما تعارف من الألم يشهد
0: أن إيه هذا صحيح لأن نفسك اللي في جسمك تعرف نفس الرجل الآخر من الناس بمجرد ما تقابله تألفه نعم وبمجرد ما تشاهده تنكره أهل الفسق إذا رأوا الفاسق ألفته نفوسهم وإذا رأوا أهل الخير نكرتهم وكذلك أهل الخير مع أهل الفسق هذا معنى قولي عليه جند مجلد الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون هذا عود على حال أو على بيان حال اليهود والنصارى هل عنادهم عن جهل بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يستفاد به قوة الإنكار عليهم لأنهم كانوا يعاندون عن علم ومن فوائد الآية أن نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة في الرسالات السابقة لقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومن فوائد الآية بيان أن تعلق الإنسان بالابن أقوى من تعلقه في البنت لقوله كما يعرفون أبناءهم فهو يعرف من ابنه أكثر مما يعرف من بنته

0: تلطف الله في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال هذه بيناها في التفسير إنك إذا لمن الظالمين، ولم يقل إنك ظالم، لأن هذه العبارة لا. إنك إذا لمن الظالمين أرق من قوله إنك ظالم. وذكرنا شاهدا بينا لذلك في تلطف الخطاب من الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير بعد عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، ولم يقل عبست وتوليت. نعم. الذين مبتدا منها نبدأ بالذي بعده. قال تعالى أجناقش فيها الدرس الماضي قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما معنى قول آتيناهم الجاد؟ ما معنى آتيناهم؟ أعطيناهم كم تنصب من مقول؟ محمد أين المقول الأول؟
1: الأول الضمير، الثاني الكتاب.
0: الكتاب أين خبر المبتدأ يا غانم؟ الذين آتيناهم، لأن الذين مبتدأ فأين خبره؟
1: يعرفونه.
0: حسن. الضمير في قوله يعرفونه يا عبد الرحمن يعود إلى من؟
1: يعود على الذين أوتوا
0: الكتاب. الضمير في يعرفون أله. يعرفون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أله تعود على من؟
1: على محمد.
0: على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب فيه إشكال لم يسبق له ذكر.
1: نعم.
0: وش إشكال ما سبق الذكر للرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: لكنه معروف
0: في هذه الدين. ما فيها ضمير، ما فيها
1: مذكور في
0: الكتاب. نحن كلامنا على السياق بمعنى الآن، سياق القرآن ما فيه، ما سبق ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقول الضمير يرجع إليه،
1: لأن القرآن
0: نعم. هذا معلوم من السياق، وقد نقول إنه إن سبق ويكون رسول عليكم شهيدا. نعم. وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا أن نتبع من يتبع الرسول. ها؟ وما أنت بتابع من قبلتهم. نعم.
2: وما قال يا شيخ الضمير يعود إلى أقرب مذكور، أقرب مذكور الكتاب.
0: ما يعرفون الكتاب؟ وش الفائدة من معرفة كتابهم؟ يعرفون كتابهم حق.
2: لا، كتاب القرآن.
0: الذين آتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى بني إسرائيل يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. طيب لماذا خص الأبناء خليفة؟ لماذا خص الأبناء دون البنات؟ نعرفون أبناءهم. ها؟ ذكرناها بالتفسير. نعم. يعني يكون يعرف معرفة أبنائهم أشد من معرفة بنائهم. لشدة عنايتهم بهم. هذا قول. وش القول الثاني؟
1: قول
0: نعم. شو قال إبراهيم؟
1: يقول ما يقدر التغيير.
0: ها؟
1: يقدر التغيير.
0: تغيير؟
1: تغيير.
0: لا. ما فيها إلا هذا. ما فيها إلا هذا. لكن لعله يريد أن يكون كابن جن لكل مسألة قولها. ما فيها إلا هذه. خص الأبناء بالذكر لتعلق النفس بهم أكثر من تعلقها بالبنات. فيكون معرفة الإنسان لهم أكثر من معرفة البنات. نعم. قوله وهم يعلمون ما موضع جملة يا راشد من الإعراب؟ موضوع جملة من الإعراب ما هو لنا سيبون أو سيبين
3: نطلب على
0: الحال منين؟
3: الذين
0: في نفس الكتاب بعدهم له حال من الكتاب تمه بعلى لا
3: لها كتاب
0: وين
3: عقل
0: صاحب الحال
3: نص عليه الذين اول واو حال ثالث
0: الفاعل يقدمون. طيب لماذا قيد كتمانهم بالعلم الاخ؟ ليش قيدها بالعلم؟ قد يكتمون الحق وهم يعلمون. ومن النصارى
1: النجاشي
0: ورقة لا من العرب لكنه تنصر. طيب قوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين هذا قرأناه
1: هذا
0: المبتدا. طيب قال الله تعالى الحق من ربك الحق مبتدا ومن ربك خبره. نعم. وهنا الجملة لتقرير ما سبق يعني أن الحق ثابت وحاصل من ربك. وقيل إن الحق خبر مبتدا محذوف التقدير هذا الحق من ربك هذا الحق من ربك فيكون في هذا تقوية للرسول تقوية للرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم لما كتموا الحق لا تكون مرية منه لأن الإنسان بشر. فقد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنكر هؤلاء الذين أوتوا الكتاب أنكروا الحق قد يعثر الإنسان شيء من الشبهة وإن كان بعيدا فبين أن ما جاء به هو الحق. قال الحق من ربك وهنا الربوبية خاصة ولا عامة؟ خاصة لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين لكن أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقام يقتضيه حيث هو مقام التثبيت والنصرة. فلولا أن الله ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام لكان كما قال الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن فالربوبية هنا خاص وجاءت على وجه الخصوص لأن المقام يقتضي ذلك. ومن هو الرب؟ هو الخالق المالك المدبر هو الذي خلق الخلق كله وهو مالك الخلق كله وهو المدبر للخلق كله سبحانه وتعالى. وقوله فلا تكونن هنا لا ناهية والفعل بعدها مبني على الضم في محل جزم وإنما قصد مبني على الفتح في محل جزم فلا تكونن وإنما بني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، لأن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد صار مبنيا على الفتح دائما. وقول فلا تكونن الخطاب لمن؟ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي لا يقتضي أن يقع منه الامتراء، كما أنه كما أن الشرط لا يقتضي أن يقع منه. فقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ما نقول إن هذا التعليق يدل على وقوع الشك من الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ولا عد على جوازه، فإن الشرط قد يعلق بما لا يمكن وقوعه. أرأيتم قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يمكن هذا؟ لا يمكن، مستحيل. هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الامتراء، وليس يعني ذلك أنه يمكن أن يقع منه، بل نهاه ليستمر على انتفاء الامتراء عنه. كما أن الأمر بالإيمان للمؤمن ليس معناه تجديد الإيمان، بل معناه الاستمرار عليه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن المعلوم أن الإيمان ما يتم إلا بهذا، وقد تم من قبل، لكن المراد إيش؟ الثبوت عليه والاستمرار عليه. هنا النهي فلا تكونن من المنكرين، المراد الاستمرار على عدم امترائه، الاستمرار على عدم امترائه، لا أن هذا الأمر وقع منه. نعم. وقوله من الممترين، ما معنى الامتراء؟ الشك، معناه الشك في الأمر الواقع. فما دام أن الحق من الله فإنه يجب أن يؤمن الإنسان به، وأن لا يلحقه في ذلك شك ولا مرية. وقوله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، الجملة لكل وجهة مبتدأ وخبر، لكن الخبر مقدم على المبتدأ. أين الخبر؟ لا، ولكل، هذا الخبر لكل، والمبتدأ وجهة. وقوله هو موليها فيها قراءتان، هو موليها، والقراءة الثانية هو مولاها فتح، مولاها بالفتح. أما على القراءة الأولى هو موليها فالمعنى هو مستقبلها، كما في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأما على قراءة الفتح الفتح هو مولاها، أي هو مأمور بأن يستقبلها، مولاها شرعا، أي قد أمر بأن يتولاه ويستقبله. وقوله لكل وجهة، الوجهة والوجه والجهة معناها واحد، أي لكل من الناس جهة يتولاه. وهل المراد الجهة الحسية أو الجهة المعنوية أو يشمل الأمرين؟ يشمل الأمرين. ما يمكن يتفق الناس على وجهة واحدة، كل له وجهة، اليهود لهم وجهة، والنصارى لهم وجهة، والبوذيون لهم وجهة، والمشركون لهم وجهة، والشيوعيون لهم وجهة، والمسلمون لهم وجهة. مولى، كل واحد له وجهة مولاها من قبل الله شرعا أو قدرا وشرعا. نعم، أو قدرا فقط. فالوجهة التي يتبعها المشركون واليهود والنصارى وما أشبه ذلك هذه وجهة قدرية، وجهة قدرية، أما شرعية ما جعلها الله له، لأن الله ما شرع الكفر أبدا ولا شرع شيئا من خصال الكفر، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصينة ولا حام. وقوله هو مولاها أو هو موليها، الجملة في محل رفع صفة بإيش؟ بوجهه. وليس هذا المعنى، أو ليس المراد بهذه الجملة تقرير ما عليه أهل الكفر من الكفر، ولكن بيان أنه لا ينبغي لكم أيها المسلمون أن تقولوا لماذا انفردنا عن غيرنا بهذه القبلة، لأن لكل أحد وجهة والله الله إياه. وقوله فاستبقوا الخيرات، استبقوا من السب، أمر من السب، لكن الاستباق يدل على الافتعال، يعني على صدور السباق من اثنين، أي ليسبق بعضكم بعضا. وقولها الخيرات كان مقتضى العامل السبق أن تجر بإلى، كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة، وكما في قوله سابقوا إلى مغفرة. لكن هنا عديت بنفسها استبقوا الخيرات لأجل أن يتضمن الفعل استبقوا فعلا متعديا بنفسه، المعنى تفعلوا الخيرات متسابقين إليها، تفعلوا الخيرات متسابقين إليها، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. فهمين النقطة هذه؟ استبقوا الخيرات، كان مقتضى الاستباق أن يتعدى في إيلة، تستبقوا إيلة. الدليل أن هذا مقتضى قوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم، لكن هنا تعدى الفعل بنفسه إلى الخيرات. الجواب لأنه ضمن معنى فعل يتعدى بنفسه، والمعنى افعلوا الخيرات الخيرات متسابقين إليها. وهذا هو فائدة التضمين، فائدة تضمين الفعل فعلا آخر لأجل أن يدل التضمين على معنى الفعل المضمن، معنى الفعل المضمن ومعنى الفعل المضمن فيه. عرفتم؟ استبقوا الآن تضمنت معنى إيه؟ ما هما؟ الفعل والسبق إليه، الفعل والسبق إليه. نعم. عينا يشرب بها عباد الله، قلنا إن يشرب مضمنة معنى يروى، فعلى هذا تدل يشرب على معنى إيه؟ الشرب مع الري، بخلاف ما لو قال يشرب منه، لأنها قد لا تدل على الري. نعم. وقوله فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله. أينما هذه أين شرطية، ما زائدة للتوكيد، وتكون فعل الشرط مجزوما بإيش مجزوم؟ بحذف النون والواو فاعل، بأن كان هنا تام قول وليس ناقصة، يعني أينما توجد يأتي بكم الله. يأتي لماذا لم يقل يغانم يأتي بالياء؟ لا تهز الرأس، حرك اللسان. لماذا لم يقل يأتي؟ نعم، لأن جواب الشرط، جواب الشرط يكون مجزوما، فهي مجزومة بحذف الياء والكسرة قبل أدلين عليه. أينما تكون في بر أو بحر أو جو فإن الله يأتي بكم جميعا. متى يأتي بهم؟ يوم القيامة، يحشر الله تعالى الأولين والآخرين في مقام واحد. قال الله تبارك وتعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الأولين منذ خلق الله الكون إلى أن ينتهي يجمعهم الله تبارك وتعالى في هذا اليوم إلى ميقات يوم معلوم، ويحاسبهم سبحانه وتعالى. وقولها إنما تكون يأتي بكم الله، حتى لو كانوا في الجو، تصور هذا، تصور هذا الجو هذا في الأرض، في البر، ما في البر.
3: يقولون بأن الإنسان إذا ارتفع عن مستوى الجاذبية كان معلقا في الجو، لا ينزل الأرض ولا يفتح.
0: إيه، لكن هل يموت في هذا المكان؟
3: ما فيه هواء.
0: إيه، أقول هل يموت؟
3: يموت. لو بقي حيا
0: لكن قوله تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، تقديم المعمور هنا المعروف أنه يدل على الحصر، فظاهره أنه لا يموت الإنسان إلا في الأرض، وأنه ما يمكن يموت أحد معلقا في الهواء، ولا بد أن يرجع.
2: حديث
0: الرجل
2: قال لأولاده، حديث الرجل الذي قال لأولاده،
0: هذا قال أذنوني في اليم، دروه في البحر، البحر من الأرض.
1: الجو موت على الأرض. الجو موت على الأرض.
0: إيه، لكن لا بد يكون في الأرض نفسه ينزل. بس مشكلتنا الآن لو ماتوا في الفوق، يرجع للأرض. إيه، هذا هو الظاهر. أينما تكون يأتي بكم الله. ما أظن ما يصير هذا، ما يصير.
3: ولكن القمر سبع نواصف.
0: نعم،
3: القمر من الكواكب السبع نواصف.
0: لا لا، القمر قمر والأرض أرض. نعم،
3: أين جميع الشرطية؟
0: لا، أو نقول أين شرطية وما زائد
3: بالتوكيد،
0: ويصلح أن نعربها جميعا. نعم، وقوله إن الله على كل، إن الله على كل شيء قدير، جملة مؤكدة بإن، إن الله. وقوله على كل شيء قدم على عامله وهو قدير، لإفادة العموم هنا، يعني أن القدرة على كل شيء، على كل شيء ما يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وقول قدير، القدير ما معناه؟ هو الفاعل بدون عجز، الفاعل بدون عجز، لقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وما كان الله ليعجزه، لماذا؟ لأنه عليما قدير. والعجز إما من جهل الفاعل أو من عدم قدرته. طيب، إذن إن الله على كل شيء قدير، ما معنى القدير؟ هو الفاعل بدون عجز، الفاعل بدون عجز. فالقدرة إذن صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز، هذا القدرة. الفرق بينها وبين القوة، الفرق بينها وبين القوة أو هي بمعنى القوة غير. القدرة هي أن يتمكن من الفعل بدون عجز، والقوة أن يتمكن من الفعل بدون ضعف، بدون ضعف. مثال ذلك يتضح يتضح المقام. رجل،
4: احمك الله،
0: رجل قلنا له احمل هذا الحجر، احمل هذا الحجر، فأراد أن يحمل حجر، ما الذي انتفع عنه الآن؟ القدرة. زين، الرجل الثاني قل نحمله، فحمل لكن بضعف، يا الله حمله، انتفع عنه القوة. الثالث حمله كأنه ريشة، ها هذا قوة مع القدرة. نعم، فإذا كل قوي فهو قادر، فالقدرة أخص، القدرة أخص، القوة أخص، القوة أخص، لأن كل قوي فهو قادر، لكنها تختلف عنها بأن القدرة تختص بذي الشعور، والقوة لا تختص به. فإنه يقال للحديد قوي ولا يقال له قادر، لا يقال له قادر، أليس كذلك؟ إذن فالقوة أكمل من القدرة في من يتصف بالقدرة، في من يتصف بالقدرة، لكن القوة تختص، القدرة تختص، القدرة تختص بذي الشعور والإرادة، والقوة لا تختص. بدليل أنك تقول الحديد قوي ولا تقول الحديد قادر، واضح؟ هل الله يوصف بالقدرة فقط أو بالقدرة والقوة؟ بالقدرة والقوة. وفي عدة آيات من القرآن الكريم وصف الله نفسه بالقوة، فهو سبحانه وتعالى قوي قدير. أما الآدمي فإنه عاجز ضعيف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فأصل الإنسان الضعف ومنتهى الضعف، وكذلك العجز، كما قال الله تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا. قال والله على كل شيء قدير. تقدم أننا نبهنا على كلمة يقولها بعض الناس، فيقول إن الله على ما يشاء قدير، وقلنا إن هذا لا ينبغي، أولا لأنه خلاف إطلاق النص، النص مطلق، وثانيا لأنه قد يفهم منه تخصيص القدرة بما يشاء الله دون ما لم يشاء، والله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، قادر على هذا وهذا. وثالثا أنه يفهم مذهب المعتزلة القدرية الذين قالوا إن الله عز وجل ليس لا يشاء أفعال العبد فهو غير قادر عليها، لا يشاء أفعال العبد فهو غير قادر عليها. ولهذا ينبغي أن نطلق ما أطلقه الله لنفسه، والله على كل شيء قدير. أما إذا جاءت القدرة مضافة إلى فعل معين فلا بأس أن تقيد بالمشيئة، لا بأس أن تقيد بالمشيئة، كما في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فإن إذا يشاء عائد على الجمع مع القدرة، نعم فهو قدير بدون شاء أم لم يشاء، نعم قدير على الشيء شاءه أم لم يشاءه، لكن جمعهم ما يقع إلا بالمشيئة. ومنه الحديث في قصة الرجل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى فقال إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر، لأنه يتكلم عن فعل معين، ولهذا قال قادر ولم يقل قدير، أتى باسم الفاعل الدال على وقوع الفعل دون الصفة المشبهة الدالة على الاتصاف بها بالقدرة. نعم. ثم قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الله أكبر، ما أعظم هذا الحدث، ولهذا أكده الله عدة مرات. ومن حيث خرجت، من حيث قريب، من حرف جر وحيث مضمومة، شلون يعني؟ والعادة من حرف الجر تجر.

0: لأنها مبنية على الضم، مبنية على الضم، والمبني بنا محكم ما يتغير. قول. قال ابن مالك في الألفية
1: حيث وإن ينون
0: لا لا لا، النص على بنا حيث لا لا، كأين أمس حيث والساكن كم ها؟ كم كم كأين حيث كأين أمس حيث والساكن كم، حيث مبني على الضم. إذن من حرف جر حيث اسم مجرور بمن أو اسم مبني على الضم في محل جر، اسم مبني على الضم ما نقول مجرور لأنه ما جر، اسم مبني على الضم في محل جر. طيب، ومن حيث خرجت الخطاب هنا إما أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون لكل من يتأتى خطابه. من حيث خرجت أيها الإنسان، فولي وجهك يعني قبله، اجعله مستقبلا وجهك شطر المسجد الحرام. متى؟ عند الصلاة طبعا، عند الصلاة. هم أنا كل ما خرج لازم يصير وجهك لما القبلة، ما هو هذا ما أقول. فولي وجهك من حيث خرجت، فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي عند الصلاة. وقول شطر المسجد ما معنى شطر المسجد؟ أي جهة المسجد. والمسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة، المسجد الذي فيه الكعبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام. بل لقوله تعالى هم الذين كفروا يحجوكم عن المسجد الحرام والذي معكوها أي ابن محلة. وقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، المراد كيف جهة شطر؟ بمعنى جهة، نعم، جهة المسجد الحرام. ووصف بالحرام لاحترامه وتعظيمه، ولذلك كان هذا المسجد محترما معظما، حتى ما حوله صار محترما معظما. البلد آمن، حتى الأشجار التي لا إحساس لها آمنة في هذا المكان. ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يختلى خلاه، أو يعضد شوكه، أو يقطع شجره، كل ذلك لاحترام هذا المكان. إيه؟ من حيث خرجت يعني أي مكان تخرج منه، حتى في البر في البحر، إذا خرجت أي في أي مكان.
1: أكبر من الحرام.
0: نعم.
1: المقر تجاه البيت.
0: إيه، لا، لأن المسجد الحرام فيه الكعبة، والإنسان البعيد ما يمكن يصيب عين الكعبة، ما يصيب عين الكعبة. وهو في الحقيقة إذا قال قائل هذا الإيراد، نقول لأن الكعبة في المسجد، فمن تولى المسجد تماما فطبعا إن المسجد مركزه هي الكعبة، أينما كنت فإنك تنصب إلى الكعبة. نعم، الإيراد يقول لماذا لم يقل فولي وجهك الكعبة فشطر المسجد الحرام؟ يقول لأن الكعبة فيه.
1: قبل التوسيع تسع دائرات.
0: اي نعم،
1: يقول
0: نعم. إيه، لكن إذا قلنا إن تسع دائرات، وقلنا إنك إذا اتجهت إلى قلب المسجد، فقلب المسجد هي الكعبة. وهم معناه لو فرض إن الآن ما هو لو فرض الواقع الآن المسجد أوسع من الكعبة. فهل إذا كان إنسان من الشمال

0: أو من الجنوب. إذا اتجه إلى الشمال قال الكعبة عن يساره، صحيح أنه متجه إلى جزء من المسجد، إلى جزء منه، لكنه لم يتجه إلى قلب المسجد، لأن قلب المسجد هو هي الكعبة. اي نعم، شطره، لان المراد جهه المسجد.
1: وبعضهم يقول نحو المسجد، نحو الحرام، تعبير الجلالين يقول نحو المسجد الحرام. وقوله وانه للحق من ربك،
2: الوجه.
1: ها؟
2: وجه.
1: تقدم ان المراد بالوجه جميع البدن، لكنه نص على الوجه لانه اشرف الاعضاء. وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك، إنه أي توليك شطر المسجد الحرام للحق. وإنه للحق، اللام هنا للتوكيد. الجملة إذا مؤكدة بمؤكدين، إحداهما إن والثانية لا. وقول للحق، الحق تقدم لنا أنه بمعنى الشيء الثابت، لأنه محقوق أي نثبت. ومنه إن الذين حقت عليهم كلمة العذاب، كلمة ربك لا يؤمنون، حقت بمعنى ثبتت ووجدت. فقوله الحق إن كان في مقام الأحكام المراد به العدل، وإن كان في مقام الأخبار المراد به الصدق، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وقوله من ربك تقدم الكلام عليه وأن هذه ربوبية خاصة. وما الله بغافل عما تعملون، وفي قراءة عما يعملون. ما هل هي حجازية ولا تميمية؟ ما في دليل أنها حجازية لأن دخلت الباء الخبر، فهو في الخبر تمنع أن يكون أن تكون معلومة هل هي حجازية أو تميمية. ولكننا نقول القرآن الكريم نزل بلغة العرب، بلغة قريش، والدليل على ذلك أنها إذا جاءت في مكان آخر نصبت الخبر، كما في قوله تعالى ما هذا بشرا. لو كانت تميمية لقال ما هذا بشر، فعلم من ذلك أن ما القرآن إذا تمت شروطها فإنها تعمل عمل ليس حجازية. كيف نعرب بغافل؟ نعربه فنقول ألبى حرف جر زائد للتوكيد. وقلت لكم فيما سبق أن الأولى أن نقول حرف الباء للتوكيد فقط، ما نقول زائد لئلا يفهم السامع أن في القرآن ما ليس له معنى، ونقول الباء للتوكيد. وغافل خبر ما منصوب بفتح مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر، ولا حاجة نقول الزائد. وقوله بغافل، ما معنى الغفلة؟ الغفلة الذهول عن الشيء وعدم الفراغ له. والله سبحانه وتعالى نفى الغفلة عن نفسه ليثبت بذلك كمال علمه ومراقبته. الصفة إذن من الصفات السلبية التي يراد بها نفيها مع إثبات كمال ضده، أي لكمال علمه وكمال مراقبته
0: لا يغفل عما يعمل الناس. وقوله عما تعملون بالتاء خطاب للمسلمين، وعما يعملون بالياء خطاب لمن؟ لهؤلاء الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى ليس بغافل عنهم بل سوف يجازيهم بما يستحقون.
2: دائما
0: يا
2: شيخ
0: ما
2: تعملون
0: وما
2: يعملون
0: فيها قرابتين؟ لا لا ما هو دائما، ليس بدائما، احيانا ما يعملون بالياء واحيانا بها قرابتين. ربك فلا تكونن من المنكرين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا أن ما جاء من عند الله فهو حق، بقوله الحق من ربك. ومنها أن ما خالف ما جاء عن الله فهو باطل، بقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم بذكره بالربوبية الخاصة بقوله من ربك. وقد سبق لنا غير مرة أن ربوبية الله سبحانه وتعالى عامة وخاصة، وأنهما اجتمعا في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ومن فوائد الآية أن الشك ينافي الإيمان بقوله فلا تكونن من الممترين. ومن فوائدها أنه قد ينهى عن الشيء مع استحالة وقوعه بقوله فلا تكونن من الممترين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لن يكون من ذلك، من هؤلاء الصنف. ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالتثبيت، لأن قوله له الحق من ربك يقتضي ثباته عليه، وقوله فلا تكونن من الممترين يقتضي استمراره على هذا الثبات. ولا شك أن في هذا من تأييد الرسول عليه الصلاة والسلام وتثبيته ما هو ظاهر. ثم قال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. من فوائد هذه الآية أن الأمم قد تختلف مناهجها، وإن اتفقت على أصل واحد وهو الإسلام لكن تختلف المناهج، بقوله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن فوائدها أن الإنسان يجب عليه اتباع الحق ولا ينظر إلى غيره، لا يقول الله الناس على كذا فكيف أشد عنه، بل يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان، لأن قوله ولكل وجهة يشتمل الوجهة الشرعية والوجهة القدرية، يعني ما وجه الله العباد إليه شرعا وما وجههم إليه قدرا. فالوجهة القدرية معروفة، من الناس من يهديه الله سبحانه وتعالى فيكون اتجاهه إلى الحق، ومن الناس من يخذل فيضل ويكون اتجاهه إلى الباطل. فلا يغرنك اتجاه غيرك إلى الباطل إذا كنت على الحق، لكل وجهة ومليها. نعم. ويشمل ما قلت
3: أي قبل قليل، يشمل الوجهة الشرعية وهي اختلاف الشرائع بينها، فلا تظن أن اختلاف الشريعة الإسلامية عن غيرها معناه أنها ليس حقا، فإنها حق من الله. ومن فوائد الآية وجوب المسابقة إلى الخير لقوله فاستبقوا الخيرات، ومنها أن الأمر يقتضي الفورية، لأن الاستباق إلى الخير لا يكون إلا بالمبادرة إلى فعله، فهذه الآية مما يستدل به على أن الأمر للفورية. ومنها البلاغة التامة في قوله فاستبقوا الخيرات دون استبقوا إلى الخيرات، وإن كان بعض الناس يقولون إنها نزع منها حرف الجر فليس بصحيح، الآية ما فيها نزع، لأن استبقوا الخيرات يشمل الاستباق إليها والاستباق فيها، ومعنى إذا وصلت الخير فتقف حتى في نفس الخير، في نفس ذلك الخير كن مسابقا. وهذا يشبهه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لم يقل اهدنا إلى الصراط، لأن المطلوب أن يصل الإنسان إلى الصراط ويستمر فيه، لهذا قال اهدنا الصراط المستقيم. هذه مثلها، وإن كان بعض المفسرين نحى إلى أنها منصوبة بنزع الخافض والتقدير استبقوا إلى الخيرات، لكنها الصواب أنها ليست كذلك. من فوائد الآية إحاطة الله تعالى بالخلق أينما كان، لقوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ومنها الإشارة إلى البعث، لأن الإتيان بالجمع متى يكون؟ يوم القيامة، لقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. ومن فوائد الآية إثبات قدرة الله عز وجل، إن الله على كل شيء قدير، وأنها شاملة لكل شيء، وقد قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ثم قال ومن حيث خرجت، نعم اين قد استفاد على قراءة موليها، وهو مولاها فيها قراءة هو مولاها، قد يحتجون به، لكن لا مانع نبحث هذا. على قراءة هو موليها واضح أن الفاعل هو الإنسان المتجه، وعلى قراءة هو مولاها معنى أن الله هو الذي ولاه إياه، وليس فيه دليل على مذهب الجبرية، يعني ليس في دليل له وأنه حق، لأن المراد مولاها الوجهة الشرعية، المراد بها الوجهة الشرعية. أما على موليها فتشمل الوجهة الشرعية والوجهة القدرية، أما مولاها فإنها إنما يراد بها الوجهة الشرعية، يعني مولا إياها موجه إليها، وقد تكون أيضا للوجهة القدرية ولا مانع، ويكون الله سبحانه وتعالى يوليه إياه حينما زاغ، إذا زاغ عن الحق أزاغ الله قلوبه.
4: نعم
3: نعم
4: الخيرات
3: نعم نعم، حتى ما فيها دليل، ما فيها دليل أصلا. قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قرأنا هذا. يستفاد من هذه الآية وجوب التوجه الحرام أينما كان الإنسان، لقوله ومن حيث خرجت، ومن فوائدها أيضا أن الأمر الهام يكرر لتثبيته والتثبيت عليه ودفع المعارضة فيه. الأمور الهامة، وهذا أمر هام، كون المسلمين ينقلون من وجهة إلى وجهة بالقبلة أمر هام له شأنه العظيم، ولهذا ارتد من الناس صلى الله عليه وسلم. فيكرر بأمور ثلاثة، وهي التثبيت عليه ودفع المعارضة، دفع المعارضة حتى لا أحد يعارض، لأن إذا كلما كرر معنى أن الأمر ثابت محكم يجب الثبوت عليه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن فوائد الآية إثبات حرمة المسجد الحرام بقوله المسجد الحرام، ومن فوائدها أن التوجه إلى القبلة هو الحق، وأنه ليس صادعا عن هوى لقوله وإنه للحق من ربي، فأثبت فيه الحقية مؤكدا بإن ولا. ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام ربوبية خاصة من ربك. ومن فوائدها كمال علم الله سبحانه وتعالى ومراقبته لخلقه، نأخذ من قوله وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون قراءة. فإذا قال قائل ما الدليل على أن الأنبياء أحياء؟ لأنهم أفضل من الشهداء، يعني بلا شك أفضل من الشهداء، وإذا كانوا أفضل وجعل الله تعالى للشهداء هذه الحياة دل هذا على أنهم شهداء، على أنهم أحياء. وهذا هو المعروف عند أهل العلم، وإنما جعل الله الشهيد حيا لأنه أمات نفسه في سبيل الله، أمات نفسه في سبيل الله، فهو الذي تسبب للموت في سبيل الله، فجزاه الله تعالى على هذا الموت بأن جعله حيا عنده. ويستفاد من هذا أن فضل الله سبحانه وتعالى على العامل أكمل من عمل العامل أولى، وذلك لأن العامل الذي هو الشهيد أمات نفسه فحرمها بقاء سنتين أو ثلاث سنين أو عشر سنين أو مئة سنة، أليس كذلك؟ لكن حياته بعد بهذه الشهادة لها منتهى أبدا إلى البعث، ثم عدت الحياة الأبدية. وهذا دليل على أن فضل الله، على أن كرم الله تعالى بالعطاء والثواب أكثر من عمل العام، وهذا أمر معروف لكم جميعا، حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومنها فضيلة الجهاد في سبيل الله، لأنه نص في سبيل الله، وهذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس قد يقصد إن هذا جهاد فيخرج لأنه جهاد وقتال لأعداء الله، لكن كونه يشعر بأن هذا في سبيل الله أي في الطريق الموصل إلى الله أبلغ. نظيرها الآن نحن جميعا إذا أذن المؤذن توضأ وجئنا إلى المسجد وصلينا وحرصنا على أن تكون الصلاة كاملة، كذا ولا لا؟ هذا واقع. لكن هل نحن نشعر عندما نتوضأ أننا نمتثل أمر الله بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولا ما نشعر في هذا الشعور؟ نعم كل ما توضأت إيه ما بشك، لكن هل تشعر أنك عند لما تشعر أنك تفعل ما أمر الله بك على سبيل العموم، لكن هل تشعر بأنك الآن تمثل الامتثال لأمر الله عند الوضوء، أو تشعر بأنك تتوضأ للصلاة وبس؟ أتوضأ للصلاة وبس، هذا هو الأغلب. يعني يندر أن الإنسان يتذكر ويقول سمعا لك يا ربي وطاعة، فالآن غسلت وجهي وغسلت يدي ومسحت رأسي وغسلت رجلي، عرفتم؟ فالغالب علينا نية العمل لا نية المعمول له، هذا غالب علينا. كذلك عندما تأتي لتقيم الصلاة تحرص على كمالها وخشوعها، يعني يندر أنك تستشعر أنك ممتثل لقول الله تعالى وأقيموا الصلاة. هذا يعني ما أقول أنه ما يوجد، يوجد لكنه قليل. أكثر الناس يقول لي أجي أنا أصلي وكمل صلاتي لأنها أفضل، لأنها أفضل من الصلاة الناقصة، لكن شعورنا أن هذا امتثال لأمر ربنا هذا أمر قليل. فالمهم أن كلمة في سبيل الله مهمة ويجب أن تلاحظ. ومن فوائد الآية، لا تسألني وأنا أتمت الآية، وقوله ومن فوائد الآية إثبات الحياة البرزخية لقوله بل أحياء، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دفن الإنسان جاءه ملكان ورد الله إليه روحه فجاءه ملكان يسألان عن ربه ودينه ونبيه. ومنها إثبات نعيم القبر، أولى لقوله بل أحياء عند ربه، ومنها أنهم يتنعمون في الجنة، أولى لقوله يرزقون، ومنها إثبات علو الله. من شعائر الله، الصفا والمروة جبلان معروفان، يقال للصفا جبل أبي قبيس وللثاني قعيطعان، وهما شرقي الكعبة. وقد كانت أم إسماعيل رضي الله عنها تصعد عليهما لتتحسس هل حولها أحد، وذلك بعد أن نفد منها التمر والماء وجاء على بنها وتقلص لبنها فجاء ابنها. وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من هذه للتبعيض، يعني بعض شعائر الله. والشعائر جمع شعيرة، وهي التي تكون علما في الدين، يعني من معالم الدين. من شعائر الله أي من معالم دينه، لأن العبادات عباد منها خفية بين الإنسان وبين ربه، ومنها أشياء تكون علما ظاهرا بينا، وهي الشعائر. وقوله تعالى من شعائر الله، ليس المراد أن نفس الجبل من الشعائر، بل المراد الطواف بهما من الشعائر. ولهذا قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، أضيفت الشعائر الله لأنه هو الذي شرعها وأثبتها وجعلها طريقا موصلا إليه. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حج في اللغة بمعنى قصد، والبيت للعهد الذهني، والمراد به بيت الله وهو الكعبة، وقصد البيت، حج البيت قصده لأداء المناسك وليس قصدا مطلقا، بل القصد لأداء المناسك، فمن حج البيت. وقوله أو اعتمر، العمرة في اللغة الزيارة. عبد الله دلال الفالح، تعالوا هنا جزاكم الله خير، تعالوا استمعوا ولا تحدثوا برا. أو اعتمر العمرة الزيارة، والمراد به المراد بها زيارة البيت لأداء مناسك العمرة. وقوله من حج البيت أو اعتمر، أو هنا للتنويع، لأن قاصد البيت إما أن يكون حاجا وإما أن يكون معتمرا. وقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إعراب لا جناح، لا نافية للجنس، وجناح اسمها وخبرها أن وما دخلت عليه، أي لا جناح عليه في الطواف بهما أو في التطوف بهما، في التطوف. وقوله فلا جناح، الجناح هو الإثم، الجناح الإثم، يعني فلا إثم عليه في أن يتطوف بهما. وقوله أن يتطوف أصلها يتطوف، ولكنه قلبت التاء طاء لعلة تصريفية فصار أن يتطوف. وقوله بهما، المراد بينهما كما تفسره سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أن يتطوف بهما يدور عليهما كما يتطوف بالبيت العتيق، فإن هذا قطعا لا يراد، لأنه شيء غير ممكن، والسنة تفسر القرآن. وقوله فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، قد يبدو في الآية شيء من التعارض، فإنه قال من شعائر الله، ثم قال فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومعلوم أنه إذا كان الصفا والمروة من شعائر الله فإنه لا يقتصر على نفي الجناح في الطواف بهما، بل إنما يؤمر في الطواف بهما ما دام ذلك من شعائر الله، لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا أشكل على بعض التابعين هذه المسألة، وسأل عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كيف قال الله فلا جناح عليه طوف بهما، فسأل السائل قال أرى أن الرجل لو حج أو اعتمر فلم يطف بهما فليس عليه من بأس، ولكن عائشة رضي الله عنها ردت عليه وقالت لو كان هذا هو المراد لكان يقول الله عز وجل فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يتطوف، وصدقت رضي الله عنها، لأنه إذا كانت من شعائر الله فمقتضى كونها من الشعائر أن يطاف بها وتعظم، ولو كان تركها جائزا، ترك الطواف بهما جائزا، لقال فلا جناح عليه ألا يتطوف، ألا يتطوف بهما. ثم بينت رضي الله عنها السبب في أن الله قال فلا جناح عليه أن يتطوف، وهو أن أناس من الأنصار يهلون لمنات الطاغية، منات اللي ذكرها في القرآن، وهي في المشلل مكان قرب مكة، فيهلون لها، فكانوا يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة وقد أهلوا لمنات، فأنزل الله هذه الآية فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. وعلى هذا فيكون النفي هنا لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج، لدفع ما وقع في نفوسه من التحرج، وليس لبيان أصل الحكم، ليس لبيان أصل الحكم. أفهمتم الآن؟ وعلى هذا فلا يكون في الآية أولها وآخرها شيء من التضارب أو التعارض، لأن المراد بالنفي هنا إيش؟ نفي ما وقع في نفوسهم من التحرج، فبين الله تعالى أنه ليس هناك تحرج لأنها من شعائر الله. وقوله فلا جناح عليه أي يطوف بهما، قلنا معنى يطوف بهما أي بينهما، لأن الطواف في الأصل بمعنى التردد، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليكم. وقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طيب فيه أيضا سبب آخر لتحرج الناس من الطواف بهم، وهو أنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، يفعلون ذلك في الجاهلية يطوفون بهم، فذكر الله الطواف ويطوفون بالبيت أيضا، فذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة، فقالوا لو كان ذلك جائزا لذكره الله عز وجل، ولكنه من أعمال الجاهلية فلا نطوف. فمن هذا السبب يقولون إن هذا من أعمال الجاهلية، والطواف بالبيت أيضا معروف من قبل، فذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة، فهذا دليل على أنه ليس بمشروع لأنه من أعمال الجاهلية فلا نطوف. فأنزل الله هذه الآية. وفي أيضا سبب ثالث، وهو أنه يقال إنه كان فيهما صنمان، إساف ونائل، وقيل إنهما كانا رجلا وامرأة زنيا في جوف الكعبة والعياذ بالله، فمسخهم الله حجارة، فكان من جهل العرب قالوا هؤلاء موسخوا حجارة، إذن لابد أن هناك سر وسبب، اخرجوا بهم عن الكعبة خلوهم على الجبلين ونبدأ نطوف بهم ونمسحهم نمسحهما. نعم. وعلى هذا يقول أبو طالب وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائل، يريد هذا، ومفض السيول مجرى الوادي المعروف اللي يكون بين الصفا والمروة. فالحاصل إن هذا ثلاثة أسباب في نزول الآية، وأصحها السبب الأول. نعم لا الأول ثابت في صحيح البخاري. وقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، من تطوع خيرا فيه قراءة ومن يطوع خيرا، على أن تكون تطوع فعلا مضارعا، يتطوع وأصلها يتطوع، فأدغمت إيش؟ فقلبت التاء طاء وأدغمت في الطاء الثانية. وقوله يتطوع معناه فعل الطاعة، معناها فعل الطاعة، ويشمل الواجب والمستحب. نعم يشمل الواجب والمستحب، وتخصيص التطوع بالمستحب هذا اصطلاح فقهي، أما في الشرع فإنه يشمل الواجب والمستحب. وقوله من تطوع خيرا، خيرا هذه يجوز في إعرابها وجهان، الوجه الأول أن تكون منصوبة بنزع الخافض والتقدير ومن تطوع بخير فإن الله شاكر عليم، والوجه الثاني أن تكون مفعولا لأجله، أي طلبا للخير، تطوع خيرا أي لأجل الخير وطلبه، فإن الله شاكر عليم. وقوله من تطوع، هذه من شرطية، وتطوع فعل الشرط، ويتطوع أيضا فعل الشرط، لكن يتطوع تسلط العامل على اللفظ فجزمه، وتطوع فعل ماضي ما يتسلط على لفظه. أين جواب الشرط؟ جملة فإن الله شاكر عليم، الجملة فإن الله شاكر عليم. وقوله فمن تطوع، ومن تطوع خيرا يعني لقصد الخير، أو تطوع بخير أي زائد عن الواجب، أو هو الواجب والمستحب كما هو لغة القرآن والحديث. فإن الله شاكر عليم، شاكر، الله يشكر سبحانه وتعالى. نعم، الله تعالى شاكر وشكور، لأنه يعطي على العمل أكثر من العمل، وهذا شكر ولا لا؟ نعم هذا شكر. يجزي الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وهذا غاية الشكر. لو أن أحدا أحسن إليك وأعطيته أكثر مما أعطاك، تعد شاكرا له؟ نعم تعد شاكرا له. بل إن الناس الآن لو قال المحسن إليه شكرا يعتبرونه شاكرا ولا لا؟ يعتبرونه شاكرا حتى باللفظ، فكيف بجزاء الله عز وجل الذي لا منتهى له؟ الحسن بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وقوله شاكر عليم، نعم، قرن العلم بالشكر لاطمئنان العبد إلى أن عمله لن يضيع، فإنه معلوم عند الله، معلوم عند الله لا يمكن أن يضيع منه شيء. فإذا علم أن الله تعالى شاكر وأنه عليم، فإن العامل سيطمئن غاية الطمأنينة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجزيه على عمله بما وعده به. وقوله من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، لا نرجوها للفوائد. يعني لو قال قائل ما مناسبة جواب الشرط للشرط، من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وإذا كان الله شاكر عليما فما علاقة شكر الله تعالى وعلمه بتطوعنا بالخير؟ أين الجزاء؟ نقول الجزاء، لأننا نحن نطيع الله، تطوع لأننا فعل الطاعة، نحن نطيع الله عز وجل، والله تعالى يشكر لنا هذه الطاعة ويعطينا أكثر من عمله. ثم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أعوذ بالله. نعم، لا، لا، من شرطي، شرطي، لأن فيها الجواب فإن الله. ثم القراءة الثانية ومن يتطوع، واضح مجزومة، اسم الموصول ما يصح، ما يلزم الفعل، ما يلزم الفعل. لا لا، ما يصح، ما يصح تحملها اثنين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هذه إن واسمها، إن الذين، أين خبرها؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والعياذ بالله. إن الذين يكتمون أي يجحدون ما أنزلنا من البينات والهدى، فالكتم بمعنى الإخفاء والجحد وعدم البيان، ولكنه لا يكون كتما إلا حيث دعت الحاجة إلى البيان، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. فمتى دعت الحاجة إلى البيان؟ بلسان الحال أو المقال، وأخفى الإنسان الحق صار وصار كاتما له. طيب بلسان الحال، أن ترى إنسانا يعمل عملا ليس على الوجه المرضي، هذا لسان حاله يدعو إلى أن تبين له الحق. أفهمتم؟ لسان المقال أن يسألك سائل عن علم وأنت تعلمه، فيجب عليك أن تبلغه، يجب عليك أن تبلغه ما دمت تعلم. أما إذا كنت لا تعلم فإنه يجب أن تقول لا أدري أو لا أعلم. لكن الكتم إذن، كتم ما أنزل الله هو إخفاؤه حين تدعو الحاجة إلى بيانه، ها، بلسان الحال أو بلسان المقال. نعم. كذلك لو رأيت الناس عم فيهم الجهل في مسألة من أمور الدين، فهنا الحاجة داعية، ها، إلى البيان، يجب أن تبين، يجب أن تبين. نعم.
5: إذا أصير كاتم
3: تكون كاتما، لكن قد نقول إن هذا جائز لك، قد نقول إنك جائز، ولكنه الخوف إذا كان عدم بيانك للحق يؤدي إلى ضياع الحق فلا يجوز أن تكتب، لا يجوز تكتب، مثل ما فعل أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه كان لا شك خائفا على نفسه، ومع ذلك بيّن، مع ذلك بيّن. لكنه إنسان يطلب منه شخصيا أن يبين، ولا يترتب على ذلك ضلال الناس، فله الحق في أن يتأول. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بيناه يعني أظهرناه، وللناس عموما المؤمن والكافر، فإن الله تعالى بيّن الحق لعموم الناس كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فكل الناس قد بيّن الله لهم الحق، لكن منهم من اهتدى ومنهم من بقي على ضلاله. وقوله تعالى في الكتاب، المراد به جميع الكتب، فهو للجنس. وقد سبق لنا أنه ما من نبي إلا ومعه كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقوله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، البيان ينقسم إلى قسمين: بيان مفصل وبيان مجمل. فالمجمل هي القواعد العامة في الشريعة، والمفصل هو أن يتكلم أو أن يذكر الله تعالى قضية معينة مفصلة، فمثل آيات الفرائض في الأحكام مفصلة ولا لا؟ مفصلة، مفصلة مبينة، لا يشد عنها إلا مسائل قليلة. وهناك آيات مجملة عامة، مثل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ما قال أوفوا بعقد البيع والنكاح والرهن والإجارة وما أشبه ذلك، عامة، فهو بيان عام. المحرمات في النكاح مفصل ولا مقعد قواعد عامة؟ مفصل، المحرمات في النكاح مفصل. نعم. طيب، كذلك بعض القصص يذكرها الله تعالى مفصلة وأحيانا مجملة، وكل هذا يعتبر بيانا. نعم. قال تعالى: أولئك يلعنهم الله أولئك مبتدأ وجملة عنهم خبره، والجملة خبر إن الذين يكتمون، إن الذين يكتمون، وقوله يلعنهم الله أن يطردهم ويبعدهم عن رحمته، لأن اللعنة في اللغة الطرد والإبعاد، وقوله ويلعنهم اللاعنون أن يسألون لهم اللعنة وهم أيضا بأنفسهم يبغضونهم ويعادونهم، وقوله يلعنهم اللاعنون. قد يقول قائل هذا تحصيل حاصل، لأنه كقول القائل قام القائمون أو يقوم القائمون ويدخل الداخلون، فهذا تحصيل حاصل، فيقال لا، لأنه ليس ما كل من نسب إليه الوصف يكون قائما به على الوجه الأكمل. قد تقول قام القائمون بمعنى أنهم أتوا بالقيام على وجهه، ومعنى يلعنهم اللاعنون أي الذين يعرفون من يستحق اللعنة ويوجهونها إلى أهلها، هذا معنى اللاعنون. وليس معنى قوله يلعنهم اللاعنون يعني من قال لعنهم الله فهو المراد، لأن هذا تحصيل حاصل، ولكن المعنى اللاعنون أي ذو اللعن الذين يعرفون مستحق اللعنة ويوجهون إليه، فهم ذو علم بالمستحق وذو حكمة في توجيه اللعنة إليه. إذن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى مع ظهوره وبيانه يستحقون هذا الجزاء والعياذ بالله الوخيم من الله ومن عباد الله، عكس ذلك الذين يبينون الحق، ونسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، الذين يبينون الحق ماذا يكون لهم؟ يكون لهم المودة والمحبة من الله ومن أولياء الله. وقد ورد في حديث أبي الدراء الطويل أن العالم يستغفر له أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، نعم، لأن الذي يبين شريعة الله يلقي الله تعالى في قلوب عباده مودته ومحبته والقبول له حتى في السماء. فلهذا يكون عكس هؤلاء الذين يكتمون، ونحن نعلم ذلك وإن لم يرد به نص خاص عن طريق القياس الجلي. وجه ذلك إذا كان الله تعالى يعاقب الكاتمين بهذه العقوبة الواقعة منه ومن عباده، أفليس وهو الذي سبقت رحمته غضبه، أفليس من يبينون الهدى والبينات، فليس من يستحقون أن يكون الله تعالى يثني عليهم بدل اللعنة ويقربهم بدل البعد وكذلك أولياؤهم؟ الجواب بلى، لأن نعلم أن رحمة الله سبقت غضبه، فإذا كان غضبه يستحق هذا الكاتم ما ذكره فإن رحمته تستحق خلاف ذلك في من بين ووضح. قال إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ متصل، لأنه استثناء من الكاتمين، يعني إلا إذا تابوا، فالاستثناء متصل. إلا الذين تابوا، نعم، ها؟ متصل ومنقطع، إن كان من جنس المستثنى منه فإنه متصل، إن كان من غيره فهو منقطع. وكذلك أيضا المنقطع يقدر بدل إلا لكن، نعم. قال إلا الذين تابوا، والتوبة الرجوع في اللغة، وفي الشرع الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وشروطها كم؟ خمسة، شروطها خمسة، نعم،
5: بحق
3: توبها التوبة شروطها خمسة في حق الله وحق الناس. نعم. طيب الشرط الأول تعرف؟
5: أن يعزم على ألا يرجع إلى المعصية.
3: لا لا ابدأ من الأول.
5: يطلع عن المعصية.
3: لا. نعم. أي. الإخلاص لله. طيب هذه واحدة. بأن لا أحمله على التوبة خوف مخلوق أو رجاء مخلوق أو علو إلى مرتبة أو ما أشبه ذلك. والشرط الثاني يا عبد الرحمن.
5: لا أسمع أن لا يعود.
3: لا لا قبل.
5: الإخلاء على
3: التوبة. قبل. أنا ودنا بالترتيب ولا كل واحد لكن بس ودنا بالترتيب.
5: الندم
3: على ما جرى منه من الذنب. الندم على ما جرى منه من الذنب. وش معنى الندم؟ إذا قال قائل كيف يندم الواحد؟ شو الإنسان يمكن يحط بنفسه ندم؟ نقول نعم، يتحسف ويتحسر أن وقع منه هذا العمل، هذا الندم على ما فعل من الذنب. الشرط الثالث
5: الإقلاع
3: عنه، الإقلاع عن الذنب. وهذا يدخل فيه أداء حقوق العباد إليهم، لأن من لم يؤدي الحق إلى العباد ما أقلع. فهو ليس شرطا مستقلا كما قاله بعض العلماء، ولكنه شرط داخل في الإقلاع، إذ أن من لم يؤدي الحق إلى أهله لم يقلع عن الذنب، فلا بد إذن من الإقلاع عن الذنب. الشرط الرابع غانم، الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود، أن يعزم على أن لا يعود. فإن لم يعزم فلا توبة، إن لم يعزم فلا توبة. الشرط الخامس يا آدم، قلناه قلناه اترك مين لا تجيب هذه. نعم.
5: يستخلص عن
3: من
5: وقع هذا
3: من الفوق. أما قلنا هذا يدخل في الإقلاع.
5: يمكن نقول النعمة الصالحة.
3: لا.
5: رد
3: ها؟ رد وضع. هذا رد الإقلاع. نعم.
5: انتقع في موقع.
3: في الوقت الذي تقبل فيه. أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه. يعني أن تكون في وقت قبول التوبة، فإن كانت في غير وقتها فإنها لا تقبل. وهو عام وخاص. الخاص القرارة عند الموت، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. والعام طلوع الشمس من مغربها فلا يقبل بعده توبة. إذن فشروط التوبة تكون خمسة. طيب هذه التوبة، وقد سبق لنا هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، وذكرنا في هذا للعلماء ثلاثة أقوال. الأول أنها تصح، والثاني تصح إن كان الذنب من غير الجنس، والثالث لا تصح. نعم. والصحيح أنها تصح التوبة من ذنب مع الإقلاع على غيره مع الإصرار على غيره، لكنه لا يستحق اسم التائبين على سبيل الإطلاق، فلا يستحق وصف التائب ولا يدخل في مدح التائبين. لماذا؟ لأن توبته مقيدة من هذا العمل المعين. مثال ذلك، تاب رجل من الزنا لكنه يتتبع النساء بالنظر المحرم، تصح توبته من الزنا؟ ها؟ تصح على القول الراجح، لكن ما يستحق وصف التائب على سبيل الإطلاق. وعلى القول بأنه تصح إذا كانت من غير الجنس ما تصح. طيب تاب من الزنا مع الإصرار على الربا، تصح، لأن الربا ليس من جنس، إلا على قول الثالث الذين يقولون لا تصح إلا مع الإقلاع عن جميع الذنوب. قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. شف عظم الكتمان، ذكر الله لنجاتهم من هذه اللعنة ثلاثة شروط: التوبة والإصلاح.

0: فسد بسبب كتمانهم. مثال ذلك قوم كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ما هو بهذا الرسول الذي سيبعث، كم سيضل من الناس بناء على قولهم؟ يضل منهم عالم، ما يكفي أن يتوبوا ويندموا ويقلعوا ويسلموا حتى يصلحوا ما فسد. الآثار التي ترتبت على كتمانهم الحق لا بد أن يصلحوها، وإلا ما تتم التوبة. وقال وبينوا، بينوا وش معنى بينوا؟ أي أظهروا الحق، أظهروا الحق. ولا يكفي أن يمتنعوا عن الكتمان، بل لا بد أن يكون مقابل الكتمان إيش؟ بيان، بيان وإظهار، حتى تزول الآثار التي ترتبت على هذا الكتمان. وفي هذا دليل على عظم العلم، وأنه حمل ثقيل وعبء عظيم على من تحمله، وأن الإنسان على خطر منه إذا لم يقم بواجبه من البيان. وتقدم لنا أن البيان حين يحتاج الناس إليه ويسألون عنه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. نعم، الإصلاح أنهم يحاولون، هؤلاء الذين ضلوا بسببهم يذهبون إليهم وينصحونهم ويبين لهم الحق، والبيان على سبيل العموم.
1: ولا يقال إصلاح النفس والبيان،
0: يعني إصلاح النفس من هذا النوع، من هذا النوع. والله إن إصلاح غيره،
2: الإصلاح يختص بنفسهم ولا عام، يعني يحاولون يصلحون لو الناس ما حصلوا.
0: الآية كما ترون مطلقة، والذنب الذي حصل مقيد وهو الكتمان، فلا شك أنه يدخل فيه إصلاح ما فسد بكتمانهم، هذا دخول أولي. أما غيره فهو محل شك، محل شك. وقوله أولئك، نعم وبينوا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأولئك المشار إليهم من؟ الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. أتوب عليهم أي أقبل منهم التوبة، لأن توبة الله على العبد لها معنيان، أحدهما توفيقه للتوبة، توفيق العبد للتوبة، والثاني قبول هذه التوبة. نعم، كما قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وقوله وأنا التواب، التواب صيغة مبالغة، أو صيغة نسبة، أيهم؟ صيغة مبالغة ونسبة في الحقيقة، لأن فعال تأتي للمبالغة وتأتي للنسبة. فإن قيدت بمعمول فهي للمبالغة، وإن أطلقت فإنها للنسبة، أو نقول هي للمبالغة والنسبة في كل حال، إن تصح لهذا وهذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فضراب للنساء، هذه صيغة مبالغة يعني كثير ضرب للنساء، ولهذا في لفظ آخر لا يضع العصا عن عاتقه. وقال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، هذه لا، هذه نسبة، يتعين أن تكون نسبة، لأنك لو قلت وما ربك بظلام إنها مبالغة لكان المنفي المبالغة في الظلم، وأما أصل الظلم فليس بمنفي، وهذا لا يليق بالله عز وجل. نعم، فإذا ما ربك بظلام نقول هنا ظلام صيغة مبالغة فقط، ما نصح نسبة. هنا التواب

0: غلط، صيغة نسبة وليست صيغة مبالغة. نعم. طيب التواب تصلح للأمرين جميعا، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالتواب وهو ذو توبة على جميع العباد، وكذلك موصوف بكثرة التوبة، بكثرة توبته سبحانه وتعالى وكثرة من يتوب عليه. كم يفعل الإنسان من ذنب فيتوب ويتوب الله عليه؟ ها؟ كثير. وكم من أناس أذنبوا فتابوا فتاب الله عليهم؟ كثير. فلهذا جاءت التوبة. وقول الرحيم جمع بين التوبة والرحمة، لأن بالرحمة الإحسان وبالتوبة زوال العقوبة، فجمع الله بينهما، فهو يتوب وإذا تاب سبحانه وتعالى رحم التائب ويسره لليسرى وسهل له أمور الخير فحصل على الخير العظيم. وفي هذه الآية التفات، وأنا التواب الرحيم، فيها التفات منين؟ وين الخطاب؟ وين الغيبة؟ وين يتوب الله عليه؟ أتوب عليهم للمتكلم، وأنا للمتكلم.
1: إلا الذين تابوا
0: وأصلحوا،
1: هذه هي
0: الغيبة. مو بالله، ما يعود على الله. ما يعود على الله حتى نقول هذه التفات.
2: بس السياق يقول يتوب الله
0: أبدا، ولا يقتضي ولا شيء. طيب نوسع لكم شيء في هذه الآية مع التي قبلها، التفات. لا بعد هذه أنتم فتحتوها علي ولا مهب عندي. أجل فيها التفات مع الآية التي قبلها مرتين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا، هذه بصيغة التعظيم، ما أنزلنا، ما قال ما أنزلتم، فأولئك يصرخ حتى يفز الواحد. نعم، هذا من باب التنبيه، من باب التنبيه. فكما يكون التنبيه في الصوت يكون أيضا في صيغة السياق. طيب إذن ما هي الفائدة في الالتفات في هذه الآيات الآيتين؟ يقول فأولئك يلعنهم الله، هذا من باب التعظيم، الالتفات هنا للتعظيم، مثل قول الملك إن الملك يأمركم بكذا وكذا، إن الملك يأمركم بكذا وكذا. نعم، وأمر الملك بكذا وكذا، وهو يعني نفسه. فيلعنهم الله، أضاف الله تعالى اللعنة إليه بصيغة الغائب تعظيما، تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى، وهو أبلغ من تعظيم الضمير أنزلنا، ولذا جاء في العقوبة. وأما قول فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، فإن المقام مقام رحمة وعطف ولين، ولهذا والله أعلم جاءت بصيغة الإفراد أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، لأنه من رحمته تبارك وتعالى بهم صار يخبر عن ثوابهم بغير صيغة العظمة الدالة على القوة والبطش. هذا ما ظهر لنا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وقولها الرحيم تقدم لنا مرارا أن رحمة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، حقيقة ولا مجازا؟ حقيقة. وليس المراد بها الإحسان ولا إرادة الإحسان، فإن إرادة الإحسان والإحسان من آثار الرحمة، بل الرحمة صفة حقيقية وليست كرحمتنا. وقول من أنكر صفة الرحمة حقيقة إن الرحمة معناه الرقة واللين، والله عز وجل منزه عن ذلك. نقول هذه رحمة من؟ رحمة المخلوق. ثم إننا قد نمنع بأن الرحمة في كل مواضعها للرقة واللين، فإن من الملوك الجبابرة من يرحمون ومع ذلك ما يقال إنهم صاروا أوضع من المرحوم. على كل حال نقول إن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، وجميع صفات النقص التي تستلزمها بالنسبة للمخلوقين منتفية عن الله عز وجل. وسبق لنا أيضا مرارا أن رحمة الله تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة لجميع الخلق والخاصة بالمؤمنين. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الآيتان قبلها في العلماء الذين كتموا الحق، وهذه في الكفار الذين استكبروا عن الحق. ها؟ إن الذين كفروا، الكفر في اللغة بمعنى الستر، ومنه كافور النخلة لستره الطلع. والمراد به الكفر في القرآن والسنة، المراد به جحد ما يجب لله تعالى من الطاعة والانقياد، وهو نوعان، إما تكذيب وإما استكبار. وقوله وماتوا وهم كفار معطوفة، وماتوا معطوفة على كفر فلا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على صلة الموصول التي لا محل لها. وقوله وهم كفار، الجملة حال من الفاعل في ماتوا، يعني أنهم والعياذ بالله استمروا على كفرهم إلى الموت، فلم ينزعوا عن الكفر ولم يتوبوا ولم يرجعوا. أين جواب إن جملة أولئك عليهم لعنة الله؟ أولئك، أولاء مبتدأ، وعليهم جار ومجرور. أولئك إذن أولئك مبتدأ، وعليهم جار ومجرور خبر مقدم للعنة. ولعنة مبتدأ، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول أولئك، والجملة من المبتدأ الأول وخبره خبر إن، خبر إن. أولئك عليهم لعنة الله أي طرده وإبعاده عن رحمته. والملائكة أي ولعنة الملائكة. والملائكة تقدم أنهم عالم غيبي محجوبون عن الأعين وربما نراهم، وأنهم خلقوا من نور، وأنهم عباد لله عز وجل لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم. وأنهم خلقوا من نور ولا يأكلون ولا يشربون، لأنهم صمد لا يأكلون ولا يشربون. وسبق لنا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم وظائف وأعمال خصهم الله تعالى بها، وأن إسرافيل وميكائيل وجبرائيل موكلون بما فيه الحياة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لأن هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه الحياة، والبعث من النوم حياة، فلهذا ناسب أن يكون هذا الاستفتاح في أول عمل يعمله الإنسان بعد أن توفاه الله تعالى بالنوم. نعم. وهؤلاء الثلاثة أحدهم فيه أو أحدهم مكلف بما فيه حياة القلوب وهو جبريل، والثاني بما فيه حياة الأبدان وهو إسرافيل، والثالث بما فيه حياة النبات وهو ميكائيل، وأفضلهم جبريل. ولهذا امتدحه الله عز وجل بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وبقوله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فجبريل أفضل الملائكة على الإطلاق. قال والملائكة والناس أجمعين، أي عليهم لعنة الناس أجمعين، يلعنهم الناس والعياذ بالله ويمقتونهم ولا سيما في يوم القيامة، فإن هؤلاء يكونون مبغضين عند جميع الخلق وهم أعداء الله سبحانه وتعالى. استغفر
1: ميكائيل يعني تفصيل في يوم ميكائيل يعني كيف هذا موكل بحياة الأبدان وهذا
0: حياة الأبدان؟ استغفر موكل بحياة الأبدان لأنه موكل بالنفخ في الصور، ينفخ في الصور يوم القيامة فتتطاير الأرواح منه إلى أجسادهم. وميكائيل موكل بالقطر والنبات، قطر المطر والنبات نبات الأرض، وهذا حياة.
1: أليس حياة الإنسان أيضا والحيوان؟ أليس حياة الإنسان والحيوان الماء؟ لماذا خص الطور النبات يعني الماء؟
0: إيه؟
1: أليس حياة؟ أليس حياة الإنسان والحيوان أيضا؟
0: بلى.
1: لماذا خص الطور يعني هو مخصص بالحياة؟
0: هكذا جاء في الحديث أنه موكل بالقطر والنبات.
1: والنبات.
0: إيه.
1: شيخ الأرواح داخل الصور.
0: ها؟
1: الأرواح ضمن الصور ما تخفي.
0: الله أعلم هل هي ضمن الصور من الآن أو أنها تدخل فيما بعد، كما يدل على ذلك حديث أن أرواح المؤمنين في الجنة وأن أرواح الشهداء معلقة في قناديل تحت العرش، فهذا يدل على أنها تجتمع فيه عند النفخ.
1: شيخ
0: لعنة الملائكة
1: كيف؟ يعني يدعون عليهم باللعنة وأنهم
0: يشمل الأمرين، الدعاء عليهم باللعنة وكونهم أيضا يبغضونهم وينكرونهم، لأن هذا من اللعنة.
1: وكذلك الناس.
0: قال خالدين فيها، أي في هذه اللعنة والعياذ بالله، والمراد فيما يترتب عليها، فإنهم خالدون في النار التي تكون من ثمرات اللعنة ونتائجها. وقال لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال لا يخفف، والعذاب تثقيلا وتخفيفا من أين؟ من الله عز وجل، لكنه جل وعلا لم يضفه إلى نفسه، لأن الشر ليس إليه. ولهذا قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الخير قال أضاف الإرادة إلى الله، ولما كان ذاك الشر قال أريد بمن في الأرض، وهذا من باب تعظيم الله عز وجل أن لا ينسب الشر إليه وإن كان بتقديره، لكن لا ينسب إليه. فهنا وإن كان العقاب لهؤلاء بتقديره لكنه لا ينسب إليه، ولهذا قال لا يخفف ولم يقل لا نخفف. وقول ولا هم ينظرون، إيش معنى ينظرون؟ أي يمهلون، يعني ما يمهلون بل يؤخذون بالعقاب. ويحتمل أن المراد لا ينظرون أي بالعين، فلا ينظرون نظر رحمة، نظر رحمة وعناية بهم. وهذا قد يؤيد بقوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإن هذا من احتقارهم وازدرائهم أنهم يوبخون بهذا القول اخسأوا فيها ولا تكلمون، وهم أيضا لا ينظرون فلا يمهلون، يؤخذون بالعذاب والعياذ بالله، ومن حين ما يموتون وهم في العذاب. ثم قال نعم كيف
1: الناس
0: يعيدون الكفار، ربما انه يدخل فيها الناس عموما، لانهم يوم القيامه يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم لبعض. نعم اين ينسب اليه، لكن تخفيف العذاب غير مساله العذاب، العذاب على سبيل الاطلاق عدل، وكذلك عدم التخفيف عدل، لكنه ما ينسب الى الله. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الهكم الخطاب لمن؟ لجميع الناس، ضابط لجميع الناس، وهو مبتدا واله خبره، وواحد صفه لاله، يعني ان اله الخلق اله واحد، والمراد بالاله المعبود، لكن هنا المراد به المعبود بحق، والا فالاصل ان الاله يطلق على كل ما عبد بحق او بباطل، لكن هنا المراد به إلهكم الحق إله واحد. أما معبوداتكم فإنها وإن سميتموها آلهة فإنها لا تستحق أن تكون آلهة، نعم كما هو معلوم، لأنها لا تملك نفس لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تدفع. وقوله إله واحد، وحدانيته بالألوهية تستلزم وحدانيته بالربوبية، فهو إله واحد ورب واحد سبحانه وتعالى، هو المدبر للكون كله، المالك له للكون كله. وقوله لا إله إلا هو، هذه الجملة التأكيد للتي قبلها، هذه الجملة التأكيد، فإنه لما أثبت أنه إله واحد نفى أن يكون معه إله، وهي في المعنى توكيد لما قبلها. وقوله لا إله إلا هو، لا نافية للجنس، وإله اسمها، أين خبرها؟ محذوف، والتقدير حق، لا إله حق إلا هو، وعلى هذا فتكون إلا أداة استثناء، وهو خبر إلا خبر لا، ولا بدل من خبر لا؟ الجواب هي بدل من خبر لا، ويدل لذلك قوله لا إله إلا الله فرفعها لتكون بدلا من خبر لا النافية للجنس. وزعم بعض المعربين إلى أن الله هي خبر لا، وكذلك هنا لا إله إلا هو هو هي خبر لا، وهذا مبني على قول من لا يشترط أن يكون معمولاها نكرتين، والمشهور عند النحويين أنه يشترط في النافية الجنس أن يكون معمولها نكرتين. قال ابن مالك في هذا خبر إن أين أنتم؟ وين غيب الألفية؟ لا ف في نكرة يشمل الاسم والخبر. وعلى رأي هؤلاء يشكل المعنى إذا قلنا إن هو خبر لا لا إله إلا هو، يقتضي أن لا يكون هناك آلهة، لكن هذا يجيب عنه أو يمكن يجاب عنه بأن المراد بالإله هنا الإله الحق، وهذا حق لا إله إلا الله. فالحصر باعتبار الإله الحق حقيقي ولا إضافي؟
2: حقيقي.
0: الحصر باعتبار الإله الحق حقيقي لا إضافي، وباعتبار مطلق الإله إضافي، لأن الإله الذي نفي لا بد أن يكون مقيدا بالحق. طيب، وقوله الرحمن الرحيم، الرحمن خبر خبر مبتدأ محذوف ولا خبر إلهكم؟ إما أنه خبر لإلهكم خبر آخر، وإما أن يكون خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم. وهذان الاسمان مشتقان من الرحمة لكنهما يختلفان، فإن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، هذا أحسن ما قيل. الرحمن صفة لله تعالى أو اسم لله باعتبار وصفه، ولهذا كان المراد به الرحمة العامة الواسعة، وجاءت رحمن على وزن فعلان، وكلمة فعلان تدل على الامتلاء والسعة. أما الرحيم فهي باعتبار الفعل الذي هو إيصال الرحمة إلى المرحوم، فباجتماع الاسمين الكريمين تبين لنا أن رحمة الله تعالى رحمة واسعة عظيمة، وأنها واصلة إلى من شاء من خلقه. وهذان الاسمان هل هما اسم واحد أو اثنان؟ اثنان. وإن كان مشتقين من وصف واحد، وبهذا عرفنا أن الغفار اسم والغفور اسم، ما نقول إنهما اسم واحد، لأن اختلاف الصيغة يدل على اختلاف المعنى. ولهذا أجمع المسلمون أو العلماء على أن الرحمن الرحيم اسمين، هما اسمين. الصلاة والمروة إن شاء الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. من فوائد هذه الآية مشروعية الطواف بين الصفا والمروة، ويؤخذ ذلك من قوله من شعائر الله، من شعائر الله. ومن فوائدها دفع ما توهمه بعض الصحابة من الإثم في الطواف بهما، لقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن فوائد الآية أن الطواف بهما من طاعة الله، بقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن فوائدها أن الطاعة خير، بقوله ومن تطوع خيرا، ولا ريب أن طاعة الله سبحانه وتعالى خير للإنسان في مآله وحاله. ومن فوائد الآية إثبات اسم الشاكر لله بقوله فإن الله شاكر. ومن فوائدها أيضا إثبات العليم اسما لله، شاكر عليم. ومن فوائدها إثبات صفة الشكر والعلم لله. من أين تؤخذ؟ من شاكر وعليم، لأنهما اسمان دالان على الصفة. وقد مر علينا أن كل اسم من اسماء الله تعالى يدل على الصفة وعلى الحكم إن كان متعديا. كل اسم هو يدل على الصفة ويدل أيضا على الحكم إن كان متعديا. وهذا مفهوم للأخوان الجدد ولا لا؟ مفهوم لكم؟ ها؟ وأنتم؟ طيب شاكر عليم، عليم وش يدل عليه؟ ها؟ على العلم، هذه الصفة. ويدل على الحكم بأنه إيش؟ يعلم، يعلم كل شيء، هذا الحكم. غفور اسم يدل على الصفة وهي المغفرة، يدل على الحكم وهو أنه يغفر، أنه يغفر. ولهذا استدل العلماء في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. استدلوا بهذين الاسمين على أن من تاب قبل القدرة عليه سقط عن العقوبة، لأن قال فإن الله غفور رحيم، ومقتضى ذلك أنه يغفر ويرحم. طيب إذن يستفاد إثبات الاسمين الكريمين شاكر وعلي، وإثبات ما دل عليه من الصفتين وهو الشكر والعلم. وقد سبق أن معنى شكر الله للإنسان أنه يثيبه أكثر مما عمل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. تقدم لنا قبل قليل أن الطواف بالصفا والمروة من الشعائر المشروعة، لكن هل هو ركن أو واجب أو سنة؟ اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال ثلاثة. فقال بعضهم إنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقال بعضهم إنه واجب من واجبات الحج، يجبر بدم ويصح الحج بدونه. وقال آخرون إنه سنة وليس بواجب. والقول بأنه سنة ضعيف جدا، لأن قوله من شعائر الله يدل على أنه أمر مهم، لأن الشعيرة ليست هي السنة فقط، الشعيرة هي طاعة عظيمة لها شأن كبير في الدين. بقي القول، بقيت الصحة مترددة بين الركنية والوجوب، والأظهر أنه ركن، الأظهر أنه ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وسعى هو عليه الصلاة والسلام. وأقسمت عائشة قالت والله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف بهما، يعني بالصفا والمروة. فالأقرب أنه ركن وليس بواجب، وإن كان الموفق رحمه الله وهو من مشائخ المذهب الكبار في مذهب الإمام أحمد اختار أنه واجب يجبر بدم، أنه واجب يجبر بدم. ثم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يستفاد من هذه الآية أن كتم العلم من كبائر الذنوب، من أين يؤخذ؟ من ترتيب اللعنة على فاعله. والذي يرتب عليه اللعنة لا شك أنه من كبار الذنوب. ومن فوائدها أن ما أنزله الله من الوحي فهو بين لا غموض فيه، وهدى لا ضلال فيه. بين ليس فيه غموض، وهدى ليس فيه ضلال. من أين يؤخذ؟ من قوله من البينات والهدى. ويستفاد من الرد، من فوائد الآية الرد على أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل، لأن لازم طريقهم أن لا يكون القرآن بيانا للناس، لازم طريقهم أن لا يكون القرآن بيانا للناس. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أثبت لنفسه في القرآن صفات ذاتية وفعلية، فإذا صرفت عن ظاهرها صار القرآن بيانا أو صار القرآن غير بيان؟ صار القرآن غير بيان، يكون الله تعالى ذكر شيئا لا يريده، وهذا تعميه على الخلق، تعمية لا بيان. فيستفاد من هذه الآية الرد على من؟ على أهل التأويل. والحقيقة أنهم كما قال شيخ الإسلام أهل التحريف لا أهل التأويل، لأن التأويل منه حق ومنه باطل، لكن طريقهم باطل، ما فيها حق، طريقهم باطل لا حق فيها. فلهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يسميه التحريف. نعم. ومن فوائد الآية بيان فضل الله عز وجل على عباده بما أنزله من البينات والهدى، لأن الناس محتاجون إلى هذا، ولولا بيان الله تعالى وهدايته ما عرف الناس كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون ولا كيف يصومون ولا كيف يحجون. ولكن من فضل الله إن الله تعالى بيّن ذلك. ومن فوائد الآية إثبات علو الله. من أين تؤخذ؟ من قوله ما أنزلنا. ما أنزلنا والنزول إنما يكون من أعلى، وعلو الله عز وجل بذاته ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وقد مر علينا كثيرا بيان ثبوته بهذه الطرق. ومن فوائد الآية قبح هذا الكتمان الذي سلكه هؤلاء، لأنه كتمان بعد بيان، ليس لهم حجة يقول والله إنما تكلمنا لأن الأمر مشتبه علينا. الإنسان الذي لا يتكلم بالعلم اشتباه الأمر عليه قد يعذر، لكن الذي لا يتكلم مع أن الله بينه للناس يكون هذا أعظم قبحا والعياذ بالله. ففيه بيان قبح ما سلكه هؤلاء من كتمان ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب السماوية كلها بيان، كلها بيان للناس، لأن قوله في الكتاب المراد به الجنس للعهد. والله تعالى بيّن الحق في كل كتاب أنزله، في كل كتاب أنزله ما ترك الحق غامضا، بل بيّنه لأجل أن تقوم الحجة على الخلق، لأنه لو كان الأمر غامضا لكان للناس حجة في أن يقولوا ما تبين لنا الأمر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الكاتمين ملعونون، ملعونون لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لقوله أولئك يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله. ومن فوائد الآية إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. وش الأفعال الاختيارية؟ كل فعل يتعلق بمشيئته، كل فعل يتعلق بمشيئته فهو من الأفعال الاختيارية. مثل النزول إلى السماء الدنيا، المجيء والفصل بين عباد، الاستواء على العرش، الضحك، نعم، الكلام، التعجب وما إلى ذلك. كل فعل يتعلق بمشيئة الله عز وجل فإنه من الأفعال الاختيارية. اللعن منها، اللعن منها، ويدلك على أنه منها أن له سببا، وما كان له سبب فإنه يوجد بالسبب ويعدم بعدمه. إذن فهو أي اللعن من الأفعال الاختيارية. ومن فوائد الآية جواز الدعاء على كاتم العلم باللعنة، جواز الدعاء باللعنة على كاتم العلم. منين نأخذه؟ من قوله يلعنهم اللاعنون، لأن من معنى يلعنهم اللاعنون الدعاء عليهم باللعنة، يقول اللهم لعنهم. نعم. طيب، وهل يلعن الشخص المعين أو على سبيل التعميم؟ على سبيل التعميم، لأن الصحيح أن لعن المعين لا يجوز ولو كان من المستحقين للعنة، لأنه لا يدرى ماذا يموت عليه، قد يهديه الله، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. لكن بعض الناس يصير عنده غيرة وحنق على بعض الملحدين المتمردين الطغاة المعتدين، فتجده يلعنه، نقول هذا لا يجوز، لأن لعن المعين الحي محرم، نهى الله عنه نبيه وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. وأما لعنه بعد موته، لعنه بعد موته فهل يجوز أو لا يجوز؟ ليش؟ ما تقولون؟
3: إذا كان مات على عبد
0: شيء. إيه، مات على الكفر.
3: الكفر يجوز لعنه.
0: يجوز لعنه؟
4: ما نستطيع. ربما يغفر الله.
0: لا، إذا مات على الكفر ما هو بأهل المغفرة. إذا مات على الكفر ما هو بأهل المغفرة. نعم. قد نقول بأنه لا يجوز. قد نقول بأنه لا يجوز بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وهذا عام. ثم إنه قد يثير ضغائن وأحقاد. منين؟ من أقاربه وأصحابه وأصدقائه، فيكون في ذلك مفسدة. ثم إننا نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأي خير في كونك تلعن واحد كافر مات؟ نعم، لا شك أنه يجب أن ينفر من طريقته وأن يقدح في طريقته وأن تذم طريقته، هذا لا بد منه. أما هو شخصيا فإنه لا يظهر لنا جواز لعنه، وإن كان المعروف عند أهل العلم جمهورهم أنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر.
5: إن الذين كفروا وماتوا
0: وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. الله لعنهم، نعم تخبر أن الله لعنه، لكن الدعاء عليه غير الإخبار.
5: مدام أن الله لعنه ما يجوز أن يلعنه.
0: إحنا نقول وش الفائدة؟ لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم.
5: ما يكون هذا المؤمنين؟
0: لا، هذا عام. هذا عام. طيب
6: الشيخ قال تعالى ويلعنهم لعن، كيف نوثق مع قول النبي عليه الصلاه والسلام ان اللعانين لا يكون يكونون شفعاء؟
0: ايه
6: هنا مباح هناك
0: ايه اللعانين كثير اللعن، كثير اللعن اللي دائما في اسنتهم هذا الشيء. واما من لعن من يستحق اللعنه فهذا ما يعد لعانه.
7: قاتل
0: الله سمرة
7: باع الحمر
0: اي لا هذا ما هو بالظاهر قاتل مين بمعنى لعن، صحيح ان قاتل بمعنى اهلك وليس بمعنى لعن.
7: نعم
0: نعم نعم لا السب صحيح، سب شيء ما سبه مثله قط، لكن لعن ما أدعي عن صحته. ما أدعي والله عن صحته، أقول ينظر في ثبوتها، ينظر في ثبوتها، فإذا ثبتت فهذا فعل صحابي قد يخطئ ويصيب. قد يخطئ ويصيب. نعم
8: أعلم
0: مرة أقول يكون هذا فعل صحابي حمله عليه الغيرة ولا يعتبر حجة. طيب ومن فوائده، من فوائد الآية الكريمة عظم كتم العلم حيث كان من الكبائر، واعلم أن كتم العلم يكون عند دعاء الحاجة إلى بيانه، عند دعاء الحاجة إلى بيانه، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. أما بلسان المقال فأن يأتي أحد إليك يسألك، هذا لا بد أن تخبره، فإن من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، فهذا لا بد أن تخبره. أو بلسان الحال مثل أن ترى قوما يعملون عملا مخالفا للشرع، هؤلاء محتاجون إلى بيان العلم، فيجب عليك أن تبينه، يجب عليك أن تبينه. فصار كتم العلم متى يتحقق؟ إذا دعت الحاجة إلى بيانه، إما بلسان المقال أو بلسان الحال. إلا أن أهل العلم يقولون إذا علم المسؤول أن السائل يريد العنت والمشقة ويطلب الرخص ولا يريد الحق، فإنه مخير بين أن يجيب وأن يمنع، لأن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه، أو أعرض عنه، لأنهم لا يريدون الحق. هؤلاء اليهود يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ما يريدون الحق، قالوا فإذا علم أو ظهر من قرائن الأحوال أن هذا السائل لا يريد الحق إنما يريد العنت والمشقة على المسؤول وإظهار عجزه أمام الناس وما أشبه ذلك، أو يريد تتبع الرخص، ما سألك لأجل أخذ قولك ويعمل به على أنه شريعة الله، لكن بيشوف إيش اللي عندك ثم يروح للثاني يشوف اللي عنده وللثالث يشوف اللي عنده، ولا منه أفتي بما يوافق الهوى، قال هذا هو القول الصواب ثم أخذ به. وهذا يوجد كثيرا كثيرا، ما تشوف بعض الناس يسألك وإذا أجبته قال نسأل فلان وقال كذا وكذا. وش معنى هذا؟ معنى هذا إنه يدور شيء أهول يوافق هواه. فإذا علمت بالقرائن أو بالبينات الظاهرة أن هذا الرجل لا يريد الحق فلك أن تمنع ولك أن تجيب، لأننا نعلم من هذا ما قصد طلب العلم، قصد شيء آخر.
6: دفع الفتنة.
0: دفع الفتوى اختلف فيها أهل العلم هل يجوز أو لا يجوز، والصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز إلا عند الاشتباه فيجب، وأما إذا كان أمر واضحا فلا يجوز لهذه الآية ولغيرها. ولأن الإنسان قد يدفعها أولا ما ينبغي أن يدفعها لشخص معين، ما ينبغي أن يدفعها لشخص معين اللهم إلا أن يكون مبرزا بالعلم وظاهرا، هذا لا بأس، مثل ما قال أبو موسى وأتي ابن مسعود فسيوافقوني على ذلك، وإلا فالأولى أنه يقول اسأل أهل العلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يستعمل هذه الطريقة، طريقة إذا جاء أحد وسأله وليس عنده في المسألة علم قال اسأل غيري أو اسأل أهل العلم أو ما أشبه ذلك، لأنك إذا أحلتهم على شخص فقد يخطئ هذا الشخص، قد يخطئ، فأنت حولهم على عامة الناس على عامة العلماء. وأنا أقول إنه ما يجوز دفع الفتوى لأنه يضيع الناس في الحقيقة، لا سيما إذا كان الإنسان يرى إنه إذا دفعها استفتي أناس جهال يضلون الناس، فإنه هنا تتعين عليه الفتوى، تتعين عليه، ويستعين الله عز وجل ويسأل الله الصواب والتوفيق.
7: شيخ
0: نعم.
7: طيب إذا جاءني إنسان وأنا خبر له عالم أطلع فيه يعني إنه ما يفتي إلا بعلم،
0: إيه
7: في علماء باقين هم ما يفتون في مذاهب أو يعني يفتون مبلغ،
0: إيه
7: وقلت له رحلة
0: يعني ما إنه صار عندك أرجح،
7: إيه نعم
0: أرجح من غيره، إيه وأقل الصواب
7: اللي ما عنده علم فيه ما يفتي،
0: الظاهر إنه لا بأس به، الظاهر إنه لا بأس به إذا علمت إن غيرهم ما يفتون بالصواب مثلا، انما يفتون بما هب ودب. نعم لان يعني بعض الناس يفتي بما يصلح للسائل، اللي واقف السائل يفتي ما دام فيه قول بعض العلماء، نعم يقول ما دام فيه قول وهذا ارفق بحاله من نفتيه به خلنا نمشي حاله مشكله. نعم نين
8: حيث ان الله لعله من انه يكتمون ما انزل
0: اليه، حيث اضاف الكتمان اليه وهو فعل، اي نعم فيه رد على الجبريه حيث اضاف الله الكتمان اليهم وهو فعل، نعم بقوله يكتمون، والكاتم مريد للكتم ولا لا؟ نعم. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في هذه الآية أو من فوائد هذه الآية التخصيص بالمخصص المتصل، التخصيص يكون بمخصص متصل وبمخصص منفصل، الآية هنا مخصص متصل لا؟ ها؟ إن الذين يكتمون لعبادة عامة كل من كتب، ثم قال إلا الذين تابوا خصصا، وهذا طريق من طرق التخصيص المتصلة إلا الذين تابوا. ومن فوائد الآية الكريمة سعة رحمة الله عز وجل. ولا يمكن أن يحل في الأرض، وهذا قول تبطله الأدلة السمعية والعقلية والفطرية، فالقرآن والسنة مملوءان بما هو نص أو ظاهر في أن الله تعالى في السماء، والعقل أيضا يدل على أن الله تعالى في السماء، يدل على ذلك كما قدمنا من وجهين، الوجه الأول أن العلو صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال، فإذا كان صفة كمال لزم أن يكون ثابتا لله بأن الله تعالى موصوف بالكمال المطلق، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الوجه الثاني من الأدلة العقلية على علو الله أن يقال العلو ما الذي يقابله؟ السفل. والسفل بلا ريب صفة نقص، والله تعالى منزه عن النقص، فوجب ثبوت العلو له. أما الفطرة فلا تسأل عنها. اذهب إلى عجوز قريبة من الحرم وقل لها: أين الله؟ ماذا تقول؟ في السماء. ائت للصبيان في مدارسهم قل لهم: أين الله؟ يقولوا: في السماء. نعم، اسأل أي إنسان خائف أو داعي أين يرتفع قلبه؟ إلى السماء. اسأل المسلمين جميعا وهم يقولون في سجودهم: سبحان ربي الأعلى، أين يجدون قلوبهم ترتفع؟ قلوبهم ترتفع إلى العلو، ما في أشكال. إذن فالفطرة دالة على ثبوت علو الله عز وجل. إجماع المسلمين ما عدا أهل التعطيل على أن الله في السماء هذا أمر واضح. على هذا يكون من زعم أن معية الله للخلق معية حلول واختلاط فقد، فإن قوله يبطل بهذه الأدلة. كل دليل يدل على العلو فإنه يدل على بطلان القول بمعية الحلول والاختلاط، واضح؟ فعلى هذا تكون معية الله تعالى لخلقه معية تليق بجلاله، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، لأن الله تعالى جمع بينهما في آية واحدة: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. وكل شيئين جمع الله بينهما فإنهما لا يمكن أن يتناقضا. قلنا إن الذي يقول بمعية الحلول والاختلاط مخالف للأدلة الشرعية المثبتة لعلو الله، كذلك أيضا هو لا يعرف اللغة العربية، لأن اللغة العربية هل تقتضي حقيقة المعية فيها أن يكون الشيء مخالطا للشيء؟ نعم، أو حالا معه في مكانه مسمعا معه في مكانه؟ لا، ليس كذلك. الإنسان مثلا يقول: زوجتي معي وهي في البيت وهو في المسجد، أليس كذلك؟ وهذا حقيقة، هذه معية حقيقية، مع أنها في مكان وهو في مكان. كذلك أيضا الضابط أو القائد يقول للجنود: اذهبوا إلى معركة فأنا معكم، حقيقة ولا لا؟ هو حقيقة. تطلق هذه الكلمة حقيقة مع تباين المكانين ولا لا؟ الصبيان الآن يتضاربون وتزاعلون، يجي واحد الولد جيران يقول: تعال أنت معي ولا معه؟ أنت معي ولا معه؟ صح ولا لا؟ حقيقة، مع أن كل واحد يذهب إلى بيته. فالمعية باللغة العربية لا تقتضي حقيقتها، قصدي لا تستلزم، ولا تقتضي، لا تستلزم حقيقتها الحلول والاختلاط بين الشيئين. وأقول لا تستلزم ولا أقول لا تقتضي، لأنها قد تقتضي ذلك، كما لو قيل مثلا: الماء قدم لي لبنا مع ماء، أي مخلوطا به، وكما يقال: الروح مع البدن، أي مختلطة به. وهذا نعم قد تقتضيه، لكنها لا توجبه اللغة العربية. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة العربية، بل لا توجبه، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فالمهم يا جماعة لا تظنوا أن القرآن يناقض بعضه بعضا وأنه إذا ثبت أن الله معنا فإنه ينافي أن يكون الله في السماء، فإن هذا غير ممكن، بل نقول إن القرآن يصدق بعضه بعضا ويثبت بعضه بعضا.

0: تأويله وتعطيله عما أراد الله. نعم.
1: من قال منهم أن المعية التخصيص نافي التعميم أول شيء.
0: كيف؟
1: يعني إذا خصصنا كل المعية المعية العامة معية حقيقية.
0: نعم.
1: على ما يليق بالله عز وجل. وكل المعية خاصة هناك معية خاصة. هل ناقض التخصيص التعميم؟
0: لا ما هو ناقض. يعني المعية الخاصة يجب أن تؤمن بأنها مجتمعة مع المعية العامة. بمعنى إذا قيل إن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين يحسنون فليس معناه أنها معية خاصة مجردة عن المعية العامة، فإنه سبحانه وتعالى مع هؤلاء أيضا بالعلم والإحاطة والمعنى العام.
1: ومن قال منهم تأول من المسألة يعني يقال الأحال في كل مكان مع أنه على عرشه، وقال إذا كان ينزل السماء الدنيا وهو على عرشه سبحانه وتعالى قد يخلو على متوقيته في هذا.
0: إينا.
1: ما يقال يخلو منه العرش ولا لا يخلو، لكن إذا كان ينزل السماء الدنيا فلا يمانع أن الله ليس كمثله شيء.
0: لا لا لا لا, لا هذا ما يمكن. لا ما يمكن حتى النزول إلى السماء الدنيا ما ينتصر. ما يجوز أن نقول أن السماء الثانية تكون فوقها. ما يجوز أن نقول هكذا.
1: نقول على ليس كمثله شيء.
0: لا لا ما يكفي، لأنه كما قال شيخ الإسلام لا يجوز أن نعتمد في إثبات الصفات على نفي المشابه والمماثلة، لأن المعاني اللي هي في نفسها مناقضة لكمال الله ما تثبت ولو قلنا على وجه الله شنو صفات المخلوقين. فهذه مسألة ينبغي التنبه لها، يعني ليس كل شيء نثبته لله نقول ليس على ما يشبه صفات المخلوقين، إذا كان نقصا فهو منفي عن الله عز وجل مطلقا. لو قال قائل مثلا أنا بثبت إن الله سبحانه وتعالى يتعب لا كتعب المخلوقين مثلا، إيش نقول؟ نقول هذا خطأ، فكل صفات النقص ما يجوز إثباتها لله مطلقا. ثم صفات الكمال التي أثبتها الله لنفسه هي التي نقول فيها على وجه لا يماثل صفات المخلوقين، بالك لأنه ما يكفي في إثبات في نفي النقاص عن الله أن نثبت له صفة النقص ثم نقول لا تشبه، هذا ممنوع. ومسألة خلو العرش منه إذا نزل إلى السماء الدنيا أو عدم خلوه، يقول شيخ الإسلام إن الأرجح عدم خلو العرش منه، لأن العلو ثابت صفة من الصفات الذاتية. نعم. وقال بعض العلماء إن الذي ينبغي لنا أن نسكت، لأن المسألة فيها ثلاث تقوى، قول أنه يخلو العرش منه وينزل إلى السماء الدنيا وعلى أي كيفية ما ندري كيف ينزل، المهم أنه سبحانه وتعالى يقرب من عباده بهذا النزول. والقول الثاني يقولون إنه ينزل ولا يخلو منه العرش والله على كل شيء قدير ولا ندري كيفية. والقول الثالث التوقف، توقف عن هذا، نعرض عن هذا كله بألسنتنا وقلوبنا ونقول إن الله ينزل وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. نعم. لأن الصحابة رضي الله عنهم ما أوردوا على النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، فما دام ما أوردوه فإنه ينبغي أن لا نريده نحن على أنفسنا ولا على غيرنا. وهذا قول فيه سلامة، هذا قول فيه سلامة، ولكن الشيخ الإسلام يرى أن يقول أن الأكثر على أنه لا يخلو منه العرش لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. نعم. قال اصبروا إن الله مع الصابرين واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواته، لا ناهية، وتقول فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. قول وعلم جزم حذف النون والوفاء لمن يقتل أي في من يقتل، لأن المقتول ما قال له شيء قد قتل، لكن المعنى في من يقتل في سبيل الله. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يدعو عليكم استفاد من هذه الآية الكريمة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بإرسال الرسول. وقبل أن نتكلم على هذا أحب من إخواننا الذين يحضرون إذا كانوا يريدون الانتظام أنهم يتابعوننا ويأتون بالكتب المقررة، يعني مهم

0: الواحد كمستمع، الواحد كمستمع لا شك أنه يستفيد، لكن ليس كطالب يأتي بالدروس معه ويناقش ويعلق. نعم، أنا أعتبر اللي يأتي بس يحضر أعتبره مستمعا وليس طالبا، ولهذا ما يشعر بأنه جاء يتلقى تلقيا كاملا. فأنا أحب أن الإنسان يحرص، لما كنا في الطلب الإنسان منا ما يأتي إلا بكتاب، إما نشتريه ولا نستعيره، المهم ما يأتي الواحد مثلا في يديه فقط، ونحن على المستوى اللي عليه الأولون. يحضر الواحد ويلقي قصيدة 100 بيت وينصرف الناس كلهم حفظوها، نحن على المستوى هذا حتى نقول نكتفي بأن الواحد يأتي بيديه فقط. فأنا أرجو من الإنسان اللي بينتظم إن شاء الله أنه يحرص لدور الكتب اللي احنا نقرأ، يدورها ويحضرها. نعم هنا النار جعل استنباط الفوائد. قال الله تعالى كما أرسلنا فيكم، أقول يستفاد من هذه الآيات الكريمة بيان نعمة الله علينا بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا فيكم، لأن هذه الآية متعلقة بقوله ولأتم نعمتي عليكم، فإن هذا من تمام النعمة. ومنها أن كون الرسول منا فيه زيادة فائدة، لأنه أقرب إلى التصديق مما لو كان أجنبيا، ولهذا ما بعث الله نبيا إلا في قومه، إلا رجلا واحدا فقط بعثه الله في قومه وفي غير قومه، وهو لا محمد على العموم الناس، كل الناس قوم. لا محمد إلى جميع الناس، شعيب أرسل إلى قومه وإلى أصحاب الأيكة.
1: أصحاب
0: لك
1: واحد.
0: لا قبيلتين طائفتين. من فوائد الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في البلاغ، وأنه بلغ جميع ما أوحي إليه، لقوله يتلو عليكم آياتنا. صك اللي عندك، يتلو عليكم آياتنا، فإن هذا يدل على أن جميع الآيات التي أوحاها الله إليه قد تلاها. ومنها أن من فوائد الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام حصول العلم، لأن هذه الآيات كلها علم، كلها علم، لقوله يتلو عليكم آياتنا. ومن فوائدها أيضا أن الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام كلها تزكية للأمة وتنمية لأخلاقها ودعوة إلى الأخلاق الفاضلة، ولهذا كان من القواعد المقررة في الشريعة أنها تأتي بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وتنهى عن المفاسد الخالصة أو الراجحة. الشريعة تأتي بالمصالح الخالصة اللي ما فيها مفاسد إطلاقا، أو الراجحة فيما إذا اشتمل الفعل على مصلحة ومفسدة لكن مصلحته أرجح، وتنهى عن المفاسد الخالصة أو الراجحة. الخمر فيه مصالح ومفاسد لكن مفاسده راجحة، فلذلك حرم، الحجر على السفيه في مصالح وفي مفاسد لكن مصالحه راجحة، فلذلك قدمت المصالح. أو مصالح خالصة ما فيها مفاسد كعبادة الله مثلا، هذه قاعدة الشريعة، ولهذا قال ويزكيكم. ومن فوائد الآية أن كل ما فيه تزكية للنفوس فإن الشريعة قد جاءت به بقوله ويزكيكم. ومن فوائدها أن من وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومهمته التي جاء بها أنه يعلمنا الكتاب والحكمة. أولا الكتاب القرآن، والحكمة قيل إنها السنة، وقيل ما تتضمنه الشريعة من الأسرار والحكم. ومن فوائد الآية الرد على أهل التأويل وأهل التجهيل، أهل التأويل وأهل التجهيل. وش أهل التأويل والتجهيل؟ الظاهر غانم يدري عنهم تماما. ها؟ أين اللي يأولون آيات الصفات؟ اللي يأولون آيات الصفات، لأننا نقول لهم لو كان هذا التأويل من العلم لإيش؟ لعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يعلمنا إياه علمنا أنه ليس من العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى أهل التجهيل، رد على أهل التجهيل، منهم أهل التجهيل. أهل التجهيل طائفة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمة كلها لا تعلم معاني آيات الصفات وأحاديثها، ما يدرون إيش معناها، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالحديث من صفات الله ولا يدري إيش معناه. سمون هؤلاء أهل التجهيل. يقولون مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما يدري وش معنى قوله الرحمن على العرش استوى، لو تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وش معنى قال ما أدري، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولو سألته ما معنى ينزل لقال ها لا أدري. هؤلاء يسمون أهل التجهيل أو أهل التجهيل.
1: هم يدعون
0: إيه، يقولون هذا هو العلم، إنك أن تقول عما لا تعلم لا أعلم. طيب هذه الآية ترد على الطائفتين جميعا. أولى طيب، لأنه قال يعلمهم الكتاب. ومن فوائد الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الأمة لفظ القرآن ومعناه. أولا وأنزلنا إليك الذكر في القرآن، وأنزلنا إليك الذكر وش بعد الآية؟ لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. الرسول عليه الصلاة والسلام كما بيّن لفظ القرآن ولم يكتم منه حرفا واحدا، فقد بيّن معناه. ولهذا إذا استشكل الصحابة شيئا من المعنى سألوا فعلمهم، ولكن الغالب أنهم ما استشكلوا لأنه نزل بلغتهم وفي عصرهم، يعرفون معناه ومغزاه وأسبابه فلا يشكلوا عليهم. طيب إذن النبي عليه الصلاة والسلام يستفاد من الآية أنه علمهم لفظ القرآن ومعنى القرآن. طيب ومن فوائد الآية اشتمال الشريعة على الحكمة، من أين تؤخذ يا عصام؟ أي كلمتين؟ الحكمة. فالشريعة متضمنة للحكمة تضمنا كاملا، فما من شيء في مأموراتها ومنهياتها إلا وهو مشتمل على الحكمة. لكن يرد علينا سؤال، هل الحكمة معلومة لنا؟ قد تكون معلومة وهو الأكثر، وقد تكون مجهولة، لكن هنا حكمة لازمة لكل حكم وهو طاعة الله ورسوله، فإن هذه حكمة، هذه أعظم الحكم. وهي ثابتة فيما نعقل مع حكمته وفيما لا نعقلها. ولهذا لما قالت عمرة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فبينت الحكمة من ذلك هو طاعة الله ورسوله، وهذه حكمة لازمة في كل حكم سواء عقل معناها أم لم يعقل. واضح يا مدين؟ طيب طيب، يعلمهم كتابه الحكمة. ومن فوائد الآية أن الأصل في الإنسان الجهل، الأصل في الإنسان الجهل، لقوله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أولا فالأصل في الإنسان الجهل، قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا، ثم قال وجعل لكم السمع، فبين طرق العلم السمع والأبصار وبهما الإدراك والأفئدة وبها الوعي والحفظ. أو أنتم معي؟ طيب، وقوله يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، إذا قال قائل اضربوا لنا مثلا، شو نعم كل الشريعة مثال، هل نحن نعرف كيف نصلي؟ إلا بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يعرف الإنسان كيف يتوضأ، ما يعرف ما الواجب في أمواله من الزكاة، ولا يعرف من تصرف إليهم الزكاة. هذه أحكام شرعية ما نعرفها، وفي أحكام قدرية ما نعرفها أيضا علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. هل نحن نعلم أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ إلا بعلم الرسول عليه الصلاة والسلام. هل نعلم أن خلقنا من آدم وآدم من تراب؟ ما نعلم إلا بما علم الرسول عليه الصلاة والسلام. هل نعلم أن الواحد منا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك إلى آخره إلا بتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن فعلومنا الكونية والشرعية من أين متلقات؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. هل نعلم أن أسباب نزول المطر، أن الله يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويأمره فينزل المطر إلا بتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ومن هنا نعرف أن العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من علوم الكون النافعة سابق على علم أولئك الذين يفتخرون بعلومهم. العلوم النافعة الكونية والشرعية أصولها جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح أن بعض تفصيلاتها ما جاء به، لأنكم تعلمون أنه قد تصدى له قوم في عهده يردون دعوته، فإذا جاء بما لا تدركه عقولهم من أمور الكون فقد يجعلون من ذلك ذريعة إلى التشهير به وتكذيبه، كما فعلوا في قصة الإسراء والمعراج. نعم، والحاصل يا أخواننا أن قوله ويعلمكم ما لم تكن تعلمون عام، علمنا ما لم نكن نعلم من أمور الكون وأمور الشرع. ومن نعمة الله عز وجل أن أمور الكون جعلها الله سبحانه وتعالى ذكر أصولها، لكن جعل تفاصيلها موكولة إلى التجارب. وش لأجله؟ لأجل يدركها الإنسان بعقله. ما ظنكم لو أن القرآن الكريم فصل جميع ما في العقاقير من مضادات حيوية وغير حيوية وما أشبه ذلك، كم يصير القرآن من مجلد؟ مجلدات عظيمة لا يستطاع حفظه ويمل تلاوته ويشق على الناس التزامه، لكن جعل هذه الأمور لها أصولا ثم جعل فروعها في الأمور الكونية خاصة الأمور الشرعية إلى الله ورسوله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لكن الأمور الكونية ذكرت للإنسان، ذكرت الأصول والتوجيهات العامة، ثم قيل للإنسان اعمل، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فتحت لنا الأبواب وعلينا أن نعمل. والحاصل أن قوله يعلمكم ما أنتم تعلمون عام عام. وأنا لو أورد علي إنسان وقال طيب وش تدرين الآن علم الكيمياء؟ هو موجود في القرآن؟ نعم، نقول الأصول موجودة، الأصول موجودة، لكن التفاصيل موكولة إلى تجارب الناس، لأن هذا الحكمة تقتضي. ثم قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. يستفاد من هذه الآية وجوب ذكر الله. منين نأخذه؟ من الأمر. نعم، وجوب ذكر الله مطلق الذكر واجب، يجب على كل إنسان أن يذكر ربه، بل كل مجلس يجلسه الإنسان ولا يذكر الله يكون عليه ترة خسارة حسرة يوم القيامة. فأنت مأمور بذكر الله، لكن ذكر الله ينقسم إلى فريضة من فرائض الإسلام، وإلى واجب من واجباته، وإلى سنة من سننه، بحسب ما تقتضيه الشريعة التفصيلية. إنما مطلق الذكر مش حكمه واجب، فاذكروني. ويستفاد من آيات الكريمة أن من ذكر الله ذكره الله. منين توخذ؟ أذكركم، لأن أذكركم جواب الأمر، جواب الأمر، ولهذا جزمت أذكركم. فهمتم؟ ويستفاد من الآية الكريمة أن ذكر الله للعبد كذكر العبد لله، أي أنه إذا ذكر الإنسان، إذا ذكر الإنسان ربه في نفسه ذكره الله في نفسه، وإذا ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم. منين نأخذه؟ لا، ما هو من الحديث، من الآية. ها؟ وش وجهه؟ إيه، وش وجه أنه إنه ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منه، وإن ذكره في نفسه ذكره في نفسه؟ لا لا، ما نبي الحديث، نبي من الآية.
1: ذكر الله للعبد أعظم من ذكر العبد. لا، إن قال
0: أذكركم ما يلوم الفصل، لأنه قال أذكركم وأذكركم جزاء، والجزاء موافق للعبد. صح، لأن أذكركم جوابا لقوله أذكرون، وجزاء، والجزاء مرتب على العمل، يكون من جنسه. فإذا كان الله عز وجل جعل العقوبة بقدر الدم، فالمثوبة أيضا بقدر العمل. فوجه الدلالة أنه جعل جواب الذكر، أنه جعل قوله أذكركم جوابا على قوله اذكروني، والجواب والجزاء يقتضي أن يكون متساويين، بمعنى أن هذا على وصف هذا. طيب، و من فوائد الآية فضيلة الذكر، هذه الفائدة الثالثة أظن. فضيلة الذكر، لأن به يحصل ذكر الله للعبد، وذكر الله للعبد هذا أمر يعني له شأن كبير، شأن عظيم، ولا لا؟ نضرب مثل، هذا إنسان قدم عليه رجل، قدم عليه رجل من السفر، ولما سلم عليه قال والله الملك يسأل عنك، الملك يسأل عنك، وش يصير هذا اللي قيل له هالملك يسأل عنك؟ وش يفرح؟ ها؟ أوه ما شاء الله تنتف خريطه. نعم يفرح. أنا يذكر الملك. طيب عاد ملك الملوك إذا ذكر وش يكون المنزلة؟ نعم أعظم وأعظم ما يخطر بالبال. ولهذا تكلمنا قبل يعني مرارا أنه ليس الشأن بأن تذكر الله أو بأن تحب الله، ولكن الشأن أن يذكرك الله. اللهم اذكرنا في من عندك. الشأن أن يذكرك الله عز وجل وأن يحبك الله. ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني نعم يحببكم الله. يحببكم الله فجعل الجواب ما قال اتبعوني تصدقوا في دعواكم، قال يحببكم الله يعني تنالوا أن الله يحبكم. ومن فوائد الآية وجوب الشكر لقوله واشكروا لي، وبالمقابل تحريم الكفر، كفر النعمة بأن تصرف في غير وجهها فيستعان بها على معصية الله، أو تمتهن وتذل ولا تستعمل فيما خلقت له. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل كان يسوق بقرة، نسيت هل هو راكبها أو غير راكبها، المهم أنها التفتت إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا، إنا لم نخلق لهذا. فالنعمة إذا صرفت في غير ما خلقت له فهو نوع من الكفر. خلق الله لنا الطعام لنأكله، فإذا ألقيناه في المزابل كأننا قلنا ما نبي فضل الله، في غنى عنه، نسأل الله العافية. فالنعمة إذن شكرها أن تصرف في طاعة المنعم وفيما أنعم به وفي الجهة التي أنعم الله بها علينا من أجلها. هنا وقوله ولا تكفرون يستفاد منه تحريم كفر النعمة لقوله ولا تكفرون. وعندي إشكال من الناحية الإعرابية لأني ما تكلمنا عليه وقت التفسير، وهي أنه كيف كسرت نون الأفعال الخمسة مع أن نون الأفعال الخمسة مفتوحة. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وهنا قال تشكر ولا تكفروني. ها؟ لا ما موجود يا أخي. ها؟ أصلها إيش؟ طيب هذه تكفروني.
1: نون وقاية وليس قديم.
0: وشي؟
1: نون وقاية وليس قديم. وهذا السبب.
0: إيه بس ما ترون؟ إيه هذه نون الوقاية. هذه نون الوقاية. أنت فتحت الباب ولا دخلت، دخل عبد الرحمن. لكن على الطالب قال أنا فتحت لك ليش تدخل؟ نعم النون هذه للوقاية وليست نون الفعل يعني نون الرفع. وأصلها لو لم تكن مجزومة، هي هنا جزمت وحذفت النون للجزم، لو لم تجزم لكانت يا حسين تكفرونني. أولا نعم ولا لا؟ تكفرونني لما جزمت حذفت النون فصارت تكفروني. طيب وين الياء؟ لا ما استطعت. حذفت لا للترخيم بل للتخفيف، حذفت للتخفيف، الترخيم في الندى فقط. طيب إذن الفعل هنا مجزوم وعلامة جزم حذف النون، والنون الموجودة للوقاية، والياء يا المتكلم محذوفة للتخفيف. طيب، ومن فوائد الآية وجوب ملاحظة الإخلاص، وجوب ملاحظة الإخلاص من أين تؤخذ؟ من قوله لي واشكروا لي، يعني مخلصين لله عز وجل، لأن الشكر طاعة والطاعة لا بد فيها من الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، فيها أن القرآن كلام الله لأنه أضافه إلى الناس. نعم. قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، في هذا دليل على فضيلة الإيمان وأنه من أشرف أوصاف الإنسان. من يؤخذ؟ من قوله يا أيها الذين آمنوا، ولا شك أن الإيمان من أفضل أوصاف الإنسان، وكذلك عبودية الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، من أشرف أوصاف الإنسان. قوله، ولهذا يقول الشاعر في معشوقته، يقول لا تدعوني إلا فيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. يقول لا تقول لي يا محمد يا علي يا خالد، قل يا عبد فلان فإنه أشرف أسمائي. نعم، ولهذا وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات، عند الرسالة وعند التحدي وعند النصرة، المهم في المقامات الشريفة. ومن فوائد الآية الإرشاد إلى الاستعانة بالصلاة لقوله استعينوا بالصبر والصلاة. ومن فوائد الآية بيان آثار الصلاة الحميدة، وأن من آثارها الحميدة أنها تعين على الأمور، أنها تعين على الأمور. ومن فوائد الآية جواز الاستعانة بغير الله فيما يكون عونا فيه. نعم، لقوله استعينوا بالصبر والصلاة، فاستعانة العبادة لله عز وجل، والاستعانة بما يكون سببا للعون، سببا صحيحا للعون، هي جائزة أيضا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الاستعانة بالصلاة من مقتضيات الإيمان بقوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا، فإن توجيه الخطاب للمؤمنين يدل على أن هذا من مقتضى الإيمان. مثل أن تقول يا رجل انتبه، المعنى أن من صفات الرجولة أو من مقتضيات الرجولة الانتباه، وتقول يا كريم أعطي المسكين، من مقتضى الكرم إعطاء المساكين. فمن مقتضى الإيمان أن الإنسان إذا حصل عليه ضيق أن يستعين بالصلاة. ومن فوائد الآية فضيلة الصبر، أولى لأنه يعين على الأمور، والصبر ثقيل على النفس، ثقيل جدا، يعني مثلا تجد الإنسان إذا أصابه شيء أو ضيق وده بس يتحرك، لكن عندما يطمئن نفسه وصبرها يصبر والعاقبة للمتقين. ولهذا قال تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ما قال فاشكر، مع أن هذا علم تلاه الله عليه، لكن قال فاصبر. ليش قال فاصبر وهو علم يستحق الشكر؟ هذا إشارة إلى أن هذا الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى صبر وتحمل، لأنه سيجد من ينازع ويضاد. ونظيرها قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، بعده فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فستجد معارضة وممانعة عظيمة، ولكن لا تطع آثما ولا كفورا. واضح يا جماعة؟ إذن الصبر شاق على النفوس، لكن يجب على الإنسان أن يصبر. لو قالت له نفسه الأمارة بالسوء والعجلة، لو قالت افعل تخلص، لا أصبر. ولهذا من لم يوفق للصبر فاته خير كثير. والذي يصبر أيضا غالبا ينتظر الفرج، الغالب أن الذي يصبر ولا سيما بإخلاص وحسنية فإنه ينتظر الفرج، وانتظار الفرج عبادة وباب للفرج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الصبر مع أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. مثلا رجل أصيب بحادثة في ماله، تعب تعبا عظيم نفسيا، لكن الصبر ينتظر الفرج فما أسرع الفرج. إنسان مثلا آذاه شخص، آذاه إما بماله أو بعرضه أو بأهله، المهم أنه آذاه، فتجده يصبر ويتحمل وينتظر الفرج فيحصل له. واضح؟ فإذن الصبر من أكبر الأسباب على العون على الأمور الشاقة. ولهذا يقولون إن الصبر متاع الفرج، والنبي عليه الصلاة والسلام ما جعل متاع الفرج، جعل الكرب مفتاح الفرج، ولكن جعل الصبر مفتاح النصر، وهو أعظم من الفرج، لأن الفرج زوال مكروه فقط، لكن النصر حصول مطلوب وهو أعلى. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: النصر مع الصبر أعظم من قول بعضهم الصبر مفتاح الفرج. نعم. طيب، إذن الصبر واجب ولا لا؟ نقول: الاستعانة به على الأمور أرشد الله إليها، وهو واجب في دفع المصائب. يجب أن تصبر على المصائب، وقد سبق لنا أن مقام الإنسان عند المصائب له مقامات. كم مقامات الإنسان عند المصائب؟ أو أربع؟ أربع. ابدأوا باللي تعرفونه. الأول لا لا لا، هذه مواضع الصبر، لكن مقامات الإنسان عند المصائب، عند المصيبة خاصة له مقامات، له مقامات أربعة: جزع وصبر ورضا وشكر. هذه مقامات الإنسان عند المصائب. كل إنسان يصاب بمصيبة لا بد يحصل له أحد المقامات الأربعة: إما جزع وتسخط، وإما صبر وهو واجب، وإما رضا وهو على القول الراجح مستحب وليس بواجب، وإما شكر وهو أعلى من الرضا وهو مستحب وليس بواجب بالاتفاق. فالجزع حرام والصبر واجب بالاتفاق والرضا واجب على قول ومستحب على قول الراجح، والشكر مستحب بالاتفاق فيما أعلم، والشكر نعم الشكر مستحب الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وش المراد بالمعية هنا؟ التهديد، يعني معناه أنها مقتضية للتهديد، فهو شيء فوق الإحاطة، التهديد شيء فوق الإحاطة، كما أن التأييد والنصر فوق الإحاطة، لأن الإحاطة ثابتة في الجميع. وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه معية الإحاطة والعلم والقدرة والسلطان وغير ذلك من معاني ربوبيته. وقوله إن الله مع الصابرين مع المتقين مع المحسنين وما أشبهها، هذه معية خاصة. والمعية الخاصة أيضا قسمان، معية مضافة إلى شخص ومعية مضافة إلى وصف. المعية المضافة إلى شخص كقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وبإجماع السلف أن المعية بأقسامها لا تقتضي أن يكون الله تعالى في الأرض، بل هي معية تقتضي العلم والإحاطة أو النصر والتأييد أو التهديد كما سبق، لكن مع كون الله عز وجل في السماء على عرشه. وما زعم أحد أنها تقتضي الإحاطة أن يكون في الأرض إلا رجل جاهل بالله وجاهل باللغة العربية. أما جهله بالله فلأنه فهم من هذه الآية الكريمة ما يقتضي الكفر، ومحال أن يكون كلام الله عز وجل دالا على الكفر. وأيضا إذا قال إن الله في الأرض، لأن الذين قالوا إن الله في الأرض وفهموا من هذا الفهم انقسموا إلى قسمين، الجهمية قالوا إنه في الأرض وليس في السماء، أنكروا أن يكون أنكروا علوه، وهذا من الدليل على ارتكاسهم والعياذ بالله، حيث أقروا بما ينكره العقل وصد وأنكروا ما يقتضيه العقل. اقتضاء العقل لكون الله تعالى في الأرض أو كونه في السماء أيهن أقوى؟ كونه في السماء. وهم إذا قالوا بنأخذ بظاهر الآيتين نقول ظاهر الآية وهو معكم ليس كما زعمتم أنه في الأرض، فإنها أضيفت المعية إلى من؟ إلى الله، فتقتضي أن تكون معية خاصة به تليق به. ثانيا جهلهم باللغة العربية، هل اللغة العربية تقتضي أن المعية معناها المجامعة والمشاركة في المكان؟ لا، قصدي هي ما تستلزم ذلك، هي قد تقتضي لكن لا تستلزم ذلك. ولهذا نقول مثلا هذا الرجل معه زوجته وهو في مكتبه وهي في بيتها، ويصح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في غزوة تبوك إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معه. قالوا وهم في المدينة؟ قال نعم وهم في المدينة، حبسهم إيش؟ العذر. فهذا دليل على أن المعية في اللغة العربية لا تقتضي المجامعة والمشاركة في المكان، قصدي لا تستلزم ذلك، لا تستلزم ذلك. فلما لم تستلزمه وعلم أن هذا المعنى باطل بالنسبة إلى الله، تعين أن يكون معنى قوله هو معكم أنه محيط بنا وهو في السماء على العرش. ولا عاقل يفهم حتى العجوز في خدر بيتها ما تفهم هذا الفهم الذي فهمه هؤلاء الجهمية. وتحذلقت طائفة من الحلولية وقالوا نحن نأخذ بظاهر القرآن في الموضعين ونقول إن الله معنا في الأرض وهو على عرشه في السماء. وهل هذا ممكن؟ ها؟ لا، غير ممكن. لأنك لأننا لو قلنا إن ظاهر الآية وهو معكم في الأرض، أن يكون معنا في الأرض، لكان إما متعددا وإما متجزئا، وكلاهما باطل، كلاهما باطل. فتعين أن يكون إما في الأرض وإما في السماء، فالتزمت الجهمية الضالة أن يكون في الأرض دون السماء، ولكن أهل السنة والجماعة التزموا ما دل عليه السمع والعقل والفطرة بأن الله تعالى في السماء، وأن معنى المعية التي أضافها إلى نفسه معنى يختص به ولا يقتضي المجامعة في المكان بأي حال من الأحوال.

0: وأنه درجة ينبغي للإنسان ملازمتها.
1: لقوله لا لقوله إن الله مع الصابرين، فإن الإنسان مهما إذا علم أن الله معه لا شك أنه سوف ينشط على هذا المقام ويحرص عليه، ليس كما إذا لم يعلم بذلك. إذا علمت أن الله معك لا شك أنك سوف تبقى على هذه المرتبة وتحرص عليها. وكون الإنسان يكون الله تعالى معه مسددا له ومؤيدا له ومصبرا له لا شك أن هذه درجة عالية كل يريدها. الآن الصبيان بعضهم مع بعض، إذا واحد غاضب الثاني ثم رأوا ثالثا، يقول الواحد منهما أنت معي ولا معي؟ إذا قال أنا معك يفرح. نعم، ولهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوم يتناضلون قال أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. وش سوى الجماعة الآخرين؟ قالوا يا رسول الله إذا كنت معهم خلاص ما, ما, ما, ما نناضل. فقال أرموا وأنا معكم كلكم عليه الصلاة والسلام. فإذا علم الإنسان الصابر أن الله معه يسدده ويؤيده ويصبره علم أنه سيفتح له باب النصر وأنه سوف يزيل عنه هذا الأمر الذي اقتضى أن يتحمل الصبر. وقد قيل الصبر مثل اسمه، كمل يا غانم. مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، اصبر وستجد. الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. مثل اسمه، وش اسمه؟ ها؟ لا اسمه الصبر، الصبر الطبيعي في شيء يسمى صبر. لله أموات، لا هذه ناهية ولا تقول ناهية، ولهذا جزمت الفعل. والدليل على جزمه حذف النون. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله، لمن أي فيمن. والنهي هنا عن القول يشمل القول باللسان والقول بالقلب. اشتك هذا يا علي، اصبر اصبر عشان هذه، اصبر يعني. يشمل القول بالقلب والقول باللسان. اما القول باللسان فان يقول انهم ماتوا، والقول بالقلب ان يعتقد انهم ماتوا. فهمتم؟ وقوله لمن يقتل، لمن يقتل في سبيل الله، والمقتول في سبيل الله هو الذي قتل من أجل أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. والناس يختلفون في القتال أي في الباعث لهم عليه، منهم من يكون الباعث له عليه الحمية على قومه كقتال العرب، لأن العرب يقاتلون حمية يصرحون بذلك، يقولون إننا نقاتل للعروبة، وبهذا يبطلون ما يحصل لهم من الشهادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولو أنهم قالوا بدلا من أن نقاتل من أجل العروبة نقاتل من أجل الإسلام وحماية بلاد الإسلام لكانوا يقاتلون في سبيل الله. طيب، يقاتل الإنسان شجاعة، ايش معنى شجاعة؟ يعني هو إنسان شجاع يحب القتال فيقاتل من أجل ذلك. فهل هو في سبيل الله؟ لا، يقاتل ليرى مكانه ويعرف أنه بارز شجاع، هذا أيضا ليس في سبيل الله. ما في ليس في سبيل الله إلا من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فالذي يقتل في سبيل الله أي في طريقه وهو دينه، أي من أجل هذا الدين وإعلائه، هذا لا تقول أموات. وقوله أموات خبر مبتدأ محذوف، تقديره هم أموات. والنهي هنا قد يقول الإنسان إنه مشكل، كيف لا نقول أموات وهم ماتوا؟ فنقول إن المراد هنا لا تقول أموات موتا مطلقا، دون الموت اللي هو مفارقة الروح للجسم، فهذا موجود، ولولا أن أرواحهم فارقت أجسادهم لما دفناهم ولكانوا باقين يأكلون ويشربون. لكن الموت المطلق لا، بدليل الإضراب الإبطالي في قوله بل أحياء، يعني بل هم أحياء. فأحياء يا خبر، خبر مبتدأ محذوف، بل أحياء جمع حي، عند ربهم، بل أحياء عند ربهم عند الله، لأنها لا تفضل في أرواحهم في أجواف طير خضر. بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولكن أنتم أيها الأحياء في الدنيا لا تشعرون هذه الحياة في الآخرة. نعم نحن لا نشعر، ولولا أن الله أخبرنا بها ما كنا نعلم بها، لأنها من عالم الغيب، وعالم الغيب لا يحيط به شعور الحي، ولهذا يجب التوقف في عالم الغيب على ما جاء به الوحي، ما نتقدم ولا نتأخر لا في هذا الباب ولا في غيره، حتى في أسماء الله وصفاته، وحتى فيما أخبر الله به عن الجنة وعن النار وما أشبه ذلك، يجب علينا أن نتوقف لا نتجاوز ولا نقصر. فلو قال قائل كيف يعذبون في النار أبد الآبدين ويبقون ونحن نرى أن النار تحرق، نعم وش الجواب؟ نقول نعم هم يحرقون، ولكن تبدل أجسادهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وتقطع أمعاءهم، تقطع أمعاءهم وسقوما حميما فقطع أمعاءهم. لكن عالم الآخرة ليس كعالم الدنيا. ولكن لا تشعرون بل أحياء، ولكن هنا هل هي عاملة أو لا؟ غير عاملة، لأنها مخففة. وإذا خففت لكن لم تعمل، هل على ذلك شاهد من كلام ابن مالك؟
2: نعم.
1: أي إن
2: هذه من
1: أخواته. أي هذه لكن.
2: خففت لكن فنوي.
1: وخففت كأن أيضا.
2: أي.
1: نعم. ما لا لازم أذكرها. كيف؟ واحد معكم الآن متن؟ نعم.
3: شيخ؟
1: نعم.
3: هل في فرق قتال في سبيل الله إذا نظر؟ هل في فرق في دعم العدو لبلاده أو في زيارة بلده؟
1: لا فرق بين المهاجم والمدافع. لا فرق بين المهاجم والمدافع.
3: إحنا في سبيل الله نروح لزور العدو في.
1: كيف زرع؟ شنو زرع؟ ها؟
4: وشقت بأن لا تنزل.
1: ها؟ بينه إيه ما هي أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه عدة أشياء، مصائب أربع. أولا قال ولا نبلونكم، والجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القام القسم واللام والنون نون التوكيد. والفعل هنا مع نون التوكيد مبني على الفتح ولا لا؟ ها؟ وين أخذ الفعل؟ الواو أصله نبلو، فلما اتصلت بها نون التوكيد فتحت وانتهى الفتح. ولا نبلونكم، وهذا قسم من الله عز وجل مؤكد، ونبلو بمعنى نختبر. وقول نبلونكم بشيء من الخوف، الخوف والذعر، وهو شامل للخوف العام والخوف الخاص. الخوف العام كأن تكون البلاد مهددة بعدو، والخوف الخاص كأن يكون الإنسان يبتلى بنفسه بمن يخيفه ويروعه. وهذا حاصل وهذا حاصل أيضا. وقول من الخوف والجوع، الجوع ضد الشبع، والجوع له سببان. السبب الأول قلة الطعام، والسبب الثاني قلة المال الذي يحصل به الطعام. فهمتم؟ هناك سبب ثالث أيضا وهو المرض الذي يتعذر معه الشبع. يكون المال كثيرا والطعام كثيرا لكن يأكل ولا يشبع، هذا أيضا من البلاء، هذا من البلاء. والجوع لا يدرك أثره إلا من جربه، بل كل المصائب ما تدرك إلا لمن جربها، أما من لم يجرب فإنه لا يدري، وهو له شأن عظيم وكبير. وإذا أردت أن تعرفه فأنت في الصيام في الأيام الطويلة تجد نفسك، نعم، إذا جعت متألما متكلفا خاويا، مع أنك ترجو أنك تفطر، يعني ترجو أو تعلم علم اليقين أن هذا الجوع سيزول. كيف عاد بالجوع الذي يكون ابتلاء؟ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نقص من الأموال، الأموال التي للتجارة كالمكاسب، والأنفس هل يشمل المواشي وشبهها، أو نقول إن المواشي أنفس لكنها داخلة في المال، داخلة في المال، فيكون الأنفس هنا أنفس الآدميين البشر. والثمرات

والمواشي والثمار والأموال، وتأتي عواصف كذلك، لكنها عند الكثير من الناس ظواهر طبيعية لا تحرك لهم ضميرا ولا تفزع لهم شعورا والعياذ بالله، ما يرونها شيئا، يقول هذه كوارث طبيعية وهذه مسألة يعني جانبها العادة، وهذا خطأ عظيم، هذا خطأ. يجب أن نجعل هذه الأشياء من الابتلاء الذي يبتلى الله به العباد. هذا الابتلاء بالنسبة لمن وقع عليه ظاهر جدا، وبالنسبة لمن لم يقع عليه وسمع به ظاهر أيضا، لأنه يختبر من لم يصبه هل يتعظ ويعتبر أو لا، أليس كذلك؟ لأن المصاب بهذا الشيء ما في شك أنه مبتلى، لكن السالم منه مبتلى أيضا، لأنه يجعله عظة وعبرة، كما قال الله تعالى في القرية التي كانوا قردة خاسئين، قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. وقال سبحانه وتعالى لما ذكر قصص المكذبين للرسل في سورة هود، لقد كان في قصصهم في قصة يوسف أظن، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ثم قال سبحانه وتعالى وبشر الصابرين، علم جل ذكره أن الناس ينقسمون في هذه المصائب التي ابتلوا بها إلى قسمين، صابر وساخط. الساخط هل سخطه يرد القضاء؟ ما يرده، لكن يكون ذلك عليه حسرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قبله، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، لا ليرفع الأمر الواقع، لكن يكون هذا حسرة في القلب، إذا لم يصبر وسخط صار حسرة في قلبه لا يجدي له شيئا. ولهذا قال بعض السلف إما أن تصبر صبر الكرام أو تسلو سلو البهائم، لأن الإنسان مهما كان الدنيا تتعاقب وينسي بعضها بعضا فيسلو. نعم، وقدر الآن في نفسك، هل نحن ما أصبنا بمصائب؟ أصبنا بمصائب، بمصائب في أبداننا، مصائب في أهلنا، وبمصائب في أموالنا، نعم، لكن مع مرور الزمن تنسى. إذن لا نكتسب أجرا إذا لم نصبر، لكن إذا صبرنا اكتسبنا أجرا، وما قدره الله سوف يقع. وبشر الصابرين، من هم الصابرون؟ هم الذين حبسوا أنفسهم عن التسخط من قضاء الله، هؤلاء هم الصابرون في هذا الباب، الذين حبسوا أنفسهم عن التسخط من قضاء الله. وقد مر علينا أن مقامات الإنسان عند المصيبة أربعة مقامات، يبين هنا شيبة. نعم، نعم، أربع مقامات: التسخط، ثم الصبر، ثم الرضا، ثم الشكر. التسخط محرم أولى، ولهذا تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن تسخط، قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الصبر واجب، لأن الله تعالى أمر به في آيات كثيرة،

0: والأصل في الأمر ما هو؟ الوجوب. ولأنه لا معنى لعدم التسخط إلا الصبر. أما الرضا فإن في وجوبه لأهل العلم قولين، والصواب أنه سنة وليس بواجب. وأما الشكر فإنه مستحب بالاتفاق، وهو أعلى من الرضا، أعلى من الرضا. نحتاج الآن إلى الفرق بين الرضا والصبر. الفرق بينهما يا وليد؟
1: الرضا كان ما يحب
0: أهله. أصلاً اللي ما يحب مهم مصيبة، اللي يحب مهم مصيبة. كلين يقول الله يعطينا اللي نحب.
1: الرضا عن
0: سلام. مما ذكرناه ذاك اليوم.
2: الصبر أن يحبس نفسه ويجاهدها مع الألم.
0: أي مع الألم والكراهة لما وقع.
2: نعم.
0: والرضا.
2: أن يرضى بما
0: ضد الكراهة.
2: قدر الله
0: عليه. ضد الكراهة يعني معناه أنه يكون لا فرق عنده بين ما وقع وما لم يقع. كل واحد. فيكون كالميت بين يدي الغاصب، يعني أنه ما يهم، ماشي مع قضى الله وقدره. إن أصابه خير شكر، وإن أصابه ضراء صبر ورضى، ولا يكون في نفسه أقل كراهة. وهذه حالة عظيمة، متى تحصل للإنسان. ولهذا الذين قالوا بعدم الوجوب وقالوا بالاستحباب قالوا إنها شاقة على النفوس. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب أما الشكر فكيف يشكر من أصيب؟ الآن لو أمسك واحد منكم وضربه، إن كان يقدر يضربه أنضربه مجازاته، وما يقدر يصيح وهو يكره، وربما يقول هذا مطوعنا لبنا نصبر عليه. لكن كيف يشكر؟ نعم، نقول يمكن إن الإنسان يصاب بالمصائب من الله عز وجل ويشكر الله عليها من وجهين. يشكر الله أولا إنه يعلم أن الله ما فعل ذلك إلا لحكمة قد يكون من صلاحه. الإنسان لو يستمر في النعم يمكن يطغى ويزداد ويستعلي، لأنه بشر. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى. إذا رأى نفسه أنه مستغني وأنه ما يحتاج إلى أحد ولا شيء، ففي الحال ربما يطغى ويزيد والعياذ بالله. نعم، فهو يشكر الله أنه على هذه النعمة لأنها قد تكون تربية له. عرفتم؟ مثل ما يضرب الأب ابنه ليؤدبه. ثانيا يشكر الله على أن هذه المصائب مفيدة على كل حال، غير إفادة تربية الإنسان ومعرفة نفسه ورجوع إلى الله. مفيدة لأنك إن صبرت أثبت ثواب الصابرين. إن صبرت أثبت ثواب الصابرين. وإلا إذا لم ترضى أو تشكر فإنك يكفر بها عنك، كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام إنه يكفر بها عن الإنسان. إذن يشكر الله على هذا الأمر؟ نعم يشكر الله على هذا الأمر، يشكر الله على هذا الأمر. هذا وجه كون الإنسان يشكر من المصائب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أصابتهم مصيبة وتحقق وقوعها فيهم قالوا إنا لله. اللام يشير للملك، يعني إنا ملك لله، والمملوك يفعل فيه المالك ما شاء. فإذا كنا ملك لله فهو سبحانه وتعالى ربنا يفعل بنا ما شاء، أوجدنا وأمدنا وأعدنا، وإذا شاء منعنا، فله الأمر كله، نحن إلى الله، نحن لله. ثم مع ذلك بإقرارهم بالملك بأنهم مملوكون لله يرجون ثوابه، ولهذا يقولون وإنا إليه راجعون، فنرجو الذي أصابنا بهذه المصيبة عند رجوعنا إليه أن يجزينا بأفضل منها. فهم جمعوا هنا بين الإقرار بالربوبية في قولهم إنا لله، وبين الإقرار والإيمان بالجزاء، بالجزاء الذي يستلزم العمل الصالح، لأنهم يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، فنحن نرجو ثوابه مع أنه فعل بنا ما هو ملكه وبيده. وهذا جمعوا بين العمل القلب والنطق باللسان. عمل القلب الصبر، والنطق باللسان يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. وجاءت السنة بزيادة على هذا أيضا بأن يقول الإنسان اللهم أجرني في مصيبتي واخلف، ولا وأخلف واخلف ولا وأخلف، أخلف أخلف لي خيرا منه، من الرباعي، لأنه من الثلاثي معناه أن الشيء خلف غيره. نعم، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام واخلفه في عقبه، أي يكون خليفة له، لكن أخلف أي يجعل له خلفا منه. وهنا نقول أخلف لي يعني اجعل لي خلفا منها، كما قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لا تتحنون، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يخلفه. نعم، وهو خير الرازقين. الله أنه ما عندهم شجاعة الحين، ما عندهم شجاعة إطلاقا. كيف الحين تنهزمون أمامي وأنتم على صواب؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي يجعل له خلفا، مهب هو نفسه يخلفه ويصل بداله، مهب الله بداله يكون، يخلفه يجعل له خلفا. نعم، فإذا كانت من الرباعي فمعنى أخلف عليه أي جعل له خلفا عنه، حطوا بالكم لهذا. أما إذا كانت من الثلاثي خلفه فهو نفسه صار خلف، عرفتم؟ طيب هنا اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه، يعني اجعل لي خلفا خيرا منها. فإذا نقول ما أرشد الله إليه إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. إذا قالها الإنسان مؤمنا محتسبا أجره الله عز وجل في مصيبته وأخلف له خيرا منها. والشاهد في هذا قصة أم سلمة رضي الله عنها، كانت تحب ابن عمها أبا سلمة محبة شديدة، ولما مات وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد حدثها في هذا الحديث، قالت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فكانت تفكر بنفسها تقول من هو اللي بيصير خلفا عن أبي سلمة، هي مؤمنة بأنه سيوجد خلف خير منه، لكن من هو اللي بيصير؟ ما كان يجول في فكرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون. وسبحان الله من كان خلفا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخلف الله لها خيرا منها. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام له عند موته رضي الله عنه قال: اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه وأخلفه في عقبه. ولا غلط، واخلفه في عقبه، واخلفه في عقبه، لا واخلفه في عقبه، اي يعني كن خلفا. طيب ما الذي حصل؟ خلفه في عقبه افضل خليفه من؟ النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام. وبقيه الادعيه نرجو انها اجيبت، لان الله عز وجل كريم جواد. نعم.
2: الولايه الذين اذا صبروا مصيبه، هل نقول ان الصبر الواجب او من امر الله؟
0: لا، هذا من الصبر الواجب. طيب قوله انا لله، وين خبر انا؟ ها؟ وش التقدير؟ إن صائرون لله. ها؟ وإنا إليه راجعون. اللي بعده. ها؟ وين؟ الخبر راجعون. إيه؟ نعم.
1: هذا هو الخبر.
0: الخبر وين؟ الجار ومجرور هو الخبر. إن الله هو الخبر، لكن هل إنه هو الخبر نفسه ولا متعلق بمحذوف تقدير كائنين؟ في الخلاف على قولين. وأما وإنا إليه راجعون فخبر إن قوله راجعون، لا قوله راجعون، وإليه متعلقة براجعون، وقدمت على راجعون لإفادة الحصر، هذا من الناحية المعنوية، ولمناسبة الآية من الناحية اللفظية. أي في الأخيرة لا ما حاجة. وقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم، أولئك الإشارة هنا بإشارة البعيد لعلو مرتبتهم رضي الله عنهم وجعلنا منهم. أولئك أي المتصفون بهذه الصفات، أولئك عليهم صلوات من ربهم. عليهم خبر مقدم وصلوات مبتدا مؤخر، صح؟
1: أولئك.
0: إيه؟ طيب وعليهم صلوات، عليهم خبر مقدم وصلوات مبتدا مؤخر.
1: عليهم صلوات
0: مبتدأ. إيه طيب. وعليهم.
1: عليهم خبر مبتدأ.
0: مقدم.
1: مقدم.
0: إيه. إذن عليهم خبر مقدم وصلوات مبتدأ مؤخر، لكنه مبتدأ ثاني. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلوات اختلف العلماء في معناها، ولكن أصح الأقوال فيها أن المراد بها الثناء عليهم بالملأ الأعلى. فالمعنى أن الله يثني على هؤلاء بالملأ الأعلى رفعا لذكرهم وإعلاء لشأنهم. نعم. وقوله ورحمة، رحمة عطفها على الصلوات يدل على أنها مغايرة، ويدل على ضعف من قال إن الصلاة من الله بمعنى الرحمة. وقوله ورحمة يعني يزول، يحصل لهم بها المطلوب، لأن الرحمة إما حصول مطلوب وإما زوال مكروه. فهنا الرحمة تشمل الأمرين، زوال المكروه وحصول المحبوب، وقوله وأولئك هم المهتدون، هذه جملة اسمية مفيد مسوقة على سبيل الحصر. ما طريق الحصر هنا؟ لا لا، الإشارة من طريق الحصر، ضمير الحصر هم المهتدون. وأولئك هي الصابرون الذين يقولون ما ذكر، هم المهتدون الذين اهتدوا إلى طريق الحق ووضعوه في نصابهم. فإن هذا الكلام الذي يقولونه مع الصبر هو الهداية، عكس هؤلاء الذين لا يصبرون على المصائب لا بقلوبهم ولا بألسنتهم ولا بجوارحهم. مهتدون ولا ضالون؟ ضالون. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من أعمال الكفر، فقال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. والنياحة عنوان على عدم الصبر، فدل ذلك على أن الهداية في الصبر وتسليم الأمر إلى الله عز وجل وانتظار ثوابه واحتسابه. وقول وأولئك هم المهتدون، ثم قال إن الصفاء والمروة من شعائر الله. كيف
2: نقف على
0: هذا؟ ايش نسوي
2: هذا؟ طوائف
0: عشان نخلص من الثمان مرة
2: عشان نسمع.
0: طيب ما يخالف، الفوائد ما عندنا إلا آية يا جماعة. ها؟ طيب ما من فوائد الآية الكريمة قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أولا تحريم إطلاق الموت على الشهداء لقوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، وعلم من قولنا إطلاق أنه إذا أريد بذلك الموت الذي هو مفارقة الروح للجسد فهو صحيح. ولهذا يقول دائما مات شهيدا، مات شهيدا، فيقيدون هذا الموت ما يطلقونه.
1: هم لا يدرون نيه هذا الذي مات، هل صح هم يقولون مات شهيدا؟
0: أما بالنسبة لا، بالنسبة للصحابة أنا أقول مات شهيدا، لا في هذا الصحابة ما نجزم به المعين، المعين ما نجزم به له، ولكن نقول من قتل ظلما، من قتل في دفاع عن الحق فهو شهيد، فيكون شهادة له من باب الشهادة العامة.
1: أي
0: أولا بالنسبة لأحكام الدنيا نعامل معاملة الشهداء، بالنسبة لأحكام الدنيا ما نغسله ولا نكفنه ونصلى على ندفنه في ثيابه.
1: لو
0: قتل داخل الحرب يعني ليس في الجهاد، بارك الله فيك، اللي قتل لسبيل الله
1: أعداءه قتلوه بالرصاص بس.
0: لا ما هو هذا، ما هو هذا في خلاف بين العلماء، إنما الذي قتل في سبيل الله، لكن بالنسبة للشهادة له بالشهادة في الآخرة هذا ما نلزم به، ولكن نقول من مات على هذا النوع من الموت فهو شهيد، هذه شهادة عامة، مثل ما نقول كل مؤمن في الجنة، لكن هل تشهد لفلان المعين بأنه في الجنة؟ ما تشهد. ولهذا ما ينبغي أن نقول فلان الشهيد إلا من ثبت شهادته بالنص، مثل شهادة أحد ونحوه. طيب
1: على
0: إيش؟ إذا أجمعوا على الثناء عليه، إذا أجمعوا على الثناء عليه، فقد اختلف في هذا أهل العلم. شيخ الإسلام يرى أنه يجوز الشهادة له بالجنة، والشهادة له بالشهادة أيضا، وبعض العلماء يقول لا، نقف على ما جاء به النص. الحمد لله، إذا كان عند الله تعالى من أهل الجنة ومن الشهداء فإن امتناعنا عن الشارد له لا يمنع ذلك عند الله، واضح؟ وإن كان من غير الشهداء أو غير المؤمنين فإننا نحن عرضنا أنفسنا للخطر. اللي قتلوا في سبيل الله لأن شهداء أحد ثبت هذا اللفظ عهد النبي، عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأقره الله. لا قالوا في الجنة شهيد ولا في الجنة؟
1: لا
0: إيه، لكن هل قال شهيد ولا في الجنة؟ على كل حال هذا يكون خرج به النص، فما نص عليه الرسول ما نتكلم فيه سواء إثباتا أو سلبا. طيب قوله بل أحياء فيه إثبات حياة الشهداء، قوله بل أحياء، ويرد على هذا القول أو على هذه الفائدة السؤال: هل هذه الحياة كحياة الدنيا؟ فإذا قال قائل ما الدليل على أن الأنبياء أحياء؟ ها؟ لأنهم أفضل من الشهداء، يعني بلا شك أفضل من الشهداء، وإذا كانوا أفضل وجعل الله تعالى للشهداء هذه الحياة دل هذا على أنهم شهداء، على أنهم أحياء، وهذا هو المعروف عند أهل العلم. وإنما جعل الله الشهيد حيا لأنه أمات نفسه في سبيل الله، أمات نفسه في سبيل الله، فهو الذي تسبب للموت في سبيل الله، فجزاه الله تعالى على هذا الموت بأن جعله حيا عنده. ويستفاد من هذا أن فضل الله سبحانه وتعالى على العامل أكمل من عمل العامل، أولى، وذلك لأن العامل الذي هو الشهيد أمات نفسه فحرمها بقاء سنتين أو 3 سنين أو 10 سنين أو 100 سنة، أليس كذلك؟ لكن حياته بعد في هذه الشهادة لها منتهى أبدا إلى البعد، ثم تأتي الحياة الأبدية. وهذا دليل على أن فضل الله، على أن كرم الله تعالى في العطاء والثواب أكثر من عمل العامل، وهذا أمر معروف لكم جميعا، حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومنها فضيلة الجهاد في سبيل الله، لأنه نص في سبيل الله، وهذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس قد يقصد إن هذا جهاد فيخرج لأنه جهاد وقتال لأعداء الله، لكن كونه يشعر بأن هذا في سبيل الله أي في الطريق الموصل إلى الله أبلغ. نظيرها الآن نحن جميعا إذا أذن المؤذن توضأ وجئنا إلى المسجد وصلينا وحرصنا على أن تكون الصلاة كاملة، كذا ولا لا؟ هذا واقع، لكن هل نحن نشعر عندما نتوضأ أننا نمتثل أمر الله بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولا ما نشعر بهذا الشعور؟ نعم، ها؟ كل ما توضأت إيه ما بشك، لكن هل تشعر أنك لما تشعر أنك تفعل ما أمر الله بك على سبيل العموم، لكن هل تشعر بأنك الآن تمثل الامتثال لأمر الله عند الوضوء، أو تشعر بأنك تتوضأ للصلاة بس؟ أتوضأ للصلاة بس، هذا هو الأغلب. يعني ينذر أن الإنسان يتذكر ويقول سمعا لك يا ربي وطاعة فالآن غسلت وجهي وغسلت يدي ومسحت رأسي وغسلت رجلي، عرفتم؟ فالغالب علينا نية العمل لا نية المعمول له، هذا غالب علينا. كذلك عندما تأتي لتقيم الصلاة تحرص على كمالها وخشوعها، يعني يندر أنك تستشعر أنك ممتثل لقول الله تعالى وأقيموا الصلاة. هذا يعني ما أقول ما يوجد، يوجد لكنه قليل. أكثر الناس يقول لي أجي أنا أصلي وكمل صلاتي لأنها أفضل، أنا أفضل من الصلاة الناقصة. لكن شعورنا أن هذا امتثال لأمر ربنا هذا أمر قليل. فالمهم أن كلمة في سبيل الله مهمة ويجب أن تلاحظ. ومن فوائد الآية لا تسألني، وقوله ومن فوائد الآية إثبات الحياة البرزخية لقوله بل أحياء. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دفن الإنسان جاءه ملكان ورد الله إليه روحه، فجاءه ملكان يسألان عن ربي ودينه ونبيه. ومنها إثبات نعيم القبر. أولى لقوله بل أحياء عند ربي. ومنها أنهم يتنعمون في الجنة. أولى لقوله

من شعائر الله. الصفا والمروة جبلان معروفان، يقال للصفا جبل أبي قبيس وللثاني قعيطعان، وهما شرقي الكعبة. وقد كانت أم إسماعيل رضي الله عنها تصعد عليهما لتتحسس هل حولها أحد، وذلك بعد أن نفد منها التمر والماء، وجاء على بنوها وتقلص لبنها فجاء ابنها. وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من هذه للتبعيض، يعني بعض شعائر الله. والشعائر جمع شعيرة، وهي التي تكون علما في الدين، يعني من معالم الدين. من شعائر الله أي من معالم دينه، لأن العبادات عباد منها خفية بين الإنسان وبين ربه، ومنها أشياء تكون علما ظاهرا بينا، وهي الشعائر. وقوله تعالى من شعائر الله، ليس المراد أن نفس الجبل من الشعائر، بل المراد الطواف بهما من الشعائر. ولهذا قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، أضيفت الشعائر الله لأنه هو الذي شرعها وأثبتها وجعلها طريقا موصلا إليه. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حج في اللغة بمعنى قصد، والبيت للعهد الذهني، والمراد به بيت الله وهو الكعبة. وقصد البيت، حج البيت قصده لأداء المناسك، وليس القصد مطلقا، بل القصد لأداء المناسك، فمن حج البيت. وقوله أو اعتمر، العمرة في اللغة الزيارة. عبد الله ترى الفالح، تعالوا هنا جزاكم الله خير، تعالوا استمعوا ولا تحدثوا برا. أو اعتمر العمرة الزيارة، والمراد به المراد بها زيارة البيت لأداء مناسك العمرة. وقوله من حج البيت أو اعتمر، أو هنا للتنويع، لأن قاصد البيت إما أن يكون حاجا وإما أن يكون معتمرا. وقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إعراب لا جناح، لا نافية للجنس، وجناح اسمها وخبرها أن وما دخلت عليه، أي لا جناح عليه في الطواف بهما أو في التطوف بهما، في التطوف. وقوله فلا جناح، الجناح هو الإثم، الجناح الإثم، يعني فلا إثم عليه في أن يتطوف بهما. وقوله أن يتطوف أصلها يتطوف، ولكنه قلبت التاء طاء لعلة تصريفية، فصار أن يتطوف. وقوله بهما، المراد بينهما كما تفسره سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أن يتطوف بهما يدور عليهما كما يتطوف بالبيت العتيق، لأن هذا قطعا لا يراد، لأنه شيء غير ممكن، والسنة تفسر القرآن. وقوله فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، قد يبدو في الآية
شيء من التعارض، فإنه قال من شعائر الله ثم قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومعلوم أنه إذا كان الصفا والمروة من شعائر الله فإنه لا يقتصر على نفي الجناح في الطواف بهما، بل إنما يؤمر بالطواف بهما ما دام ذلك من شعائر الله، لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا أشكل على بعض التابعين هذه المسألة وسأل عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف قال الله فلا جناح عليه طوف بهما، فسأل السائل قال أرى أن الرجل لو حج أو اعتمر فلم يطوف بهما فليس عليه من بأس، ولكن عائشة رضي الله عنها ردت عليه وقالت لو كان هذا هو المراد لكان يقول الله عز وجل فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف، وصدقت رضي الله عنها، لأنه إذا كانت من شعائر الله فمقتضى كونها من الشعائر أن يطاف بها وتعظم، ولو كان تركها جائزا ترك الطواف بهما جائزا لقال فلا جناح عليه ألا يتطوف ألا يتطوف بهما. ثم بينت رضي الله عنها السبب في أن الله قال فلا جناح عليه أن يتطوف، وهو أن أناس من الأنصار يهلون لمنات الطاغية، منات اللي ذكرها في القرآن، وهي في المشلل مكان قرب مكة، فيهلون لها فكانوا يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة وقد أهلوا لمنات، فأنزل الله هذه الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وعلى هذا فيكون النفي هنا لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج، لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج، وليس لبيان أصل الحكم، ليس لبيان أصل الحكم، أفهمتم الآن؟ وعلى هذا فلا يكون في الآية أولها وآخرها شيء من التضارب أو التعارض، لأن المراد بالنفي هنا إيش؟ نفي ما وقع في نفوسهم من التحرج، فبين الله تعالى أنه ليس هناك التحرج لأنها من شعائر الله. وقوله فلا جناح عليه أي يطوف بهما، قلنا معنى يطوف بهما أي بينهما، لأن الطواف في الأصل بمعنى التردد، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليكم. وقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طيب فيه أيضا سبب آخر لتحرج الناس من الطواف بهم، وهو أنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، يطوفون بهم، فذكر الله الطواف ويطوفون بالبيت أيضا، فذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة، فقالوا لو كان ذلك جائزا لذكره الله عز وجل ولكنه من أعمال الجاهلية فلا نطوف. فمن هذا السبب يقولون إن هذا من أعمال الجاهلية، والطواف بالبيت أيضا معروف من قبل، فذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة، فهذا دليل على أنه ليس بمشروع لأنه من أعمال الجاهلية فلا نطوف. فأنزل الله هذه الآية. وفي أيضا سبب ثالث، وهو أنه يقال إنه كان فيهما صنمان إساف ونائب، وقيل إنهما كان رجلا وامرأة
زنيا في جوف الكعبة والعياذ بالله، فمسخهم الله حجارة. فكان من جهل العرب قالوا هؤلاء مسخوا حجارة، إذن لابد أن هناك سر وسبب، اخرجوا بهم عن الكعبة خلوهم على الجبلين ونبدأ نطوف بهم ونمسحهم نمسحهما. نعم. وعلى هذا يقول أبو طالب: وحيث ينيق الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائل، يريد هذا. ومفض السيول مجرى الوادي المعروف اللي يكون بين الصفا والمروة. فالحاصل إن هذا ثلاثة أسباب في نزول الآية، وأصحها السبب الأول. نعم. لا، الأول ثابت في صحيح البخاري. وقوله: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من تطوع خيرا في قراءة ومن يتطوع خيرا، على أن تكون تطوع فعلا مضارعا، يتطوع وأصلها يتطوع، فأدغمت إيش؟ فقلبت التاء طاء وأدغمت في الطاء الثانية. وقوله يتطوع معناه فعل الطاعة، معناها فعل الطاعة، ويشمل الواجب والمستحب. نعم، يشمل الواجب والمستحب. وتخصيص التطوع بالمستحب هذا اصطلاح فقهي، أما في الشرع فإنه يشمل الواجب والمستحب. وقوله من تطوع خيرا، خيرا هذه يجوز في إعرابها وجهان: الوجه الأول أن تكون منصوبة بنزع الخافض والتقدير ومن تطوع بخير فإن الله شاكر عليم، والوجه الثاني أن تكون مفعولا لأجله أي طلبا للخير، تطوع خيرا أي لأجل الخير وطلبه فإن الله شاكر عليم. وقوله من تطوع هذه من شرطية، وتطوع فعل الشرط، ويتطوع أيضا فعل الشرط، لكن يتطوع تسلط العامل على اللفظ فجزمه، تطوع فعل ماضي ما يتسلط على لفظه. أين جواب الشرط؟ جملة فإن الله شاكر عليم، الجملة فإن الله شاكر عليم. وقوله فمن تطوع ومن تطوع خيرا يعني لقصد الخير، أو تطوع بخير أي زائد عن الواجب، أو هو الواجب والمستحب كما هو لغة القرآن والحديث. فإن الله شاكر عليم، شاكر، الله يشكر سبحانه وتعالى. نعم، الله تعالى شاكر وشكور، لأنه يعطي على العمل أكثر من العمل، وهذا شكر ولا لا؟ نعم، هذا شكر. يجزي الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وهذا غاية الشكر. لو أن أحدا أحسن إليك وأعطيته أكثر مما أعطاك تعد شاكرا له؟ نعم، تعد شاكرا له. بل إن الناس الآن لو قال المحسن إليه شكرا يعتبرونه شاكرا ولا لا؟ يعتبرونه شاكرا حتى باللغة، فكيف بجزاء الله عز وجل الذي لا منتهى له؟ الحسن بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وقوله شاكر عليم، نعم، قرن العلم بالشكر لاطمئنان العبد إلى أن عمله لن يضيع، فإنه معلوم عند الله، معلوم عند الله
لا يمكن أن يضيع منه شيء. فإذا علم أن الله تعالى شاكر وأنه عليم فإن العامل سيطمئن غاية الطمأنينة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجزيه على عمله بما وعده به. وقوله من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، لا نرجوها للفوائد. يعني لو قال قائل ما مناسبة جواب الشرط للشرط من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وإذا كان الله شاكر عليما فما علاقة شكر الله تعالى وعلمه بتطوعنا بالخير؟ إنها الجزاء، نقول الجزاء، لأننا نحن نطيع الله، تطوع لأن فعل الطاعة، نحن نطيع الله عز وجل، والله تعالى يشكر لنا هذه الطاعة ويعطينا أكثر من عمله. ثم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أعوذ بالله. نعم. لا لا من شرطي شرطي لأن فيها الجواب فإن الله. ثم القراءة الثانية ومن يتطوع واضح مجزومة اسم الموصول ما يصح ما يلزم الفعل ما يلزم الفعل. لا لا ما يصح ما يصح تحملها اثنين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هذه إن واسمها إن الذين، أين خبرها؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والعياذ بالله. إن الذين يكتمون أي يجحدون ما أنزلنا من البينات والهدى، الكتم بمعنى الإخفاء والجحد وعدم البيان، ولكنه لا يكون كتما إلا حيث دعت الحاجة إلى البيان، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. فمتى دعت الحاجة إلى البيان؟ بلسان الحال أو المقال وأخفى الإنسان الحق صار وصار كاتما له. طيب بلسان الحال أن ترى إنسانا يعمل عملا ليس على الوجه المرضي، هذا لسان حاله يدعو إلى أن تبين له الحق. أفهمتم؟ لسان المقال أن يسألك سائل عن علم وأنت تعلمه، فيجب عليك أن تبلغه، يجب عليك أن تبلغه ما دمت تعلم. أما إذا كنت لا تعلم فإنه يجب أن تقول لا أدري أو لا أعلم. لكن الكتم إذن كتم ما أنزل الله هو إخفاؤه حين تدعو الحاجة إلى بيانه بلسان الحال أو بلسان المقال. نعم. كذلك لو رأيت الناس عم فيهم الجهل في مسألة من أمور الدين، فهنا الحاجة داعية إلى البيان، يجب أن تبين، يجب أن تبين. نعم. تكون كاتما، لكن قد نقول إن هذا جائز لك، قد نقول إنك جائز، ولكنه الخوف إذا كان عدم بيانك للحق يؤدي إلى ضياع الحق فلا يجوز أن تكتب، لا يجوز تكتب، مثل ما فعل أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه كان لا شك خائفا على نفسه ومع ذلك بيّن، مع ذلك بيّن. لكنه إنسان يطلب منه شخصيا أن يبين ولا يترتب على ذلك ضرر الناس، فله الحق في أن يتأول. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب.
بيناه يعني أظهرناه. وللناس عموما المؤمن والكافر، فإن الله تعالى بين الحق لعموم الناس كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فكل الناس قد بين الله لهم الحق، لكن منهم من اهتدى ومنهم من بقي على ضلاله. وقوله تعالى: في الكتاب، المراد به جميع الكتب، فهو للجنس. وقد سبق لنا أنه ما من نبي إلا ومعه كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي. وقد سبق لنا أنه ما من نبي إلا ومعه كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقوله: من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، البيان ينقسم إلى قسمين: بيان مفصل وبيان مجمل. فالمجمل هي القواعد العامة في الشريعة، والمفصل هو أن يتكلم أو أن يذكر الله تعالى قضية معينة مفصلة، فمثل آيات الفرائض في الأحكام مفصلة ولا لا؟ مفصلة، مفصلة مبين، لا يشتع عنها إلا مسائل قليلة. وهناك آيات مجملة عامة، مثل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ما قال أوفوا بعقد البيع والنكاح والرهن والإجارة وما أشبه ذلك، عام، فهو بيان عام. المحرمات في النكاح مفصل ولا مقعد قواعد عامة؟ مفصل، المحرمات في النكاح مفصل، نعم. طيب، كذلك بعض القصص يذكرها الله تعالى مفصلة وأحيانا مجملة، وكل هذا يعتبر بيانا. نعم، قال تعالى: أولئك يلعنهم الله. أولئك مبتدأ، وجملة يلعنهم خبره، والجملة خبر إن الذين يكتمون، إن الذين يكتمون. وقوله يلعنهم الله أن يطردهم ويبعدهم عن رحمته، لأن اللعنة في اللغة الطرد والإبعاد. وقوله ويلعنهم اللاعنون،

0: أن يسألون لهم اللعنة وهم أيضا بأنفسهم يبغضونهم ويعادونهم. وقول يلعنهم اللاعنون، قد يقول قائل هذا تحصيل حاصل، لأنه كقول القائل قام القائمون أو يقوم القائمون ويدخل الداخلون، فهذا تحصيل حاصل. فيقال لا، لأنه ليس كل من نسب إليه الوصف يكون قائما به على الوجه الأكمل. قد تقول قام القائمون بمعنى أنهم أتوا بالقيام على وجهه، ومعنى يلعنهم اللاعنون أي الذين يعرفون من يستحق اللعنة ويوجهونها إلى أهلها، هذا معنى اللاعنون. وليس معنى قوله يلعنهم اللاعنون يعني من قال لعنهم الله فهو المراد، لأن هذا تحصيل حاصل، ولكن المعنى اللاعنون أي ذو اللعن الذين يعرفون مستحق اللعنة ويوجهون إليه، فهم ذو علم بالمستحق وذو حكمة في توجيه اللعنة إليه. إذن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى مع ظهوره وبيانه يستحقون هذا الجزاء والعياذ بالله الوخيم من الله ومن عباد الله. عكس ذلك الذين يبينون الحق، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، الذين يبينون الحق ماذا يكون لهم؟ يكون لهم المودة والمحبة من الله ومن أولياء الله. وقد ورد في حديث أبي الدراء الطويل أن العالم يستغفر له أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. نعم، لأن الذي يبين شريعة الله يلقي الله تعالى في قلوب عباده مودته ومحبته والقبول له حتى في السماء. فلهذا يكون عكس هؤلاء الذين يكتمون، ونحن نعلم ذلك وإن لم يرد به نص خاص عن طريق القياس الجلي. وجه ذلك إذا كان الله تعالى يعاقب الكاتمين بهذه العقوبة الواقعة منه ومن عباده، أفليس وهو الذي سبقت رحمته غضبه، أفليس من يبينون الهدى والبينات، فليس من يستحقون أن يكون الله تعالى يثني عليهم بدل اللعنة ويقربهم بدل البعد وكذلك أولياؤهم؟ الجواب بلى، لأن نعلم أن رحمة الله سبقت غضبه، فإذا كان غضبه يستحق هذا الكاتم ما ذكره فإن رحمته تستحق خلاف ذلك في من بين ووضح. قال إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ متصل، لأنه استثناء من الكاتمين، يعني إلا إذا تابوا، فالاستثناء متصل. إلا الذين تابوا، نعم، ها، متصل ومنقطع، إن كان من جنس المستثنى منه فإنه متصل، إن كان من غيره فهو منقطع. وكذلك أيضا المنقطع يقدر بدل إلا لكن. نعم، قال إلا الذين تابوا، والتوبة الرجوع في اللغة، وفي الشرع الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وشروطها كم؟ خمسة. شروطها خمسة، نعم، توبها التوبة شروطها خمسة في حق الله وحق الناس. نعم، طيب، الشرط الأول تعرفه؟
1: أن يعزم على ألا يرجع
0: إلى المعصية. لا لا، ابدأ من الأول،
1: يطلع عن المعصية.
0: لا، نعم، أي الإخلاص لله. طيب. طيب هذه واحدة، بأن لا أحمله على التوبة خوف مخلوق أو رجاء مخلوق أو علو إلى مرتبة أو ما أشبه ذلك. والشرط الثاني يا عبد الرحمن، لا لا قبل قبل أنا ودنا بالترتيب ولا كل واحد، لكن بس ودنا بالترتيب. الندم على ما جرى منه من الذنب، الندم على ما جرى منه من الذنب، وش معنى

0: الإقلاع عنه، الإقلاع عن الذنب. وهذا يدخل فيه أداء حقوق العباد إليه، لأن من لم يؤدي الحق إلى العباد ما أقلع. فهو ليس شرطا مستقلا كما قاله بعض العلماء، ولكنه شرط داخل في الإقلاع، إذ أن من لم يؤدي الحق إلى أهله لم يقلع عن الذنب، فلا بد إذن من الإقلاع عن الذنب. الشرط الرابع عن أن يعزم على أن لا يعود، أن يعزم على أن لا يعود. فإن لم يعزم فلا توبة، إن لم يعزم فلا توبة. الشرط الخامس يا آدم، إنه قلناه اترك مين لا تجيب. نعم
1: نستخلص عن
0: اللي وقع هذا، اما قلنا هذه يدخل في الاقلاع.
1: نقول اعمال صالحه،
0: لا
2: رد
0: هذا رد الاقلاع. نعم في الوقت الذي تقبل فيه، أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، يعني أن تكون في وقت قبول التوبة. فإن كانت في غير وقتها فإنها لا تقبل. وهو عام وخاص. الخاص الغرغرة عند الموت، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. والعام طلوع الشمس من مغربها فلا يقبل بعده توبة. إذن فشروط التوبة تكون خمسة. طيب هذه التوبة، وقد سبق لنا هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، وذكرنا في هذا للعلماء ثلاثة أقوال. الأول أنها تصح، والثاني تصح إن كان الذنب من غير الجنس، والثالث لا تصح. نعم، والصحيح أنها تصح التوبة من ذنب مع الإقلاع على غيره، مع الإصرار على غيره، لكنه لا يستحق اسم التائبين على سبيل الإطلاق، فلا يستحق وصف التائب ولا يدخل في مدح التائبين. لماذا؟ لأن توبته مقيدة من هذا العمل المعين. مثال ذلك، تاب رجل من الزنا لكنه يتتبع النساء بالنظر المحرم، تصح توبته من الزنا؟ ها؟ تصح على قول الراجح، لكن ما يستحق وصف التائب على سبيل الإطلاق. وعلى القول بأنه تصح إذا كانت من غير الجنس ما تصح. طيب تاب من الزنا مع الإصرار على الربا، تصح لأن الربا ليس من جنس، إلا على قول الثالث الذين يقولون لا تصح إلا مع الإقلاع عن جميع الذنوب. قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. شف عظم الكتمان، ذكر الله لنجاتهم من هذه اللعنة ثلاثة شروط: التوبة والإصلاح. الإصلاح لأن كتمهم لما أنزل الله يتضمن إفسادا في الأرض وإضلالا للخلق، فتوبتهم منه ما تكفي حتى يصلحوا ما فسد بسبب كتمانهم. مثال ذلك، قوم كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ما هو بهذا الرسول الذي سيبعث، كم سيضل من الناس بناء على قولهم؟ يضل منهم عالم، ما يكفي أن يتوبوا ويندموا ويقلعوا ويسلموا حتى يصلحوا ما فسد. الآثار التي ترتبت على كتمانهم الحق لا بد أن يصلحوها.

0: وإلا ما تتم التوبة. وقال وبينوا، بينوا وش معنى بينوا؟ أي أظهروا الحق، أظهروا الحق. ولا يكفي أن يمتنعوا عن الكتمان، بل لا بد أن يكون مقابل الكتمان إيش؟ بيان، بيان وإظهار، حتى تزول الآثار التي ترتبت على هذا الكتمان. وفي هذا دليل على عظم العلم، وأنه حمل ثقيل وعبء عظيم على من تحمله، وأن الإنسان على خطر منه إذا لم يقم بواجبه من البيان. وتقدم لنا أن البيان حين يحتاج الناس إليه ويسألون عنه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. نعم، الإصلاح أنهم يحاولون، هؤلاء الذين ضلوا بسببهم يذهبون إليهم وينصحونهم ويبين لهم الحق، والبيان على سبيل العموم.
1: ولا يقال إصلاح النفس والبيان،
0: إصلاح النفس من هذا النوع، من هذا النوع. والله أن إصلاح غيره،
2: الإصلاح يختص بالنفس ولا عام، يعني يحاولون يصلحون لو
0: الآية كما ترون مطلق، والذنب الذي حصل مقيد وهو الكتمان، فلا شك أنه يدخل فيه إصلاح ما فسد بكتمانهم، هذا دخول أولي. أما غيره فهو محل شك، محل شك. وقوله أولئك، نعم، وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأولئك المشار إليهم من؟ الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. أتوب عليهم أي أقبل منهم التوبة، لأن توبة الله على العبد لها معنيان، أحدهما توفيقه للتوبة، توفيق العبد للتوبة، والثاني قبول هذه التوبة. نعم، كما قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وقوله وأنا التواب، التواب صيغة مبالغة، أو صيغة نسبة، أيها صيغة مبالغة ونسبة في الحقيقة، لأن فعال تأتي للمبالغة وتأتي للنسبة. فإن قيدت بمعمول فهي للمبالغة، وإن أطلقت فإنها للنسبة، أو نقول هي للمبالغة والنسبة في كل حال، إن تصح لهذا وهذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فضراب للنساء، هذه صيغة مبالغة يعني كثير ضرب للنساء، ولهذا في لفظ آخر لا يضع العصا عن عاتقه. وقال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، هذه لا، هذه نسبة، يتعين أن تكون نسبة، لأنك لو قلت وما ربك بظلام إنها مبالغة لكان المنفي المبالغة في الظلم، وأما أصل الظلم فليس بمنفي، وهذا لا يليق بالله عز وجل. نعم، فإذا لما ربك بظلام نقول هنا ظلام صيغة مبالغة فقط، ما نصح نسبة. هنا التواب غلط، صيغة نسبة وليست صيغة مبالغة. نعم، طيب التواب تصلح للأمرين جميعا، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالتواب وهو ذو توبة على جميع العباد، وكذلك موصوف بكثرة التوبة، بكثرة توبته سبحانه وتعالى وكثرة من يتوب عليه. كم يفعل الإنسان من ذنب فيتوب ويتوب الله عليه؟ كثير. وكم من أناس أذنبوا فتابوا فتاب الله عليهم كثير. فلهذا جاءت التوبة. وقول الرحيم جمع بين التوبة والرحمة، لأن بالرحمة الإحسان وبالتوبة زوال العقوبة، فجمع الله بينهما، فهو يتوب وإذا تاب سبحانه وتعالى رحم التائب ويسره لليسرى وسهل له أمور الخير فحصل على الخير العظيم. وفي هذه الآية التفات، وأنا التواب الرحيم، فيها التفات منين؟ وين
1: الغيبة؟
0: وين الغيبة؟ وين يتوب الله عليه؟ أتوب عليهم للمتكلم، وأنا للمتكلم.
1: إلا الذين تابوا
0: وأصلحوا
1: هذه
0: هي الغيبة. مو بالله، ما يعود على الله. ما يعود على الله حتى نقول هذه التفات.
1: بس السياق يقتضي أن يتوب الله.
0: أبد. ولا يقتضي ولا شيء. طيب نوسع لكم شيء في هذه الآية مع التي قبلها. التفات. لا بعد هذه أنتم فتحتوها علي ولا مهب عني مني. أجل فيها التفات مع الآية التي قبلها مرتين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا، هذه بصيغة التعظيم، ما أنزلنا، ما قال ما أنزلتم، فأولئك يصرخ حتى يفز الواحد. نعم، هذا من باب التنبيه، من باب التنبيه. فكما يكون التنبيه في الصوت يكون أيضا في صيغة السياق. طيب إذن ما هي الفائدة في الالتفات في هذه الآيات الآيتين؟ يقول فأولئك يلعنهم الله، هذا من باب التعظيم. الالتفات هنا للتعظيم، مثل قول الملك إن الملك يأمركم بكذا وكذا، إن الملك يأمركم بكذا وكذا. نعم، وأمر الملك بكذا وكذا، وهو يعني نفسه. فيلعنهم الله، أضاف الله تعالى اللعنة إليه بصيغة الغائب تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى، وهو أبلغ من تعظيم الضمير أنزلنا، ولذا جاء في العقوبة. وأما قول فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، فإن المقام مقام رحمة وعطف ولين، ولهذا والله أعلم جاءت بصيغة الإفراد أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، لأنه من رحمته تبارك وتعالى بهم صار يخبر عن ثوابهم بغير صيغة العظمة الدالة على القوة والبطش. هذا ما ظهر لنا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وقولها الرحيم تقدم لنا مرارا أن رحمة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، حقيقة ولا مجازا؟ حقيقة. وليس المراد بها الإحسان ولا إرادة الإحسان، فإن إرادة الإحسان والإحسان من آثار الرحمة، بل الرحمة صفة حقيقية وليست كرحمتنا. وقول من أنكر صفة الرحمة حقيقة إن الرحمة معناه الرقة واللين، والله عز وجل منزه عن ذلك. نقول هذه رحمة من؟ رحمة المخلوق. ثم إننا قد نمنع بأن الرحمة في كل مواضيع للرقة واللين، فإن من الملوك الجبابرة من يرحمون، ومع ذلك ما يقال انهم صاروا اوضع من المرحوم. فعلى كل حال نقول ان الرحمه صفه حقيقيه ثابته لله عز وجل، وجميع صفات النقص التي تستلزمها بالنسبه للمخلوقين منتفيه عن الله عز وجل. وسبق لنا ايضا مرارا ان رحمه الله تنقسم الى قسمين، عامه وخاصه. فالعامه لجميع الخلق، والخاصه بالمؤمنين. ثم قال تعالى: ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. الآيتان قبلها في العلماء الذين كتموا الحق، وهذه في الكفار الذين استكبروا عن الحق. ها؟ إن الذين كفروا، الكفر في اللغة بمعنى الستر، ومنه كفر النخلة لستره الطلع. والمراد به الكفر في القرآن والسنة، المراد به جحد ما يجب لله تعالى من الطاعة والانقياد، وهو نوعان: إما تكذيب وإما استكبار. وقوله وماتوا وهم كفار معطوفة، وماتوا معطوفة على كفر فلا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على صلة الموصول التي لا محل لها. وقوله وهم كفار، الجملة حال من الفاعل في ماتوا، يعني أنهم والعياذ بالله استمروا على كفرهم إلى الموت، فلم ينزلوا عن الكفر ولم يتوبوا ولم يرجعوا. أين جواب إن جملة أولئك عليهم لعنة الله؟ أولئك، أولئك مبتدأ، وعليهم جار ومجرور، أولئك. إذن أولئك مبتدأ وعليهم جار ومجرور خبر مقدم للعنة. ولعنة مبتدأ، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول أولئك، والجملة من المبتدأ الأول وخبره خبر إن، خبر إن. أولئك عليهم لعنة الله أي طرده وإبعاده عن رحمته. والملائكة أي ولعنة الملائكة. والملائكة تقدم أنهم عالم غيبي محجوبون عن الأعين وربما نراهم، وأنهم خلقوا من نور، وأنهم عباد لله عز وجل لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم. وأنهم خلقوا من نور ولا يأكلون ولا يشربون، لأنهم صمد لا يأكلون ولا يشربون. وسبق لنا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم وظائف وأعمال خصهم الله تعالى بها، وأن إسرافيل وميكائيل وجبرائيل موكلون بما فيه الحياة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لأن هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه الحياة، والبعث من النوم حياة. فلهذا ناسب أن يكون هذا الاستفتاح في أول عمل يعمله الإنسان بعد أن توفاه الله تعالى بالنوم. نعم. وهؤلاء الثلاثة أحدهم فيه، أو أحدهم مكلف بما فيه حياة القلوب وهو جبريل، والثاني بما فيه حياة الأبدان وهو إسرافيل، والثالث بما فيه حياة النبات وهو ميكائيل، وأفضلهم جبريل. ولهذا امتدعه الله عز وجل بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وبقوله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فجبريل أفضل الملائكة على الإطلاق. قال والملائكة والناس أجمعين، أي عليهم لعنة الناس أجمعين، يلعنهم الناس والعياذ بالله ويمقتونهم ولا سيما في يوم القيامة، فإن هؤلاء يكونون مبغضين عند جميع الخلق وهم أعداء الله سبحانه وتعالى.
3: صغير ميكائيل يعني كيف هذا موكل بحياة
0: الأبدان وهذا حياة الأبدان؟ صغير موكل بحياة الأبدان لأنه موكل بالنفخ في الصور، ينفخ في الصور يوم القيامة فتتطاير الأرواح منه إلى أجسادهم. وميكائيل موكل بالقطر والنبات، قطر المطر والنبات نبات الأرض، وهذا حياة.
3: أليس حياة الإنسان أيضاً ولي حيوان؟ أليس حياة الإنسان الحيوان الماء؟ لماذا خصصناه بالنبات يعني؟ الماء؟
0: إيه؟
3: أليس حياة؟ أليس حياة الإنسان الحيوان أيضاً؟
0: يلا.
3: لماذا خصصناه يعني هو مخصص بالحياة؟
0: هكذا جاء به الحديث أنه موكل بالقطر والنبات.
3: والنبات؟
0: إيه نعم.
3: شوف الأرواح داخل الصور.
0: ها؟
3: الأرواح ضمن الصور.
0: الله أعلم هل هي ضمن الصور من الآن أو أنها تدخل فيما بعد، كما يدل على ذلك الحديث أن أرواح المؤمنين في الجنة وأن أرواح الشهداء معلقة في قناديل تحت العرش، فهذا يدل على أنها تجتمع فيه عند النفخ. إيه نعم. يشمل الأمرين الدعاء عليهم باللعنة وكونهم أيضا يبغضونهم وينكرونهم، لأن هذا من اللعنة. وكذلك الناس. قال خالدين فيها، أي في هذه اللعنة والعياذ بالله، والمراد فيما يترتب عليها، فإنهم خالدون في النار التي تكون من ثمرات اللعنة ونتائجها. وقال لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال لا يخفف، والعذاب تثقيلا وتخفيفا من أين؟ من الله عز وجل، لكنه جل وعلا لم يضفه إلى نفسه لأن الشر ليس إليه. ولهذا قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الخير قال أضاف الإرادة إلى الله، ولما كان ذاك الشر قال أريد بمن في الأرض، وهذا من باب تعظيم الله عز وجل أن لا ينسب الشر إليه وإن كان بتقديره، لكن لا ينسب إليه. فهنا وإن كان العقاب لهؤلاء بتقديره لكنه لا ينسب إليه، ولهذا قال لا يخفف ولم يقل لا نخفف. وقول ولا هم ينظرون، ما معنى ينظرون؟ أي يمهلون، يعني ما يمهلون بل يؤخذون بالعقاب. ويحتمل أن المراد لا ينظرون أي بالعين، فلا ينظرون نظر رحمة، نظر رحمة وعناية بهم. وهذا قد يؤيد بقوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإن هذا من احتقارهم وازدرائهم أنهم يوبخون بهذا القول اخسأوا فيها ولا تكلمون، وهم أيضا لا ينظرون فلا يمهلون، يؤخذون بالعذاب والعياذ بالله، ومن حين يموتون وهم في العذاب. ثم قال نعم. كيف؟
2: الناس يلعنون
0: يوم القيامة. ربما إنه يدخل فيها الناس عموما، فإنهم يوم القيامة يلعنوا بعضهم بعضا ويكفروا بعضهم ببعض. نعم. إيه ينسب إليه، لكن تخفيف العذاب غير مسألة العذاب. العذاب على سبيل الإطلاق عدل، وكذلك عدم التخفيف عدل، لكنه ما ينسب إلى الله. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهكم الخطاب لمن؟ لجميع الناس. ضابط لجميع الناس، وهو مبتدا وإله خبره، وواحد صفة لإله، يعني أن إله الخلق إله واحد. والمراد بالإله المعبود، لكن هنا المراد به المعبود بحق، وإلا في الأصل أن الإله يطلق على كل ما عبد بحق أو بباطل، لكن هنا المراد به إلهكم الحق إله واحد. أما معبوداتكم فإنها وإن سميتموها آلهة فإنها لا تستحق أن تكون آلهة. نعم، كما هو معلوم، لأنها لا تملك نفس لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تدفع. وقوله إله واحد، وحدانيته بالألوهية تستلزم وحدانيته بالربوبية، فهو إله واحد ورب واحد سبحانه وتعالى، هو المدبر للكون كله المالك له للكون كله. وقوله لا إله إلا هو، هذه الجملة التأكيد للتي قبلها، هذه الجملة التأكيد، فإنه لما أثبت أنه إله واحد نفى أن يكون معه إله، وهي في المعنى توكيد لما قبلها. وقوله لا إله إلا هو لا نافية للجنس، وإله اسمها، أين خبرها؟ محذوف، والتقدير حق، لا إله حق إلا هو. وعلى هذا فتكون إلا أداة استثناء، وهو خبر إلا خبر لا، ولا بدل من خبر لا. الجواب هي بدل من خبر لا، ويدل لذلك قوله لا إله إلا الله فرفعها لتكون بدلا من خبر لا النافع للجنس. وزعم بعض المعربين إلى أن الله هي خبر لا، وكذلك لا إله إلا هو هو هي خبر لا، وهذا مبني على قول من لا يشترط أن يكون معمولاها نكرتين. والمشهور عند النحويين أنه يشترط في النافية الجنس أن يكون معمولها نكرتين. قال ابن مالك في هذا خبر إن أين أنتم؟ وين غيب الفيديو؟ لا في نكرة، يشمل الاسم والخبر. وعلى رأي هؤلاء يشكل المعنى إذا قلنا إن هو خبر لا، لا إله إلا هو يقتضي أن لا يكون هناك آلهة، لكن هذا يجيب عن أو يمكن أن يجيب عنه بأن المراد بالإله هنا الإله الحق، وهذا حق لا إله إلا الله. فالحصر باعتبار الإله الحق حقيقي ولا إضافي؟ حقيقي. الحصر باعتبار الإله الحق حقيقي لا إضافي، وباعتبار مطلق الإله إضافي، لأن الإله الذي نفي لا بد أن يكون مقيدا بالحق. طيب، وقوله الرحمن الرحيم، الرحمن خبر خبر مبتدا محذوف ولا خبر إلهكم؟ إما أنه خبر لإلهكم خبر آخر، وإما أن يكون خبر مبتدا محذوف والتقدير هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم. وهذان الاسمان مشتقان من الرحمة لكنهما يختلفان، فإن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، هذا أحسن ما قيل. الرحمن صفة لله تعالى أو اسم لله باعتبار وصفه، ولهذا كان المراد به الرحمة العامة الواسعة، وجاءت رحمن على وزن فعلان، وكلمة فعلان تدل على الامتلاء والسعة. أما الرحيم فهي باعتبار الفعل الذي هو إيصال الرحمة إلى المرحوم. فباجتماع الاسمين الكريمين تبين لنا أن رحمة الله تعالى رحمة واسعة عظيمة، وأنها واصلة إلى من شاء من خلقه. وهذان الاسمان هل هما اسم واحد أو اثنان؟ اثنان. وإن كان مشتقين من وصف واحد، وبهذا عرفنا أن الغفار اسم والغفور اسم، ما نقول إنهما اسم واحد، لأن اختلاف الصيغة يدل على اختلاف المعنى. ولهذا أجمع المسلمون أو العلماء على أن الرحمن الرحيم اسمين. طيب، المصطفى والمروة إن شاء الله من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. من فوائد هذه الآية مشروعية الطواف بين الصفا والمروة، ويؤخذ ذلك من قوله من شعائر الله، من شعائر الله. ومن فوائدها دفع ما توهمه بعض الصحابة من الإثم في الطواف بهما، لقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن فوائد الآية أن الطواف بهما من طاعة الله، بقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن فوائدها أن الطاعة خير، بقوله ومن تطوع خيرا، ولا ريب أن طاعة الله سبحانه وتعالى خير للإنسان في مآله وحاله. ومن فوائد الآية إثبات اسم الشاكر لله، بقوله فإن الله شاكر. ومن فوائدها أيضا إثبات العليم اسم لله، شاكر عليم. ومن فوائدها إثبات صفة الشكر والعلم لله. من أين تؤخذ؟ من شاكر وعليم، لأنهما اسمان دالان على الصفة. وقد مر علينا أن كل اسم من اسماء الله تعالى يدل على الصفة وعلى الحكم إن كان متعديا. كل اسم هو يدل على الصفة ويدل أيضا على الحكم إن كان متعديا. وهذا مفهوم للإخوان الجدد ولا لا؟ مفهوم لكم؟ ها؟ وأنتم؟ طيب شاكر عليم، عليم وش يدل عليه؟ على العلم، هذا الصفر، ويدل على الحكم بأنه إيش؟ يعلم، يعلم كل شيء، هذا الحكم. غفور اسم يدل على الصفة وهي المغفرة، يدل على الحكم وهو أنه يغفر، أنه يغفر. ولهذا استدل العلماء في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، استدلوا بهذين الاسمين على أن من تاب قبل القدرة عليه سقط عن العقوبة، لأنه يعني قال فإن الله غفور رحيم ومقتضى ذلك أنه يغفر ويرحم. طيب إذن يستفاد إثبات الاسمين الكريمين شاكر وعلي، وإثبات ما دل عليه من الصفتين وهو الشكر والعلم. وقد سبق أن معنى شكر الله للإنسان أنه يثيبه أكثر مما عمل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. تقدم لنا قبل قليل أن الطواف بالصفا والمروة من الشعائر المشروعة، لكن هل هو ركن أو واجب أو سنة؟ اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال ثلاثة، فقال بعضهم إنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقال بعضهم إنه واجب من واجبات الحج يجبر بدم ويصح الحج بدونه، وقال آخرون إنه سنة وليس بواجب. والقول بأنه سنة ضعيف جدا، لأن قوله من شعائر الله يدل على أنه أمر مهم، لأن الشعيرة ليست هي السنة فقط، الشعيرة هي طاعة عظيمة لها شأن كبير في الدين. بقيت الصحة مترددة بين الركنية والوجوب، والأظهر أنه ركن، الأظهر أنه ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وسعى هو عليه الصلاة والسلام. وأقسمت عائشة قالت والله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف بهما، يعني بالصفا والمروة. فالأقرب أنه ركن وليس بواجب، وإن كان الموفق رحمه الله وهو من مشائخ المذهب الكبار في مذهب الإمام أحمد اختار أنه واجب يجبر بدم، أنه واجب يجبر بدم. ثم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. يستفاد من هذه الآية أن كتم العلم من كبائر الذنوب. من أين يؤخذ؟ من ترتيب اللعنة على فاعله، والذي يرتب عليه اللعنة لا شك أنه من كبائر الذنوب. ومن فوائدها أن ما أنزله الله من الوحي فهو بين لا غموض فيه وهدى لا ضلال فيه، بين ليس فيه غموض وهدى ليس فيه ضلال. من أين يؤخذ؟ من قوله من البينات والهدى. ويستفاد من الرد من فوائد الآية الرد على أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل، لأن لازم طريقهم أن لا يكون القرآن بيانا للناس، لازم طريقهم أن لا يكون القرآن بيانا للناس. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أثبت لنفسه في القرآن صفات ذاتية وفعلية، فإذا صرفت عن ظاهرها صار القرآن بيانا أو صار القرآن غير بيان، صار القرآن غير بيان، يكون الله تعالى ذكر شيئا لا يريده، وهذا تعمية على الخلق، تعمية لا بيان. فيستفاد من هذه الآية الرد على من؟ على أهل التأويل. والحقيقة أنهم كما قال شيخ الإسلام أهل التحريف لا أهل التأويل، لأن التأويل منه حق ومنه باطل، لكن طريقهم باطل، ما فيها حق، طريقهم باطل لا حق فيها. فلهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يسميه التحريف. نعم. ومن فوائد الآية بيان فضل الله عز وجل على عباده بما أنزله من البينات والهدى، لأن الناس محتاجون إلى هذا، ولولا بيان الله تعالى وهدايته ما عرف الناس كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون ولا كيف يصومون ولا كيف يحجون. ولكن من فضل الله أن الله تعالى بيّن ذلك. ومن فوائد الآية إثبات علو الله. من أين تؤخذ؟ من قوله ما أنزلنا، ما أنزلنا، والنزول إنما يكون من أعلى، وعلو الله عز وجل بذاته ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وقد مر علينا كثيرا بيان ثبوته بهذه الطرق. ومن فوائد الآية قبح هذا الكتمان الذي سلكه هؤلاء، لأنه كتمان بعد بيان، ليس لهم حجة يقول والله حنا ما تكلمنا لأن الأمر مشتبه علينا. الإنسان الذي لا يتكلم بالعلم لاشتباه الأمر عليه قد يعذر، لكن الذي لا يتكلم مع أن الله بينه للناس يكون هذا أعظم قبحا والعياذ بالله. ففيه بيان قبح ما سلكه هؤلاء من كتمان ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب السماوية كلها بيان، كلها بيان للناس، لأن قوله في الكتاب المراد به الجنس للعهد، والله تعالى بيّن الحق في كل كتاب أنزله، في كل كتاب أنزله، ما ترك الحق غامضا بل بينه لأجل أن تقوم الحجة على الخلق، لأنه لو كان الأمر غامضا لكان للناس حجة في أن يقولوا ما تبين لنا الأمر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الكاتمين ملعونون، ملعونون لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لقوله أولئك يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله. ومن فوائد الآية إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. وش الأفعال الاختيارية؟ كل فعل يتعلق بمشيئته. كل فعل يتعلق بمشيئته فهو من الأفعال الاختيارية، مثل النزول إلى السماء الدنيا، المجيء والفصل بين عباد، الاستواء على العرش، الضحك، نعم، الكلام، التعجب، وما إلى ذلك. كل فعل يتعلق بمشيئة الله عز وجل فإنه من الأفعال الاختيارية. اللعن منها، اللعن منها، ويدلك على أنه منها أن له سببا، وما كان له سبب فإنه يوجد بالسبب ويعدم بعدمه. إذن فهو أي اللعن من الأفعال الاختيارية. ومن فوائد الآية جواز الدعاء على كاتم العلم باللعنة، جواز الدعاء باللعنة على كاتم العلم. منين نأخذه؟ من قوله يلعنهم اللاعنون، لأن من معنى يلعنهم اللاعنون الدعاء عليهم باللعنة، يقول اللهم لعنهم. نعم. طيب، وهل يلعن الشخص المعين أو على سبيل التعميم؟ على سبيل التعميم، لأن الصحيح أن لعن المعين لا يجوز ولو كان من المستحقين للعنة، لأنه لا يدرى ماذا يموت عليه، قد يهديه الله، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. لكن بعض الناس يصير عنده غيرة وحنق على بعض الملحدين المتمردين الطغاة المعتدين، فتجده يلعنه، يلعنه، نقول هذا لا يجوز، لأن لعن المعين الحي محرم، نهى الله عنه نبيه وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. وأما لعنه بعد موته، لعنه بعد موته، فهل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ ليش؟ ما تقولون؟
4: إذا كان مات على عبد،
0: إيه مات على الكفر،
4: الكفر يجوز لعنه،
0: يجوز لعنه؟ ها؟ ما نستطيع؟
3: ربما يغفر الله.
0: لا لا، إذا مات على الكفر ما هو ما هو ما هو بأهل المغفرة. إذا مات على الكفر ما هو بأهل المغفرة. نعم. ها؟ قد نقول بأنه لا يجوز، قد نقول بأنه لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وهذا عام. ثم إنه قد يثير ضغائن وأحقاد، منين؟ من أقاربه وأصحابه وأصدقائه، فيكون في ذلك مفسدة. ثم إننا نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأي خير في كونك تلعن واحد كافر؟ ما أفهم. نعم، لا شك أنه يجب أن ينفر من طريقته وأن يقدح في طريقته وأن يذم طريقته، هذا لا بد منه. أما هو شخصيا فإنه لا يظهر لنا جواز لعنه، وإن كان المعروف عند أهل العلم جمهورهم أنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر.
4: فلا يعني بعد ما تكيده إن الذين كفروا وماتوا كفار
0: إيه أولئك عليهم لعنة الله، الله لعنهم. نعم، تخبر أن الله لعنه، لكن الدعاء عليه غير الإخبار.
4: أدام أن الله لعنه ما يجوز أن يجب
0: عليه، نقول وش الفائدة؟ لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل لما قدر.
4: ما يكون هذا المؤمنين؟
0: لا، هذا عام، هذا عام. طيب،
5: الشيخ قال تعالى ويلعنهم لعنه، كيف نوفق مع قول النبي عليه الصلاه والسلام ان اللعانين لا يكون شفعاء؟
0: اللعانين كثير اللعن، كثير اللعن اللي دائما في اسنتهم هذا الشيء. وأما من لعن من يستحق اللعنة فهذا ما يعد لعانة. قاتل الله سمرة اي لا هذا ما هو بالظاهر قاتل مين بمعنى لعن، صحيح ان قاتل بمعنى اهلك وليس بمعنى لعن. نعم نعم نعم لا السب صحيح سب شديد ما سبه مثله قط، لكن لعن ما أدعى صحته ما أدعى والله صحته أقول ينظر في ثبوته ينظر في ثبوته، فإذا ثبتت فهذا فعل صحابي قد يخطئ ويصيب قد يخطئ ويصيب. نعم
6: فعل مرة
0: أقول يكون هذا فعل صحابي حمله عليه الغيرة ولا يعتبر حجة. طيب ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة عظم كتم العلم حيث كان من الكبائر، واعلم أن كتم العلم يكون عند دعاء الحاجة إلى بيانه، عند دعاء الحاجة إلى بيانه إما بلسان الحال أو بلسان المقال. أما بلسان المقال فأن يأتي أحد إليك يسألك، هذا لا بد أن تخبره، فإن من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، فهذا لا بد أن تخبره. أو بلسان الحال مثل أن ترى قوما يعملون عملا مخالفا للشرع، هؤلاء محتاجون إلى بيان العلم فيجب عليك أن تبينه، يجب عليك أن تبينه. فصار كتم العلم متى يتحقق؟ إذا دعت الحاجة إلى بيانه، إما بلسان المقال أو بلسان الحال. إلا أن أهل العلم يقولون إذا علم المسؤول أن السائل يريد العنت والمشقة ويطلب الرخص ولا يريد الحق، فإنه مخير بين أن يجيب وأن يمنع، لأن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه أو أعرض عنه، لأنهم لا يريدون الحق. هؤلاء اليهود أتوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما يريدون الحق، قالوا فإذا علم أو ظهر من قرائن الأحوال أن هذا السائل لا يريد الحق إنما يريد العنت والمشقة على المسؤول وإظهار عجز أمام الناس وما أشبه ذلك، أو يريد تتبع الرخص، ما سألك لأجل أخذ قولك ويعمل به على أنه شريعة الله، لكن بيشوف إيش اللي عندك ثم يروح للثاني يشوف اللي عنده وللثالث يشوف اللي عنده ولا منه أفتي بما يوافق الهوى، قال هذا هو القول الصواب ثم أخذ به. وهذا يوجد كثيرا كثيرا ما نشوف بعض الناس يسألك وإذا أجبته قال نسأل الفلان وقال كذا وكذا، وش معنى هذا؟ معنى هذا إنه يدور شيء أهول يوافق هواه. فإذا علمت بالقرائن أو بالبينات الظاهرة أن هذا الرجل لا يريد الحق فلك أن تمنع ولك أن تجيب، لأننا نعلم أن هذا ما قصد طلب العلم، قصد شيء آخر. دفع الفتوى اختلف فيها أهل العلم هل يجوز أو لا يجوز، والصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز إلا عند الاشتباه فيجب، وأما إذا كان أمر واضحا فلا يجوز لهذه الآية ولغيرها. ولأن الإنسان قد يدفعها أولاً ما ينبغي أن يدفعها إلى شخص معين، ما ينبغي أن يدفعها إلى شخص معين، اللهم إلا أن يكون مبرزاً بالعلم وظاهراً، فهذا لا بأس، مثل ما قال أبو موسى وأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك، وإلا فالأولى أنه يقول اسأل أهل العلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يستعمل هذه الطريقة، طريقة إذا جاء أحد وسأله وليس عنده في المسألة علم قال اسأل غيري أو اسأل أهل العلم أو ما أشبه ذلك، لأنك إذا أحلتهم على شخص فقد يخطئ هذا الشخص، قد يخطئ، فأنت حولهم على عامة الناس، على عامة العلماء. وأنا أقول إنه ما يجوز دفع الفتوى لأنه يضيع الناس في الحقيقة، لا سيما إذا كان الإنسان يرى إنه إذا دفعها استفتي أناس جهال يضلون الناس، فإنه هنا تتعين عليه الفتوى، تتعين عليه، ويسعين الله عز وجل ويسأل الله الصواب والتوفيق.
6: شير.
0: نعم.
6: طيب إذا جاءني إنسان وأنا خبر له عالم عطلنا كثير يعني إنه ما يفتي إلا بعلم.
0: إيه.
6: في علماء باقين هم يفتون في مذاهب أو يعني يفتون بل.
0: إيه.
6: وقلت له رحلة.
0: يعني ما إنه صار عندك أرجح.
6: نعم.
0: أرجح من غيره. وأقل الصواب.
6: اللي ما عنده علم فيه ما يفتي.
0: الظاهر إنه لا بأس به. الظاهر إنه لا بأس به. إذا علمت إن غيرهم ما يفتون بالصواب مثلاً، إنما يفتون بما هب ودب. نعم، يعني بعض الناس يفتي بما يصلح للسائل، اللي وافق السائل يفتي ما دام فيه قول لبعض العلماء. نعم، يقول ما دام فيه قول وهذا أرفق بحاله من نفتي به خلنا نمشي حاله، مشكلة. نعم. حيث أضاف الكتمان إليه فهو فعل. نعم، فيه رد على الجبرية، حيث أضاف الله الكتمان إليهم وهو فعل. نعم، بقوله يكتمون، والكاتم مريد للكتم ولا لا؟ نعم. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في هذه الآية أو من فوائد هذه الآية التخصيص بالمخصص المتصل، التخصيص يكون بمخصص متصل وبمخصص منفصل. الآية هنا مخصص متصل ولا ها؟ إن الذين يكتمون لعبارة عامة، ها؟ كل من كتب. ثم قال إلا الذين تابوا خصصا، وهذا طريق من طرق التخصيص المتصلة، إلا الذين تابوا. ومن فوائد الآية الكريمة ساعة رحمة الله عز وجل. يبين في مقابل ما كتم، في مقابل ما كتم، فيؤخذ من أن من تاب عن بدعة وضلالة فإنه يجب أن يبين هذه البدعة والضلالة وأنه رجع عنها وتاب إلى الله منها. وهذه كانت طريقة أهل العلم، كانت هذه طريقة أهل العلم. ومما يحضرني الآن ما ذكر عن أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري كان على مذهب المعتزلة 40 سنة، وهو على مذهب المعتزلة يؤيد هذا المذهب ويناظر دونه ويرجحه، ثم إنه اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب، اتصل به فأخذ من مذهبه وترك طريق المعتزلة، وصار يبين معائبهم ويفضح عوارهم

0: فرجع إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو مشهور، كتاب مشهور معروف. فرجع عن مذهب الكلابية وصار مذهبه مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. كذلك أيضا ابن القيم رحمه الله كان في الأول من الصوفيين، كان صوفيا ولكن الله سبحانه وتعالى من عليه وهداه بواسطة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قد قال ذلك في كتابه النونية، قال فالله أنقذني به وهداني، والله أنقذني به وهداني، فهداه الله عز وجل على يد شيخ الإسلام ابن تيمية وبين ضلال الصوفية وخطأهم وخطأهم.
1: طيب أنا أشعر يا شيخ ما رد على مذهب الكلابية
0: إلا بين كل المذاهب، قال أن المذاهب باطلة وأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. صار له أصحاب كبار من أهل العلم قبل أن ينتقل إلى ما انتقل إليه أخيرا، فحرروا هذا المذهب الذي كان عليه ونصروه حتى قوي. نعم.
2: من ليش الصوفية الشيخ بدرسوه في
0: المعارك الشيخ؟ لا لا ما يدرس، مهم للدرس، كان تدرس ليتبين بطلانها يمكن.
2: لأجل الله
0: يا شيخ
2: وبلوم
0: كانوا ولد بيعنوا ما زادوا موجودين برضو غير
2: دجالين
0: لكن دجالين لو رأيت ما كتب عن الصوفية لرأيت العجب العجاب، رأيت العجب العجاب والعياذ بالله، حتى انتهى بهم الأمر إلى أن يقولوا بوحدة الوجود. ابن عربي يقول عن جبته، يقول ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه والعياذ بالله. وهم أخبث من النصارى، النصارى من قالوا إن الله حل في عيسى وحل في شخص رسول من الرسل، وذولا قالوا إنه حل في كل شيء حتى في الكلاب والحمير والخنازير وغيرها والعياذ بالله. المهم إنك إذا أردت تعرف مذاهب الصوفية فاقرأ ما كتب عنه، مثل كتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل، بينوا العياذ بالله مخازيهم ومعايبهم، لو لم يكن منهم إلا هذه الأذكار اللي ابتدعوها ما أنزل الله بهم سلطان. نعم
1: حضرات يقول يوم الأربع، يعني سبع يوم الأربع هو ويجيبوا ويلبس الجبه البيضاء ويلبس بتاع ده ويقعد يذكر الله ومش عارف يذكر الله يا لطيف على الفقراء
0: على كل حال. هم قالوا
1: هذا يا شيخ يعني الانسان يجب انه يحاربهم فيها.
0: اي حاربهم ان شاء الله اذا وصلت هناك.
2: انا سابقا كنت
0: والعيلبون ايضا
2: سابقا كنت اجلس معهم والله يعني يتابع علينا الحمد لله، انما كنت وبعدين برضه مره مسكوني بعد صلاه المغرب مسكوني قلت له تعمل ايه؟ اطلع برا اطلع شوفوا
0: بقى من الدقر. لا الحمد لله بعد ما كنت صوفيا صرت خاميا الان.
2: والله حصل معي هذا حقيقه يعني في المسجد كل يوم
0: عم يقول ربك ان الله انقذك، من ربك ان الله انقذك الحمد لله. طيب من فوائد الايه ذكرنا أن توبة أهل البدع مثلا لا تكون إلا بالبيان والإصلاح، لقوله الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ثلاث شروط: توبة رجوعا ما حصل من الكتمان، إصلاح لما فسد بكتمانهم، لأن ما فسد بكتمانهم حيث أخفوا الحق يحصل فساد فلا بد من الإصلاح، الثالث بيان إيه؟ بيان الحق، يبينون غاية البيان، وبهذا تذهب سيئاتهم بحسناتهم.

0: ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ذنب وإن عظم حتى الدعوة إلى البدع إذا تاب الإنسان منها فإن الله تعالى يتوب عليه. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا من خصائص هذه الأمة، وهو أن الداعي إلى البدع والكفر ما تقبل توبته في الأمم السابقة، ولكن هذا إن صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس فيكون مخصصا للآية، وإذا لم نصح فإن ظاهر الآية أن هذا الحكم عام في هذه الأمة وفي غيرها، وأن من تاب مما كتم وأصلح وبين تاب الله عليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما التواب والرحيم. التواب على من أذنب، الرحيم على من أخلص وعمل. فالرحمة تجلب الخير والتوبة تدفع الشر، توبة تدفع الشر والرحمة تجلب الخير. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات صفتين من صفات الله وهما لا هي التواب التوبة والرحمة، التوبة والرحمة. ويستفاد منهما أيضا إثبات حكمين من هذين الاسمين، أن الله يتوب ويرحم، ولهذا قال فأولئك أتوب عليهم. ويستفاد من هذه الآية الكريمة قرن العلة بالحكم، لأنه يعني قال فأولئك أتوب عليهم ثم علل ذلك بقوله وأنا التواب الرحيم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا كثرة توبة الله عز وجل، كثرة التوبة من الله، لأن قوله التواب صيغة مبالغة، صيغة مبالغة تدل على الكثرة، وهو كثرة توبة الله وكثرة من يتوب الله عليه. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا بمن؟ بكل ما يجب الإيمان به. فيستفاد من آية الكريمة أن الكافر مستحق للعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يلعن عليهم اللعنة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أنه يشترط لثبوت هذا أن يموت على الكفر، لقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فلو كفروا ثم رجعوا عن الكفر إلى الإسلام ارتفع عنهم هذا الحكم. ويستفاد من هذه الكريمة إثبات الملائكة لقوله والملائكة، والملائكة هم عالم غيبي من عالم الغيب، لكنهم قد يظهرون أحيانا وهم عباد وليسوا أربابا، عباد ليسوا أربابا وليسوا أولادا لله عز وجل، بل هم مخلوقون من جملة الخلق، خلقهم الله عز وجل للعبادة فقط، ولهذا لا يعصون الله، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولهم إرادة ولهم عقل، خلافا لمن قال إنه لا عقول لهم. والقائل بأنهم لا عقول لهم نقول أنت الذي لا عقل لك، أما الملائكة فإن لهم إرادة وعقل وفهم، يفهمون عن الله أمره ويسبحون بحمده، كيف ما يكون لهم عقول؟ نقول هذا القول لو أخذنا بلازمه لبطلت الشرائع، لأن السفير بين الله وبين رسله جبريل. فإذا قلنا لا عقل له صار حامل الرسالة مجنون، ومن يثق برسالة حاملها مجنون. إذن تبطل الشرائع كلها، كل الشرائع. ولهذا هذا القول في الحقيقة لو قيل بأنه كفر لكان له وجه، لو قيل بأن هذا القول كفر لكان له وجه. هل الملائكة أجسام أم أرواح؟ أجسام بلا شك، نعم، وفيهم أرواح لأنهم كما قال الله عز وجل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. ومن فوائد الآية أن الكافر يلعنه الكافر، الكافر يلعنه الكافر. ها؟ منين نأخذ؟ من قوله والناس أجمعين، أولئك على مثل الله والملائكة والناس أجمعين. وقد أخبر الله تعالى عن أهل النار أنه كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. وأخبر إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب إلى آخره. الكافر والعياذ بالله ملعون حتى من شاركه في الكفر. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يستفاد من هذه الآية أن الذين يموتون وهم كفار مخلدون في اللعنة والعياذ بالله، مخلدون في لعنة الله وطرده وإبعاده عن رحمته. ويستفاد منها أن العذاب لا يخفف عنهم ولا يوما واحدا ولا يوم واحد. ولهذا يقول الله عز وجل وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ما سألوا أن يرفع العذاب ولا سألوا أن يخفف دائما، يخفف ولو يوما واحد، ولو يوما واحدا من أبد الآبدين. والعياذ بالله، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من النار. يتمنون هذا، يتوسلون إلى الملائكة أو بالملائكة إلى الله عز وجل أن يخفف عنهم يوما واحدا من العذاب، ولكن يوبخون إذا سألوا هذا. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. ماذا تتصورون من الحصرة العظيمة حينما يقولون هالكلام لهم؟ أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ وش الحصر التي بيصير في قلوبهم؟ ما يستطيع أحد أن يتصورها. كيف؟ ليتنا فعلنا، ليتنا تبعنا الرسل، ليتنا صدقنا، ليتنا تبعنا الرسول. يتمنون. ولهذا يقولون بلى ما يستطيعنا أن ننكر أبدا. قالوا فادعوا أنتم، ولكن دعاء لا يقبل، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في ضياع، في ضياع والعياذ بالله. الشاهد أنه لا يخفف عنهم العذاب، لا يخفف عنهم العذاب. ومن فوائدها أنهم لا ينظرون، إما أنه من النظر أو من الإنظار، فهم لا يمهلون ولا ساعة واحدة. ولهذا حتى إذا جاءوها فتحت، من يوم يجيئونها تفتح. أهل الجنة إذا جاءوها وفتحت، لأنهم ما يدخلونها إلا بالشفاعة وبعد أن يقتص من بعضهم لبعض. فإذا جاءوها كذبوا ونقبوا، ثم شفع النبي عليه الصلاة والسلام في دخول الجنة، وحينئذ وفتحت أبوابها. ولهذا جاءت الواو في أهل الجنة دون أهل النار والعياذ بالله، فإن أهل النار يفاجئون بالعذاب.
1: ما يؤخذ منه يلعن الكافر الآيتين هذول
0: إيه؟
1: ما يؤخذ منه يلعن الكافر
0: إذا مات على كفره. إحنا نقول قد يكون إنه جائز، لكنه الحديث يدل على أنه لا يجوز. لا تسبوا الأموات، وش الفائدة من لعن الكافر؟ طيب على سبيل نعم على سبيل العموم جائز، واللهم لعن الكفار. وكان عمر رضي الله عنه أبو هريرة يلعنون الكفار في القنوت، اللهم لعن الكفرة، هذا لا بأس به. والآيات هذه قد تكون على سبيل العموم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، على سبيل العموم. اللهم لعن كل كافر، اللهم لعن من كتم العلم وما أشبه ذلك.
2: إله واحد، الخطاب للبشر كله،
0: وإلهكم أيها الناس وأيها البشر أي معبودكم الحق، معبودكم الحق الذي تكون عبادته حقا واحد، إله واحد. إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه، فهي بمعنى اسم المفعول، والمألوه معناه المعبود حبا وتعظيما. هذا الذي يعبد حبا وتعظيما وهو مستحق للعبادة إله واحد فقط لا أكثر. وهذه الجملة وإلهكم إله، طرفها الأول معرفة، والثاني نكرة موصوف ومؤكد بالوحدانية. إله واحد يعني لا إله معه. ثم أكد هذه الجملة الإسمية بجملة تفيد الحصر، فقال لا إله إلا هو. هذه الجملة محلها مما قبلها في المعنى إيش؟ توكيد. توكيد أفصح من تأكيد، لقوله تعالى ولا تنقض الأيمان بعد توكيده لا إله إلا هو. تقدم لنا إعراب لا إله إلا هو، وأن الصواب في إعرابها أن لا نافة للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح محل نصب، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق. أما من قال إن التقدير لا إله موجود فهذا فيه نظر، لأنه يوجد آلهة سوى الله لكنها باطلة، اللهم إلا أن يريد بأن إله موصوف بوصف محذوف، تقدير لا إله حقا موجود. إن كان أراد هذا فإنه يعود إلى القول الثاني الذي قدرناه، وهو أن الخبر محذوف وتقديره حق. وأما من قال في تفسيرها لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله كما قاله مصطفى محمود، هذا الذي ملأ الآفاق كلاما في وسائل الإعلام وأعجب به كثير من الناس، هذا يفسر لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، وهذا ينطبق تماما على تفسير وحد أهل وحدة الوجود الذين يقولون إن الخالق والمخلوق شيء واحد، لأنه يعني قال لا موجود إلا الله معناه الخلق هو عين الخالق، هو عين الخالق لأنه لا موجود إلا الله. وبهذا نرى أنه يجب التحرز من هذا الرجل، لا سيما عند كلامه في الإلهيات، عند كلامه في الإلهيات خطر عظيم ألخذ بقوله. أما في مسائل أمور الكون فهذه قد يخطئ وقد يصيب، لكن في مسائل الإلهيات يجب الحذر منه، يجب الحذر منه، لأن رجلا يفسر كلمة التوحيد بكلمة الحلول والاتحاد هذا من أبعد الناس عن التوحيد. نعم نعم، هو في كتب أنا قرأته في كتابه تفسير القرآن، محاولة تفسير القرآن بالمفهوم العصري، اللي هذا عنوانه أو هذا معنى العنوان. نعم ها إيه إيه نعم. طيب إذن لا إله إلا هو، قلنا إن خبر لا محذوف والتقدير حق، وإنما قدرنا هذا لأن هناك آلهة تعبد من دون الله سماها الله آلهة، لكن ليس لها أحقية في الألوهية، ولهذا سماها الله تعالى في آية أخرى إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني أسماء لا حقيقة لمسماها. قلنا إن بعض النحويين وبعض العلماء أيضا قدر الخبر بكلمة موجود، وهذا التقدير لا يطابق الواقع إلا إذا كان يريد أن اسم لا موصوف بوصف محذوف تقديره حقا فهذا صحيح، لا إله حقا موجود إلا الله، هذا حق. الله إلا أداة حصر، وهو لا إله إلا هو بدل من الخبر المحذوف، بدل من الخبر المحذوف، مبني على الفتح في محل رفع، مبني على الفتح في محل رفع. أما إلا الله فهو بدل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، ورانا نقول هنا مبني على الفتح وهناك نقول مرفوع بضمة، لأنه هذا ضمير فهو مبني وهذاك اسم ظاهر فهو معرف. نعم. وقوله لا إله إلا هو هذا خبر يجب علينا اعتقاده، إذ لو لم نعتقده لكنا مكذبين لهذا الخبر، وتكذيب خبر الله ورسوله كفر، كفر صريح. إذن يجب علينا أن نعتقد بأنه لا إله حق إلا الله عز وجل، وأن جميع ما يعبد من دون الله فهو باطل، لأنه لا ينفع ولا يضر. نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهو عن دعائهم غافلون. هذه الأصنام لو تدعوها إلى يوم القيامة نعم ما استجابوا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. فإن قال قائل إن هؤلاء المشركين قد يفتنون في هذه الآلهة فيدعونها ثم يأتيهم ما دعوا به، فما هو الجواب عن هذه الآية؟ الجواب عن هذه الآية أنهم ليسوا هم الذين أوجدوا، والله قال إن من لا يستجيب له، فهل هذه الأصنام هي التي جاءت بهذا الشيء أو الذي جاء به الله؟ الذي جاء به الله، لكن قد يمتحن الإنسان بتيسير أسباب المعصية ابتلاء من الله عز وجل. نعم. فيكون هذا الشيء حصل عنده لا به، حصل عنده لا به. نعم. طيب لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قوله الرحمن وش أعرابه؟ خبر لمثل محذوف التقدير هو الرحمن الرحيم، الجملة استئنافية، هو الرحمن يعني هذا الإله هو الرحمن الرحيم، وما سواه مما يعبد من دونه فليس فيه رحمة، خال من الرحمة إطلاقا. وقولها الرحمن الرحيم قال ابن حجر اتفق العلماء على أنهما اسمان من أسماء الله، اتفق مع أن مادتهما واحدة وهي الرحمة، وعلى هذا فيكون الغفور اسم والغفار اسم، وإن كان من المغفرة، لكن لما اختلف في الصيغة صار كل منهما اسما مستقلا. وقولها الرحمن الرحيم، الفرق بينهما أحسن ما رأيت فيه ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. وكتاب بدائع الفوائد على اسمه بدائع، لكنه ليس مرتبا، حسب ما يخطر بباله يكتبه رحمه الله. أشبه ما له كتاب ابن الجوزي المسمى صيد الخاطر. صيد الخاطر متى ما خطر على بال الشيء كتبه، وإن كان بينهما فرق، وابن الجوزي رحمه الله في باب الصفات متذبذب، له كتاب اسمه تأويل آيات الصفات كله على مذهب المعتزلة، ينكر إنكارا شديدا على المثبتين، حتى أنه في بعض السياقات يلعنهم والعياذ بالله، يلعنهم يقول كيف أنكم تجعلون لله عين ويد وما أشبه ذلك، معناه أنكم خليتوه إنسان. ويصرح بالإنكار العظيم في هذا. ورأيت لشيخنا رحمه الله كتاب تعليق على هذا الكتاب على الصفحة اللي فيها اسم الكتاب، يقول إن هذا كلام ابن الجوزي مما خالف فيه مذهب الإمام أحمد بن حنبل. هنا الحاصل أن احنا ذكرناه لأن ابن الجوزي رحمه الله له كلام يدل على أنه مستقيم في هذا الباب، لكن هذا الكتاب ألف لهذا الغرض ورد على المثبتين ردا شنيعا. طيب، إذن الرحمن أقول أحسن ما رأيته، الفرق بينهما أن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، ولهذا جاءت رحمن على صيغة فعل الذي يدل على السعة والامتلاء. نعم، وجاءت الرحيم على صفة فعيل، على صيغة فعيل الدال على الفعل، فالرحمن باعتبار وصفه والرحيم باعتبار فعله، أي إيصال الرحمة إلى من شاء سبحانه وتعالى. وقد سبق لنا مرارا أن أسماء الله سبحانه وتعالى لها ثلاث دلالات تدل، دلالة تضمن والتزام، والثالث مطابقة. فدلالة الاسم على الذات والصفة دلالة مطابقة، ودلالته على الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن، ودلالته على ما يستلزمه من الصفات الأخرى دلالة التزام. دلالة التزام. نعم، من يسأل؟
3: الرحمن الرحيم، الذي
0: يمنع
3: عن كل
0: صفة؟ أي
3: الرحمن
0: والرحيم. أي نعم، هما دالان على الرحمة، هما دالان على الرحمة.
3: لا أقول صفة يعني من الناحية العربية.
0: ها، من الناحية العربية صفة ليش؟
3: للضمير.
0: يقولون إن الضمير لا ينعت ولا ينعت به.
3: ما معنى
0: هذا كلام؟
3: يعني تعلمناه من ناحية معنوية فعلا صفة.
0: طيب، لو قلت لا إله إلا الرحمن الرحيم، ما يستقيم الكلام؟ لا إله إلا هو ثم استأنف قال هو الرحمن الرحيم، أبلغ، هذا أبلغ. فهو إن كان جائزا فهو على وجه ضعيف، كان جائزا فهو على وجه ضعيف. طيب، بقينا الرحمن الرحيم. أهل السنة والجماعة يثبتون الرحمة لله عز وجل صفة حقيقية، وأهل التأويل يقولون إن الله ليس له رحمة هي صفته، ويفسرون الرحمة إما بالفعل أو بالإرادة، إما بالفعل أو بالإرادة، يعني إما بالإحسان أو بإرادة الإحسان. وهذا مذهب الأشعرية والماتريدية، فيقولون إن معنى رحمن ومعنى رحيم أي مريد للإحسان، ومعنى أو معناه محسن بالفعل. وما حجتهم؟ يقولون لأن الرحمة رقة ولين، رقة ولين، وهذا الوصف لا يليق بالله عز وجل، هذا الوصف لا يليق بالله. فنقول لهم في الرد على هذا: أولا، اقتضاء الرحمة للرقة واللين هذا باعتبار رحمة المخلوق، باعتبار رحمة المخلوق. ثم لو فرض أنها مستلزمة لذلك، فأين الدليل على أنه يمتنع أن يكون الله عز وجل لينا ورؤوفا ورحيما؟ ما هناك دليل على المنع، لكننا نقول مع ذلك إذا كان هذا لا يليق بالرب جل وعلا فإن الرحمة التي تشيرون إليها هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها تليق به ولا تستلزم نقصا كما تستلزمه رحمة المخلوق. على أننا قلنا فيما سبق إن قولكم إن الرحمة تستلزم اللين والرقة والضعف هذا ليس بصحيح، فهؤلاء الملوك قد يكون ملك جبار وقوي وشديد ومع ذلك يرحم ولا يقال ذل ولا يقال ضعف أمام من رحمه. ثم نقول لهم إذا قلتم ذلك فالإرادة ما يريد المريد شيئا إلا لما له فيه من جلب منفعة أو دفع مضر، هذا المريد العاقل يعني ما يريد شيئا إلا هذا. وهل هذا المعنى يليق بالله؟ ما يليق بالله عز وجل. هم يقولون هذه إرادة المخلوق التي لا يريد إلا ما فيه جلب منفعة أو دفع مضر له، هذا المخلوق، أما إرادة الخالق فتليق به. فنقول إذن هذه رحمة المخلوق ورحمة الخالق تليق به. ثم من العجب أن تكون نصوص الرحمة في القرآن أكثر من نصوص الإرادة، وجاءت بالوصف وجاءت بالاسم وجاءت بالفعل، والإرادة ما جاءت إلا بالفعل. قول فيقول الله عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة، هذا الصفة، ويقول الرحمن الرحيم، هذا الاسم، ويقول يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، هذا الفعل. ومع ذلك هذه تؤول والإرادة لا تؤول. لكن الحمد لله أهل السنة والجماعة هداهم الله تعالى للصراط المستقيم وجعلوا جميع باب الصفات بابا واحدا. كيف بابا واحدا؟ يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعديل ولا تكييف ولا تمثيل، ويقال إن وصف الخالق يليق به ووصف المخلوق يليق به، وإن اتفق في أصل المعنى لكن حقيقة المعنى تختلف. واضح؟ وهذا الحمد لله مقرر لدينا في العقائد ومر علينا كثير. نعم.
3: بأنهما اسمان رقيقان، لكن إذا رجعنا إلى المعتقد الصحيح لا نحمل على أنه يريد اسمان رقيقان أحدهما أرفق من الآخر.
0: لا لا لا،
3: هم يقولون إن الله رقيق،
0: لا لا ما يريدون هذا، هم يقولون رقيقان يعني كل واحد منهم أرق من الثاني.
3: يعني مر علينا أن بعض العلم عقيدة صحيح جيدة ويد رقيقان،
0: أي هم يقولون كذا، يقولون كذا. طيب نعم.
4: في لقال قائل: ما الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة؟
0: نعم.
4: ومذهب المفوضة إذا كان أهل السنة يثبتون الرحمة صفة الرحمة لله تبارك وتعالى بمعنى غير المعنى اللي موجود في القاموس، لأن هذا المعنى من الرقة يليق بالمخلوق.
0: نعم.
4: كذلك هل يقول الرحمن، لكن معنى الرحمن فوض إلى الله ما نعرف معناه.
0: إيه.
4: فما الفرق بينهم؟
0: الفرق بينهما أن أهل التفويض يقولون ما نعرف في هذا معنى، ما نثبت معنى الإطلاق، مو الرحمة فقط، الرحمة والاستواء والنزول والمغفرة والمحبة وغيره، ما يثبتون معنى الإطلاق، يقول هذه معانيها مجهولة. نعم. ولا شك إن هذا ضرر عظيم. نعم.
4: لا معنى للقرآن.
0: معناه لا معنى للقرآن ومعناه مثل ما قال شيخ الإسلام. قال هذه يجي المتأول ويجون الفلاسفة ويقولون روح أنتم جهال ما تعرفون. حنا اللي عندنا العلم. فيأتي المتأول ويقول عندي العلم. ويأتي الفلسفي ويقول عندي العلم. أنا اللي أدري وش معنى القرآن. أما أنتم أقرأتم على أنفسكم بالجهل. الجاهل هل يمكن أن يدفع شيئا؟ ها؟ ما يمكن يدفع. ولهذا يقول إن هذا القول رحمه الله يقول في كتاب العقل والنقل يقول هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. أما التفويض المعنى، أما تفويض الكيفية فهذا حق، ما مهما كنا ما نستطيع أن نعرف كيفية صفات الله عز وجل. هنا
3: إذا واحد كتب يعني ولم ينقل يعني تفسير الرحمن الرحيم الثانية ما ندرك رفيقان أو رفيقان نحمل على إيش؟
0: هو المعروف أنهم يقولوا رقيقة أحدهما أرق من الآخر كذا يعبرون. أرق ما تشتبه بأرفع، أرق ما تشتبه بأرفع. أما خالف إذا قال رفيقان ولم يشك ولم ينقل ثم قال أحدهما أرق تشتبه بأرفع ما تشتبه. إلا أنت لم تحط أرق يعني أرف ها؟ ولا يستطيع.
3: وعلى
0: الصفة
3: علّك.
0: نعم.
3: اسم الرحمن.
0: نعم.
3: ما الفائدة من
0: الرحمن؟ ها زين. تكون الرحيم دالة عليه بحسب الصيغة. والرحمن بحسب الالتزام. حسب اللازم. أو يقال إنه في مثل هذا إذا قلنا أحدهما بالآخر يكون أحدهما دالا على الاسم والصفة فقط والثاني دالا على الاسم والصفة والفعل. ولا مانع من أن يكون الكلمة عند انفراد لها معنى وعند الاجتماع لها معنى آخر. ثم قال الله عز وجل إن في خلق السماوات، انتبهوا للآية هذه، إن كنا من ذوي العقول، لأن الآية آخرها لآيات لقوم يعقلون. يقول الله جل ذكره إن في خلق السماوات والأرض، إن هذه للتوكيد، في خلق السماوات والأرض هذه خبرها مقدم ولآيات اسمها مؤخرا. نعم اسمها مؤخر. إن في خلق السماوات والأرض ابتداؤها كيفيتها قوتها ما أودع الله فيها إلى آخر، هذه واحدة. والسماوات جمع سماء وتقدم أنها سبع، والأرض مفرد يراد به الجنس فيشمل يشمل السبع. في خلق السماوات والأرض هذا واحد، إيجادهما وبقاؤهما وكيفيتهما كل ما يتعلق بهما من الشيء الذي لا نعلمه يعلمه غيرنا مثلا من علماء الفلك والجيولوجيا يعلمون أكثر مما نعلم في هذا، وهم مع ذلك ما أوتوا من العلم إلا قليلا. ثانيا واختلاف الليل والنهار، السماء في خلقها بهذا الارتفاع وهذه السعة وهذه القوة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب السماء. ثم فصل فقال بناها رفع سمكها فسواها وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هذه السماء العظيمة. وكذلك الأرض وما أودع الله فيها من المنافع حيث جعلها متضمنة ومشتملة على جميع ما يحتاج الخلق إليه في حياتهم وبعد مماتهم حتى بعد الممات. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ما ظنكم لو جعل الله هذه الأرض شفافة كالزجاج فدفن فيها الأموات، ينظر الأحياء إلى الأموات فلا تكون كفاتا لهم، وما ظنكم لو جعل الله هذه الأرض صلبة كالحديد أو أشد، هل يسهل علينا أن تكون كفاتا لأمواتنا؟ لا، ولا لنا أيضا في حياتنا. ثم هذه الأرض أودع الله فيها من المصالح والمعادن شيئا ما نستطيع الإحاطة به، ويتبين لنا شيئا فشيئا كلما تقدمت الصناعة. نعم، هذه السماوات والأرض ما أودع الله فيها من المنافع والمصالح. ثانيا، واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر، في الإضاءة والظلمة، في الحر والبرد، في النصر والخذلان، في كل شيء يتعلق بالليل والنهار. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه الليالي والأيام التي تدور على العالم، كم فني فيها من أناس، كم عز فيها من أناس، كم دل فيها من أناس، كم حصل فيها من حوادث ما يعلمها إلا الله. هذا الاختلاف كله آيات تدل على الله عز وجل وعلى تفرده بالوحدانية سبحانه وتعالى. اختلاف الليل والنهار أيضا في الطول والقصر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل على وجه خفي لا يشعر الناس به، يزداد شيئا فشيئا وينقص شيئا فشيئا. ليست الشمس تطلع فجأة من مدار السرطان وفي اليوم الثاني مباشرة من مدار الجدي أبدا، ولكنها تنتقل بينهما شيئا فشيئا حتى يحصل الالتئام والتوازن وعدم الكوارث. لو انتقلت فجأة من مدار السرطان إلى مدار الجدي ماذا يحصل؟ لهلك الناس، من حر شديد إلى برد شديد، والعكس بالعكس. لكن الله جل وعلا بحكمته ورحمته جعلها تنتقل حتى يختلف الليل والنهار على حسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الله أكبر، هذه أيضا من آيات الله. فلك محمل بالآدميين والأمتعة والأرزاق يجري على سطح الماء، هذا من آيات الله. وهذا جاء ما هو أعظم منه الآن، وهو الفلك الذي يجري في الهواء، الفلك الذي يجري في الهواء. نعم، فإذا أشار الله تعالى إلى شيء من آياته في أمر فما هو أولى منه يكون أعظم منه دلالة على ذلك. الله جل وعلا أخبرنا بأن الطير التي في جو السماء إن فيها آيات ولا لا؟ إيه نعم، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. نعم، هذه الطيور ما تحمل إلا نفسها، فجعلها الله تعالى آية، فكيف بهذه الطائرات تكون أعظم وأعظم من آيات الله عز وجل. وقوله الفلك التي تجري في البحر، تجري بمعنى تسير، وفي البحر في للطرفية، فهل المعنى في نفس البحر ولا على البحر؟ تشمل هذا وهذا. نعم، لأن فيه فلك يجري على سطح الماء، وفيه فلك يجري من داخل الماء، ولا لا؟ الغواصات تجري في البحر بما ينفع الناس، لأنها يقاتل بها الأعداء ويحمى بها البلاد، هذا مما ينفع الناس. لا، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به، إذن الفلك المراد بالجمع هنا، الفلك يراد بالجمع. إذ أبق إلى الفلك المشحون، هذا مفرد. نعم، وأظن أني قد ذكرت لكم ما قاله ابن عقيل رحمه الله وهو من الفقهاء، قال إن الأحدب الذي يكون حدبته كالراكع ينوي الركوع بقلبه. قال كفلك في العربية. نعم ينوى جمعه وإفراده واللفظ واحد. هذا الإنسان الأحدب إذا بغى يركع وهو أحدب على قدر الركوع شلون يركع؟ بالنية. نعم الفلك شامل للمفرد والجمع، وهنا يراد بها الجمع ولا المفرد؟ والفلك التي تجري في البحر. يا أخوان قلنا إن الوصف يعين الماء المقصود. والفلك التي تجري في البحر مفرد. لو قال والفلك التي يجرين في البحر صار جمع. أولى ابن مالك في الألفية يقول جمع الذي جمع الذي الأولى الذي مطلقة باللاتي واللاء التي قد جمع باللاء واللاتي التي هي المفرد. فعلى هذا تكون هنا الفلك مفرد لكنه مفرد والمراد به الجنس فيكون عاما. وقول التجري في البحر بما ينفع الناس، الباء هنا للمصاحبة، الباء للمصاحبة يعني مصحوبة بما ينفع الناس. منين؟ من الأرزاق والبضائع والأنفس والذخائر وغيرها. وغيرها بما ينفع، لأن ما اسم موصول يفيد العموم كل ما ينفع الناس، فهي من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته وكمال رحمته وتسخيره، كما قال تعالى في آية أخرى وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. ومن حكمة الله عز وجل أنه قدر في الأرض أقواته، قدره يعني جعل قدرا هنا وقدرا هنا وقدرا هنا لأجل أن ينتفع الناس. في ناس ما يكثر عندهم البقول والخضور والخضروات وما أشبه ذلك يأتيهم من أرض أخرى، وفي ناس يكثر عنهم نوع من الحشائش ما يوجد في المكان الآخر ينقل إلى المكان الآخر، فيتبادل الناس الأرزاق وينتفع الناس ويتحركون كل فيما قدر له.
1: غواصات تمشي مسافة طويلة
0: إيه؟ من تحت الماء.
1: كيف يدلون؟
0: ها؟ وفي عندهم سلمك الله آلات رادارات ما تخطي. الآن فيه يقولون في الصواريخ، في الصواريخ يرسلوهم مكانه في غرفة القيادة وتضرب الهدف اللي هو يبي، تضرب الهدف اللي يبي ولا حد. الآن بدأوا أصلا من شرهم بدأوا يسلحون الجو، ولذلك هم في نزاع في مساحة في تسليح الجو. انتهوا من تسليح الأرض وتلغيمه بالغواصات وغيرها، قالوا نروح نسلم. نعم نعم نعم صحيح
1: ضعيفين.
0: ها
1: أقول ضعيفين لو
0: أي والله أمام قدرة الله.
1: هنا الأفغانية ضعيفين وقليلين ولا عنده
0: عدة. أمام قدرة الله ما في شيء، لأن الله جل وعلا لو شاء لخسب به
1: قومين الروس،
0: يخسفهم الأرض ولا يبقى لهم ذكر. أمام قدرة الله ما فيها شيء، ولكن الله جل وعلا جعل قدرته مشروطة. إن تنصر الله ينصركم، فإذا وجد هذا الشرط نصرنا الله حقا بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا نصرنا الله، مثل ما نصر لقبل ينصرنا جل وعلا. مسألة أقوالنا كثيرة وأفعالنا قليلة.
1: علمنا واحد يا شيخ
0: أخلى هذه على القهوة إن شاء الله.
1: لا أقول يعني في مسألة ثانية، يقول أرسلوا عليهم قنابل ذرية.
0: إيش؟
1: قنابل ذرية.
0: إيه.
1: في نفس الفرنسا.
0: نعم.
1: يقولوا صارت في حد الخيار، ما وصلت الخيار، وخذت 12 يوم وهي النار
0: تلقي. إيه.
1: ولكن فكهم الله ما جت منهم ولا أحد.
0: وعلى كل حال يعني الأحاديث عنهم كثيرة، لكن ما ودنا نمضي الوقت. ولا حدثني إنسان ثقة قبل يومين جاي لمي يشاورني في موضوع الجهاد معهم، يقول إن فيه جبال يتعبون الغزاة في إيصال الماء إلى هذه الجبال، يحمل الواحد الجالون مع التعب ويسعد هذا الجبل ويحفلون الخنادق لأجل إذا جت الطيارات ضربوها أقرب يكون للطائر. يقولون فيه طائرات بدأت ترسل عليهم قنابل ولذا ضربت القمر في الأرض انفجرت الأرض عيونا صارت تحفر لهم آبار وهم ماتوا. وهذا الله رب لي شيء قليل. هذه من آيات الله عز وجل ونصره ونسأل الله أن ينصرهم وثبتهم على الحق. نعم
3: اليوم
0: يعني لكن احدثا الف
3: في
0: المية. اي نعم يهتك. ما يزال لا ما يزال. لان خلاف السنه في اثبات الرفيعه الركوع.
3: نعم هذا عادي.
0: اي
3: والله
0: يقول الله ما استطعت. هذا من تقوى الله. ينوي هيئته راكب. نعم قالوا هكذا. ما هو شرط يكفي النية مثل الجلوس إذا كان ما يستطيع أن يتحرك ومثل الإنسان اللي ما يستطيع يتحرك ما يستطيع يتحرك برأسه ينمو.
5: وقال هنا جلس السماوات وباب الأرض
0: ما ندري ما نستطيع أن نجزم بهذا. يعني السماوات ما نستطيع أن نقول أن السماء الدنيا من نحاس
5: لأنه ما قال الأرض
0: ما نستطيع. جاءت الأرضين في السنة طوقه من سبع أراضي. بالنسبة للقرآن ما نقدر نقول إن الله نوه على ذكر السماوات بالعدد لأنها أعظم من الأرض أعظم من الأرض ومن الأرض مثلهن في العدد. نعم واختلاف لأنه نعم
5: من قول
0: مقال إذا بنعت
5: السماوات
0: يراد بها
5: أجرام.
0: نعم.
5: وإذا قيل السماء
0: يعني العذر. هو صحيح إذا قيل السماوات فهي الأجرام بلا شك. إذا قيل السماء فتحتمل هذا وهذا تحتمل هذا وهذا. قال بما ينفع الناس والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ها؟
5: وما أنزل الله.
0: نعم. وما أنزل الله من السماء من ماء يعني وفيما أنزل الله من السماء من ماء. أنزل من السماء المراد بالسماء هنا العلو هذا هو الصحيح. وإن كان بعضهم ذكر أنه يحتمل أن المراد به الجرب السماء المحفوظ وقال إن الماء ينزل من السماء على السحاب ثم ينزل من السحاب على الأرض لكن هذا خلاف الواقع وخلاف ما دل عليه القرآن. فالصواب المراد بالسماء هنا العلو وما أنزل الله من السماء وقوله من ماء مما هذه بيان لما لما في قوله وما أنزل الله. نعم وقوله من ماء المراد به المطر هذا الذي أنزله الله من السماء فيه آيات عظيمة منها كونه ينزل من السماء فما الذي حمله إلى السماء؟ الله عز وجل. كذلك كونه ينزل رذاذا هذا من آيات الله الدالة على رحمته. لو كان ينزل صبا لأهلك العالم لأهلك العالم لكنه ينزل رذاذا. وكونه ينزل من السماء لا يجري من الأرض هذا أيضا من آيات الله لأجل أن ينتفع به سهل الأرض وجبالها سهولها وجبالها. ولو كان ينزل يمشي لغرق الأسفل قبل أن يصل إلى الأعلى. كذلك من آيات الله كونه ينزل لا حارا ولا باردة ولا لا يجعل البرد البرد ذكره الله تعالى في سياق يدل على أنه نوع من الانتقام نوع من الانتقام وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برق يذهب بالأبصار وإن كان الناس الله سبحانه وتعالى قد جعله قد جعله رحمة لكن
6: إن في خلق السماوات والأرض تقدم أن إن
0: لها اسم خبر. أين خبرها؟ إيه وما عدت عليه؟ لآيات لقوم يعقلون. نعم. قوله تعالى في خلق السماوات والأرض لآيات. هل الآيات هنا جمع؟ هل هي لكل فرد من أفراد هذه الأنواع التي عددها الله عز وجل كل واحد فيه آيات، أو إن الآيات موزعة على كل نوع فلكل نوع آية يكون في الجميع آيات؟
6: يشمل هذا.
0: نعم
6: يشمل هذا.
0: وأي نبلغ؟
6: نبلغ أن يكون في كل شيء
0: آية واحدة فقط.
6: آيات
0: متعددة. آيات متعددة. نعم. قوله في خلق السماوات والأرض يلا يا رشيد أرنا ثلاث آيات من آيات من هذا في خلق السماوات والأرض. بيّن لنا ثلاث آيات في خلق السماوات والأرض.
6: أولا في القوة.
0: نعم. القوة. في القوة.
6: نعم. في وسعها أو
0: في ساعتها.
6: في ساعتها.
0: وضع الله فيها من النجوم. طيب. طيب الدليل على أن الساعة من آيات الله. وأنها من قوة الله. نعم.
6: والعرض
0: دفع. لا لا. السماء.
6: السماء. بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
0: نعم. بأيد قوة ولموسعون. يعني ساعة أرجائها. وكذلك ما أودع الله فيها من النجوم والكواكب والأفلاك وغيرها. وفي الأرض أيضا. في إيجاد الأرض. في إيجاد الأرض. وتسخيرها وتذليلها. وما فيها من الأنهار والأشجار. والجبال والسهول وغير ذلك كلها من آيات الله. نعم.
6: بأين هذه الصفة؟
0: ها؟
6: الأيدي.
0: لا لا هذه بقوة. مهي بأيدي به جمع يد؟
6: لا
0: لأنها ما أضيفت إلى الله فهي مصدر آدى يأيد أيدا كباع يبيع بيعا. نعم. إن في خلص ما واختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار فيه آيات. محمد إسماعيل اختلاف من أي ناحية؟
6: آيات اختلاف طول
0: الإنسان. نعم. علاج هذا بهذا
6: في
0: بعض داخل في طول القصر
6: وفي تدوير هذا.
0: طيب ألا يدخل في ذلك اختلاف الحوادث؟ اختلاف الحوادث كون الله يعز أقواما ويذل آخرين. نعم. ويكون الخصب والرخاء أو العكس. وتلك الأيام إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. طيب واختلاف الليل والنهار
6: الصلاة برضو
0: لا ما لا تخاف. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس فيها أنتم نبي نؤاخذكم حيث قلتم في كل واحدة آيات. نبي من كل واحدة ثلاث آيات على الأقل. يلا يا مسلم. الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أخرج لنا منها ثلاث آيات.
6: ورجلان على سطح البحر.
0: نعم.
6: وفي هذا الزمان أصلا أيضا في ذلك
0: ما بعد وصلنا للزمان هذا جريانها على سطح البحر مع أنهما وهي ثقيلة.
6: فإن كونها تطفو على سطح الماء هذا من
0: نعم.
6: ثاني شيء نقل البضائع التي توجد في مكان إلى مكان لا توجد فيها هذه البضائع
0: نعم
6: الفلك هي التي
0: تحمل. طيب
2: ثالث.

0: هذا في البحر، لكن نعم التوصل بهذه الفلك إلى ما في البحر لأنهم يصيدون فيها.
1: هذا ما هو قديم يا شيخ؟
0: أي
1: هو صار هذا؟
0: ما أذكر ما قديم.
1: طيب الاحتدام في البحر
0: إيه السفن العادية الشرعية
1: يقول من الآيات يعني أنهم يحتدون
0: إيه؟ بس هذه من النجوم استخدامها في الحروب ونقل الإنسان أيضا. الإنسان قد يكون له غرض بأنه ينتقل من قارة إلى قارة أو من مكان إلى مكان، فهذا من الآيات. ما بعد تصيف الرياح بعد لها آية خاصة. نعم
1: كونها تمشي على البحر من حد
0: بالريح يعني. أي نعم إذا الحمد لله وجدنا فيها وتصيف تجري في البحر بما ينفع الناس أيضا، كون بما ينفع الناس هذا ما نفع الناس ما لها حصر. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، هذا أيضا فيه آيات. إنزال الله الماء من السماء. نعم وليس يصب صبا. طيب هذه واحدة. لأنه طيب إحياء الأرض به، لكن إحياء الأرض الظاهر أنه نفس إحياء الأرض فيه آيات. نزال المطر كونه رذاذا هذا من آيات الله. وترى ما لاحظوا ما نريد من آيات الله الآيات الدالة على القدرة والعظمة فقط، حتى الدالة على الرحمة والدالة على الحكمة هي من آيات الله ولا لا؟ هنا طيب خزن في بطن الأرض حتى إذا احتاج الناس إليه فسلكه ينبيع في الأرض استخرجوه وانتفعوا به.
1: هذا رفع القحط عن الناس
0: ما تصل فيه قول فأحيا بالأرض بعد موتها. فأحيا بالأرض بعد موتها
1: الحياة على الأرض وهذا حياة لما عليها.
0: نعم
1: وهذا حياة لما على الأرض.
0: محمد
2: كونه ينزل.
0: نعم كونه ينزل من أعلى وليس من أسفل هذا أيضا من آيات الله، لأنه لو نزل لو كان يمشي مشي على الأرض أغرق الأسفل قبل أن يأتي الأعلى. أي. نعم كونه بهذه الحلاوة وكونه ليس باردا ولا حارا، ليس باردا برودة تؤثر على النبات ولا حارا. نعم
3: كونه ينتح من الأرض طلق الشمس ثم ينزل
0: يكون هش
3: ينتح نتح طلق الشمس
0: أي
3: يتبخر ثم يتألف
0: أي
3: غيم ثم ينزل. لازم آيات عظيمة
0: يعني يكون هي يصعد من البحر
3: أي ثم يتكون ضبابا ثم
0: أحد هذا قد يسلم به وقد لا يسلم به.
3: هذا من آيات الله
0: أي هو من آيات الله لكن بس مو كلها أظهر من هذا طبعا أحيانا يكون كذلك وأحيانا
3: إذا إيش غيرات
0: الطلق الله أعلم بقول يكون. ولهذا أحيانا نحن نشاهد هنا في القصيم، القصيم هو حول البحار نشاهد السماء صحوا ونشاهد بأعيننا تنشأ قطعة صغيرة ثم تنتشر
3: من أصل طريق
0: الأخوة. الله أعلم ما نزل.
1: نعم ينزل بقدر مع الجن لو نزل
0: بقدر أي نعم. المهم فيها الآن أخذنا منه ثلاث آيات ثلاث يكفيها شيء. وقول فأحيا به الأرض بعد موتها قول أحيا به الأرض بعد موتها هذا موت الدرس اليوم. أحيا به الأرض الذي يحيا هل هو الأرض أو النبات الذي فيها؟ الذي يحيا هو النبات، الذي يحيا هو النبات الذي فيها. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى فتصبح الأرض مخضرة. قد يقول القائلون بأن في القرآن مجازا، إن هذا من المجاز حيث أطلق حياة الأرض على حياة نباتها. ونحن نرد عليهم بأن نقول إن مثل هذا الأسلوب في اللغة العربية لا يعنى به أبدا حياة الرمل والتراب والأحجار، وإنما يعنى به

0: ما فيها من الثمار والزهور، ما فيها من الثمار والزهور. وما دام هذا معنى هذا التركيب في الأسلوب العربي، بقي هذا حقيقة لا مجازا، لأننا قد قررنا فيما قبل قاعدة، فقلنا إن الكلمات لا يتبين معناها إلا بالسياق وضم بعضها إلى بعض. وكم كلمة كان لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق. نأتي لمثل القرية، كلمة القرية التي يدندن حولها من يقولون بالمجاز، نعم، نقول القرية استعملت مرادا بها أهلها، واستعملت مرادا بها مساكنه، نعم، بلفظ صريح في الموضعين، واستعملت مرادا بها أهلها بالقرينة، نعم. قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إنا مهلكوا أهل هذه القرية، وش المراد بالقرية؟ لا يا أهل هذه القرية، المراد بها المساكن، واضح، أهل هذه القرية المراد بها، نعم، المساكن. وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، وش المراد؟
1: أهل.
0: لا شك في هذا، لأن الظلم لا يوصف به المساكن، المساكن ما يتظلم، فإذن المراد بالقرية أهلها بقرينة قوله وهي ظالمة. ولا يمكن لأي واحد أن يقول إن المتبادل من هذا اللفظ من القرية المساكن، ما حد يقول أبدا. وحينئذ ما استعملت القرية الآن بمجازها، استعملت بحقيقتها، لأن حقيقة الكلام ما يتبادر إلى الذهن من المعنى، هذه حقيقته، وهو يختلف باختلاف السياق. طيب، واسأل القرية هذه اللي جعلوا يضربون على وترها من يقولون إن في القرآن مجازا، اسأل القرية، قالوا معلوم ما هو بالمراد، اسأل القرية رحلة الجدران، قال يا ولد وسرق أخو يوسف، نعم، أحد يعقلها إن هذا هو المعنى؟ أبدا، ما أحد يعقل هذا. ولو أن أحدا قال إن هذا ظاهر كلام الله لكان بالحقيقة ساخرا بكلام الله، فالله ما أراد هذا إطلاقا، ولا يفهم من هذا المعنى إطلاقا من هذا الباب. وبهذا تبين أن الكلمة يكون لها معنى بحسب السياق، فالمعنى المتبادل من السياق هو حقيقة الكلام. المعنى المتبادل من السياق هو حقيقة الكلام بأي تركيب كان. وحينئذ نقول أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض، المراد بلا شك المراد أحيا به النبات، لأنه الذي يوصف بالحياة والنمو. أما الأرض نفسها فإنها رمل وأحجار وتراب، ما يحيا ولا يموت. طيب، وقوله فأحيا به الأرض بعد موتها، فيه آيات، فيه آيات كثيرة، آيات دالة على الرحمة، وآيات دالة على الحكمة، وآيات دالة على القدرة. آيات دالة على الرحمة لما في هذا الإحياء من المنافع العظيمة، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، لمن؟ متاعا لكم ولأنعام. فكم من نعمة كثيرة في هذه الزروع التي أحيا الله تعالى، التي أحياها الله تعالى بالمطر، قل لا، لنا ولأنعام قوتا ودواء وغير ذلك، واضح؟ طيب، هذا دال على الرحمة. في آيات دالة على الحكمة، آيات دالة على الحكمة، وهو أن حياة هذه الزروع جاءت بسبب، وهو الماء الذي نزل. فمنه نأخذ أن الله جل وعلا يخلق بحكمة ويقدر بحكمة. الله قادر جل وعلا أن يقول للأرض أنبت الزرع فتنبت بدون ماء، لكن كل شيء مقرون بسبب. فكونه جل وعلا ربط إحياء الأرض بنزول الماء وش يدل عليه؟ على الحكمة، وأن كل شيء له نظام خاص، نعم، لا يتعدى منذ خلق إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم. في أي آيات دالة على القدرة، وهي أنك ترى الأرض خاشعة هامدة سوداء شهبة ما فيها شيء، فإذا أنزل الله عليها المطر بعد نحو شهر تأتي إليها تجدها تهتز أزهارا وأوراقا وأشجارا، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نعم، هذه قدرة عظيمة، والله لو أن البشر كلهم من أولهم إلى آخره اجتمعوا على أن يخرجوا ورقة من حبة، ورقة واحدة من حبة، يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. وحبة تنبت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. أليس هذا دين على القدرة العظيمة؟ نعم، على القدرة العظيمة التي لا منتهى لها. إذن في آية على القدرة شبعت والحكمة والرحمة. فهاب الأرض بعد موتها، قال وتصريف الرياح، وبث فيها من كل دابة. طيب نشوف بث وش معطوفة عليه. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. على أحيا، إذا معناه بث الدواب بعد نزول المطر. الله إنما عطوفة على قوله أنزل، يعني وفيما بث فيها من كل دابة، وفيما بث في الأرض من كل دابة أو في الأرض والسماء. وما بث فيها أي في الأرض من كل دابة، كل أتى بها للدلالة على أنواع والأجناس، أنواع وأجناس في الأرض من الدواب ما يعلم بها إلا الذي خلقها، ما يعلم بأنواعها وأجناسها فضلا عن أفرادها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى، يعلم هذه الأجناس وأنواعها وأفرادها وأحوالها وكل ما يصلحها يعلم الله عز وجل. ففيها من آيات الله الدالة على كمال قدرته ورحمته وعلمه وحكمته ما يبهر العقول. سبحان الله العظيم، تجد هالدواب المختلفة المتنوعة والحشرات الصغيرة كيف الله هداها لما خلقت له، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، حتى إنك لترى الماء يدخل في جحر الذر فترى الذرة تخرج من هذا الجحر حاملة أولادها، ذر تحمل أولادها، ماذا ترجو من هذه الأولاد؟ نعم، لكن رحمة أرحم الراحمين جعل في قلب هذه الذرة رحمة لتحمل أولادها عن الغرق. أنا شاهدته بعين، وأنتم إذا شئتم جرب. نعم، كيف؟ نعم، لها قلب، لها قلب ولها عقل يليق بها. فالحاصل إن هذا من آيات الله عز وجل. كذلك أيضا البهائم، السباع الضارية اللي تأكل ما دون أولادها من الحيوان، تجد أولادها اللي أكبر من اللي هي تأكل ماذا تصنع به؟ تحنو عليه وتربيه حتى إذا استقل بنفسه صار عدوا لها أو صارت هي عدوة له. الهرة تربي أولادها فإذا استغنوا عنها طردته صارت عدوة له. هذا من آيات الله عز وجل. في هذه الدواب التي بثها الله في الأرض من آيات الله إنك ترى بعض الدواب تدب على الأرض تدب، لكن ما تكاد تدرك جسمها، ما تكاد تدرك جسمها فضلا عن أعضائها فضلا عما في جوفها. ومع ذلك عائشة ولا لا؟ عائشة مه عائشة أولى عائشة عائشة على ما هي عليه عائشة، وتعرف مصالحه وتعرف جحرة وتأوي إليه، هذه من آيات الله. وعلى كل حال إحنا ما نعرف الحقيقة، ما درسنا في علم الأحياء، ومن درس في علم الأحياء وجد من هذا ما يظهر العقول. فما بث الله في الأرض من الدواب من أجناسه وأنواعه هذا فيه من آيات الله ما لا يحصى. نعم، لأن في كل شيء من آية، وهو لا يحصى أنواعا أو أجناسا فضلا عن أفرادا. وقول وما بث فيها من دابة من كل دابة فيه آية، يعني هذه الدواب العظيمة الكثيرة معلومة عند الله أولى، معلومة لأنه خلقه، موضوع فيها الرحمة لأن نشاهد التراحم بينها، فيها مصالح للعباد، فيها مصالح للعباد ولا لا؟ نعم. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عمل الذين أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمن عرفون. وهنا آية أيضا غريبة، وهي تمام قدرة الله عز وجل بخلق الضدين في حيوان، في الحيوان، في حيوان يؤذي بني آدم وفي حيوان ينتفع به بنو آدم، والخالق واحد والمادة واحدة، نعم، والجنس واحد، ومع ذلك هذا منه غاية الضرر وهذا منه منافع كثيرة ولا لا؟ البعير أكبر من العقرب، معلوم؟ معلوم. العقرب تلدغ فتؤذي أو تضر وربما تقتل، والبعير تنفع، دللها الله عز وجل، يجي الصبي الصغير اللي يرعاها يأخذ بخطامها ويقودها إلى ما شاء، أو يستدبرها ويسوقها إلى ما شاء. وهذا لا شك أنه من آيات الله الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة وجعل بعضها نافعا وبعضها ضارا، هذا من آيات الله. نعم،
2: فيها آيات مردا على المثل، المثل والله بخلق.
0: نعم نعم،
2: لأنها تختلف الجناس،
0: أي
2: بعضها
0: مع اتفاق الاسم،
2: أي نعم،
0: وكل خلق. قال نعم، وما بث فيها من كتابة وتصريف الرياح، عندي فيها قراءة ثانية، وتصريف الريح. أما على قراءة الإفراد فالمراد الجنس، وأما على قراءة الجمع فالمراد أنواعها. تصريف الرياح فيه آيات تصريف الرياح، هنا فيه آيات كثيرة، والتصريف يشمل تصريفها من حيث الاتجاه، تصريفها من حيث الشدة وعدمها، تصريفها من حيث المنافع وعدمها وعدمها. أولا من حيث الاتجاه، جعلها الله سبحانه وتعالى متجهة يمينا جنوبا وشمالا وغربا وشرقا، هذه هي الأصول للجهات، وهناك جهات أخرى تكون بينها، تكون بينها وتسمى النكبة لأنها ليست على الاستقامة في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، فهي نكبة ناكبة عن الاتجاه الأصلي. هذه الرياح في تصريفها آيات، لو بقيت الريح من اتجاه واحد لأضرت بالعالم، لكنها تتقابل ويكسر بعضها حدة بعض ويذهب بعضها بما جاء به البعض الآخر من الأذى والجراثيم وغيرها، فتتقابل ويكسر بعضها بعضا كذلك أيضا في تصريفها آيات بالنسبة للسحاب، فبعضها يجمع السحاب وبعضها يفرقه وبعضها يلقحه وبعضها يدره. نعم، ألم ترى أن الله تعالى أن الله يزجي سحابا ثم يعلق بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وأرسلنا الرياح لواقح. قال أهل العلم تلقح السحاب وتلقح أيضا بعض النبات، بعض النبات الذي يحمل اللقاح إليه هو الرياح. في تصريف الرياح أيضا آيات للسفن الشراعي ولا لا؟ نعم، فيه أيضا آيات في إهلاك أناس وإنجاء آخرين ولا أهلك الله به عادا وطرد به الأحزاب الرسول الله عليه صلى الله عليه وسلم وأنجى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الريح من شر الأحزاب، فيها آيات، ومن تدبر هذا عرف ما فيها من قدرة الله ورحمته وعزته وحكمته. لو أن جميع مكائن الدنيا كلها، كل مكائن الدنيا اجتمعت وصارت على أقوى ما يكون من نفث هواء، هل يمكن أن تحرك ساكنا إلا فيما حولها فقط؟ لكن تصل من أقصى الشمال إلى الجنوب أو بالعكس؟ ما تصل. والله جل وعلا كن فيكون، تجد الرياح شديدة الشمالية وفي لحظة تنعكس وتكون جنوبية شديدة. هذا تمام القدرة العظيمة التي يدبرها الله عز وجل بأمر ما يستطيعه البشر. ولهذا صار تصريف الرياح آيات من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته. ثم إن في تصريفها أيضا مصالح للسفن الجوية لأن لها تأثير على الطائرات، لها تأثير على الطائرات كما يقولون، وكذلك بالنسبة للسيارات ما لها تأثير، لها تأثير. إذن فالرياح في الحقيقة تصيفها فيه آيات من آيات الله العظيمة الكثيرة. والسحاب المسخر، هذا عاد من آيات الله، السحاب المسخر بين السماء والأرض، بين السماء والأرض. السحاب هو هذا الغمام والمزق، وسمي سحابا لأنه ينسحب انسحابا في الجو، هو يقفز قفزا. أنتم تشاهدون الغيم الآن يقفز قفزا، ولكن لا، لكنه ينسحب انسحابا بإذن الله، ينسحب انسحابا. هذا السحاب المسخر المذلل والذي ذلله خالقه جل وعلا، ذلله لمصالح عباده، يرسله الله أحيانا الرحمة وأحيانا النقمة. نعم، هذا السحاب المسخر المذلل بين السماء والأرض فيه آيات، آيات دالة على أي شيء؟ على القدرة والرحمة والحكمة، كلها موجودة في هذه الآيات. على القدرة، من يستطيع أن يأتي بالسحاب؟ من؟ الله عز وجل، ما أحد يستطيع. ثم من يستطيع أن يدر منه هذا الماء؟ الله عز وجل. ولهذا قال وينزل الغيث. ثم من يستطيع أن يجعل هذا السحاب أحيانا متراكما حتى يكون مثل الجبال السود، يوحش من يراه، وأحيانا يكون خفيفا، وأحيانا يكون سريعا، وأحيانا يكون بطيئا، وأحيانا تراه لا يتحرك. نحن شاهدنا كثيرا نجده مستقر ما يمشي، مستقر ما يمشي، لأنه إذا يمشي بأمر الله فهو مسخر مذلل بأمر الله عز وجل. ثم هذا السحاب أيضا مسخر بأمر الله يسقي هذه الأرض ولا يسقي هذه الأرض، تجد يأتي فوق الرؤوس ويرعو ويبرق. نعم، وربما يستقر بعض الاستقرار ولا ينقص، ثم ينصرف إلى قوم آخرين فينظر عليهم بدون هذا الرعود والبرق، لأنه يؤمر. وأظن لا يخفى عليكم أو على أكثركم قصة الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول أسقي حديقة فلان، وهذه ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الرجل فانطلقت فأفرأت السحاب ماءها في حرة، ثم جرى الوادي في شرج الحرة فأسقى تلك الحديقة، فجاء إلى صاحبها قال من أنت يا فلان؟ قال ماذا تريد؟ أخبره باسمه فإذا هو الاسم الذي سمعه في السحاب، يقول أسقي حديقة فلان. قالوا ماذا تصنع فيها؟ قال إني أقسمها أو أجزئها أثلاثا، ثلث للفلاح وثلث لأولادي وثلث ثالث أتصدق به. الشاهد إن هذا المطأ هذا السحاب ينزل ماءه بأمر الله ويمتنع بأمر الله عز وجل. وكذلك لا يخفى عليكم ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس في قصة الرجل الذي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يستسقي. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يغيثه، والسماء صحو ما فيها ولا قزعة، فأنشأ الله السحاب وانتشر ورعد وبرق وأمطر، فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحاذر من لحيته. سبحان الله العظيم، لو اجتمع الخلق كلهم على أن يفعلوا هذا الفعل ما استطاع، لكن الله خلقه وسخره وأمره فنزل آية من آياته وآية لصدق رسوله. نعم، في الجمعة الثانية طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وجعل يشير بيده حوالينا كذا، فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت. انفرجت لأمر الرسول ولا لأمر الله؟ لأمر الله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مرجع مثل ما هو قاسم والله معطي. الرسول موجه، لكن السحاب لو أمره الرسول صلى الله عليه وسلم ألف مرة ولم يأمره الرب جل وعلا ما تحرك، لكن هذا بأمر الله، هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى لهذا السحاب المسخر. وإذا رأينا أيضا لهذا السحاب المسخر، وأظن بعضكم ركب الطائرة، تجد هذا السحاب بعضه تحتك مثل بعد الأرض، وبعضه فوقك مثل بعد السحاب عن الأرض، وطبقات عظيمة. كنا نظن إن السحاب قبل يعني نصعد إلى الجو، إن السحاب كله في طبقة واحدة، فإذا هو طبقات عظيمة متباعدة متباينة. وشاهدناه أيضا في الأرض وفي الجو، شاهدناه يجتمع بعضه إلى بعض ويلتئم. وقد ذكروا لنا أهل الدراية في هذه الأمور إنه إذا أرعد جانب من أبناء السحاب بدأت المزن تتجمع على هذه الترعة، تجمع نعم بإذن الله شاهدونه كأن فيها مغناطيسا يجذب هذا المتفرق من السحاب إليه. هذا أيضا من آيات الله عز وجل. يقول السحاب وقوله بين السماء والأرض، ما المراد بالسماء؟ السماء السقف المحفوظ، سقف المرفوع، والأرض أرضنا هذه. وهذه البينية هل تقتضي الملاصقة؟ لا، فهي بينها بدون ملاصقة. حطيت بالكم لهذه. أنا قصدت بهذا التقرير الرد على الذين أنكروا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. وقالوا لو كان هذا حقيقة الدليل هذا والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وكذلك تقول بدر بين مكة والمدينة، هذا في المكان وبينهن بينهن مسافة، بينهن مسافة واضحة. وقول بين السماء والأرض لا
2: حمل بين
0: السماء والأرض يعني. إيه نعم، هذا أيضا من آيات الله، حملها البحار العظيمة بين السماء والأرض. وكونه أيضا كما قال عز وجل جبال فيها من برد، وشو الآية ألم ترى الله السحابا ثم يلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. هذا في الجو جبال من البرد، ولا تستغرب ذلك، لا تستغرب أن يكون فيها جبال من البرد محمول بقدرة الله عز وجل وبأمره، وإن كان له سبب خلقه الله لحمله، لكن المهم أنه محمول بأمر الله وقدرته. نحن في العام الماضي ذهبنا في الصيف إلى من هنا إلى إلى إلى الدمام، وقالنا الطيار تكلم الطائرة قال إن درجة الحرارة 25 تحت الصفر، وحنا في الأرض نحتر نتونا إحنا بالصيف لكن يجينا حر في آخر في وسط النهار. 25 تحت الصفر وش تقتضي؟ الجماد يجمد، جماد. إحنا نقول كيف بإذن الله إذا جاء وقت الصيف وحر وشلون ينزل البرد؟ وغالبا ما يكون البرد في أيام الصيف، ولكن وجدنا أن الجو طبقات عظيمة، طبقات عظيمة. هذا الجزء من طبقات الجو اللي وصل درجة حرارة إلى 25 تحت الصفر يقين أن الماء الذي فيه سيجمد، يكون جبال. ومع ذلك ينزله الله عز وجل كما تشاهدون، ينزله حبات حبات إذا لم يرد الله الضرر، إذا لم تقتضي الحكمة أن يضر أحدا به فإنه ينزل كما تشاهدون حبات دقيقة لا تضر حيوانا ولا تفسد شجرا. نعم. وقول لآيات، لآيات اللام هذه للتوكيد، وآيات خبر اسم إن منصوب بها وعلامة نصبه كسرة ظاهرة في آخره. نصبه كسرة ظاهرة في آخره. لا لازم تبين الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنك لو تقول كسرة ظاهرة في آخره ظن من سمعك أن من علامات النصب الكسرة، وليس كذلك. وقوله لآيات، عرفتم فيما سبق أن كل واحد من هذه الأنواع فيه آيات، كل واحد فيه آيات، مهم أنها الآيات موزعة على كل واحد آية، كل واحد يشتمل على آيات. وقوله تعالى لقوم يعقلون، يعقلون أي لهم عقول. وقد سبق لنا أن العقل ينقسم إلى قسمين، عقل إدراك وعقل رشد. عقل الإدراك هو مناط التكليف، وعقل الرشد مناط الثناء والمدح. الأول بفقده يفقد التكليف، والثاني بفقده يفقد المدح والثناء. أيهما المراد هنا لقوم يعقلون؟ يعني عقل اللي هو مناط التكليف وهو عقل الإدراك، أو عقل مناط الثناء والمدح وهو عقل الرشد؟ الأخير، الأخير عقل الرشد. فالإنسان العاقل الذي يستعمل عقله فيما ينفعه فيعقله عما لا ينبغي، لأن العقل سمي بذلك لأنه يعقل صاحبه عما لا ينبغي. فالإنسان العاقل حقا إذا تأمل هذه الأشياء وجد أن فيها آيات تدل على خالقها جل وعلا وعلى موجدها. نعم. أما الإنسان المعرض هو وإن كان عقله كبيرا وذكاؤه قويا فإنه لا ينتفع بها، لا ينتفع. ولهذا وصف الله تعالى الكفار بأنهم لا يعقلون، مع أنهم في العقل الإدراكي عقلاء ولا لا؟ ها؟ في العقل الإدراكي الذي يدركون به ما ينفعهم ويضرهم لكن لا يعقلون. موجود فيهم العقل هذا ولا لا؟ ها؟ موجود، لكن نفاه الله عنهم لعدم انتفاعهم به وعدم عقلهم الرشيد أو الرشد الذي يرشدهم إلى ما فيه مصلحتهم. لآيات لقوم يعقلون. وفي هذا الأدلة إن شاء الله الفوائد إن شاء الله تأتي في الدرس الثاني. نعم. نعم. نعم. نعم. لأنك إذا قلت على أحياء صار البث مرتبا على إنزال الماء. ألف من بلف فيه ألف في قول فأحيا به مرتبة على أنزل، فإذا يكون المعطوف عليها مرتبا على أنزل وليس الأمر كذلك. في الآية الكريمة أن إله الخلق إله واحد وهو الله، لقوله تعالى وإلهكم إله واحد. ومن فوائدها إثبات اسم الإله والواحد لله، وإلهكم إله واحد. وقد جاء في قوله تعالى لله الواحد القهار، فأثبت اسم الواحد لله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها انحصار الألوهية في الله عز وجل، بمعنى أو الأصح اختصاص الألوهية بالله لقوله لا إله إلا هو. وفي التفسير أشرنا إلى وجه الإشكال بين هذه الآية وبين ما أثبت الله تعالى من ألوهية الأصنام، وقلنا أن الجمع بينهما الحق والباطل، فألوهية الله حق وألوهية أولئك باطل. ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما الرحمن الرحيم، الإله والواحد والرحمن الرحيم. ومن فوائدها ثبوت أو إثبات ما تضمنه هذان الاسمان من الصفة والحكم. وبعض العلماء يقول الصفة والأثر. الصفة ما هي؟ الرحمة، صفة الرحمة. والحكم أنه يرحم بهذه الرحمة. نعم، الرحمن الرحيم. الوحدانية. نعم. ومن فوائد الآية أنه قد يكون للاسم من أسماء الله معنى إذا انفرد ومعنى إذا انضم إلى غيره، لأن الرحمن لو انفرد لدل على الصفة والحكم، وإذا جمع مع الرحيم جعل الرحمن للوصف والرحيم للفعل. ثم قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة عظم خلق السماوات والأرض. ما وجهه يا عبد الله؟
3: قول إن في خلق السماوات
0: لآيات، فلولا أنه عظيم ما كان آية استفاد منه عظم خلق السماوات والأرض. ومنها أن السماوات متعددة تؤخذ من الجمع إن في السماء خلق السماوات. ومنها أن السماوات مخلوقة فهي إذن معدومة من قبل أولى، فليست أزلية. فيتفرع على هذه الفائدة الرد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم الأفلاك، يقولون بقدم الأفلاك يعني أنها قديمة غير مخلوقة وأنها أزلية أبدية. ولهذا أنكروا انشقاق القمر وقالوا إن الأفلاك العلوية ما يمكن يلحقها تغيير، وفسروا قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر بأن المراد ظهور العلم والنور برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا تحريف باطل مخالف للأحاديث المتواترة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذن نستفيد من هذه الآية إيش؟ أن السماوات مخلوقة فهي إذن حادثة ليست قديمة خلافا للفلاسفة القائلين بقدمها. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتأمل في هذه السماوات والأرض ليصل إلى الآيات التي فيها، لأن قال فيها آيات، إذا تأمل لتصل إلى هذه الآيات. ومنها أن الآيات في خلق السماوات والأرض متنوعة بحسب ما تدل عليه من القدرة والحكمة والرحمة وما إلى ذلك. أولى فيها قدرة وحكمة هذا الانتظام، وفيها رحمة للخلق نعم. ومنها ما في اختلاف الليل والنهار من الآيات بقوله اختلاف الليل والنهار. ومنها أن اختلافهما من رحمة الله لأنهما يتضمنان الرحمة والقدرة. وسبق أن اختلاف الليل يتضمن اختلافهما بالطول والقصر، الظلمة والنور والحر والبرد والنصر والخذلان والجدب والخصب وغير ذلك. نعم، وكذلك أيضا راحة الناس، ومن آياته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. ومن فوائدها أيضا ما في الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس من نعم الله الدالة على آياته، الدالة على آياته. وسبق أن فيها آيات متنوعة نعم. ومنها أيضا من فوائد الآية ما تضمنه إنزال المطر من السماء. فيها آيات هنا، فيها آيات عظيمة، كون هذه البحار العظيمة تمشي بين السماء والأرض وتنزل رذاذا لا صبا، وتنزل أيضا بحسب أمر الله عز وجل، هي تمشي هكذا تمشي بأمر الله عز وجل كما تقدم تفسيره. ومنها ما تضمنه قوله فأحيا به الأرض بعد موتها من الآيات، وأظن سبق الكلام عليها، فهي آيات عظيمة دالة على كمال القدرة والرحمة والعظمة وعلى إحياء الله تعالى الموتى أولى. طيب، ومن فوائد الآية أيضا ما تضمنه قوله وبث فيها من كل دابة، نشر وفرق من كل دابة، كم عددها؟ ما يعلم عدها، عد أجناسها فضلا عن أنواعها فضلا عن أفرادها. أفرادها. هذه الدواب العظيمة المختلفة كبرا وصغرا ونفعا وضررا إلى آخره كلها من آيات الله عز وجل. نعم، تجد العقرب تلسعك وهي كبر الأصبع وتؤذيك، والناقة وهي أكبر من 5 رجال نعم تنفعك ومسخرة مذلة لك، فهذا من آيات الله عز وجل. وكذلك سبق لنا أيضا في التفسير إن فيها من آيات الله ما أعطاه الله تعالى من الهداية لما خلقت له، وأن هذه الدواب التي لا تكاد تراها صغرا مهدية شوله لما خلقت له. نعم، ومن فوائد الآية أيضا ما في تصريف الرياح من الآيات، وفيها قراءة تصريف الريح وتصريف الريح، تصريف الرياح إلى جنوب وشمال وشرق وغرب وبين ذلك، بس والشدة وقوة وشدة وقوة وعكس ذلك كذا. وكذلك أيضا منافع، لأنها تختلف منافعها، ففيها في كل هذا آيات من آيات الله عز وجل. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بمثل العاصفة التي أصابتنا ليلة الجمعة حتى قلبت الجو من الحر إلى البرد، يستطيعون؟ أبدا ما يستطيعون، كل آلاتهم ما يستطيعون. نعم، وهذا أمسينا ونحن في حر وأصبحنا في برد. الله أكبر. ومن آيات ومن فوائد الآية ما في السحاب المسخر بين السماء والأرض من الآيات العظيمة، ففيه السحاب المسخر إنه مسخر مذلل لإيش؟ لمصالح الخلق، يمشي بإذن الله ويمطر بإذن الله ويقلع بإذن الله. نعم، وهو سحاب جمال، لكنه يفهم ما يؤمر به ويمتثل ما يؤمر به. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. ماذا قالتا؟ قالتا أتينا طائعين، وهما جماد. وقيل لابن آدم أسجد وصلي، فقال ما أنا بساجد ولا مصلي. نعم، وهو إنسان له إرادة. فالفرق، هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض فيه من آيات الله عز وجل ما يبهر العقول، والعالمون بهذه الأمور أكثر منا اطلاعا على هذا الأمر. نعم، ومن فوائد الآية مدح العقل، وأن به يستظهر الإنسان الآيات التي تزيده إيمانا ويقينا، لقوله لقوم يعقلون. طيب، آيات على إيش؟ قلنا على كل ما تضمنته من الدلالات على ما لله عز وجل، منين؟ من القدرة والعظمة والحكمة والرحمة وغير ذلك، فإنه يستدل بالأثر على المؤثر. ولله المثل الأعلى، لو أنك وجدت قصرا محكما في بنائه وفي شكله وفي كل أحواله استدلت بها على إيش؟ على أن بانيه له علم ومعرفة واطلاع منك. فكذلك هذا السماء والأرض وما ذكر الله في هذه الآيات. والمراد بالعقل هنا تقدم أن المراد عقل الرشد، بينما عقل الرشد الذي يهتدي به الإنسان، أما العقل الذي هو ضد الجنون وهو عقل الإدراك الذي يناط به التكليف، فهذا قد لا يفهم الإنسان ما فيها من الآيات ولو كان عاقلا بهذا المعنى. ثم قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من بمعنى بعض فهي التبعيض، ومن الناس، وأتى بها بعد أن ذكر وإلهكم إله واحد واستدل على ألوهيته بما في خلق السماوات والأرض وما ذكر من الآيات، فهمتم؟ بيّن بعد ذلك أن من الناس مع هذه الآيات الواضحة من يتخذ من دون الله أندادا، ومن اسم موصول مبتدأ ولا لا؟ من يتخذ من اسم موصول مبتدأ مؤخر. وعند بعض النحويين أن من التبعيضية اسم، فيرى أن من مبتدأ، نعم. ويقول بعض الناس، وعلى هذا من يتخذ خبره، لكن المشهور ما قلناه أول، من يتخذ من دون الله أندادا، من دون أي من سواه وغيره، يعني من المخلوقات. وقوله أندادا جمع ند، وهو الشبيه النظير، لأنه من ناده يناده إذا كان نظيرا له مكافئا له. قال يحبونهم، أي هذه الأنداد يحبونهم كحب الله، يحبونهم، ولم يقل يحبونهن، مع أن الغالب في هذه الأنداد أنها من غير العاقل. وغير العاقل ماذا يكون ضميره؟ مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، ضميره مؤنث، لكنه أتى لها بضمير العاقل باعتبار عقيدة عابديها، لأنهم يعتقدون أنها تنفع وتضر، فهمتم؟ ها؟ نعم؟ يعني مثلا الشيء اللي غير عاقل ما يؤتى له بضمير العاقل، الميم لجماعة العقلاء. فإذا أردت أن تجمع أو أن تتحدث عن ضمير جماعة غير عقلاء تأتي بالنون، تأتي بالنون، ولا تأتي بها الدالة على التأنيث، ما تأتي بالميم الدالة على جمع العقلاء. لكنه هنا قاله من باب إيش؟ من باب مخاطبتهم بما يعتقدون. وقوله أندادا يحبونهم، جملة يحبونهم صفة لأنداد، يحبونهم كحب الله أي كحبهم لله أو كحب المؤمنين لله. لا، الإناء محتمل لكن الأول أظهر، ولهذا جعلهم أندادا، أي هؤلاء جعلوا هذه الأصنام مساوية لله، فيحبونهم كحب الله. وحب الله عز وجل حب عبادة ورغبة ورهبة، فهم يحبون هذه الأصنام حب عبادة ورغبة ورهبة، يعتقدون أنها تنفع وتضر. ولا فرق في ذلك بين من يتخذ محبوبا إلى الله أو غير محبوب إليه. فمن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله بالمحبة والتعظيم، كمن اتخذ صنما من شجر أو حجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الصنم كلاهما لا يستحق أن يكون ندا لله عز وجل. ولهذا لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وكان ظاهر الآية يشمل الأنبياء الذين عبدوا من دون الله، استثناهم الله في قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ولو عبدوا من دون الله. نعم. وقوله يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين مبتدأ وأشد خبره، وحبا تمييز ولا تمييز؟ فهي أين؟ أسأل محمد، يعني هو أظنه جاب ياء واحدة. كائن إيه؟ تمييز لأنها بعد أفعل، بعد أفعل نعم و تمييز أي ما تعرف التمييز؟ أخشى أنك مثل الذي قال للملك كأن وجهك دينار. طيب والذي أشد حبا تمييز لأنه جاء بعد إيش؟ ها؟ بعد أفعل التفضيل، مثل أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أشد حبا لله، أشد حبا لله، أين المفضل عليه؟ لأن أشد اسم تفضيل يقتضي مفضلا ومفضلا عليه، المفضل الذين آمن أو حب الذين آمن، المفضل عليه أشد حبا لله من هؤلاء، من هؤلاء. طيب من هؤلاء لمن؟ قيل لأصنامهم وقيل لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم، وقيل المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، من هؤلاء لله. ووجه ذلك كلا القولين صحيح، أما الأول والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم، لأن حب المؤمنين لله حب رهبة ورابة في الضراء والسراء، أليس كذلك؟ نعم. حب هؤلاء لأصنامهم في السراء فقط، وعند الضراء يلجؤون إلى من؟ إلى الله عز وجل. فإذن ليس حبهم لهؤلاء كحب المؤمنين لله عز وجل. ثم نقول إن بعضهم يصرح يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أما الوجه الثاني في الآية والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، فوجه التفضيل ظاهر، لأن حب المؤمنين لله خالص لا يشركه شيء، وحب هؤلاء مشروع مشترك، يحبون الله ويجعلون معه الأصنام ندا. وكلا المعنى حق، فالذين آمنوا أشد حب الله في هذا وفي هذا. وقوله والذين آمنوا أشد، لأن هذه الفوائد. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى ولو يرى الذين ظلموا إلى آخره. هل يمكن أن نرجع الكلام على المحبة إلى كتاب التوحيد إن شاء الله؟ لأن المؤلف رحمه الله عنوان بقوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله، وهناك إن شاء الله تذكر أقسام المحبة وما كان منها نافعا وما كان منها ضارا. ثم قال تعالى ولو ترى، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا إلى آخره. هذه الآية فيها قراءات، أولا ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، والقراءة التي قرأنا قبل ولو يرى الذين ظلموا، ولو يرى الذين ظلموا، وفيها قراءة ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. فقراءة إذن ثلاث، قراءة على التاء، القراءة على التاء يتولد منها قراءتان، يرون إيش بعد؟ لا ويرون، يرون ويرون، هذه على قراءة ترى. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إذ يرون العذاب. أما على قراءة الياء ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إذ يرون العذاب بالفتح. نعم قال ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. كلمة لو هل هي للتمني أو للشرط؟

0: طيب الذين ظلموا وش محله من الاعراب؟ فاعل على قراءة يرى ومفعول به على قراءة ترى. نعم زين. وقوله إذ يرون العذاب، يرون العذاب ويرون العذاب، ما محل الواو في يرون أو يرون؟ أما على قراءة يرون فمحلها الرفع على أنها فاعل، وأما على قراءة يرون فمحلها الرفع على أنها نائب فاعل وهي في محل المفعول الأول، والعذاب مفعول ثاني، وعلى قراءة يرون الواو فاعل والعذاب مفعول به. طيب هذا الإعراب. لو ترى شرطية قلنا فعل الشرط يرى أو ترى، أين جواب الشرط؟ الجواب جواب الشرط محذوف، وتقديره على حسب القراءتين. أما على قراءة ولو ترى الذين ظلموا إذا رأوا العذاب فالتقدير لرأيت أمرا فظيعا أو أمرا عظيما. نعم فهمتم؟ لرأيت أمرا عظيما. وأما على قراءة ولو يرى الذين ظلموا العذاب فهو محذوف أيضا، لكن التقدير يختلف، لرأوا أنهم على ضلال في اتخاذ الأنداد، لرأوا أنهم على ضلال في اتخاذ الأنداد. نعم عرفتم. المهم على كلا التقديرين الجواب، الجواب محذوف. فإذا قال قائل ما هي الحكمة من حذف الجواب أو حذف المفعول أو ما أشبه ذلك، أليس ذكره أبين وأظهر؟ قلنا بلى، الذكر أبين وأظهر، لكن الحذف أعظم في التفخيم وأشد في التهويل، والمقام مقام مقام تفخيم وتهويل الأمر وتشديد له، فمن أجل المقام صار حذفه أبلغ، صار حذفه أبلغ لموافقته لمقتضى الحال، لموافقته لمقتضى الحال، وهذا هو البلاغة. عرفتم؟ أن يكون كلام موافقا لمقتضى الحال، يفخم في مقام التفخيم ويهون في مقام التهوين ويؤكد في مقام التوكيد ويجرد من التوكيد في مقام في مقام لا يحتاج إلى التوكيد. نعم.
1: أين موضع المفعول؟
0: طيب هذا هو موضوع. قولها الذين ظلموا، الذين ظلموا قدم لنا عدة مرات أن الظلم في الأصل هو النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص، لكنه يختلف بحسب السياق. فقولها الذين ظلموا هنا أي نقصوا الله حقه حيث جعلوا له أندادا، وهم أيضا ظلموا أنفسهم أي نقصوها حقها، لأن النفس أمانة عندك يجب أن ترعاها حق رعايتها. ولهذا قال الله تعالى في سورة القيامة في سورة الشمس وضحاها قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، من دساه. فالنفس أمانة عندك، فإذا عصيت ربك فإنك ظالم لنفسك. نعم. وقوله ولو الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إذ ظرف بمعنى حين، يعني حين يرون العذاب. قال بعض المعربين وإذ هنا بمعنى إذا،

0: إذ بمعنى إذا. تأتي إذ بمعنى إذا؟ إيه نعم، لأنها إذا تعلقت بمضارع، إذا تعلقت بمضارع ما تكون للماضي، إذ أن الماضي الماضي للماضي والمضارع للمستقبل. هنا اللي مع الآية: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، للماضي ولا المستقبل؟ المستقبل، نعم للمستقبل، فتكون بمعنى إذا. ولو يرى الذين ظلموا إذا يرون العذاب. نظيرها قوله تعالى: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. إذ الأغلال أي إذا الأغلال في أعناقهم. فالمهم أن إذا كانت العامل فيها فعلا مضارعا فهي للمستقبل بمعنى إذا. فإذا قال قائل: ما الحكمة في أنها جاءت وهي للماضي في محل المستقبل؟ قلنا: لتحقق وقوعه. تحقق وقوعه، صار كأن المستقبل أمرا، كأن المستقبل أمر ماض، صار كأن المستقبل أمر ماض. ونظيره في الفعل قوله تعالى: أتى أمر الله. أتى هذه بمعنى بمعنى المستقبل، أصل بمعنى الماضي، لكن في هذه الآية بمعنى المستقبل، لأنه قال فلا تستعجلوا. لو كان جاء ما صح، لو كان قد جاء ما صح أن يقال فلا تستعجلوا. طيب، وقوله إذ يرون العذاب، قلنا إن فيها قراءة يرون. متى تكون يرون؟ إذا كانت الأولى ولو ترى. طيب، فعلى قراءة إذ يرون كما هي المعنى، إذ يرون الرؤية هنا بصرية، ولهذا لم تنصب إلا مفعولا واحدا. وكذلك على قراءة إذ يرون هي بصرية، لكنها تعدت إلى مفعولين بالهمزة، لأن يرى ثلاثي ولا رباعي؟ يرى رباعي، الآن يرى. لو قال لك، لو قال لك إنسان: ما تقول في يرى؟ هل هو ثلاثي ولا رباعي؟
1: نرجع إلى الأصل.
0: طيب، ولو قال لك قائل: ما تقول في يرى؟ كل ثلاثي، لا أما من جهة يرى فهي ثلاثية صح، وأما يرى فهي رباعية، لأنها من أراه يريه، فيرون أي يجعلون يرون، فهي من أراه وليست من رآه. وإذا كانت من أراه، أرى كم؟ رباعي. وأصل أراه كما تعرفون أرآه، هذا أصله، لكن بها حذف الهمزة تخفيفا. الحاصل أن يرون هي أيضا بصرية، أي يريهم الله عز وجل إيش؟ يريهم العذاب. وقوله إذ يرون العذاب، العذاب معناها العقوبة والعياذ بالله، الذين تحصل لهم على أفعالهم. أن القوة لله جميعا، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. هذه وش عراء؟ على قراءة يرى، نعم، على قراءة يرى تكون مفعول يرى. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب كون القوة لله جميعا، كون القوة لله جميعا. وأما على قراءة ترى، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ماذا تكون؟ قلنا لرأيت التقدير، لرأيت أمرا عظيما، أن القوة لله فتكون بدلا من مفعول رأيت المحذوفة، أي لرأيت أمرا عظيما لرأيت أن القوة لله جميعا، لرأيت أن القوة لله جميعا فتكون بدلا من مفعول الجواب المحذوف. نعم. وقولها أن القوة لله، اللام هنا بمعنى إيش؟ اللام بمعنى الاختصاص، يعني أن الذي يختص بالقوة الكاملة من جميع الوجوه هو الله، أن القوة لله جميعا. تقدم أن الله والعلم علم على الله عز وجل، وأن أصله الإله، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا. وأن القوة لله جميعا، جميعا حال من القوة، يعني حال كونها جميعا لا يشد منها شيء، فكل القوة لله سبحانه وتعالى. إذا قال قائل كيف يصح أن القوة لله جميعا مع أن في غيره قوة؟ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، فالإنسان فيه قوة. فالجواب ليست قوة الإنسان كقوة الله عز وجل. نعم. طيب، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، يكون تقدير الجواب إذا كانت على قراءة يرى الذين ظلموا، تقدير الجواب ينبغي أن يكون بعد قوله أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أو بعد قوله أيضا وأن الله شديد العذاب. يعني لو يروا أن القوة، إذا يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، لعلموا أنهم في ضلال بجعل الأنداد لله. نعم.
2: ما يكون القوة لله جميعا يوم القيامة، يعني ما في أحد القوة أبدا؟
0: لا، فيها فيهم قوة الناس، هم يمشون يسعون. إيه، حتى بالدنيا من قدرة الله، من قوة الله. فالقوة التي لا يراها قوة لله جميعا، ما المخلوق منها شيء.
1: فدم الجمع الشيخ
0: لأن القوة ما هي بأن.
1: إيه، أن القوة
0: يعني مفعول يرى.
1: لا، على قراءة ترى.
0: على قراءة ترى قلنا تكون قبل أن القوة لله جميعا. لرأيت أمرا عظيما أن القوة لله جميعا تكون بدلا من مفعول الجواب المحذوف.
1: في قراءة يرى.
0: نعم، في قراءة يرى. قال وأن الله شديد العذاب، يعني ولرأوا أيضا أن الله، أو لرأيت على القراءة الثانية أن الله شديد العذاب، أي قويه. طيب، فإذا قيل كيف يكون الله عز وجل شديد العقاب، شديد العذاب وشديد العقاب، مع أنه أرحم بالوالدة من ولدها؟ فيقال الجواب على ذلك بسيط، أن هذا من كمال عزه وسلطانه وعدله، من كمال عزه وسلطانه وعدله، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. لو رحم هؤلاء الكافرين به لكان لا فرق بينهم وبين المؤمنين به، وهذا ينافي العدل، والله جل وعلا هو أحكم الحاكمين، ومن أحسن من الله حكما. فمن حكمه الحسن أنه نزل هؤلاء في منزلتهم وهؤلاء في منزلتهم، فهؤلاء استحقوا العذاب باختيارهم هم، أليس كذلك؟ هم ما أنذروا وجاءتهم الرسل بالبينات وأوضحوا لهم وأخبروهم بأنهم سيستحقون هذا العذاب، أخبروه. فهم على بصيرة من الأمر وعلى بينة من الأمر، فاختاروا لأنفسهم أسوأ الحالين، فهل في ذلك من ظلم؟ نعم أبدا ما في ظلم، بل فيه كمال العدل، فيه كمال العدل. وشدة عذاب الله لهؤلاء أمر معلوم في القرآن وفي السنة، والاستسقاء ومعلوم أن الاستغاثة تكون عند الضرورة، يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه صلى الله عليه وسلم، يشوي الوجوه، فما بالك إذا وصل إلى الأمعاء. ولهذا قال جل وعلا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ومع ذلك تتقطع وتلتئم بسرعة، كما أنها تنضج جلودهم والعياذ بالله، كلما نضجت، كلما للتكرار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، الحكمة ليذوق العذاب. نعم. وقال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، صلاة العافية. الشجرة هذه الخبيثة مثل المهل، درد الزيت اللي يكون فوقه، يغلي في البطون كغلي الحميم، الماء اللي يفوح. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ما هنا أعظم من هذا العذاب والعياذ بالله. ويقال لها أيضا تبكيتا وتوبيخا وتنديما وتلويما، يقال له ذق، أيضا يذكر بحالة يتقطع أسفا، إنك أنت العزيز الكريم، ما هو هنا، وين؟ في الدنيا، حتى يتذكر هذه الحالة ويزداد ندما والعياذ بالله، كيف أبدلت تلك الحال بهذا الحال. ذق إنك أنت العزيز الكريم. فالله جل وعلا أشد العذاب، وأن الله شديد العذاب لأنه حكم عدل، فهؤلاء استحقوا ما عذبوا به لأنهم كانوا على بينة من الأمر، ما عمي عليهم الأمر ولا أخفي عنهم ولا لبس عليهم، ولكن اختاروا لأنفسهم هذا فكان ما كان. الله لازم يحبون أن تحب الله، والحقيقة رحمة لمن؟ للمؤمنين، فإنه لا شك أن المؤمنين يسرون بعذاب أعداء الله، فهو رحمة بهم. أخذنا طن فوائد الآية، بس هي الآية فقط اللي ما أخذنا فوائدها. طيب، من فوائد الآية الكريمة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من فوائد الآية أن بعض الناس يجعل لله ندا في المحبة، يحبوك حب الله، لقوله يحبونهم كحب الله. ومن فوائدها أن المحبة من أكبر العبادات أو من العبادات، بدليل أن الله جعل من سوى غيره به فيها جعله مشركا متخذا لله ندا. ونعم وهي من العبادات، بل هي مبنى العبادة، لأن مبنى العبادة على الحب والتعظيم. ومن فوائدها أن من فعل ذلك فهو ظالم، بقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. ومن فوائدها إثبات الجزاء، بقوله إذ يرون العذاب. ومنها إثبات القوة لله، من قوله أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. فإذا قال قائل إثبات القوة لله يقتضي المشابهة وأن يكون شبيها للخلق، لأن الإنسان له قوة، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة، فما هو الجواب عبد الرحمن؟
3: قوة الله سبحانه وتعالى قد تلقى قوة المخلوق، بدليل هذه الآية أن بعد قوة المخلوق أما قوة الله فإن لا شيء ليس بعد إطلاق ولا
0: ولا قبل إطلاق. صح أن يقال أن القوة للمخلوق غير القوة لله عز وجل، وهكذا نقول في بقية الصفات. والذين أنكروا الصفات تقدم لنا أنهم يحتجون بأن إيش إثباتها يستلزم التشبيه، ونحن نقول هذا لا يستلزم التشبيه لأنها تختص بالخالق. فهنا معنى مشترك كلي عام، وهناك شيء خاص. المعنى المشترك الكلي لا شك أن القوة واحدة، بمعنى أن القوة هي ضد الضعف، لكن القوة التي يختص بها الخالق هذه لا يشاركه فيها المخلوق. ولولا أننا نفهم أن هناك معنى كليا مشتركا ما فهمنا معنى القوة ولا غيرها من صفات الله. مثل ما في الجنة نخل ورمان وفاكهة مثلا ولحم طير، هل هذه الفاكهة والنخل والرمان ولحم الطير مثل ما في الدنيا؟ لا، لكنها تشترك في المعنى العام الكلي العام أنها نخل، لكن ليس النخل كالنخل ولا الرمان كالرمان ولا الفاكهة كالفاكهة ولا الطير كالطير. طيب، ومن فوائد الآية أن المؤمن محب لله عز وجل أكثر من محبة هؤلاء الأصنام، بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومنها أنه كلما ازداد الإيمان ازدادت محبة الله، كلما ازداد إيمان العبد ازدادت محبته لله. وجه ذلك إيه؟ ما وجه أنه كلما ازداد الإيمان ازدادت المحبة؟ نعم، أن الله تعالى رتب المحبة على الإيمان، وقد ذكرنا من قبل قاعدة مهمة، وهي أن الحكم إذا علق على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف وينقص بنقصه، وينقص بنقصه. فكلما ازداد الإنسان إيمانا بالله عز وجل ازداد حبا له. ومن فوائد الآية إثبات وصف الشدة لله عز وجل في فعله، الشدة لله في فعله بقوله وأن الله شديد العذاب. وهل الشديد من أسمائه؟ ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله الشديد، وإن كان يوصف به بعض فعله، لكن ليس ما يوصف به بعض فعله أن يشتق له منه اسم، بل ولا ما اتصف به لا يلزم أن يشتق منه اسم. لأن الله يقول ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، ولا يلزم أو ولا يجوز على الأصح أن يشتق من هذه الصفات أسماء لله، ما يجوز أن يشتق منها أسماء لله. لكن كل اسم نشتق منه له صفة، أولا نعم كل اسم من أسمائه فله منه صفة. طيب، نبدأ درس جديد. قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. إذ ظرف عامله محذوف تقدير أذكر إذ تبرأ. وهل المراد بالذكر هنا التذكر أو الإخبار بالشيء أو الأمران؟ نعم، هل المعنى أذكر للناس هذا الأمر أو تذكر أيها الإنسان هذا الأمر؟ الظاهر أن هذا وهذا، أن الله تعالى يذكرنا ويأمرنا أن نذكر لغيرنا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأ تخلى، تبرأ التخلي والبعد. نعم، الذين اتبعوا وهم الرؤساء والسادة